عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومتجدد من برنامج عزف على ضوء القمر. مساء الخير يا كل الخير، طابت أوقاتكم جميعا بكل الخير، وأهلا بكم في عزف الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا العزف هو سهرة ثقافية بخواطر أدبية الأكيد، واليوم تخيرنا موضوع الكتاب الذي غير تفكيرك. الأكيد أن هناك العديد من الكتب التي نقرأها وتجعلنا نعيد النظر في حياتنا بأكملها. كتب الأكيد هي تقدم لنا معلومات ذات قيم جديدة، هذه القيم لم نكن نتوقعها سابقا، هذه القيم تدفعنا لكي نصل إلى نتائج أفضل من ناحية التعامل مع الجانب النفسي وأيضا مع المجتمعي. لذلك تخيرنا الليلة أن نعزف على مقام الكتاب، هذا الكتاب الذي يغير تفكيرنا ويغير مسارات حياتنا. بإمكان أصدقائنا المستمعين التفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. هذا العزف يؤمنه لكم تقنيا زميلنا حسام نوار في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا من الآن إلى منتصف القمر أسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

يساعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل الاحبه والاصدقاء المستمعين في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج عزف على ضوء القمر. الليله في العزف نعزف على مقام الكتاب، وتحديدا الكتاب الذي غير تفكيرنا وغير حياتنا. الاكيد ان كل انسان يسعى لتغيير نمط حياته نحو الافضل، يسعى الى فهم الاوضاع المختلفه الموجوده من حوله، ولكن ببساطه كبيره، والاكيد ان تشكيل فهمنا للحياه وللظروف يفرض علينا ان نعتقد بصعوبه يعني تحقيق بعض الاحلام وبعض الاهداف، ولكن الامر هذا يتخلص في مستوى صعوبته ويمكن تحقيقه ببساطه، وذلك من خلال قراءه مجموعه من الكتب. لماذا؟ لان الكتاب يساعد الانسان، يساعده في التعرف الى خبرات الناجحين، الى التعامل مع تجاربهم، الى تجاوز الاخطاء التي قد يقع فيها البعض. فكتاب واحد قد يكون كفيل بتغيير حياتك وتغيير نظرتك إلى الوجود ورؤيتك نحو الحياة، ويعيد أيضا صياغة أهدافك. عن هذا الكتاب سنتحدث الليلة في رحلة لاكتشاف هذا العالم الجميل. إذن سؤالي للمستمع الكريم، هل لديك كتاب ترك أثرا في رؤيتك نحو الحياة أو غير هذه النظرة للحياة؟ بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800، والأكيد أنه أثناء هذه الحصة سأقدم لكم 10 كتب يمكن أن تغير حياتنا. 10 كتب كان لها فضل كبير في تغيير العديد من يعني أقول من الذهنيات والعقليات والعديد من الأشخاص. يعني كتب غيرت وجهات نظر العديد من القراء. سأحاول أن أختصر لكم ما تيسر من هذه الكتب التي غيرت حياة العديد من القراء. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في المتابعة وأيضا في المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800.

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: إذاعة المنسكين تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا حل الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: موجة.
1: هذه هي موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأذكر بأن الليلة نعزف في موضوع أو نعزف على موضوع الكتاب الذي غير حياتك وغير تفكيرك. أذكر أصدقائنا المستمعين بإمكانكم المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73-460-800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إذن سنتحدث عن الكتب التي ساعدتكم في التعرف إلى أنفسكم والتعرف أيضا إلى خبرات جديدة، وأسهمت هذه الكتب وجعلتكم تعيدون النظر في حياتكم بكامل تفاصيلها، وقدمت لكم معلومات جديدة للوصول إلى النتائج أفضل. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو حسلامة، تحياتي سلاف، عندك مني كل الحب والاحترام والتقدير، ونحييك ونحيي كل من يعمل معك في ذات المسير.
1: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
2: ودري معك المسير.
1: مرحبا.
2: والله أني نحب نحكي على الكتاب، أني مش نحكي على كتاب القرآن كيفاش غير لي مجرى حياتي. باعتبار أني أنه أحنا يعني أن نحكي على روحي كفيفة، معناها عنا كان البراية ذاية. بصراحة شريت وقتها كتاب قرآن، وقتها ما عنديش فكرة على الكتب، ومعناها لقيت روحي ضايعة، فهمتني؟ كلها ضايعة فيها، لا من قراش ما نعملش، ضايعة فيها. معناها لقيت روحي كيفاش نحكي لك، نبكي ديما وديما تايها وحزينة يا أخي. والله يا سلاف، عاد مرة خذيت كتاب القرآن وبديت نقرأ في الحمد لله وآيات الكرسي ولله ما في السماء، معناها وآيات من سورة البقرة،
1: سبحان الله،
2: فهمتني؟ ومن بعد بديت شوية بشوية نحفظ كما سورة الملك، كما سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كما سورة الكهف، بديت نحفظ هكايا. لكن الكتاب هذاك تعلقت به، معناها كتاب القرآن ولا ديما يلازمني وديما معايا، فهمت؟ معناها أني نفضل الكتاب، مش تو يقولوا تسمع وكل تو نسمع القرآن. أما يتلات عن الحب نقرأ بيديا، كي نقرأ بيديا نحس كأنه نور هكا، يعني نحس كالسعادة هكا، ما نحكي لكش، معناها أنا بدأ طايرة في السماء بالفرحة.
1: الحمد لله.
2: والله القرآن يا سي لاسعد، كي تبدأ تقرأ كي تحفظ الصورة بعد تقرأها وحدك، راهو كأنك في عالم آخر.
1: صحيح.
2: أني مجربتها من روحي، يعني مثلا صورة ياسين، صورة الرحمن، الواقعة، الملك، الكهف، البقرة، آلي عمران. آلي عمران الحق لقي فيها صعوبة في الحفظ، على خطر شنية كلها فيها يسر عبارة، فهمت يا سي لاسعد؟ فيها يعني كلها فيها يسر، كما صوت البقرة وقال وشنو، فهمت كيفاش الثلاث عدد ويتر فيها، معناها كما يقول لك كيفاش نحكي لك، فكر لي انت ما كنتي تعرف يعني دكتور وتفهم معناتها. سورة البقرة يقول لك مثلا ثم معاني، ثم معاني وقال وشنو، حتى آل عمران فيها
1: متشابهات، يعني ثم آيات متشابهات، ولا يعني هي تكرر، تتحدث عن نفس الأحداث ونفس القصة ولكن بصياغ تركيبية ولغوية أخرى، لذلك الإنسان يلقى صعوبة في أنه ينضبط يعني وفق الصورة. فأحيانا بعض الآيات تأخذنا إلى آيات في سورة أخرى، لماذا؟ لأنها في علاقة بنفس الموضوع. هو أولا هنيئا لك يا أختي هدى، تحية ليك. والقرآن الكريم هو ليس القرآن، هو ليس الكتاب الذي غير هدى ولا غيرني أنا ولا زملائي، وإنما القرآن هو الكتاب الذي غير العالم، وهو أيضا الكتاب الذي غير مجرى الزمان والمكان. فالحمد لله الذي وهبنا وأعطانا نعمة القرآن، اللي هو ذخر بالفعل يعني يغير حياة الإنسان نحو الأفضل ونحو الأجمل ونحو الأنقى والأصفى، وهو سبيل من سبل النجاة إن شاء الله.
2: اي والله هذاك هو اني اللي حبيت نتدخل ونحكي لكم، على خاطر يعني خطرة كي تقرا يعني قلت لك البقره وآل عمران، تو الصور الاخرين الكل باهين، المائده، الاعراف، الانعام، وكي تقرا مثلا ياسين، وكي تقرا معناتها برشا برشا برشا صور، وثم صور يدخل بيك في عالم اخر، كما صوره الواقعه، كما صوره المائده يعني فيها قصه كامله،
1: راهي اكيد
2: معناتها ثم صور، يعني هكا انت تعرف يعني خاطر انت دارس يعني اكيد دكتور وتعرف، معناها ثم صور يدخلوا بيك في عالم اخر، معناها مش كما البقره وآل عمران، ثم قصص، اما الاخرين يا سي لاسعد حس بيك يسبحوا بيك، معناها يهزوك في كل صوره وعندها المعنى نتاعها، وكل صوره وعندها الظرف نتاعها، معناها يحكي لك على سيدنا موسى على على بني إسرائيل، يحكي لك على فرعون، معناتها كل واحد وين يهدك. سيدنا عيسى معناها فهمت كيفاش وين نحب يتنفعد، نحب كي نقرأ القرآن نحب ديما نتعلم. فهو كل صورة كل ما تزيد تتعلم، راهو مثلا اليوم في قريتها سلاسة وتعاود تقراها مرة أخرى حاجة أخرى تجي في مخك، ما نعرفش يا أخي هذاك نور من عند ربي، يعني كاينه كاينه ربي يقول لك أنت زيد زيد تعلم من عندي. فهمت كيفاش؟ مش كيما تقرا كتاب عادي يا
1: ناصر،
2: شنو كيما تقرا القرآن يا سلاسة
1: هو كلام الله،
2: كيما تخلص من العبر ولا لا كيفاش؟ فسر لي نحبك تفسر لي علاش علاش ديما نغرق في كلمتات هذيك، فسر لي طيب. خاطر انت اكيد عندك فكره بهذا يعني.
1: واضح الاكيد انه كتاب القران هو اولا هو منبع سعاده الانسان، هو مصدر الراحه والسكينه، والله سبحانه وتعالى عندما يضرب لنا الامثال ويقص علينا اقصيص يعني من الزمن الغابر ويحدثنا على الانبياء السابقين وما الى ذلك، فللاتعاظ لكي نضطهد ولكي نستفيد وناخذ العبره وناخذ الفائده، وايضا في توسيع يعني الله سبحانه وتعالى يعني كل النبوءات السابقه يعني كل
2: الاديان يعطيك كل انت معناها كل مره يعطيك حدث وانت تستوعب منه ولا كيفاش؟ علاش كل مره يعطيك
1: بطبيعه الحال بطبيعه الحال ساضرب لك مثال واحد فقط يعني لكي لا نحتكر، ناخذ مثلا سوره البقره، سوره البقره تتحدث عن بقره بني اسرائيل وما الى ذلك. طيب القران الكريم لماذا تحدث عن بقره بني اسرائيل وماذا فعل بنو اسرائيل مع النبي موسى عليه السلام عندما دعاهم عندما دعاهم الى ذبح بقره؟ لكي يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود أن بني إسرائيل هم قوم مجادلة، هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء. الله عندما قال لهم اذبحوا بقرة فجادلوا النبي موسى ما لونها، يعني هل هي يعني بقرة كانت خدوم أم لا، هل فيها يعني ألوان مختلفة أم لون واحد وما إلى ذلك. الله أراد أن يبين لنا أن اليهود هم قوم مجادلة، هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء، ولكن نحن عندما نقرأها لكي نتبين ونستفيد يعني أولا من هذه القصة، ونتبين يعني أن بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة عند بني إسرائيل. هذا ضرب من ضروب الأمثلة، مثلا عندما يتحدث عن المائدة تلك المائدة
2: مرة أخرى نكلمك في ناس تحكي لي علاش زاد على النساء، يعني كل آيات نتاع النساء ونتاع المطلقات نحب هذيك زاد تفسرها لي مرة أخرى.
1: الله سبحانه وتعالى يعني هو ضبطها ليحدد شبكة طبيعة العلاقات الاجتماعية يعني كي يبين يعني مقام المرأة. هو الإسلام هو الدين الوحيد يعني الذي أكرم المرأة وأنزلها منزلة تليق بها، يعني ما فيش ولا دين آخر شرف المرأة وأكرمها وكرمها قد الدين الإسلام، فحدد لها واجباتها وحدد لها أيضا حقوقها وبين لها يعني مقام في حتى في الميراث، مثلا الميراث مثلا في مختلف الحالات يعني ما هي النسبة التي تتحصل عليها المرأة في الميراث. يعني الأكيد هي القرآن هو راه ضبط لحياة كريمة، راه القرآن عندما نتمسك بالقرآن فإننا نبني حياة كريمة، وحياة الأكيد أنه ما قالها هي النجاة، ننجو في الدنيا وننجو في الآخرة. لو كان نتمسك بالقرآن وننضبط بالقرآن ونهتدي بهدي القرآن وسلوكنا يكون يعني هدى من القرآن، فصدقني سنكون أسعد المجتمعات وأسعد الشعوب في العالم سواء في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لك أختي الكريمة الحديث.
2: أي تفضل أختي. ربي ربي يرزقك القرآن
1: اللهم أمين اللهم أمين،
2: وربي يعطيك كل ما تتمنى وإن شاء الله يا ربي لعائلتك وربي يفيض عليك من النور من القرآن.
1: جزاك الله كل خير،
2: كل من يعم معك ولك مني كل الحب وإن شاء الله مكنش قلق.
1: ربي يعزك أختي الكريمة، أنار الله قلبك بالقرآن. تحياتنا لك أختي الكريمة، إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مساء الود والسعادة والهناء الأحلى الأسعد في الدنيا، ويرحم من جيب جيب جيبك اللي جبت البرنامج هذا.
1: بارك
0: يرحم والديك.
1: اللهم امين، ربي يبارك لك.
0: قلبي على الكتاب،
1: ربي يبارك لك،
0: نتمنى يكون عندي كتاب.
1: نعم الله يبارك فيك، وشكرا لك على هذه التحيه، وشكرا لك على الدعوه الجميله، وان شاء الله اثبك الله واسعد قلبك مثلما اسعدتني بهذه الدعوه. ذكرني باسم الكريم.
0: مدام النسرين.
1: مدام النسرين من المنستير، مرحبا بك وبكل اهلينا مستمعينا بالمنستير. مدام النسرين، فماش كتاب هكا في حياتك غير لك نوعا ما كي قريته غير لك بعض العادات بعض السلوكيات وجهة نظرك في الحياة رؤيتك للدنيا للأشخاص؟
0: القرآن.
1: ونعم بالله الحمد لله.
0: علمني النور، علمني الصبر، علمني برشا حاجات
1: الحمد لله. الحمد
0: خلاني حتى ما بطلت من القراية، بطلت من الضيم، بطلت من الفقر، بطلت خطر أني صحابي يلبسوا اللبسة بيه وأني لا، يعني حقروني صحابي.
1: لا حاشا وكل،
0: قالوا لي أنت ماكش منا.
1: حاشا وكل،
0: أنت ماكش منا، أنت ماكش موجودة، خطر أني نطلب في كتب باش نقرأ براي، كتب براي نطلب خطر ظروفنا ما تسمعت نطلب.
1: أنت أختي كفيفة أخت نسرين؟ نعم نعم
0: بالطبيعة كفيف.
1: أنا رأى الله بصرك.
0: خويا زادة كيفي كفيف.
1: بلغ تحياتنا شوفة.
0: وزادة بالرغم اللي أني كفيفة ونداوي بالفلوس يا سيلة سعد. داوي بالفلوس. قالوا لك يا تاختي شهرية تاخذي الكرنيه الأبيض. وإلا تموتي سمع.
1: لا لا لا. إن شاء الله ربي يعطيك طول العمر إن شاء الله. العمر كله ليك.
0: وأنا نتمنى يا سيلة سعد يكون عندي كتاب.
1: نعم.
0: حتى كتاب ونقول الحمد لله يا رب. حتى كتاب نتاع قرآن.
1: ما عندكش كتاب قرآن برايت؟ ما عندكش باللغة البرايت؟
0: والله لا عندي، والله لا عندي. انا اش خلوني، اش خلوني نبطل، خاطر حرموني من قرايتي، بطلت انا تحرمت من قراي بجرد صحابي.
1: طيب اختي الكريمه، في هناك بعض المساجد فيهم كتاب هذا الكتاب، نوعيه هذا
0: فيهم
1: الكتاب،
0: ولكن يا اخي أي. الكريم يقولوا لك المراه ما تمشيش، ما يلزمهاش تمشي للجامع، خاصه كفيفه، يقولوا لك انت ماشيه للجامع بلغتهم هم تطلعهم سي
1: ماشيه للجامع شنو؟
0: يقولوا لك انت ماشيه للجامع يعني تطلعهم سي بلغتهم هم،
1: ما معنى
0: يعني ماشيه مش تلمسي بلغتهم هم، انت ماشيه مش تلمسي الحيوط،
1: ماكش
0: ماشيه للجامع.
1: طيب أختي الكريم، أختي نسرين، أعتقد أنه السنة ما قبل الفارطة عندي صديق أرسل لي نسختين من كتاب القرآن بالبرايت، في نسخة هديتها، فما نسخة هديتها المسجد بالوردانين، فما نسخة وصلت لزميلي سليم، هكذا سليم وين حطيتها؟ في جامع؟ حطها في جامع بورقيبة بالمنستير زوز نخرى. أعيدك إن شاء الله سأسعى نحاول أني نوفر
0: يعني
1: لك نسخة،
0: يعني روحت عندي ويكند في القروين وغدوة راجعة للمنستير، ويليتني ما جيتها إني القروين.
1: عليه عليه لو
0: صراحة حبي، حبي للمنستير غلب بالقروين، غلب بال صفر الله، غلب بالقروين. سامحني يا رب.
1: لا لا، إن شاء الله ربي يهنيك في كل مكان تكون موجودة فيه، حتى المنستير مدينة جميلة وراقية وجميلة جدا، والقيروان هي مدينة أيضا جميلة وراقية وقريبة من قلوبنا. شكرا لك أختي نسرين، إن شاء الله بحول الله سأسعى جاهدا في الأسابيع القادمة، إذا تحصلت على نسخة نوعدك، هوك زميلي سليم عنده الرقم، نوعدك إن شاء الله نتصل بيك ونبحث على الطريقة باش يوصلك هذا الكتاب، إن شاء الله ربي قدرني ونتحصل لك على نسخة إن شاء الله. شكرا جزيلا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا. مفيش مكالمة. طيب نستمع إلى النغم ثم نعود لمواصلة سهرة الليلة من عازف على ضوء القمر، نتحدث عن الكتب التي يمكن أن تغير نمط حياتنا وتدفعها نحو الأفضل، ومثل ما ذكرت لكم هناك 10 كتب، يعني تخيرت لكم 10 كتب عالمية يقال أنها غيرت حياة العديد من القراء واعترف القراء بذلك. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام العزف بكم ومعكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نواصل العزف على مقام الكتاب الذي غير حياتك وغير نظرتك للحياة وغير رؤيتك ويمكن غير العديد من العادات والتقاليد والسلوكيات. عن هذا الكتاب الذي يغير حياتنا نتحدث الليلة ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكالمة الهاتفية، ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: جمال ديماسي من قصر هلال.
0: أهلا بسي جمال، تحياتي ليك ولكل أهلينا مستمعين بقصر هلال الجميلة.
1: ولك أنت والمخرج خويا سليم وأنا بكم أسعد.
0: أسعد الله أيامك، تحياتي ليك سي جمال.
1: عيشك الله يبارك لك. والله يا خويا بكل تواضع معناتها
0: سي جمال، ربما هي سي جمال هذا الصوت ليس غريبا عني.
1: عيشك، هذا من حسن أخلاقك.
0: يعني صادف وأن اتصلت بنا سابقا
1: برشا مرات
0: في برنامج زاد الطريق، هكذا
1: في برنامج زاد الطريق وبرشا ومع
0: مرحبا بك
1: ديما محمد الشيخ محمد والدكتور محمد.
0: تحية ليها شيخنا الدكتور محمد الشتوي، تحية ليكم، مرحبا بك سي جمال. لأنه يعني إيقاع الصوت مألوف يعني في سمع يا سيدي. مرحبا بك سواء في زاد الطريق أو في عزف على ضوء القمر، تفضل سيدي.
1: وبيك أكثر يا باهي. والله أكثر كتاب علمني اللغة العربية وواحد كل شيء هو القرآن الكريم، والفضل لله ثم لله ثم لله. يقول لك من أراد أن يكلم الله فليذهب إلى الصلاة، ومن أراد من يكلمه أن يكلمه الله
0: أن يقرأ، يقرأ القرآن. جميل.
1: بصراحة برش حاجات، لكن والله نذكر برش كتب. والله الفضل لله ثم لله القسم هذا تقريبا 3000 كتاب، من 2500 حتى 3000 كتاب
0: ما شاء الله،
1: ومن جميع الأصناف معناتها علمية أدبية دينية فقهية.
0: لو نتحدث، لو نأخذ كتاب يعني سي جمال، نأخذ عينة مثال من هذه الكتب يعني بطبيعة الحال بعد القرآن الكريم ونتفق جميعا في ذلك.
1: بعد القرآن هو كتاب الشمائل المحمدية، لأني ربي والفضل لله ثم لله، ولا وزكي نفسي ولا وأما بنعمة ربك فحدث. أني ريت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في المنام.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: وحطيت إيده على قلبي وحطيت ركبتي قدام ركبتي وقعدت معاه ومشيت ورا خطواته. راهو باش ما نكثرش الوقت، إنما هذا الشمال المحمدية جريت بعد ما ردت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، ولقيتهم كل أوصافكم هما فهمت. والرسول شيقول باش ما نطولش عليكم، شيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
0: نعم والعياذ بالله.
1: والرسول من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
0: نعم صحيح.
1: ومن رآني فقد رأى الحق. برشا حديث
0: سيدي، هنيئا هنيئا لك بهذه الرؤية وإن شاء الله تكون بشارة خير. لكن أخويا جمال ذكرت منذ قليل وأما بنعمة ربك فحدث، ننتبه جميعا يعني هناك من يفهمها يمكن في غير محلها. ليس هنا فحدث بمعنى فحدث الناس بهذه النعمة، لا، فحدث نفسك بهذه.

0: نعم أن تحدث نعم تعترف أن تحدث نفسك بهذه النعمة، أن تقول الله أعطاني وأعطاني وأعطاني، وأن تحمد الله بعد ذلك وأن تشكره على هذه النعم. يا سيدي شكرا لك يا سي جمال، تحية لك، ودمت دائما وأبدا أنيقا ورشيقا. شكرا لك سي جمال. طيب أطال الله جمالك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا،
0: مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اول مره نتكلمين توا في برنامجك.
0: مرحبا بك، يشرفني جدا، ذكرني بالاسم الكريم.
1: مينا.
0: لينا هكذا؟
1: مينا، مينا، مينا من صفاقس.
0: مينا، مرحبا اهلا وسهلا بك مينا، وكل اهالينا ومستمعينا بصفاقس الجميله.
1: يعيشك يعيشك، بارك الله فيك. تحية للي قام علي التليفون سكين.
0: أي زميلنا سليم الحيزم، وأيضا تحية للمخرج زميلنا حسام نوار.
1: أي المخرج زيدا كلكم كلكم. والله وقت اللي كنت نخري في على الكتاب، وقت اللي كنت معناها نخري في صغيراتي من باقي مغرومة بك القصص متاع الأطفال.
0: نعم.
1: معناها فهمت شي، نبدأ نقرأ نقريهم ونقريهم نحفظهم، وبعدين من نكمل كان من نكملين الكتاب كله نكمل. عليها عندي هوية. من بعدين سبحان الله عملت عمرة، من بعدين شدينا سبحان الله كتاب القرآن والكتاب متاع الدعاء ومتاع التفسير برشا كتبوه. وراجلي يمشي للزاوية متاع سي أحمد التجيني، اللي كانت تسمع شي بيها معناها الزاوية التجينية. هكا جيب لي كتاب كبير معناها كان نقرا هكاك فيه معناها برشا قويل وبرشا.
0: شو اسمه الكتاب؟ عنوان الكتاب.
1: العنوان هكا مكتوب من فوق التيجانية، معناها احمد التيجاني هكا.
0: نعم
1: هكا مش حافظه منه هنا معناها من فوق.
0: طيب شنو هي الاستفاده اللي حصلت لك يعني بعد قراءه هذا الكتاب؟
1: والله معناها زيد الواحد هكا سبحان الله باللي هو يصلي باللي هو يصوم هكا زيد الذكر زيد ياسر في عقله معناها فهمت شي زيد هكا سبحان الله معناها ولا في شيء اخر هكا معناها هكا بالايمان وبال والله سبحان الله
0: والحمد لله. يعني في نوعية هذه الكتب
1: لله.
0: الأكيد يعني تزيد الإنسان، تزيد إيمانا وتزيد سكينة وطمأنينة إن شاء الله.
1: والله العظيم هذه هي يا عزيزي، هذه هي.
0: شكرا لك،
1: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله يا
0: الحمد
1: ربي.
0: لله. شكرا لك اخت لينا، تحيه لي مينا، عفوا مينا، تحيه لك اخت مينا. شكرا لك ومرحبا بك دائما وابدا على اثير موجات ذات المنسيب. الى اللقاء، مع السلامه، سهره طيبه. نواصل السهر والسمر في عزف على ضوء القمر، لا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نتحدث في موضوع الكتاب الذي غير تفكيرك وغير حياتك. بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. ومثل ما ذكرت في بداية الحصة هناك 10 كتب سأقوم بتقديمها. هذه الكتب التي اتفق العديد من القراء على أنها كتب غيرت مسارات تفكيرهم وغيرت مسارات حياتهم. ولكن قبل ذلك نستقبل المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. مساء الخير. مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
0: مرحبا بك. ذكرني بالاسم الكريم.
1: يوسف النحاري من مدينة المنستير.
0: يسري هكذا؟
1: يوسف النحاري من المنستير.
0: مرحبا بك سي يوسف ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالمنستير.
1: الله يخليك.
0: تفضل سي يوسف.
1: الكتاب اللي أنا شد انتباهي وأنا في الفترة متاع دراسة ثانوية كتاب كليلة ودمع لابن خفع. كثير من العبر اللي تخلي في الفترة هذيك ياخذ برشا عبر حذر روحه للمستقبل.
0: صحيح.
1: الحمد لله رب العالمين فطرنا ووصلنا نوعا ما لبس. الحمد لله لبس. كان أنا قلت في النسخة قديمة شوية هيك أنا خاطر قرشت نقص نصحهم ونقع. لكن قريته في نسخة أنا قديمة. فيه برشا قصص اللي كيما يقولوا
0: فيه العديد من الدروس والعبر. فيه العديد من الدروس والعبر. بيدبا ودبشليم وكليلة ودمنة.
1: أكيد أكيد. الجيل نتاعنا والشباب نتاعنا
0: سي يوسف خليني نتفاعل معك بعد إذنك. الأكيد والأكيد السادة المستمعين يسمعوا فينا الأكيد فيهم العديد اللي اطلع على هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب. أهمية هذا الكتاب أنه هو في نهاية الأمر هو كتاب نقدي. يعني عبد الله بن المقفع أراد من خلاله أنه ينقد بعض الظواهر والمظاهر الموجودة في المجتمع العربي الإسلامي أنذاك، ولكن خوفا يمكن من رد فعل السلطة استعان بالقناع يعني بالحيوانات وحاول أن يخفي. يعني والحيوانات كلها كانت إشارات لشخصيات إنسانية في نهاية الأمر. الجميل أنه استفدت منه خاصة من خلال فهم يمكن فهم طبيعة العلاقات البشرية والمحركات الأساسية اللي تحرك علاقاتنا، خاصة عندما دمنا عندما حاول أن يفتن بين الثور والأسد يعني وذهب إلى كليهما وكانت عنده طريقة وأسلوب في الإيقاع بالآخر. وفي نهاية الأمر يعني تم قتل الثور واكتشف الأسد في نهاية الأمر أنه الثور كان بريء وأنه دمنا، وحتى دمنا أيضا كيفاش أنه وقع يعني تنصيب محاكمة ليه، وكيفاش أنه الشهود كانوا يتحدثون بأشياء بعيدة كل البعد عن مجرى القضية.
1: ظواهر اجتماعية بكل أسف وأسف شديد نزلنا معناها نشوف فيها في المجتمع متاعنا بتجارب أخرى بجزئيات ربما سائرة العصر، لكن موجود الأحواج هذه نعيشوا فيها.
0: صحيح.
1: اللي نعيشوا فيها في المؤسسات المحالة بعد شوية بحكم في فترة متاع تقاعد وقت الحاضر. لكن الأحواج هذه ظواهر اجتماعية هذه مازالت موجودة لحد الوقت الحاضر. بدي نقولوا تفتي ما بين الموسيقى في بعضهم ما بين الجيران في بعضهم ما بين
0: صحيح صح
1: في بعضهم ما بين يقول هذاك هو الاجتماع هذاك هو المجتمع بصفة عامة. ما نقولوش المجتمع العربي والإسلامي لكن هذاك هو أسس المجتمعات. أنا وقتها فترة عشت خارج تونس مع فترة على مدى في كندا وموجود الأحواج هذه شوف ما بين
0: موجودة حتى في كندا الظواهر هذه الموجودة في المجتمعات العربية
1: موجودة يعني موجودة ما بين العرب في بعضهم. أنا حبيت باش نخدم معناتها فرنتيز كيما يقولوا في النوار الحوايج هاي ما يحكوا لك مشكل من عدم باش ينحيوك من البلاصة اللي انت فيها ولا باش كيما يقولوا مشاكل.
0: ولكن سي يوسف المجتمع الكندي فيما بينهم عندهم الآفات هذه والظواهر هذه، عندهم الغش وعندهم النفاق وعندهم التحرش ببعضهم البعض.
1: موجود ساعات يعني يقول يعني كنت نظن المجتمع الكندي مجتمع مثالي على مستوى التفاهم ما بين الناس وعلى مستوى احترام القوانين الموجوده. صحيح يحترموا قوانين ما بين بعضهم، لكن داخليا تبقى الظواهر هذه موجودة موجودة موجودة في في جميع المستويات. معناتها نشوفوا ساعة ساعة أنا التوانسة اللي مشات كما يقولوا حبت تسطر مستقبلها في كندا عاد ظروف من نوع هذايا، ينجم يكون معاه إنسان كندي، ينجم يكون معاه إنسان معناها من مجتمع آخر أفريقي ولا أمريكي لاتيني. قاعد ظواهر إنسانية معناها إنسان هو ربما الحقد، ربما الحسد، ربما كما نقولوا احنا الركوب على الاحداث. هي الاجتماعيه موجوده موجوده، ما هوش يعني كانت فرصه في بدايه حياتي العمليه باش نخدم في شركه فرنسويه بعض موجوده زاد ما همش ملايين.
0: نعم، المهم أنه كتاب كليلة ودمنا ساهم في أنه فهمك أكثر الحياة، فهمت أكثر الحياة
1: خلك أعطاني الفرصة باش إنسان قدام الظواهر هذه تأخذ حذرك،
0: تأخذ حذرك يا
1: تكفى. نعم نعم، ما يجيش في جرب كل شيء.
0: صحيح،
1: الحوايج توصل لوضعك يزم تتأكد،
0: يزم تثبت. صحيح صحيح هاتك صح.
1: وهذا اللي هو كان يعالج فيه الكتاب، وفعلا مرة كتاب يقعد ديما مواكب للعصر، ولو هو حتى تكتب من زمان.
0: وتعرف انت عبد الله بن المقفع يعني نهايته كيفاش كانت؟
1: والله
0: نهايته كانت أليمة جدا، أليمة لأنه بالفعل تفطنوا أساس في تلك الفترة، تفطنوا أنه كتاب كليلة ودمنا كان المقصود به نقد للسلطة السياسية والسلطة الدينية وما إلى ذلك، فكانت نهايته نهاية أليمة جدا من دون أن نذكر التفاصيل.
1: من مكان عالي
0: نعم نعم نعم. طيب الخلاصة يعني خلاصة الدروس والعبر هذه، الأكيد سيوسف أنك حاولت أنك تسربها لأبنائك على الأقل باش يحتاطوا ويكون عندهم نوع من الحماية ومن الصيانة.
1: والله حاولنا نوصلوا احنا برشا حوايج من اللي عشناه وكبرنا بيه، بغينا كتاب معنا كليلة ودمنا، ولا ربما كما نقولوا ظواهر اجتماعية عشناها واحنا صغار في ظروف معينة.
0: نعم،
1: لكن بكل أسف الأبناء وحتى الأحفاد معنا بحكم أني توا حفيدي وكذا حفيدات.
0: إي ما شاء الله ربي يفضلهم لك يا سيدي.
1: عايش.
0: نعم.
1: أكيد اللي عندهم نظرة معينة معناها ولات عندهم صنعوني بكل سوري وبسيسيون اللي اللي عشنا فيه، ولا ما عادش مواكب للي يعيشوا فيه هما، ويلزمهم ينظروا المستقبل لذاتهم هما، ويلزمهم يعيشوا ظروف ماهوش سهل. احنا قبل كان عندنا العائلة تربي،
0: صحيح،
1: الأستاذ يربي ولا المعلم يربي، بيع تخاف من الأستاذك بتعدي على بفتة وتهرب باش ما يراكش اللي انت في البطحة انت على الحومة تعالى في الكرة.
0: صحيح يا حسن،
1: ما ذابت ومشات على روحها، وكنت أنا نتعاد مع صديق حميم ليا من غير ما نذكر اسمه خاطره معروف على المستوى الاجتماعي في المسيرة. أنا كنت يعني واحد من الناس ما نتكيفش الدخان، لكن هو كان يتكيف العمر هذاك كل واحد سنة خامسة سادسة ثانوي.
0: نعم،
1: عنده عادي باش كيما يقولوا يجي الأستاذ يقول له أستاذ يعطيني سيجار ونتايف معاك.
0: للأسف
1: لأنه مش عادي. صحيح، يقول مش عادي.
0: صحيح،
1: إذا كان تحت الحجز ما بين التلميذ معناها والأستاذ.
0: صحيح،
1: اللي احنا وصلنا له توا اللي التلميذ معناها التلميذ ما عادش يحترم الأستاذ، ما عادش التلميذ الصغير ما عادش يحترم المعلم، وتشوف ظواهر ما أنزل الله بها من سلطان.
0: واضح.
1: يقول المجتمع نتاعنا لوين ماشي بالظواهر هذه.
0: واضح.
1: والله يكثر خير للبلاد والعباد اللي عايشين فيها، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يا سيدي شكرا لك سيوسف، والأكيد أنا أشاطرك الرأي أنه لابد أن نحافظ على المسافة الفاصلة بين مقام التلميذ ومقام المعلم والأستاذ، وماذا بين العلاقة تكون قائمة أساسا على الاحترام والتقدير، يبقى دائما المعلم هو النموذج وهو المثال الذي يحتذى، ويبقى دائما التلميذ هو في حاجة إلى معلمه، فلا بد أن العملية التربوية تكون قائمة على الاحترام والتقدير دون أن ندخل يعني باش ما تكونش العلاقات مباشرة مثل ما ذكرت أنت بعض الظواهر اللي إن شاء الله تكون شاذة وما تكونش عامة، وإن شاء الله يقع نسأل السلامة وحسن الخاتمة إن شاء الله. تحية ليك سيوسف، شكرا جزيلا، تحية ليك وسهرة طيبة وسعادة جدا بهذا التواصل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: تحياتي خويا الأسعد لك ولزميلك سليم، ولقد أحسنت الاختيار.
0: مرحبا بك سيدي، ذكرني بالاسم الكريم.
2: الحبيب مبروك بالوردانية خويا الأسعد.
0: مرحبا سي الحبيب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالوردانين.
2: الله يبارك لك وما نساوش الاخ المخرج اللي
0: اي زميلنا حسام نوار تحيه ليه. نعم
2: حسام نوار هذاك هذاك سيد الرجاله
0: حسام هذاك مبدع ذاك اني نعتبره المبدع ذكرت له يوم الجمعه الفارط قلت مبدع تنبجس يعني الابداعات التقنيه من بين اصابعه بطريقه راقيه جدا وجميل
2: اللهم صل على النبي
0: وما زلنا ننتظر منه دائما التحسين وان هو من الذين نعول عليهم في تجويد الجانب التقني والبث الرقمي لاذاعه المنسيب.
2: وانت خويا لك حد انك تختار فيه معنى بالكعبه
0: لا لا حسن حظي أو أن نجمعني اليوم بسليم وحسام إن شاء الله وتحية لكل الزملاء يا سيد. يلا سيد الحبيب يلا أعطيني الكتاب اللي غير حياتك وأثر فيك يعني يلا.
2: أول حاجة اسمع الله يرحم المعلمين اللي قاوا وتخرجوا من جامعة الزيتونة.
0: تحية اليوم جميعا
2: الله يرحمهم وكل
0: الله يرحمهم.
2: عليها أخي أسعد التلميذ الابن ولا الفتاة اللي تتربى على أسس متينة تتعلم دينها وتتعلم هذيك تسمى الحسن حصين معناها تحصن صغيرك أول حاجة يدخل الكتاب ويدخل للمرحلة الابتدائية ما ينساش المادة اللي هي فهمتي يعني وزارة التربية إن شاء الله ترجع للبرامج القديمة وتستفيد منها. حتى نشوفه وإحنا في الكلام ده توا قاعدين يفوق فيه يعني فيسبوك والإنستغرام والمراذية كل كده.
0: وسائل التواصل الاجتماعي الحديث أنا.
2: قاعدة تفزلنا في أخلاق شبابنا وقاعدة تهرب فيه على الكتاب وعلى تغريم المطالعة. وهذاك خطر يلزم وزارة التربية تفضل الشيء هذا وتلقى حل في أقرب وقت.
0: سيد الحبيب أتفاعل معك صحيح يعني الوسائط الحديثة الوسائط التكنولوجية الحديثة بمختلف يعني أشكالها وألوانها ومختلف أصنافها وأسماءها هي أيضا هي سلاح ذو حدين يعني فيها إيجابيات وفيها سلبيات ولكن للأسف الشديد أن خاصة المجتمعات العربية ركزت على السلبيات في استعمالاتها لهذه الوسائط أكثر من الإيجابيات. لو كان احنا الوسائل التكنولوجية هذه الوسائل هذه لو كان استعملناها واستخدمناها في فيما يفيدنا وفيما يحسن من وضعيتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كان يكون لها مردود إيجابي لكن للأسف الشديد نحن توا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي نستعملها لواش نستعملها إما للتنمر أو لتبادل الشتائم أو للفضائح أو لنشر الفاحشة أو أو أو أو ما إلى ذلك وهذا للأسف الشديد
2: يرحم والديك. هذا يلزم الدولة والمجتمع والناس كل كي والعائلات خاصة العائلات يتطلقوا الشيء هذا ويعالجوا في أقرب وقت.
0: يلزم الرقابة الرقابة لابد منها أولا الرقابة الأبوية الأسرية وأيضا الرقابة دعني أقول الرقابة الرسمية لابد من الرقابة ومن تقنين يعني استخدامنا واستعمالنا لوسائط التواصل الاجتماعي.
2: أخويا سعدي أنت يعطيك الصحة وربي يشدك بصحة الأبدان
0: والفريق اللي معك. شكرا لك
2: في البرامج اللي قاعدة معناها وتطرق في أبواب يعني المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها يوميا.
0: يا سيدي شكرا لك سيد الحبيب تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل معنا وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. سهرة طيبة إلى اللقاء. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو أسلام
0: مساء النور
3: أخويا الأسعد.
0: أهلا وسهلا
3: يعطيك الصحة على البرنامج ويعطي الصحة لهذا على التليفون
0: لزميلي سليم الحيزم في التنسيق وزميلي حسام نوار
3: سالم قدام ربي
0: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. مرحبا بك سيد
3: نسعد العياري راك.
0: أهلا وسهلا مرحبا
3: العياري ربي سبحانه قال زين اسماء بنجوم ولطاب وبولاد عيار
0: الله
3: والله ربي قال ما قلتش شنو
0: كيفاش يا سيدي كيفاش يا يا سيدي يا رب
3: العالمين لنا يا تو
0: نعم
3: البت على التربية
0: أي.
3: احنا خمسة اخوة
0: نعم
3: ولا حياتي وعمري 60 سنة
0: ما شاء الله
3: قدام خوي الكبير واختي الكبيرة ما نشدش الدخان قدامه ولا شديت نشد ولدي
0: ما شاء الله محلاها التربية ذيك والله قداشنا محتاجين هالتربية هذه
3: شوف خويا لاسعد،
0: خاصة الاحترام بين الأخوة. توا نجي ونشوفوا نلقاو صلة الرحم يعني انقطعت، ونلقاو العلاقات الأسرية تفككت، وللأسف الشديد.
3: سي لاسعد واسع بالك، أنا أصلي من واد مجافة.
0: نتشرفوا، مرحبا بيك، مرحبا بيك وبكل أهالينا ومحبين هنا.
3: فهمت، عندي أختي.
0: نعم.
3: هي الكبيرة وكبير الله سبحانه وتعالى. والله نحن خمسة أخوة إلى ربينا أولاد في دارنا. تو لليوم الساعة.
0: نعم.
3: وعندي زوج أولاد معرسين، لا عرفت لهم ولا خذيت لهم مساوين ولا درت بهم ولا شريت لهم حتى كنت أنا. خمسة أخوة كبعضهم. أختي الكبيرة عمرها 76 سنة. هي معناتها عندها متكلفة ب 21 ولد، مازالوا عندها 9 تو.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: هي اللي كبرتنا، هي اللي خذت لنا المساوين، هي اللي تحكم. لليوم من هذا.
0: ما شاء الله، ربي يجزاها كل خير وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتها إن شاء الله.
3: ما خذتش، ما كنا مدلة ياسر حجة.
0: ما شاء الله.
3: الحمد لله عمرت أولادها الكل. علاش هي اللي تعطي أولادنا، هي اللي تاخذ لهم أولادنا، هي اللي تشري لهم أولادنا كل شيء. حتى في الفلوس هي لسه ما نصرفوش معاها. فالعمر هذا خمسة أخوار، هي التصرف، هي تعرس لهم لأولادنا. نحن عندنا 21 ولد.
0: أي ما شاء الله تبارك الله، ربي يبارك لها، ربي يبارك لها،
3: هي تصرف عليها ملتو.
0: ربي يبارك لها وربي يجزاها كل خير إن شاء الله ويعطيها خير الجزاء.
3: هذيك عينين هذيك،
0: ربي يخليها لكم. لكن خليني نرجع للموضوع متاعنا. شنو الكتاب اللي قريته في حياتك واللي غير لك نظرتك للحياة وبدل تفكيرك نوعا ما؟
3: بدل تفكيري.
0: هاي
3: الكتاب عندي أختي هذية.
0: هاي
3: كانت تقرأ عند المدب.
0: هاي
3: وتوفت الشيب والعجوز على بكري.
0: الله يرحمه.
3: إيش وترحم؟ معناتها هي كبيرة فينا.
0: نعم.
3: تقرأ في الكتاب عند خالي، خالي كان مدب. حافظ 60.
0: ما شاء الله.
3: معناتها هي اللي دلتنا للشيء هذايا. وربت لينا ذرينا وبعت عمرها علينا.
0: يعني أنت تعتبر أنه شقيقتك هذه هي الكتاب. هي الكتاب الذي غير حياتكم.
3: هي قرية 60.
0: ما شاء الله، يعني القرآن هو اللي غير حياتكم.
3: أي القرآن هو غير حياتنا، كل مش من أختي، نحن ما نطعوش في المنصب هذا.
0: ونعم بالله، ونعم بالله. يعطيك الصحة. يعني شوف، شوف أنت عجبتني يعني مداخلة طريفة، كيفاش أنه من الجانب الاجتماعي أنت عملت توصيف للجانب الاجتماعي الأسري اللي عايش فيه، وبالفعل هذا والتوصيف هذا هو اللي جعل شقيقتك تكون هي المثال، وهي خليني نقول هي الشمعة اللي أضاءت الأسرة وكبرت
3: يعني
0: الأسرة وهي الشمعة هذه كانت مضيئة بفضل القرآن، بفضل حفظها للقرآن. يعني حفظها للقرآن وفهمها للقرآن هو اللي خلاها أنها تهتم بكم وتربيكم تربية صالحة وتوفر لكم كل مستلزمات الحياة وتخليكم أنكم في الأخير أسرة وعائلة كريمة. يا سيدي ربي يبارك لها وربي يبارك لكم فيها. أتفضل سيدي.
3: خويا أختي هذية.
0: هاي
3: سيدي، ورث المكتوب والقرآن والرحمن التو وولادي وبنتي تعطيها لنا وندخلوا في شيء.
0: ما شاء الله.
3: التو ما يدخل شنتي يدخل فصلنا يتعشى.
0: هاي.
3: حتى مش ريال ما نعرفوش، ومعناتها التو ورانا كوجينا واحد.
0: ربي يبارك لكم، ربي يبارك لكم وربي يشد لكم ان شاء الله في صلة الرحم هذه، ويخليكم دائما اسره متماسكه.
3: انا سحب الليل.
0: نعم.
3: لا شارح في جبل، انا ما عنديش مستوار، انا شارح.
0: لا لا مرحبا بيك،
3: كبر والغلم في الليل.
0: يشرفني جدا،
3: روح كان الصباح.
0: مرحبا بيك، مرحبا.
3: والله يقولوا شارح ما يشارش، خلي يقول.
0: لا لا يا سيدي نتشرف بيك ومعتز بيك بهيش هذا والله. طيب يا سيدي ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه والسلام ان شاء الله.
3: تعيش
0: ربي خزناتي. ربي يبارك لك وتحيه.
3: تمنيت هذيك جيت تحكم في البلاد صحابه حق هذيك.
0: ربي يبارك لك وتحيه لزميلتي رفقه زناتي. شكرا لك يا سيدي، تحيه ليك وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه ان شاء الله على اثير موجات ذات المنستير.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

نواصل لمستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. في البداية خليني نشكر كل أصدقائنا المستمعين والمتابعين، تحية لهم على كل المشاركات والتواصل معنا. الأكيد أنه جميعا نتفق أنه الكتاب الأصل والكتاب، دعني أقول الكتاب الأكبر الذي غير مجرى حياتنا وغير العالم وغير مجرى الزمان والمكان هو القرآن الكريم، وهي دعوة أنه نلتزم بهذا الكتاب لأنه فيه بالفعل فيه تهذيب، أولا تهذيب لنفوسنا ولعقولنا، وفيه تقنين أيضا وتنظيم لحياتنا سواء في دار الدنيا أو في الآخرة إن شاء الله. طيب بعد ذلك هناك العديد من الكتب التي اتفق القارئ في مستواه الكوني العالمي أنه فما مجموعة من الكتب غيرت مجرى المناهج الحياتية للعديد من القراء سواء في الجانب الإنساني أو الجانب المجتمعي. سأعطيكم نموذج لبعض هذه الكتب التي اتفق مثل ما قلت القراء على أنها كتب يمكن أن تغير حياة الإنسان. أول كتاب هو للكاتب إيلين موليغان، هذا الكتاب يحمل عنوان كيف تغير حياتك في 7 أيام. هذا الكتاب يدخل ضمن نطاق تخصص علوم المرأة والقضايا الاجتماعية. في هذا الكتاب هناك تقديم لكيفية تطوير برنامج الحياة الشخصية للإنسان، وأيضا كيفية تحقيق الطموحات والأمال المستقبلية ليسعى الإنسان لتحقيقها. والمؤلفة إيلين موليغان تحرص في هذا الكتاب على أنها تضمن مجموعة من الاستبيانات وأيضا قوائم من الإرشادات والخطط المعينة لتمكن الإنسان من أنه ينفذ ويوصل إلى تنفيذ جملة الأهداف اللي يرسمها في حياته. الكتاب الموالي هو للكاتبة سوزان كويليام، وعنوان هذا الكتاب هو الدوافع المحركة للبشر. هذا الكتاب مش خليك تكتشف شخصيتك وتقتنع من خلالها الكيفية اللي تنجم تقيم بها العلاقات مع المحيطين بك، مع شريك حياتك وأيضا مع أيضا رئيسك بالمؤسسة اللي تشتغل بها وأيضا زملائك في العمل، وأيضا يعطيك الطرق السهلة للتعامل مع الأشخاص اللي لهم طباع صعبة نوعا ما. فتمكنك الكاتبة سوزان كويليام من فهم شخصيتك وفهم نفسك وطبيعة ذاتك، وتمكنك أيضا من تعطيك يعني الطريقة تفهم بها الآخرين وطبائع الآخرين، وهذا الفهم أكيد يساعدك على تكوين علاقات طيبة مع الأشخاص المحيطين بك، وتكون قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظرك في العديد من المسائل والقضايا. الكتاب الموالي هو للكاتب ديمي لوفاتو، وعنوان هذا الكتاب ابقى قويا 365 يوم في السنة. كتاب ابقى قويا في 365 يوم في السنة كما قلت للكاتب ديمي لوفاتو، فيه العديد، فيه دروس تعلمنا كيف يمكن أن نسعى في رحلتنا في الحياة من خلال مجموعة من الأفكار. هذه الأفكار فيها الكثير من الصراحة والكثير من الشجاعة والكثير من التفاؤل. بالإضافة إلى ذلك هذا الكتاب يوفر مجموعة من التأملات اللي يمكن للإنسان أنه ينتبه لها من خلال علاقة هذه التأملات بالأهداف اللي يحب يوصل لها. الكتاب أيضا يخاطب كل شخص في كل مكان، مش بالضرورة يكون عربي أو أعجمي أو غربي وما إلى ذلك، وإنما يخاطب كل شخص في كل مكان في رحلته الخاصة لكل من يحتاج للراحة وأيضا إلى الإلهام وإلى الدوافع التي تجعله على قيد الحياة. الكتاب الموالي لأنتوني روبانس وعنوانه أيقظ العملاق الذي بداخلك، إذن هي دعوة لهذا الكتاب يساعد على أن يسيطر الإنسان على حياته ويدعوه إلى أن يوقظ هذا العملاق اللي بداخله. يعني كل إنسان بداخله عملاق، ولكن صعب جدا أن كل إنسان يتفطن إلى هذا العملاق الموجود بداخله، وكيف يمكن أن يوقظ هذا العملاق ليكون موجود في الحياة. هذا الكتاب مثل ما قلت فيه مجموعة من النصائح اللي تجعلك قادر على أن تسيطر على حياتك، وكتاب يمنحك يمكن المنافذ، ودعني أقول
المداخل اللي يمكن أنك تجد فيها قوة داخلية تستفيد منها من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات الأكثر فاعلية، وأيضا يعطيك طريقة وكيفية استخدام الجوانب العاطفية والجسدية والمالية والعلاقات الاجتماعية في الحياة. وهذا الكتاب يساعدك أيضا كيف يمكن أن تسخر كل القوى الموجودة لفائدة تحقيق أهدافك وأيضا مساعدة الآخرين. الكتاب الخامس لديل كاري نيجي، وعنوان هذا الكتاب هو دع القلق وابدأ الحياة. هذا الكتاب يعالج حقائق عظيمة جدا، فيها مجموعة من الأفكار، مجموعة من المشاعر الإنسانية، ويعطيك مثل ما يعطيك هذا الكتاب يعطيك بعض الوسائل والطرائق التي من خلالها يمكن أن تصبح سعيد في حياتك الخاصة وأيضا في حياتك العامة. هذا الكتاب أيضا فيه نوع من الإرشاد إلى تحديد الهدف في الحياة وإلى أن تكتشف جملة المواهب الموجودة بداخلك. هذا الكتاب أيضا يقدم إليك باقة من الصيغ العملية التي يمكن أن تستفيد منها من خلال إعطائك مجموعة من التجارب، تجارب لشخصيات معروفة تبرز كيف تفوقت هذه الشخصيات وكيف حاربت القلق وانطلقت للحياة بأمل كبير. هذه دفعة أولى من هذه الكتب. بعد قليل أستعرض معكم دفعة من الكتب الأخرى التي ساهمت في تغيير العديد من القرى.

نواصل مستمعينا الكرام استعراض بقية الكتب التي اخترناها والتي اتفق القراء على أنها كتب ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة القارئ للحياة وأيضا في تغيير تفكير القراء. الكتاب الموالي للكاتب جيمس ألاين وعنوان الكتاب كما يفكر الإنسان. هذا الكتاب يعد من أشهر الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في تغيير الحياة إلى الأفضل. هذا الكتاب يعتبر من أشهر مؤلفات الكاتب جيمس ألاين ويساعد

تليق أيضا بقدراته الشخصية. الكتاب الموالي العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. هذا الكتاب يتحدث عن كيفية بناء العادات الحسنة والمفيدة للإنسان، وهي العادات التي تدوم وتتواصل معه وتكون سبب من أسباب تحقيق النجاح الكبير. هذا الكتاب يعتبر مرجع لعديد من الناس والقراء، لأنهم يجدون صعوبة شديدة من أجل تغيير بعض العادات في سبيل تطوير أنفسهم. لذلك الكاتب يقدم، أو مؤلف هذا الكتاب يقدم منهجا سهلا لبناء عادات جديدة للتخلص من العادات القديمة السيئة، وكيف يمكن أن يستفيد من المتغيرات البسيطة التي تحقق له نجاحات كثيرة على المدى البعيد. الكتاب الموالي لهال إيربان، هذا الكتاب عنوانه قرارات تغير حياتك. الكاتب يقدم في هذا الكتاب حكمة عملية، وهي حكمة أيضا ملهمة توصل الإنسان إلى حياة فيها الكثير من البهجة والسعادة. يرى أن حياة الإنسان هي نتاج اختيارات معينة، وأهم ما يتبناه من خيارات يتحول إلى طباع في شخصية الإنسان. هذا الطباع توصل الإنسان إلى الرضا عن الذات، وإلى الإحساس بالراحة والسكينة. والكاتب يرشدنا إلى 15 خصلة تساعدنا على أن نطور قدرتنا أن نحيا حياة ثرية وناجحة، ويعلمنا كيف أن الوقت لم يفت على أحداث التغيير، فضروري جدا أن الإنسان يكسر قيد التوجيهات أو التوجهات الانهزامية، ويحاول إلى تغيير عاداته وبالتالي تغيير حياته. الكتاب الأخير هو لستيف شندلر، وعنوان الكتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك. هذا الكتاب راجع إلى أن الإنسان في رحلته للنجاح وتحقيق الذات يحتاج إلى جرعة لتحفيز نفسه، يعني نقول احنا بعض الدوافع والحوافز التي تشجعه على أن يحقق ذاته لكي يستمر في طريق النجاح. وهذا لا يتحقق إلا بين عشية وضحاها بطبيعة الحال يتحقق ذلك. لذلك الكتاب نجده مليء بالطرق التي فيها الكثير من الحماس والكثير من التحفيز لإنجاز ما يرغب الإنسان في إنجازه. هذه الطرق هي بالأساس من إبداعات الكاتب. أعلن في هذا الكتاب أن هذه الإبداعات استخلصها من تجاربه الشخصية في الحياة، وأيضا من قراءته للعديد من الكتب في مختلف المجالات. إذن هذه مجموعة من الكتب اتفق البعض على أنها ساهمت في تغيير الحياة، أو محتواها يعمل على تغيير الحياة. والأكيد أنه نختم سهرة الليلة بالحديث أو بالقول بأن قراءة الكتاب، قراءة أي كتاب، تساعدنا أولا في التعرف على النجاحات الآخرين، وأيضا على أخطاء الآخرين، وكيف يمكن لنا أن نستفيد من ذلك بتفادي الوقوع في نفس هذه الأخطاء. يبقى دائما الكتاب هو خير أنيس، وتبقى دائما حياتنا رهينة الكتب التي نقرأها. بطبيعة الحال هناك كتب غيرت مجرى حياتنا، وهناك كتب أوصلتنا إلى أو أعطتنا مجموعة من النصائح ساهمت في تحقيق العديد من الطموحات. إذن نقول كل عام والكتاب بخير، لأنه بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي لمحبي الكتاب، فأرجو دائما أن يكون الكتاب قريبا منا جميعا. شكرا جزيلا على الاستماع والمتابعة. هكذا أزفت ساعة الرحيل، ولكن قبل أن أودعكم أجمل تحيات زميلي حسام نوار في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأوراق والشجر.

كان يحب قطار الليل أصبح بيته الذي يسكنه. ومع أن القطار لا يخرج عن القضبان فهو يسمح له بالحركة والتجوال بين مقاعد الراقدين.

كانوا كأنهم العائلة التي تجمعت في سفينة واحدة تغادر إلى وجهة ينشدها الجميع بالتوافق، ولا يزال يحتفظ بقسمات وجوه الركاب كأنها حفرت على شريحة ذكية، شفاء متوثبة وأخرى متدلية، عيون مطفأة وعيون ملونة لها بريق. ويبقى السفر أيها الأعزاء عمرا آخر أشبه بزمن الوقت المستقطع، من حقك أن تطلبه، لكنه لا يضمن لك فوزا ولا ينجيك من هزيمة.

إن كل الذين ركبوا قطار الليل يعرفون كم مضى من الوقت، لكنهم لا يحسبون فارق التوقيت. إذا ضاق بك المكان فدائما هناك مكان آخر ومسرح آخر، إنه مسرح مختلف ينبض بالحياة، مسرح أنت فيه المؤلف والمخرج. اجعل الحياة روايتك أنت.

أيها السيدات والسادة، وتتطاول أعناق الجياد الصاحلة بلا هوادة، تلهبها سياط الأشواق، تضرب بسنابكها بوابة صدر الصبر.

هي حالة ما لها حل إلا أن تشق معها كل الصعاب، أن تبحر إلى ما تحب، فيكون الصبر اختيارا وليس اضطرارا، وهذا أكرم من أن تنتحب فتفيض دموعك أنهارا أو يكبر حزنك حتى يصبح أشجارا.

في داخلي سؤال أنشره وأطويه، أدفع به إلى الموج وأسترجعه، أتفاعل به وأنكسر بعد ذلك منهزما. الفراغ الحقيقي هو أن لا يبقى لك شيئا تفكر فيه، ولا يبقى لك من تحبه ويحبك. لحظتها يتحول الزمان إلى وقت، وتكف الحياة عن الحياة.

كانت تلك كلماته، قالها ومضى إلى غايته الكاتب الأنيق الرقيق الأستاذ عبد الله الجفري، ينشر الكلمة النظيفة مغسولة مكوية تلامس ذائقة القارئ والسامع قبل أن تستقر في وجدانه. كان ينحتها داخل القفص الصدري قبل أن يكتبها على الورق، تأخذ لون العظم الحي مسعى وشكل الضلع المنحني حنوا لانحناء. كان ضليعا في النفاذ إلى ما تحت الضلوع، شعاره الحب ينشر شراعه في وجه الريح، يقلب طرفه في أوجاع القلوب، ثم يغمض جفنيه ليحتفظ بالصورة في الأحداق زمنا طويلا.

يقول: لماذا أبقى داخل ميناء واحد؟ الجميع يجلسون وأنا أحب أن أقف ولو على رأسي. وانتهى العشق ومبتدأ الرغبة.

عزيزي المستمع، دعنا نختلف في الحب. أنت لست بحاجة للتطابق، بل للتوافق.

حينما نحاول تشكيل من نحب على مزاجنا فهذا ليس حبا بل هو استحواذا وبسط نفوذ بدعوى الحب.

ومهما حاولت يا عزيزي أن تغيرني فلن أكون إلا أنا، وحينها أنت لست بحاجة إلي وإنما لمرآتك.

أيها الأعزاء، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: وغمر دارنا البسمي والفراح.
1: إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربتنا.

حبك كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، ده خايف

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في بالي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

صبري وجافني وراعي وجفني وراعي مطلعا في سحيره

إمام إمام إذا ضاقت شفاعة غيره لدى الحشر ألفيناه رحب فنائي.

0: الكمال.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
5: ومن بعد نوح عليه السلام جاء ذكر نبي الله هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.
6: هذا الجبل ليس جبلاً كما صورت لكم أعينكم، كلا، هذا بيتي، أكبر بيت عرفته الأرض. فهل رأيتم مثل بيتي هذا بيت؟
7: نعم، أنا رأيت يا كابر ابن شاجن.
6: ويحك يا لبطي، أتقول إنك رأيت بيتا مثل بيتي العظيم هذا؟
7: نعم، ورأيت أكبر منه وأعظم عند الله وعند الناس.
6: الويل لك، أنت تكذب، تكذب.
8: لا عليك منه يا أثرى وأغنى الناس جميعا، لا عليك من كذب الكاذبين وحقد الحاقدين. إن قبيلتنا تشهد أن لا بيت أكبر من بيتك، ولا بيت أعظم من بيتك، ولا غنى أغنى منك يا كابر بن شاجن.
9: الرأي عندي أن تترك لهذا الكذاب حبل الكذب فيلتف حول رقبته ويظهر للقبيلة كذبه.
8: صدقت يا شيطونة الوادي، صدقت. الأفضل أن نمد للكذاب حبل الكذب حتى يلتف حول رقبته فيخنقه بكذبه. يا لبطي بن سام، ألا تخبرنا أين هو ذلك البيت الذي تقول إنه أكبر وأعظم من بيت سيدنا كابر؟
10: أنا أخبركم يا معشر القوم، فاسمعوا، إنه بيت الله الحرام، فليس على الأرض بيت أكبر ولا أعظم منه في قلوب عباد الله.
11: هذا أحد أتباع هود بن الشالخ، إنهم ينتشرون في كل مكان يدعون لدين رب هود.
12: إنهم يسحرون الناس بعذوبة حديثهم وحلاوة كلامهم ومتانة منطقهم.
9: اهربوا، اهربوا من هذه الساحة قبل أن تسحروا فتتبعوا هودا وتكونوا كهؤلاء السفهاء الذين يعبدون إلها واحدا.
13: عجبت لكم يا قوم هود، عجبت لكم يا وجهاء عاد، ما لكم تهربون من أتباع ذلك الرجل؟ من يكون ليخيفكم وأنتم سادة الأحقاف وملوك جبال الرمل العظيمة؟

0: هود عليه السلام هو هود بن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام.
1: ويقال إن هودا هو عابر بن شالخ ابن سام ابن نوح، والله أعلم بالصواب.
0: أما قوم هود فهم قبيلة يقال لهم عاد بن عوس ابن سام ابن نوح النبي الله عليه السلام.

0: فمن أي الأقوام أنتم يا سيد قومك كابر ابن شاجن؟ أعني من سلالة أي ابن من أبناء أبينا آدم عليه السلام؟
1: نحن من العرب، بل نحن ملوك العرب. أخبر الضيف عنا يا حنة، فالغريب لا يبصر والجاهل لا يعلم.
2: ليس هكذا تورد الإبل يا سيد القبيلة. هذا ضيف والضيف لا يهان.
1: لا عليك من هذا الهراء، فنحن أغنياء أثرياء، لدينا من الخيرات الكثير، ولسنا في حاجة لرضا الغرباء. هيا هيا أخبر الضيف يا أميرة الأحقاف حنة.
3: نحن يا هذا ملوك هذه الأحقاف، وهي جبال الرمل التي تراها ولا ترى لها نهاية ولا حدود للمكان.
0: قد علمت أن الأحقاف أو جبال الرمل تمتد من اليمن ما بين عمان وحضرموت.
2: أحسنت يا ضيفنا الكريم، هذه هي الأحقاف كما وصفت، وهي كما قد علمت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشهر،
3: واسم وادينا مغيث.
4: أخبرني كيف هي ثيابهم وبيوتهم وماذا يعبدون؟
0: كيف أصف لك ما رأيت هناك يا سميران؟ كيف أصفه لك وكل شيء هناك مبهر وعظيم؟
5: صف لنا كيف هي بيوتهم وكيف هي ملابس زوجاتهم وماذا يلبسون من القلائد والحلي.
0: والله يا راجان، قد أكرمهم الله بالخير الكثير والفضل العظيم، لكنهم قوم يكفرون وبنعمة الله يجحدون.
4: ويحهم، أهم كفار يا أخي يونان؟
5: أبعد كل تلك النعم والأنعام، يكفرون بالله العاطي الوهاب، بعدا لهم من قوم يكفرون.

0: كانت قبيلة عاد بن عوس من أثرى قبائل العرب، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذات الأعمدة الضخام، كما قال رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم.
1: إرم ذات العماد أي عاد إرم، وهم عاد الأولى، وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه بمشيئة الله تعالى.
0: وهناك من يقول أن إرم هي مدينة تدور في الأرض، فتارة هي في جزيرة العرب، وتارة في البقاع، وتارة في عمان أو فلسطين، وتارة تعود إلى أرض الحجاز.

0: بأي لسان هم يتكلمون يا أخي يونان؟ أهم يتكلمون بلسان يوناني مثلنا؟
1: أم هم يتكلمون بلسان رومي مثلنا؟
2: بل هم يتكلمون بلسان عربي سليم، ويقال إن هودا عليه السلام هو نبيهم كما أخبرتكم. يقال إنه أول من تكلم العربية.
1: أجل، لكني سمعت أن أول من تكلم بالعربية هو نوح بن شيث.
0: أما أنا فأقول إن جدي سام أخبرني أن أول من تكلم العربية هو أبو البشرية آدم عليه السلام.
3: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
4: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
5: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. صديقي المستمع، ما أجمل أن نفتتح يومنا بنية التوكل على الله تعالى فنقول: اللهم إن احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك وأسمعنا ما يرضيك وأنطقنا بما يرضيك واستعملنا في طاعتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول البخاري: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ قالوا: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا

ثلاثة وصفهم الله عز وجل بالجمال: صبر جميل، هجر جميل، وصفح جميل. فاصبر بلا شكوى، واهجر بلا أذى، واصفح بلا عتاب.

يقول أحد الحكماء: ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة، فمن اكتفى بارتشاف القليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها هلك. هناك أشياء نحتاجها وأشياء نتمناها، وبين الاحتياج والأمنية يختار الله لنا ما يناسبنا. فيا رب ارزقنا الرضا والعافية والقناعة وراحة البال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين.

0: أشرق الصبح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وآمنت بقدرته، يولج النهار بالليل ويولج الليل بالنهار، فسبحان الله العظيم. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. دعاء الكروان. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعتبر القاضي عياض بأصله ومولده ومنشأه وحياته وموته كنزا مشاعا بين عدوتي المغرب العربي الإفريقية والأوروبوية، فهو عربي من قبيلة يحصب الحميرية اليمنية، استقر أصوله بالقيروان ثم انتقلوا إلى الأندلس فاستقروا بجهة بسطة، ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى فاستقروا أولا بفاس ثم استقروا بسبتة في شمال العدوة الإفريقية على ساحل بحر الزقاق وهو مجاز جبل طارق. وهنالك في سبتة ولد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض في الطبقة الثالثة من نسل من استقر في سبتة الأول من أصوله، وكان مولده في منتصف شعبان سنة 476. وفي سبتة ابتدأ تعلمه الأولي، فحفظ القرآن العظيم وأحكم قراءته بالسبع، ولقن العلوم الآلية عامة وسمع الحديث وتفقه. ثم رحل إلى الأندلس فقصد قرطبة وانقطع إلى كبير علمائها للتخرج، وكان أشهر علماء قرطبة يومئذ قاضيها وإمامها الحافظ أبو الوليد بن رشد الأكبر. وكانت طريقة ابن رشد في الفقه قد تأثرت بالمنهاج الذي خطه أبو الوليد الباجي في خدمة الفقه بالأنظار والأصول وتأسيس المسائل وتفريعها، وهي الطريقة التي امتاز بها الكتاب الشهير البديع لابن رشد كتاب المقدمات الممهدات. وتخرج عياض على تلك الطريقة في فقهه، فكان ابن رشد أجل شيوخه في نفسه وأقواهم تأثيرا عليه، وتخرج في العقائد والكلام والحكمة الإسلامية على زعيم المناظرة والحجاج الديني

0: أبي عبد الله بن حمدين، وفي اللغة العربية وعلومها وأدبها على النحوي الأديب الكبير أبي عبد الله محمد بن السيد البطليوسي. ومن قرطبة سافر إلى مرسية للقاء القاضي أبي علي الصدفي، وكانت شهرته برواية البخاري عن أبي الوليد الباجي والتخرج عليه في طريقته العلمية قد طبقت الآفاق. وكان عياض قد علق بتلك الطريقة منذ خرج من سبته وتطلع إلى الانتهاء فيها إلى غايتها. وصادف أن كان وصول عياض إلى مرسية في فترة من الزمن اعتزل فيها أبو علي المنصب والناس واختفى عن الأنظار، وقد غصت مرسية بالقاصدين إليه الباحثين عنه حتى امتلكهم اليأس فبدأوا يأخذون في الانصراف. واستمر عياض مقيما في مرسية شهرين لا يقع على خبر لأبي علي الصدفي ولا يهتدي له إلى مكان، حتى اتصل به بواسطة بعض الخاصة من أهله اتصالا انتهى بنجاح قصده في لقياه. فروى عنه البخاري وأخذ كثيرا من كتب الحديث، ودرس عليه أصول الفقه بكتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي، فتخرج به تخرجا كاملا. ثم رحل إلى سبته فأتيحت له فرص طيبة لقي فيها ببلده أعلاما كانت لهم يد في إكمال تخريجه وتحلية تحصيله، منهم القاضي أبو بكر بن العربي والشيخ أبو بكر بن عطية، وكلاهما ممن تخرج في المشرق على الأصول الأشعرية والحكمة الغزالية. فكان له علمين على طريق الاتجاه، وبهما أشرب قلبه أسلوب الفقه المبني على الكلام والأصول، وهي طريقة إمام الحرمين التي وصلها بالفقه المالكي الإمام الكبير أبو عبد الله المازري. فاتصل عياض بالمازري بالمكاتبة، ووردت عليه من المهدية كتبه وإجازته. ومن هذه الصلات الموجهة والعوامل المنتجة اكتملت للقاضي عياض شخصيته العلمية، إذ أصبح مشرفا على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء وأغراض الأدباء، إماما في العلوم القرآنية والحديثية، أصوليا متكلما فقيها، شاعرا مجيدا، كاتبا بليغا، خطيبا فصيحا. وقد ترجم له من معاصريه رجال تشهد تراجمهم له بما سما إليه مقامه بين أقرانه، مثل ابن بشكوال في الصلة وفي معجم شيوخه، ومثل الفتح بن خاقان في قلائد العقيان، فقد أثبت له ترجمة حافلة ومثلا بارعة من رسائله وأشعاره على ما كان بينهما من أمر شهير تكفلت ببسطه موسوعات الأدب الأندلسي مثل نفح الطيب وأزهار الرياض. وقد قال ابن الأبار في كتاب معجم أصحاب أبي علي الصدفي في شأن القاضي عياض، وبالجملة: فكان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة، وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدرا. وطال مقام القاضي عياض في سبته وعلت فيها منزلته واشتهرت منها سمعته، فولي أولا منصب القضاء في سبته، ثم سمي قاضيا لغرناطة فرجع إلى الأندلس، ولم يطل مقامه بغرناطة فعاد إلى سبته، ومن هنالك انتقل إلى مراكش بدعوة من الخليفة عبد المؤمن بن علي. وذلك أن حالة الاضطراب التي عمت بلاد الأندلس بسقوط حكم المرابطين وقيام ملك الموحدين، وما تبع ذلك من اعتصام بقايا المرابطين ببلاد الأندلس وتصدع الوحدة الأندلسية من جديد بظهور رؤوس الثورات وشيوع دعوة ابن غانية، كل ذلك قد قضى بالتباس الأمور وغموض المواقف. فكان استدعاء القاضي إلى مراكش سنة 543، ولم يطل مقامه بها حتى يرجع مع الذين رجعوا ممن كان أتى بهم مثله عبد المؤمن بن علي من وجوه الأندلس. فتوفي عياض في جماد الآخرة سنة 544، ودفن بمراكش حيث مقامه المشهور المزور. ومن عندي هذه النهاية كانت بداية الحياة الحقة للقاضي عياض، حياة المجد والخلد، إذ أشرقت شخصيته الأبدية على الناس من بين صحائف الكتب، وامتد صوته على الأقطار والأعصار بإيقاع قلمه البليغ في تلك المعجبات المطربات التي لم تزل تروض العقول وتروق النفوس وتروع القلوب. وهل بعد ذلك الكتاب القيم الذي كان مناط الأحاسيس الصادقة ومجلى السرائر الطاهرة طيلة 9 قرون من برهان على ما وجد عقل القاضي عياض وعلمه وأدبه من تجاوب في أفق الإيمان النير مع الجواهر النقية العلوية التي تؤلف الروح الكلي المشاع بين المسلمين. ذلك هو كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. فقد جعل هذا الكتاب مؤسسا على التعريف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له على أمته ببيان عظيم قدره عند الله بما أثنى عليه وما كمل له من المحاسن وما أظهر على يديه من المعجزات، وبيان حق الإيمان به وتعظيمه ومحبته، وبيان ما يجوز في حقه وما لا يجوز، وبيان ما يترتب على الإخلال بتلك الواجبات من الأحكام، بحيث صار النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته موضوع الكتاب ومدار أبحاثه الحديثية والكلامية والفقهية، فهو تأصيل وتحليل للجملة الثانية من جملتي الشهادة محمد رسول الله. ولم يكد يخرج هذا الكتاب من يد مؤلفه حتى باركته يد القبول وامتدت إليه أعناق الإقبال، فاعتنى الناس بروايته ومدارسته ابتداء من الأندلس والمغرب الأقصى والبلاد الإفريقية إلى أقاصي شرقي آسيا وأوروبا، فتعاقب عليه الشراح والمختصرون والمعلقون والمخرجون من صدر القرن 8 إلى القرن 14 من الأندلس والمغرب الأقصى والجزائر وتونس ومصر والسودان والشام والعراق وتركيا والحجاز واليمن والهند، وعقدت مجالس روايته في جميع هذه الأقطار وغيرها، وقام بتدريسه أعلام الرجال بعامة المعاهد الإسلامية، وتلقاه الناقلون بسلاسل الإسناد المتصلة بمؤلفه. وكان للبلاد التونسية من هذه العناية الحظ الأوفر، حتى إن الركن الجنوبي الشرقي لجامع الزيتونة الأعظم اختص بمجلس الرواية والدرس لهذا الكتاب المبارك منذ الدولة الحفصية، فعرف الباب الذي يسلك من الخارج إلى ذلك الركن باسم باب الشفاء. وقد أورد العلامة الرحالة أبو عبد الله بن جابر الوادي آشي في فهرسه أحاديث عذبة من أخبار العناية بالشفاء في الحاضرة التونسية في القرن 7 على عهد الإمامين القاضيين ابن الغماز وابن هارون. ولعله لا يوجد بعد القرآن العظيم كتاب نال من عناية النساخين وتجويدهم وإبداع المجلدين والمزوقين والمذهبين ما ناله كتاب الشفاء، بحيث لو نسقت مجموعة لنماذج نسخه الأنيقة البديعة من الأندلس إلى الصين لكانت أروع آية لفنون الخطاطة في الحضارة الإسلامية. ومع ما لكتاب الشفاء من هذه المنزلة السامية، فإنه لم يغطي على الآثار الأخرى من التآليف القيمة التي تركها القاضي عياض، ونعد منها 5 على سبيل الاختصار، هي مشارق الأنوار في صحيح الآثار، وهو شرح وضبط لما ورد من المواد اللغوية المحتاجة إلى التحقيق في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم مرتب ترتيبا قاموسيا، وقد طبع بفاس في مجلدين، والشرح الواسع المحقق لصحيح مسلم الذي نسجه على منوال الإمام المازري في كتابه المعلم مع تعميم وتبسيط، وسماه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، وقد اشتهر باسم الإكمال، وهو كتاب ضخم يقع في 5 مجلدات، وتوجد منه نسخ في نفائس المخطوطات ببعض الخزائن العامة والخاصة. وله في الفقه شرح على المدونة متين الوضع بديع المنزع، جمع فيه بين الطريقتين العراقية التي تعتمد على القياس والتأصيل وتحقيق المسائل وتقرير الدلائل، والطريقة القروية التي تعتمد على الضبط والتصحيح وتحليل المسائل والمباحث واختلاف التخاريج والمحامل، زيادة على ما أضفى القاضي عياض على هذا الجمع من متانة التقرير ووضوح العبارة وإحكامها. واشتهر هذا الشرح باسم التنبيهات، وتوجد منه نسخة في مكتبة القرويين بفاس. وله في الفقه أيضا مختصر وجيز لخص فيه مسائل العقائد والعبادات، وأبدع في تأسيسه على قواعد الإسلام وأحسن تصنيفه وسبكه وترتيبه، وهو المعروف بكتاب القواعد، وقد كتبت عليه شروح. وله في الأدب والتاريخ آثار كثيرة أهمها كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في طبقات رجال مذهب مالك، جمع فيه تراجم فقهاء المذهب المالكي باستيعاب وتحقيق، فأوردهم على ترتيب العصور وتوزيع الأقطار من المدينة المنورة إلى الأندلس، وضمنه من الفوائد والمسائل والآثار والآداب ما جعله مرجعا نفيسا من مراجع التاريخ الفكري للإسلام، وهو موجود أيضا في مجاميع المخطوطات في عدد من المكاتب. وبهذه الآثار الجليلة أصبح القاضي عياض حلقة اتصال لسلسلة الروابط الأدبية والفكرية بين مناحي التفكير الإسلامي في الأندلس، ثم بينها وبين مناحي التفكير في العالم الإسلامي، بحيث أصبح كل ذي حظ كثيرا أو قليل من الثقافة الإسلامية يحمل في ثقافته لزوما أثرا من صنيع القاضي عياض مباشرة أو بواسطة، من حيث يدري أو من حيث لا يدري.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا كلنا ذنوب وأنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، نستغفرك الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمنا وارحم أمة نبينا سيدنا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رباه إن تعذبنا فإننا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات، وشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: دعاء الكروان.
1: في الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الصباحي نور الصباح.

نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئاً بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في نور الصباح.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صباح السعادة. تدري أنه من الطبيعي جداً أنك تصل إلى مرحلة وتقول متى نصر ربي، متى الفرج؟ قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قالها الأنبياء من قبلك، ولكن هنا أصدق لحظات الصبر والتوكل على الله. اختبارات الله للإنسان أحياناً تكون صعبة وقوية، ولكن سبحان الله تشعر فيها بألطاف من الله كبيرة. وتذكر قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.

أعزائي المستمعين، لا تسمح لليأس أن يتسلل إلى داخلك بسبب صعوبة الظروف، فمن سنن الله في الكون أن يجعل الظروف صعبة جدا حتى لا يبقى شيء تلجأ إليه إلا الله، وعندها ستفرش، فكلما اشتدت كلما اقتربت، وإن بعد العسر يسرا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، ما زلتم معي أنا مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير. ليس بالضرورة أن تكون الحياة قد صفعتنا بحدث عظيم، لكن الأيام الطويلة ترهق وتفاصيلها الصغيرة تستنزف القلب بصمت. العمل يسرق ما تبقى من طاقتنا، والوجوه لم تعد كما عرفناها، حتى الأقربون غدوا غرباء، والمشاعر أثقل من أن تقلل. نحمل من المسؤوليات ما يفوق أعمارنا، ونبتسم كي لا يرانا أحد منهكين. فليست الحياة دائما قاسية بضربة واحدة، بل تتعبنا شيئا فشيئا، وحتى نستيقظ ذات يوم ونكتشف أننا لم نعد النسخة التي كناها يوما.

أحب أنور الصباح، ما زلت معي أنا مروة بن عبد جليل. قرأت ذات مرة: الإنسان بناء الله، فويل لمن هدمه. ومنذ ذلك الحين وأنا أتساءل، كيف يجرؤ أحد على كسر خاطر إنسان، أو إيذاء طفل بريء، أو جرح قلب يحمل بين جنبيه نفسا كرمها الله؟ كيف يستطيع إنسان أن يحول قلبا مفعما بالحياة إلى موضع للألم بكلمة جارحة، أو خذلان، أو كذبة، أو إهانة، أو جحود وعدم تقدير، أو قسوة لم يدرك أثرها؟ ففي سطر كل إنسان عالم كامل لا تراه العيون، حروب صامتة، وآمال مؤجلة، وأوجاع لا يعلمها إلا الله. لذلك ارفقوا بالناس وأحسنوا إليهم واحفظوا قلوبهم ما استطعتم، فكم من جرح لا يرى ترك أثرا لا ينسى، وكم من كلمة هدمت ما عجزت الأيام عن بنائه. وللإنسان عند الله حرمة عظيمة، فكونوا سببا في جبر الخواطر لا في كسرها.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: أحباء نور الصباح، ما خلق العلم ليزين صورة الإنسان بين الناس، بل ليهذب قلبه بينه وبين الله. فإن أخطر ما يفسد المعرفة أن تتحول من نور يهدي الروح إلى سلم يصعد به المرء نحو الدنيا، يطلب به الجاه ويكاثر به غيره، ويحب أن يشار إليه لا أن ينتفع بما علم. ولذلك كانت بعض العقول ممتلئة بالمعلومات وقلوب أصحابها فارغة من الطمأنينة، لأن العلم إذا لم يورث تواضعا ورحمة وخشية خفية صار عبئا على صاحبه لا هداية له. وما أبعد المسافة بين رجل ازداد علما فصار أقرب إلى الناس بقلبه وألين خلقا وأشد خوفا من الله، وبين آخر يحفظ كثيرا لكنه لا يرى في العلم إلا مرآة لكبريائه. لذا فالمعرفة الحقيقية لا تجعل الإنسان أكبر في عيني نفسه، بل أصغر وأشد إدراكا لفقره إلى الله.

أعزائي المستمعين، أفضل طريقة تثأر بها لنفسك من الأيام الخطأ ونسختك الخطأ والأصدقاء الخطأ والأهداف الخطأ وهدر العاطفة وأكاذيب الوجوه ليست أن تختفي وتعود إلى كل من عرفوك بهيئة أخرى، هيئة الناجحين والواثقين، وتقول ها أنا ذا، بل أن تكون عبدا صالحا لا يأسى على ما فاته ولا يحن إلى الجحور التي لدغ منها ويقوم بما عليه القيام به على أكمل وجه. أما إذا جعلت أفضل ثأرك وأسمى أمانيك أن تثير الإعجاب، أن تجعل البعض يرونك بنظرة أخرى، فاعلم أن أمامك دروسا لم تتعلمها بعد.

أحب أنور الصباح، ما أنت بغني ولكن الله أعطاك، وما أنت بقادر ولكن الله أعانك، وما أنت بعالم ولكن الله علمك. فلا تنسب الفضل لنفسك، ولا تنسى أن كل ما أنت فيه هو من فضل الله عليك.

أعزائي المستمعين، إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان فانظر إلى طريقته عندما لا يحتاجك. حين تنتهي المصلحة يسقط التكلف، لا يعود هناك سبب للمجاملات ولا للكلمات المنمقة ولا للاهتمام المصطنع. لهذا لا تختبر الناس بما يقدمونه لك وهم بحاجة إليك، اختبرهم بما يبقى منهم عندما يصبح بإمكانهم أن يمضوا دون أن يخسروا شيئا، ففي تلك اللحظة فقط سترى حقيقتهم لا صورتهم.

أحباء نور الصباح، يوما ما ستدرك أن كل الابتلاءات التي تعيشها الآن كانت تقودك إلى أبواب من الخير كثيرة. يوسف عليه السلام بعد تتابع الابتلاءات وقف نهاية المشهد وقال: إن ربي لطيف لما يشاء. تأكد دائما أن لطف الله محيط بك حتى في الأمور التي ظاهرة أنها حرمان. لو علمت ما فيها من خير وعطاء لما حزنت.

أحب أنور الصباح، من يحمل الخير في قلبه يترك أثرا جميلا أينما مر، ومن يحمل الخير لا يخشى أن يخسر، لأن الخير يعود دائما إلى صاحبه بطريقة قد لا يتوقعها. دائما أدرك أن لكل حزين نصيبا قادما من الفرح يوما، ولكل مبتلى فرجا قريبا، ولكل دعوة أو دعناها السماء عودة بإجابة أو جبر رباني مطمئن.

إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. كانت معكم في التقديم مروى بن عبد جليل، وفي الإخراج سامية مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. هذا ويشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية متميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس. الكسوف سيكون في دول أوروبية مثل جرينلاند وإسلندا ويمر من إسبانيا وقليلا في البحر الأبيض المتوسط. في تونس هذه الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي. وفي تونس الكسوف الكلي سيكون العام القادم يوم 2 أوت 2027. أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمحن دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذا العام. وأضافت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدد ليوم 16 من شهر أوت. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر الذي من المقرر تنظيمه في العاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر القادم. ودعت الوكالة المؤسسة الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، وأشارت أن قبول الملفات سيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. تم خلال جلسة عامة بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات دعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في هذا المجال. انتهى الموجز، موعدكم الآن 6 صباحا مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.

صباح الخير والخمير لكل من يسمع فينا في تونس ولا خارج هذا الوطن العزيز. صباح الخيرات للي بدأ نهاره على بكري، للي في الطريق ولا اللي مازال يشرب في قهوته ويحضر في روحه لنهار اليوم. اليوم الفرصة مواتية باش نصلحوا حاجة، باش نكملوا حاجة بديناها، ولا حتى باش نبدلوا نظرتنا لأشياء كانت تتقلقنا. الصباح ديما عنده حكاياته، هدوء، قهوة، أخبار وحركة، وكل واحد عنده مشاغله وطموحاته وأسئلته. اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، واللي يوافق هجريا 28 صفر 1448 هجري. خلي صباحكم يبدأ بكلمة طيبة، بابتسامة وبطاقة إيجابية، خاطر ساعات كلمة صغيرة نجم تبدل مود نهار كامل. يرافقكم اليوم حسام قدرية في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم، لبشائر الأربعاء. صباح الأخبار الزينة مع إذاعة المنستير، وين ديما نكون معاكم منكم وإليكم.

هب لبلادنا عزا وماجدا، وهب لبلادنا عزا وماجدا، لنحيا بالكرامة

الصباح ما وش كان ساعات قليلة في النهار، صباح هو البداية، والبداية ديما فيها أمل، مع أول قهوة، مع أول حركة في الشوارع، مع الناس اللي خارجة تخدم، والأمهات والأباء اللي بدأوا نهارهم من بكري. كل واحد فينا عنده حكاية، عنده برنامج، وعنده حاجة يستناها تصير اليوم، وإحنا زادة باش نعيشوا معكم تفاصيل هذا الصباح، نقربوا منكم ونقربوا منكم الأخبار. يمكن النهار يكون في أخبار تقلق، ويمكن زادة تكون في أخبار تفرح، من المهم أن نبقى ديما متفائلين ونعطيه لكل نهار فرصته للآخر. عدلوا الموجة على إذاعة المنستير، وخليونا نكملوا صباح مع بعضنا بكلمة، بخبر، بمعلومة، وبشوية موسيقى تونسية ترد الروح. اليوم في بشائر الصباح موعدنا بش يتجدد مع نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، في فقرة ولد بحر. نوزة بش تحكي لنا على سمكة البطاطا، باش ناخذ فكرة على خصوصية السمكة هذه في السواحل التونسية، التسمية متاحة ليش تسميت بالتسمية هذه، نجمون سهل كهن وإلا لا، هذه كل التفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله من خلال فقرة ولد بحر. بعد أخبار الثمانية على عين المكان باش يكون كالعادة مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى، وملك باش تقدم لنا تفاصيل على تظاهرة ثقافية باش تكون في الفترة القادمة في القلعة الكبرى. ومن أركاننا أيضا صغير صغرون سبور انفو الميتيو، مع فقرات أخرى باش تبعوها معنا في 3 ساعات حتى للتسعة إن شاء الله. تتونسوا بينا ومرحبا بكم ديما معنا عبر موجة إذاعة المنستير وبانوراما FM، وإن شاء الله صباحكم أحلى صباح.

تحية صباحية عاطرة لكل المستمعين والمستمعات، نهاركم زين ومرحبا بكم في أولى منوعاتنا الصباحية لهذا اليوم. بشائر الأربعاء مجموعة من الأنشطة وتظاهرات في الجهات باش تكون في الفترة القادمة، وبإمكانكم متابعتها خاصة بعد استكمال برمجة بعض المهرجانات الصيفية. شهر أوت فيه تظاهرات وفي مهرجانات أخرى، وفيه مواصلة أيضا لبعض المهرجانات الصيفية في الأسبوع خاصة هذا الموعد. يتواصل في المهدية، نبدأ بالمهدية مع فعالية مهرجان ليالي المهدية حتى اليوم 15 أوت، وإلى غاية يوم 23 أوت مع مهرجان قصور السيف سلقتة بمسرح الهواء الطلق بقصور السيف، ومن 18 إلى 31 أوت باش يتنظم مهرجان موسيقى العالم بالمسرح الأثري بالجم. في ولاية زغوان من 13 إلى 18 أوت الموعد مع المهرجان الصيفي بزغوان بالموقع الأثري معبد اللمياه، من 18 إلى 21 أوت الموعد مع المهرجان الصيفي بجبل الوسط بالمدرسة الابتدائية جبل الوسط، من 24 إلى 29 أوت المهرجان الصيفي بيرمشارقة بش يكون في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة ببيرمشارقة، وفي نفس الفترة الموعد بش يكون مع المهرجان الصيفي بالناظور بالمنتزه العائلي. في ولاية سوسة من 14 إلى 22 أوت مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، وباش نحكي شوية على تظاهرة هذه إن شاء الله مع ملك دردور في نقطتنا الخارجية في آخر البرنامج. من 14 إلى 16 أوت الأيام الثقافية بسيدي الهاني باش تكون بدار الشباب سيدي الهاني، من 15 إلى 31 أوت الموعد مع مهرجان سيدي بومنديل بهرقلة. فعالية مهرجان مساكر بدار الثقافة باش تتواصل إلى يوم 22 أوت، ومهرجان ليالي رباط سوسة في رباط سوسة باش تكون في الفترة بين 18 و 22 أوت. في ولاية القيروان فعالية مهرجان الفسقية الدولي بالمركب الثقافي بالقيروان تتواصل إلى غاية يوم 16 أوت، من 14 إلى 16 باش تكون زادة فعالية الأيام الثقافية بسبيخة بدار الثقافة بسبيخة. ونكملوا بولاية المنستير، عروض مهرجان المنستير الدولي تتواصل إلى يوم 18 أوت، مهرجان أم الزين زاد يتواصل إلى يوم 22 أوت، فما تظاهرت نسمات اللي أيضا تتواصل إلى يوم 30 أوت بإطبولبة. عروض ليالي المكنين باش تكون إلى غاية يوم 19 أوت، في قصر هلال مهرجان النسيج أيضا باش يتواصل حتى يوم 19 أوت، ومن غدوة وحتى يوم 21 أوت باش يكون الموعد مع مهرجان سيدي سالم بابني حسان في نفس الفترة انطلاقا من غدوة حتى يوم 23 أوت، باش يكون أيضا الموعد مع المهرجان الصيفي بن سعيد الحجري ببحجر. في صيدة من 18 إلى 23 أوت الموعد مع المهرجان الوطني للصيد البحري، ومن 14 إلى 16 أوت الأيام الثقافية الصيفية بالساحلين. وفي الأسبوع الأخير من شهر أوت من 22 إلى 24 باش يكون فما الأيام الثقافية بقصيبة المديوني، ومن 21 إلى 23 أوت بالوردانين الموعد مع أيام وردة الصيفية. هذه بعض المواعيد الثقافية في مختلف الجهات بالمهدية، الزغوان، القيروان، سوسة والمنستير في الفترة هذه في شهر أوت. احنا وقتنا هو 6:35 دقيقة، وقيت ظهلي أحول الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم السماء صافية بأغلب الجهات، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، الرياح باش تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب في منطقة سيرات إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع نسبي. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف الولايات، في تونس الكبرى باش تكون الحرارة في حدود 38 درجة، 39 درجة بنابل زغوان، 41 درجة القيروان، 42 درجة المنستير وسوسة، 37 درجة والمهدية 36 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح في أغلب الشريط الساحلي تكون شمالية شرقية ما عدا خليج جابس، وين تكون الرياح جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب بمنطقة سيرات وخليج الحمامات وبقية سواحل البحر قليل الاضطراب. سرعة الرياح في السواحل الشمالية وفي خليج الحمامات تكون بين 5 و15، تتقوى من 15 إلى 20 عقدة، وفي بقية السواحل سرعة الرياح ما بين 5 و15 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع ماضي 3:58 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و29 دقيقة، صلاة العصر مع 4:06 دقائق، صلاة المغرب مع 7:13 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:45 دقيقة.

46 دقيقة في إذاعة المنستير. صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا معنا ديما في بشائر الأربعاء. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية للناس اللي تجري على الخبزة ولا تزيد تجري على الماء، على خاطر اليوم باش نلقاو دبوزة ماء، فما شوية تعب، فما شوية مجهود، خاصة في جهة الساحل وخاصة في المنستير. البارح رينا برشا زحمة خاصة في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية الكبرى، بعد ما سمعوا الناس اللي فما شوية ماء هبط للأسواق. إن شاء الله الأزمات هذه متاع المنتوجات المفقودة وخاصة الحاجات اللي منجموش نستغناو عليها، معناها الإشكاليات هذه والمشاكل هذه والنقص هذه نتجاوزوه إن شاء الله ابتداء من اليوم، وترجع الأمور خير من عادة إن شاء الله في الأيامات القادمة، ورب يقضي أشوار الناس الكل. اليوم 12 أوت 2026 سيشهد العالم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. ما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي. سيبدأ الكسوف في تونس على الساعة 6:46 مساء، عندما تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، وسيبلغ الكسوف ذروته عند الساعة 7:11 مساء بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس، حيث سيحجب القمر حوالي كما قلنا 60% من سطح الظاهر. أما نهاية الظاهرة ستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يصنف هذا الحدث في تونس ضمن ما يعرف بالكسوف تحت الأفق، إذ تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف. ظاهرة فلكية مميزة في العالم الكل، لكن في تونس زاد عندها الخصوصية متاحة، ومدينة العلوم باش تنظم تظاهرة باش تكون في سجنين تقريبا في مكان نجمو تبعوا فيه الكسوف بطريقة تكون واضحة وجميلة جدا. دونك نجمو تشوفوا تفاصيل على البرنامج الخاص بهذا اليوم وبهذه الظاهرة الفلكية على صفحة مدينة العلوم بتونس. باش نواصلوا مع الفقرات وحدث في

0: مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 1164 المسلمون يحققون نصرا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين. في 12 أوت 1888 بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز تصبح أول امرأة تقوم بجولة بسيارة ذات محرك بخاري في التاريخ. في مثل هذا اليوم من سنة 1898 تحولت ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع. في 12 أوت 1940 بدأت عملية إيجل وهي العملية التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 احتل الاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية. في عام 1949 تم توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. في سنة 1952 ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي وإريتريا انضمت رسميا إلى أثيوبيا. في 12 أوت 1953 الاتحاد السوفيتي فجر قنبلته الهيدروجينية الأولى. وفي 12 أوت 1961 اغتيل المحامي والسياسي التونسي صالح بن يوسف أحد أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية. في سنة 2008 حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية تنال ثقة البرلمان ب 100 صوت من أصل حضور 107. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 وكالة نازا أطلقت مسبار باركر نحو الشمس لدراسة هالتها الخارجية. وفي نفس اليوم الدول المطلة على بحر القزوين وقعت معاهدة حول الوضع القانوني للبحر بعد 22 عام من المداولات. كانت هذه بعض من أحداث هذا اليوم. إن شاء الله اليوم نسمعوا كان الأخبار الباهية وتعيشوا أحداث إيجابية مستمعينا. بعد شوية جولة في عالم الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: بداية جولتنا بموقع روسيا اليوم ونقرأ فضيحة تهز حزب العمال البريطاني، اعتقال مستشار سابق بتهمة مساعدة الاستخبارات الصينية. نفس الموقع نقرأ أوكرانيا ومولدوفا تخفضان تصريف المياه في أهم المنشآت الكهرومائية في شرق أوروبا. على موقع الشرق الأوسط من العناوين، دراسة جديدة تكشف أن متحورا جديدا لسلالة نادرة وراء تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. على نفس الموقع نقرأ زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كوريا الشمالية في قصف أوكرانيا، وبالمقابل طلب من سيول تزويده بأنظمة دفاعية. على CNN نقرأ مظاهرات في موسكو بعد استبعاد حزب معارض من الانتخابات. وعلى نفس الموقع أيضا نقرأ وسط غموض بشأن هويتها قتلى إثر استهداف حوثي لسفينة في باب المندب. على موقع Independent من العناوين، ذهب بالمليارات يخرج من السودان والخزينة لا ترى معظمه، أكثر من 111 طن تفقد سنويا. وعلى نفس الموقع نقرأ موجة الحر الشديد والجفاف التي تضرب أنحاء واسعة من أوروبا يمكن أن تبدد جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي المتوقع في المنطقة هذا العام. نكمل بموقع التلفزيون العربي من العناوين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. ونفس الموقع نقرأ حصر السلاح في العراق، قانون تحت التشريع والفصائل تفاوض على الضمانات. كانت هذه بعض من العناوين نقرأهم في مختلف المواقع والصحف العالمية والعربية في الصباح بلا حدود ومعرض الصحف التونسية كالعادة مع صديقنا هدي عزيز إن شاء الله في 8:30. نواصل مع أخبار يهم أكيد الطلبة الجدد والتلامذة اللي خذوا البكالوريا. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت على فتح باب الترشحات أمام الطلبة التونسيين الناجحين في بكالوريا 2026 للتمتع بمنح دراسية في جامعات عمومية في المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. الفرص تشمل اختصاصات مختلفة من بينها الطب، طب الأسنان والصيدلة في المغرب، إلى جانب الاقتصاد والتصرف والهندسة والعلوم الفلاحية والإعلامية والذكاء الاصطناعي في كل من المغرب والجزائر. بالنسبة لاختصاصات الطب وطب الأسنان والصيدلة يشترط معدل بكالوريا لا يقل عن 16 من 20، في حين يبدأ شرط المعدل بالنسبة لبقية الاختصاصات من 13 من 20، مع اختلاف شعب البكالوريا المطلوبة حسب كل اختصاص. الأجال محدد إلى غاية يوم 16 أوت على الساعة 11:59 ليلا، والطلبة الراغبين في الترشح مطالبين بالاطلاع على الشروط وتقديم ملفاتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي. أما القائمة الأولية المقبولين فمن المنتظر نشرها يوم 26 أوت، في حين سيتم تنظيم اجتماع إخباري إن شاء الله بمدينة العلوم بتونس يوم 28 أوت على الساعة 10 صباحا للطلبة المقبولين، باش يفسروا لهم أكثر يمكن الأمور الخاصة بالترسيم والمؤسسات الجامعية اللي باش تحتضن الطلبة المقبولين بطبيعة حسب الملفات متاعهم. والوزارة أكدت أن القبول النهائي يبقى مرتبطا بموافقة السلطات المغربية والجزائرية. فرصة كما قلنا للطلبة باش يقرأوا اختصاص يمكن ما خلطوش باش يقرأوا في تونس، نجموا يقرأوا في المغرب والجزائر. التفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية للوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد شوية إن شاء الله الموعد مع الأخبار. أحب أقدم تحية لمنيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، المستمعين ومستمعات الكل، منير الحساني، زيدا نقول لكل عام وانت حي بخير بمناسبة عيد ميلادها اليوم، واليوم زاد يصادف عيد زواج ابنها سيف الدين وزوجته زينب، نقول لهم زاد طول العمر وكل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ديما أيامكم أعياد وربي يفضل لكم الصغيرات. وتحية مرة أخرى لمدام منير الحساني المستمعة الوفية لإذاعة منسل، نهديو لها كل أغاني الحصة. فقراتنا في ساعتنا الثانية صغير صغرون، مازالت البركة وأركان أخرى بشتبعوها معنا إن شاء الله بعد 7:30 كما سبورا فوق والميتيو.
2: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7. البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلن المعهد الوطني لغصد الجوي عن تنظيم عمليات لغصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد التونسية مساء اليوم الأربعاء 12 من شهر أوت 2026. وستنطلق عمليات غصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 بعد الزوال، وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. هذا ويشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية هي كسوف كلي للشمس. الكسوف الكلي سيكون في مناطق بعيدة عن تونس في غرينلاند وإيسلندا، وسيشمل بعض المناطق في إسبانيا. في تونس هذه الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يزيد ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، وذلك عند الغروب، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا جميلا عند الأفق الغربي. الكسوف الكلي سيكون العام القادم في تونس يوم 2 أوت 2027، وسيكون متابعته بالإمكان متابعته في ذلك الوقت. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي العام القادم بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذا العام. وزارة التعليم العالي قالت أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد ليوم 16 أوت. أسندت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خولة الخميرية المختصة في الهندسة المائية والأقصاد الجوية، وبحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء. جاء ذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. أفاد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافية أن 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجة في ولاية منوبة. وقال الوزير أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليارات يمتد على مساحة 14 هكتار، ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بكل سهولة. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 صباحا مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: معاكم فل خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو، أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد.

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: مبروك.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبححوا شوية كي الناس الكل، لأنها زغوان تعرف اللي ما عناش شط ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال في اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر نتاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إن نعدي ونهير مع الكشافة من نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: ما زالت البركة
2: 7:18 دقيقة في إذاعة مونستير، إذاعة بانوراما اف ام، معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. إن شاء الله متونسين بينا، إن شاء الله فقراتنا وإيقاعاتنا واختياراتنا عجبتكم اليوم. الفترة هذه تعيش فيها مدينة المونستير على وقع تظاهرة ثقافية وفنية مهمة برشا، هي المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، مهرجان عريق عنده خصوصية كبيرة، خاصة أنه يجمع مشاركين من جنسيات ودول مختلفة، ويحول مدينة خلال أيام المهرجان إلى فضاء كبير للمسرح والحوار والتبادل الثقافي. من آخر الأسبوع الفارط المونستير استقبلت عشرات بل مئات المشاركين والضيوف، والخصوصية متاع المهرجان تخلي الأجواء مختلفة، خاطر الإقامة بالأساس تكون في المبيت الجامعي فاطمة بورقيبة، يعني الأجواء الجامعية وطلابية مش أجواء نزل وفنادق. وهنا يلزمنا نعطيه كلمة حق للمشرفين على المبيت الجامعي على المجهود الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه، وعلى حرصهم باش يوفروا للضيوف ظروف طيبة للإقامة والسكن والأكل. وبصراحة تنظيم تظاهرة بالحجم هذا وفي الظروف الحالية ما هوش سهل، أما في المقابل فما جملة من التحديات اللي تواجه هيئة التنظيم، وخاصة التحديات المرتبطة يمكن بالظروف المناخية والسخانة الكبيرة نعيش فيها اليوم. حتى بالنسبة للضيوف والزوار فما اللي مش مستانس برشا بالسخانة، خاصة اللي من أوروبا الشرقية والمناطق أوروبية، دونك ظروف الحقيقة صعيبة شوية بالنسبة للإقامة لبعض يمكن الزوار متاعنا وضيوف المهرجان. زيد عليها وضعية الماء، سواء النقص المسجل في مياه السوناد ولا حتى صعوبة توفير المياه المعلبة في المونستير، ورا حتى في أعضاء من الهيئة يوميا يبحثوا على قوارير المياه في المحلات ويشوفوا معناها فماشي معناها ماء متوفر للضيوف كل شيء، دونك فما شوية تعب في الجانب هذايا. وهذه تعتبر من التحديات تقريبا اليومية اللي قاعدة تواجه فيها لجنة التنظيم، واللي قاعدة تحاول بكل الإمكانيات تتجاوزها وتوفر الاحتياجات الضرورية للمشاركين والضيوف. المهم اليوم هو أنه الناس الكل تواصل التجند، وكل الأطراف تواصل تخدم بنفس الروح باش توفر ظروف إقامة طيبة وبش تحديات اللوجستية ما تأثرش على صورة المهرجان ولا على تجربة الضيوف والمشاركين. وإلى حد الآن الأمور ماشية في ظروف تعتبر جيدة مش خايبة، فما عروض حتى مسرحية متميزة وأجواء فنية وثقافية تعيد للمنستير الروح متاع مهرجان عنده معاه التونسيين، معناها ذكريات كبيرة وخاصة أبناء المنستير ذكريات محانين كبير المهرجان هذايا. إن شاء الله الدورة هذه تنجح، خاطر هي دورة فيها برشة تحديات ودورة مسهلة على مستوى التنظيم واللوجستي، كما كيف ما نقوله تظاهرات الكبيرة تتقاس زادة بقدرة منظميها على تجاوز الصعوبات. وإن شاء الله في النهاية يبقى اللي يتذكر هو المسرح، الفن، الضيوف والنجاح متاع التظاهرة هذه. موصي معكم اللقاء، صغير صغرون من الأركان تبعوها أتاو، ما تنسيوش الموعد مع الأخبار دقيقة صحة بعد 7:30 سبور أنفو، أخبار رياضية كالعادة والأكتواليتي في سبور في بلادنا وفي العالم مع زملائنا بقسم الرياضة وأحوال الطقس إن شاء الله في 8 غير درشين.

0: حرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي زينة. أني نمشي كل يوم، نمشي ساعات نمشي للبحر مع بابا وخويا، وساعات نمشي مع أولاد عمتي، وفما مرة مشينا مع أولاد عمتي ونعومه، وفما مرتين مشينا لعبنا بالرمل، وبعد كي مشينا عودنا عمنا، وبعد كي مشينا عمنا لوشنا نتفرجنا على التلفزة، نعمل برشا جو مع أولاد عمتي والكل، وكي يتلموا أولاد عمتي في دار عزيزي يتلموا الكل مع أولاد عمتي في دار عزيزي، نشيقوا ساعات كي يجيوا عيد ميلاداتهم، احنا الناس الكل تلموا ونهبطوا، هما اساميهم اياد وايلين والين واري، هما الكل اصغر مني، انا نحب نلعب معهم. احسن لعبه اللي هي لعبه الشده، نشدوا بعضنا، والحكم ساعات الحكم ساعات نغلطو، وساعات نبدلو، وساعات شكون يربح احنا ولا هما. هذه لعبة مسل. باي باي.

وخلى ورقيت ابن بين ايديا. ولما حبتك يا ليلى شجرة عمري رجعة

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين. الساعة 7:30 في عناوين الأنباء. اليوم في تونس كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها وسيحجب قرابة 60% من قرص الشمس. توزيع 310 مساكن اجتماعية في ولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازهم إلى حد الآن بكامل ولايات الجمهورية. وفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. هذه الأنباء ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
4: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنية هي منصة الجسر التابعة لوزارة البيئة؟ منصة الجسر في تونس هي آلية رقمية وخدمة نداء 1820 مخصصة لتلقي شكاوي ومتابعة بلاغات المواطنين والمصطفين بشأن التجاوزات على الشواطئ مثل الاستغلال غير القانوني للملك البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث. خدمات أهداف المنصة رقم النداء 1820 مخصصة لاستقبال بلاغات التجاوزات على امتداد الشريط الساحلي ومكافحة عصابات الشواطئ ورصد مخالفات تجاوز المساحات القانونية للاستغلال وزيادة عدد المظلات، أيضا حماية المستهلك والبيئة عبر التدخل ضد المخالفات المتعلقة بالتعريفات والأسعار غير القانونية أو مظاهر التلوث.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

بجمل ذاتك مجمل ذاتك وسط اللي محاسن باهي صفاتك الورد خدك والسعادة جاتك ورد

0: القمر ينور سبحان
1: عبد المنصير. سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 عبد المنصير
2: 95.7.
3: إذاعة المنصير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنثير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجهة إذاعة المونستير. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت على مواعيد الجولة الافتتاحية بالبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي بشدور يومي السبت والأحد 22-23 أوت الجاري. في البرنامج يوم السبت الأربع مباريات الذي بحمسوس الاتحاد الرياضي المونستيري في انتظار تحديد الملعب، الملعب التونسي نادي صفاقسي، تقدم سقي دير شبيبة العمران واتحاد بن قردان نادي حمل منفى. يوم الأحد الأنظار بتتجه لملعب رادس القمة، ترجل التونسي نجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو نادي البنزرتي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى نجم تلوي نادي الأفريقي ترجي جريس الأولمبي الباجي. نحكي على فريق الشبيبة القيرواني. إدارة الشبيبة بدأت في الإجراءات القانونية بخصوص عريضة الطعن في قرار لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم. انتهت اللجنة القانونية من إعداد مؤيدات المستندات كل ما يهم ملف عريضة الطعن في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مع دفع القسط الأول من المبلغ الخاص بهذه القضية وملف سحب النقاط من نادي البنزرتي. نذكروا أولي الجهة كان اجتماع بالعائلة الموسعة للشبيبة القيروانية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الجمعية من أزمتها التسييرية بعد خاصة استقالة رئيس النادي. أبرز الإجراءات الاجتماع مؤشرات قوية يهدف أثناء الدكتور محمد ليوان على الاستقالة، رفض السلطات الجهوية أيضا مطلب الاستقالة، مطالبة الأستاذ والدكتور ليوان بالمواصلة لمهامه على رأس الهيئة التسييرية خلال المرحلة القادمة. التأكيد على مواصلة المسار القانوني والدفاع عن حقوق الشبيبة عبر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي التاسع. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، وصل في تحذيراته والانطلاق الموسم الرياضي الجديد برمج مباراة ودية يوم السبت، المباراة ضد المنتخب الأولمبي في ملعب بن جنات بالمونستير الساعة 5 دون حضور الجمهور. بالنسبة للمباراة هذه أكيد بشكون آخر مباراة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد للاتحاد المونستيري، بشكون في مواجهة الأمر الرياضي بحمسوسة في افتتاح الجولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي أعلن صفحة رسمية على الفيسبوك تعزيز صفوفه في كرة السلة بالثنائي كريم بن عمر، لاعب دولي من مواليد 2000 يشغل مركز 4 مع عودة ابن النادي وخريج مركز التكوين الشبان بالنجم الساحلي ولاء مرجان بعقد لمدة 4 سنوات يشغل مركز 5 من مواليد 2003. ونذكر اللاعب هذا كان ساهم بشكل كبير في صعود الفريق حمام سوسة للنخبة. على ذكر كرة السلة، كان البارح بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة ندوة صحفية من أجل تقديم أيضا المنتخب الوطني التونسي بما أنه عنده دورة الرابعة مش تكون في قاعة رادس، مواجهات قوية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في النافذة الرابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في قاعة رادس أيام 27 و 28 ضد منتخب رأس الأخضر، ضد المنتخب الكاميروني، منتخب جنوب السودان، المنتخب الوطني التونسي مطالب في الانتصار بالمباريات هذه أكيد أمام جماهيره. نختم بالكرة في العالم، واليوم الأنظار الساعة 8 باش تتجه لسالزبورغ بالنمسا لمباراة أكيد السوبر الأوروبي باش يجمع بين بطل الدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي في الموسم الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا يسعى في هذه المواجهة لتكرار إنجازه التاريخي بما أنه فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 1983. الحدث في المباراة هذه بشدير المباراة، الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة اللي كان مرشح المشاركة في كأس العالم 26، لكن السلطات الأمريكية منعتهم الدخول بالنسبة بشي ساعدوا كل من عبد الرزاق أحمد من جيبوتي وستيفان من كينيا، بينما بشيكون سلوفيني رادي الحكم الرابع، بشتولى الإيطالي ماركو ديبيلو مسؤولية تقنية حكم الفار بمساعدة الإسباني كوادر فرنانديز. نذكر المباراة الساعة 8 بتوقيت تونس. نقود نهاية الصورة، شهركم أسعد لي، مرحبا لكم أحمد كمل معكم.

0: 57 دقيقة في المنسير مواصل معكم اللقاء في بشائر الصباح وقاية الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا بلال يحيوي. سي بلال صباح النور وسرور.
1: صباح النور سيد أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي دار المنسير.
0: الوضع الجوي كيفاش يكون اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله حسب التوقعات؟
1: بالنسبة اليوم إن شاء الله مع الطقس ما باش يكون صافي إلى قليل السحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال وتكون من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب، عموما سرعتها ضعيفة لمعتدلة ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة. تتقاوم نسبيا خاصة في فترة من بعد الظهر بالمناطق الساحلية في سواحل الشمال الغربي وكذلك بالجنوب خاصة في أقصى الجنوب. بالتالي البحر اليوم باش يكون عامة قليل الاضطراب إلى محالين مضطرب خاصة في منطقة سيرات، وبالتالي الأنشطة البحرية باش تكون ممكنة اليوم مع ملازمة الحذر دائما. درجة الحرارة المرتقبة إن شاء الله باش تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد الخميس 13 أوت إن شاء الله مع الطقس عامة باش يكون كذلك قليل السحب خاصة في الفترة الصباحية إلى مغيم جزئين. العشية ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي تكون ضعيفة إلى معتدلة. أيضا البحر خلال اليوم الغد يكون قليل الاضطراب على كافة السواحل. درجة الحرارة تبقى تقريبا معناتها في نفس المستويات خاصة معناتها في المناطق الداخلية، أقل شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات وباش تكون بين 32 إلى حدود 37 درجة. ليبة القطب ما شاء الله أما مميز حالة الطقس والعوامل الجوية المنتظرة، ننتظر إن شاء الله معناتها نشاط الخلايا العادية اللي باش يكون معناتها في فترة من بعد الظهر خلال معناتها بعد الظهر يوم الجمعة وكذلك يوم السبت تكون مصابة بأمطار مؤقتة كما قلنا مؤقتة العادية. ودرجة الحرارة معناتها في نهاية الأسبوع يوم الجمعة معناتها تشهد انخفاض مقارنة بالمعادلات لهذا اليوم والمرتقبة ليوم الغد، وتعود من جديد معناتها نفس المستويات خلال يوم السبت إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. هو اليوم مصباح وإحنا في المواعيد الإخبارية نحكيه على الكسوف الجزئي للشمس، وما زلنا باش نحكيه عليه في الأخبار من خلال نشرة الأخبار بعد شوية. ظهر لي حتى المعهد، معهد الوطني للرصد الجوي، باش يرصد عملية رصد للكسوف هذا يا بلالة.
1: اي صحيح، اليوم ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي مع عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس معناتها ابتداء من الساعة 6:30 مساء الى غروب الشمس لغاية غروب الشمس. دعوة مفتوحة للعموم معناتها بدون استثناء، تكون في 5 اقاليم بالبلاد التونسية. الاقليم الاول باش يكون بولاية الكافي محافظة الرصد الجوي بالكاف، الاقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي معتمدين سيمات بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك، الاقليم الثالث يكون في ولاية القيروان بمحافظة الرصد الجوي بالقيروان، الاقليم الرابع يكون بولاية توزر بمحافظة الرصد الجوي بتوزر، والاقليم الخامس يكون بولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة جربة.
0: يعطيك الصحة، مشكور سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس تسمعوها ديما محينة في التوقيت هذايا في ذات منسير. نسلم برشا على أصدقائنا المتفاعلين معنا خاصة على الفيسبوك، تحية كبيرة لصديقنا حلمي حمودة، نسلم عليه برشا ونقدم له تحية كبيرة بطبيعة اللي يسمع فينا في الوقت هذايا. حلمي حاج حمودة اللي يلتحق بالعمل متاعه في الوقت هذايا، كيف كيف سيف صفتة زاد نسلم عليه برشا اللي يسمع فينا في الخدمة، وإن شاء الله موفقين وربي يجيب لكم القسم في نهار اليوم. أنتم مستمعين اللي اخترتوا موجة إذاعة منستير وإذاعة بانوراما اف ام. بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز.
2: إشهار موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

0: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: الكاسك ما هيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء الساعة 8 صباحا. اليوم في تونس كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، سيحجب قرابة 60% من قرص الشمس. توزيع 310 مساكن اجتماعية بولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازه إلى حد الآن بكامل ولايات الجمهورية. فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. مرحبا بكم. يشهد العالم اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وكذلك جزء من إسبانيا. في تونس الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس، حيث أنه سيتزامن مع الغروب. سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي. على أن تسجل البلاد التونسية العام القادم كسوفا كليا للشمس، سيكون يوم 2 أوت 2027. نوف المعاوية كاهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، وأكثر توضيحات حول هذه الظاهرة الفلكية.
2: إن شاء الله غدوة 12 أوت 2026 بسيط ظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا يقولوا هو ظاهرة نادرة، خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيسلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقولوا أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2 أوت 2027. غدوة باش يكون كسوف جزئي في تونس، أقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدة سجنان. نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
1: أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية في الفجة في معتمدية المرناقية من ولاية منوبة. وقال الوزير أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليون دينار يمتد على مساحة 14 هكتار، ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي منه إلى حد الآن في كامل تراب الجمهورية.
3: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اللي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 معناتها مساكن فردية وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة للكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من ميزانية الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية اللي ساهم في الإنجاز ويرافق البرنامج هذا. المستفيدين هم الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميج، معناتها نجم يكون ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميج. هذه هي الفئة والشريحة اللي تم معناتها إسنادها وهم يعتبروا مستفيدين. بالنسبة لهم هي معناتها هو في شكل معناتها عقود تمليك عن طريق كراء مملك زي ذا كيف أقساط شهرية، معناتها هي معناتها تعتبر نوعا ما مساهمة منهم حتى نهار آخر يكون عندهم بعد سنوات معناتها يتم تمليكهم بصفة نهائية.
1: انتفعت 16 عائلة من عائلات وجرحى الشهداء ومن عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة والتي تم الشروع في توزيعها. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء وجرحى في قائمة نهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض، وذلك ضمن حق الأولوية المكفولين قانونيا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوان. نظمت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير مع النقابة الأساسية لأعوان الصحة تجمعا احتجاجيا أمام الإدارة العامة للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك تنديدا بحادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعوان سلك التمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة أثناء أدائه لواجبه المهني. المحتجون طالبوا بالخصوص باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتأمين مهنية الصحة داخل المستشفيات. الدكتور مهدي الفرجاوي أستاذ مبرز في قسم جراحة الأنف والأذنين والحنجرة والكاتب العام للنقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير.
4: وقفة احتجاجية في سياق تواصل حوادث الاعتداءات اللي كانت صارت منذ مدة قصيرة على طبيب معانا اللي هو في قسم جراحة المجرية البولية، وما زالت متواصلة حوادث الاعتداء على جميع مهني الصحة بجميع أصنافهم، وإحنا في الإطار هذا نندوا كل حد عم في مثل واحد من الزملاء متاعنا ونطلبوا من المسؤولات توفير الأمن باش نجموا إحنا نخدموا في كنف الأريحية وباش نجموا نقدموا خدمة باهية زادة للمواطن. دونك المواطن زادة اللي نطلبوا منه زادة ضبط النفس، ثم ضغط متاع خدمة، ضغط متاع حرارة، برشا ضغط، إحنا في خدمة المواطن وماذا بينا زادة هو يحترم المهنيين وضبط النفس وتنقص هذه حوادث الاعتداءات وتتنحى، خاطر راهو في الأخر احنا معنا في خدمة المواطن وهذه هي الرسالة متاعنا. يعني ما حاشنيش بالحوادث اللي تتواصل، احنا رانا كإطار طبي او شبه طبي او اداريين، احنا رانا لهنا لخدمة المواطن، ودونك نتمنى وزادة انه يتفهم الشيء هذايا وتنقص الحوادث هذه، خاطر بالحق ما تزيد كان في التوتر وتزيد كان في الاجواء المشحونة اللي احنا ماذا بينا نتفاداوها الناس الكل.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار تبادل برنامج تبادل طلابية بعنوان السنة الجامعية القادمة 2026-2027. هذا بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا هذا العام 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أضافت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدد يوم 16 أوت الحالية، وقالت أنه يمكن الاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للوزارة وزارة التعليم العالي. يتميز طقس اليوم الأربعاء 12 أوت باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد التونسية مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب عموما قبل أن يصبح تدريجيا متموجا في منطقة سيرات في شمال البلاد التونسية. درجة الحرارة هذه اليوم بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية وفي الشمال وأكثر من 38 درجة في المناطق الداخلية وفي الجنوب مع ظهور رياح شهيلية مؤقتا. أذكركم مجددا بالكسوف الجزئي للشمس الذي سيكون هذا اليوم مع غروب الشمس، حيث أن القمر سيحجب ما يصل إلى 60% من قرص الشمس بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا عند الأفق الغربي. يمكن مشاهدة الكسوف في الساعة 6:30 الساعة 7 أي قبل غروب الشمس بقليل. أذكركم بأبرز العناوين: فتح باب الترشح للتونسيين الطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. توزيع 310 مساكن اجتماعية بولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازهم إلى حد الآن في كامل أنحاء الجمهورية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نعود مجددا إلى زميلي أحمد في بشائر الصباح.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
7: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
6: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وكل عادة موصي معكم لقاء حتى للتسعة. نذكر بالمسابقة متاعنا على صفحتنا غاديو نستير في الفيسبوك على البوبليكاسيون اللي باش تلقاوها على الصفحة. اليوم نسألوا على العرض اللي باش يكون في مهرجان منستير الدولي، هو عرض لفنان شعبي، هل هو سمير لصيف وإلا وليد الصالحي؟ جيبوا بكومنتير وباش تزيدوا في حظوظكم للربح، لازمكم التاجيو شكون من أصدقائكم اللي تحبوهم يحضروا معاكم للعرض متاع الليلة إذا فزتوا بطبيعة بالمسابقة. كيف كيف عندكم انتوما اختيار الأغنية الختامية لهذا اليوم، رؤوف ماهر غزيلة وإلا لطيف العرفاوي خليني غنية من زوز أغاني هذوم تسمعوها في آخر البرنامج حسب التصويت متاعكم مستمعين. باش نواصلوا مع الأركان الوقيت هذية كالعادة، مصافحة جديدة مع نوزة بوريقة في ولد بحر.
1: ولد بحر،
0: سيدة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير والنور والسرور لمستمعي إذاعة المنستير، وصباح سعيد أحمد، وإن شاء الله نعديه فقرة مزيانة
0: إن شاء الله. اليوم مش نحكيه على البطاطا،
2: اليوم مش نحكيه على
0: كيفية في ولد بحار في البطاطا ماني.
2: اليوم مش نحكيه على سمكة اسمها واحد يخلي المستمع يستغرب.
0: أيوة.
2: البطاطا، نعم أحمد، بطاطا في البحر. لقيت أسامي خلين سألت بحارة في تونس قبل من اليوم العادي الفقرة الدومة، فمش كنا نقول عليها السيجان، وعليش السيجان جاي من اسمها العلمي اللي هي سيجانيس لوريديوس، دونك هذه من عائلة السيجنيدي، دونك بالك شي لذوما اللي سيجانيدي هالعائلة متاعهم جاي الاسم تاع السيجان، فمش كنا يقول عليها سمكة الأرنب زادة.
0: أيوة.
2: لكن ما تصيرش لخطة مع سمكة الأرنب السامة اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت اللي هي اسمها لاغوسيفالوس، فهمتني؟ فمش كنا يقول عليها شكلوكا، دونك احنا تو اليوم باش نحكيو على البطاطا اللي هي تنجم تكون شكلوكا وتنجم تكون سيجان وتنجم تكون سمكة الأرنب البنية.
0: واضح.
2: والمعروفة العائلة هذه بأسماك الأرنب، ولكن ما نعملوش لخطة بينها وبين السمكة اللي تتنفخ اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت اللي هي سمكة سامة، سمكة الأرنب السامة.
0: فوالا، دونك هذه السمكة سمكة البطاطا نجم ناكلوها.
2: والله أحمد احنا نجم ناكلوها وتتاكل، فهمتني؟ ولكن ثم ثم معناها صاروا ديزاليرجي نقولوا ولا صاروا ديزاكسيدون، فهمتني؟ دونك انا مذابية تنقولها في اخر الفقرة بتاعي، مذابية يدخلوا السلطة، فهمتني؟ علاش معناها نحب يكون ثم تقييم خاص للسلامة الغذائية في تونس قبل ما نشجعوا استهلاكها وتطوير تسويقها.
0: لخاطر ربطنا شوية مع سمك الأرنب، وسمك الأرنب نعرفوها السامة هذيك متفاهمين فيه متفقين فيه، قلت لعل كيفها معناها السمكة هذه بحكم اللي فما تسمية تشبه معناها السمكة هذه.
2: هي راهو الأشواك نتاعها الموجودين في الزعانف هذوك كيما سمكة البل معنا باش يكونوا
0: مختلف.
2: عندهم علاقة بغدد فيهم سم، فهمت؟ ردوا بالنا. ولكن الحم نتاعها ما في شيء حسب القراءة يعني اللي ريفيرونس اللي قريتهم المقالات العلمية اللي قريتهم ما فيهاش، ولكن فما بعض الأنواع فما بعض المقالات اسمها تربط فهمتني بحالات نتاع أعراض شبيهة بنقولوا عليهم السيغواتيغا اللي هو تسمم غذائي مرتبط بسموم تنتجها كائنات مجهرية بحرية. وهيك علاش ماذا بيا دونك هي تتاكل، ولكن ماذا بيا نزيدو نثبتو قبل ما نقيموها قبل ما ناكلوها.
0: واضح.
2: والسؤال اليوم ما هوش فقط شنو شكلها، ولكن عدة أسئلة ممكن نطرحوها يسألوهم لي، خاطر هي ظهرت هي موجودة من قبل راهو أحمد، ولكن لقاوها برشا في الهو كلموني من الهوارية
0: كثرت كميات كبيرة معنا.
2: أنا أقول رأو ده غير المناخي وما عارتي فعل درجة الحرارة ينجم يكون هو اللي خليها مؤخرا تظهر برشا ويشدوها برشا البحارة، هي يعني يشدوها بطريقة أكسيدونتيل نقول يعني هو ما كانش الهدف متاحة ومسترحة باش نلم البطاطا ولا عندي موسم صيد بطاطا مثل ما حد شيء من هذية تشد أكسيدونتيل مو في شبك متاع البحارة ويلقوها. علاش توا علاش الوقت هذية؟ أنا أقول تغير المناخي السخانة هذا الكل عنده دور فيه، دونك مين جيت أحمد علاش موجودة في تونس
0: البيئة
2: علاش نعتبروها نوع غازي تتاكل ولا لا كما قلنا من شوية، وهل نجم تكون مورد جديد للصيد التونسي؟ فهمتني؟ اسمها الفراسي بواسون لابا اكو ترونكي، دونك هوني نرجعوا سمكة الأرنب باش ما تصيرش لخبطة، فهمتني؟ يعني سمكة الأرنب ذات الذيل المبتور أو المقصوص.
0: واضح
2: فهمتني، واللي يجي في بالنا علاش ديلها مقصود ليه عارفش نتعرفوا عليها مع بعضنا فهمتني. والسمكة هذه تعيش في المناطق القريبة من الساحل وخاصة وين نلقاو الصخور والطحالب، تحب الحجر تحب الطحالب على خاطرها سمكة عاشبة. جسمها مضغوط من جنبات وشكلها بيضاوي، تقول عليها كعبة بطاطا. شكلها كعبة بطاطا في وسط البحر فهمتني، خاصة مع لونها البني، وهيك علاش اسمها الشعبي البطاطا في تونس. فمها صغير نسبيا، عينيها كبار كما عينين أرنوبة كبار شوية فهمتني. وكين خرجوها من البحر ومازالت مبلولة ما كيكا أميت، نجم تذكرنا بقشور البطاطا، تحس روحك تشوف قشور البطاطا فهمتني. والسمكة هذه كيف تشوفها تقول ما عندهاش ذيل كيف بقية الأسماك فهمتني، والسبب ما هوش مبتور راهو الذيل متاحة ولا مقصوص، لكن شكله شكل الزعم في الذيلية متاحة يعطينا إحساس إنه هو ذيل مقصوص ولا هو ذيل مبتور، ولكن هذاك هو الشكل نتاعه وما صار له حتى شيء الذيل نتاعها فهمتني. والسمكه هذه تعتبر سمكه غازيه، يعني ايش معناها سمكه غازيه؟ يعني مش نوع اصلي من البحر الابيض المتوسط. موطنها الطبيعي البحر الاحمر والمحيط الهندي.
0: نظيفه دونك
2: ضيفة جد ضيفة ما عندها مدة من
0: الجديد مستقرت عجبتها العيشة للنسب.
2: هابش نقول لك هي ظهرت، مش عاتيك شنو صار هي ظهرت، ولكن نقولوا إحنا البحر الأحمر ولا البحر ولا المحيط الهندي عندهم درجة حرارة أعلى من درجات البحر الأبيض المتوسط، دونك توا مع التغير المناخي ممكن كانت تجي ولكنها ما تنجمش تعيش وتموت، ولكن توا مع التغير المناخي مع درجة الحرارة العالية وليت نجم تجي وتقعد وتتكاثر زادا فهمتني. دونك وبعد افتتاح قناة سويس أحمد وليت الأنواع البحرية الموجودة في البحر الأحمر عندها طريق مباشر للمتوسط.
0: صحيح.
2: ولا لا؟
0: صحيح.
2: ومن هون يظهر الظاهرة معروفة في علم الأحياء البحرية واللي هي الهجرة الليسبيسية. مش تقول لي الليسبيسية علاش هجرة؟ هي حاجة هي جاية من اسم المهندس اللي حفر قناة سويس اللي هو فيرديناند دي ليسبيس عام 1869. دونك هما يقولوا اللي هذايا سي فيرديناند المهندس هذايا هو اللي خلى
0: سبب بطريقه
2: مباشره عنده اتصال بالبحر المتوسط وسموها الهجره الليسبيسيه. حكينا عليها قبل مع سمك الغازيه، السمك الغازيه اللي هي الارنب السام، حكينا معاها مع طلطعون الازرق، كلهم عملوا رحلات.
0: كيما فما زاد كائنات بحريه اخرى جاتنا من المحيط الاطلسي من جبل من مضيق جبل طارق بنفس الطريقه تقريبا.
2: احنا توا نحكيو على قناة السويس شنو عملت، هل تعمل اي حاجة يدخل فيها الانسان يعمل حاجة نجم يغير بيئة كاملة بتاع البحورات وبتاع المحيطات وكل شيء. مش عملت السمكة هذه سمكة البطاطا، عملت رحلة من البحر الاحمر عبر قناة السويس، دخلت البحر الابيض المتوسط ووصلت للسواحل التونسية وما عادش رجعت. والسؤال هل هي جديدة في تونس؟ لا مش جديدة، تم تسجيلها في مناطق من الساحل التونسي في النصف الثاني من القرن العشرين على فوق 1950 سجلت، ولكن في سنة 2016 تم نشر دراسة توثق وجودها في بحيرة بنزرت. يعني هي احنا كنقول دخلت الحدود الليبية هكا ولا لا، وصلت خليج جابس ومن خليج جابس طلعت لفوق حتى لين 2016 توثقوا وجودها في بحيرة بنزرت. وهيك علاش هي نوع وافد استقر في المياه التونسية منذ عقود وما زال موجود ويتوسع في بعض المناطق. هيك علاش لقيناها برشا في الهوارية اللي ما حكيوا عليها في المهدية ومعناها في بعض السواحل التونسية. والسمكة هذه متوسطة وصغيرة نسبيا مقارنة بأسماك أخرى وتنجم توصل 30 سنتي. وفي دراسة تونسية حديثة صارت 2025 لقاوها بكثرة أحمد في خليج جابس. وهي سمكة عاشبة بالإحساس، هذه كلمة مفتاح عندي، سمكة عاشبة تتغذى على الطحالب والنباتات البحرية والغطاء النباتي الموجود على الصخور والقاع، وهذا يخليها تلعب هكاش قلت كلمة مفتاح تلعب دور مباشر في تغيير المجتمعات النباتية القاعية. يعني إذا كانت تكثر برشا وتزيد أعدادها تنجم تنافس بعض الأنواع المحلية العاشبة على نفس المورد الغذائي كيف الشلبة طولة تعارك هي ونقولوا عليها وإن هي ينجم يفرغ قاع البحر من الأعشاب وطولة تعارك هي والشلبة على
0: عجلتنا. هي حتى وجودها يمكن في جهة جابس وحتى في بحيرة بنزرت هذا يأكد الطبيعة اللي تحب تعيش فيها السمكة هذه، تحب الأماكن اللي فيها الأعشاب والطحالب كما في خليج جابس، كما في بحيرة بنزرت، كما في جهات هذوما اللي ظهرت فيها فيها مرعى
2: مرعى برشا مرعى نحكيه على الحشيش بتاع البحر موجود برشا. وعليش نعتبروها غازية؟ مع العلم انه كلمة غازية ما تعنيش خاطر برشا عباد ما معناها غازية، انها سمك مش تعني سمكة خطيرة، خاطر هما يمشي في بلا عباد يقول لهم سمكة غازية ردوا بالكم، ما هي سمكة خطيرة على الانسان. المقصود هو نوع غير اصلي دخل الى نظام بيئي جديد واستقر وتكاثر واصبح قادر على احداث تاثيرات بيئيه.
0: مش ولد البلاصه هذيك معناها الاصل،
2: ولد البلاصه لما جي ويزاحم فيها وينفت فيها وينيك الغاديكه، فهمتني؟ والابحاث بينت ان وجود البطاطا ينجم يغير بنيه المجتمعات الطحلبيه ويؤثر على بعض الانواع المحليه، والمشكله البيئيه مش لانها شريره بل لانها ناجحه برشا في البيئه الجديده. وعلاش ناجحه في البيئه الجديده؟ نجم هوني نذكر التغير المناخي، وتدخل قلنا في منافسه ولا كومبيتيشن مع الاسماك المحليه خاصه سمكه الشلبة. وسمكه هذه يلقوها الصياده في الشباك نتاعهم خاصه في الفيلي تريماي حكينا عليهم برشا مرات. واهم حاجه، هل البطاطا البحريه توا تتاكل؟
0: هذا هو السؤال اللي بدينا به.
2: باهي انا باش نجاوبك عليه. دونك اول حاجه نجم نقول لك راهي عندها اشواك في الزعانف نتاعها، عندها الزعنفه الظهريه فيها برشا اشواك، الزعنفه الشرقيه فيها برشا اشواك، والزعنفه الحوضيه البطنيه نتاعها معبيه بالاشواك، فهمتني؟ والاشواك هذه مرتبطه بغدد سامه احمد، فهمتني؟ هيك علاش البحاره لازم يردوا بينهم كيف يلقوها في الشباك. وضربتها راه يقولوا عليها واعره، انا بحار قال واعره واعره واعره، واللسعه تنجم تكون مؤلمه ولازم يتعاملوا معاها بحذر، فهمتني؟ ولازم لهنا كل مره نقول كيبدا عندنا سم في دخل بدنا يلزمنا عندنا السخانه تنجم تاثر وتنجم توقف مفعول السم هذايا، دونك ماذا بينا ندفي وشويه ماء ونحطوه على البلاصه اللي لفعتنا فيه ولا الشوكه كان دخلت في البلم تاعنا
0: كيما البلم بالضبط، معناها كيما طريقه
2: البلم نحطوا الماء سخون، قلنا وقت نعبيه الماء نحطوه معنا في البحر وكهو، دونك يبدا الماء من اشعه الشمس تدخل شويه نحطوه باش نوقفوا مفعول السموم اللي دخلوا لبدنا. باهي توا الحمها ارتبط بحالات تسمم وأعراض شبيهة بالسيغواتيغا اللي حكيت لكم عليها بكريكا مش في تونس راهو عليها لقاوها. ثم لقيت أبحاث أنا قبل من يعني ثم حاجات هكا ما خدمتش عليهم قبل صدقني أحمد، نقعد نقرأ في الريفيرونس بيبليوغرافي قبل ما نتعدى في صخرة البحر باش نقول نعطي معلومة صحيحة للمستمعين اللي يعرفوا السير. دونك لهنا لقيت أعراض شبيهة بالسيغواتيغا مش في تونس، وهو تسمم غذائي مرتبط بسموم تنتجها كائنات مجهرية بحرية. ولقيتها زادة في دوتر ريفيرونس ثم كانت تتاكل في مناطق من المتوسط، فهمتني؟ وهيك علاش انا نحب يكون ثم تقييم خاص للسلامة الغذائية في تونس قبل ما نشجعوا استهلاكها وتطوير تسويقها. ومع العلم ثم برشا بحارة قالوا عملناها مقارولة لتبنينا، فهمتني؟ وبربي في الاخر احمد ما نخلطوش بين سمكة البطاطا وسمكة الأرنب المنفوخة السامة لابوسيفاليوس اللي حكينا عليها قبل واللي هي ما تتاكلش أصلا،
0: صحيح؟
2: هذيك ما تتاكلش.
0: هي القاعدة زادة تقول مادام حاجة مش مستنسين بها وناكلوها برشا مش في عادتنا الغذائية ماذا بينا نستناو على الأقل تكون فما دراسات وتجي المعلومة كما قلت من المختصين في التغذية باش نعرفوا اسكو سامة ولا مش سامة، تعمل حساسية ولا ما تعملش. دونك خلينا هكا نحتاطوا منها شوية على الأقل في الأكل. وباش نلخصوا قولوا سمكة البطاطا جات كيري ولا تملاكة هكا ولا؟
2: صحيح جات كيري ولا تملاكة على موجودة تعرض البحارة برشا في الشباك بتاعهم، فهمتني؟ دونك انا اليوم الهدف من الفقرة شنو؟ ما تخافوش راهي ماهيش كيما لاغوسيفاليوس، فهمتني؟ كان باش تاكلوها لذبية تاخذوا حذركم، فهمتني؟ قبل ما تاكلوها اللي جربها صح وبالشفاء، فهمتني؟ واحمد وانا هاني من الناحية العلمية انا الحقيقة ما خدمتش عليها في المخبر نتاعي، هاني عندي بحار كلمته البارح في الهوارية قلت له ابعث لي خلينا نعمل التركيبة الغذائية نتاعها في المخبر ونخليها عندي، فهمتني؟ وكون نهار من نهارات قالوا كلوها ولا الاخر عناها قالوا تتاكل وشجعوا استهلاكها وطلع تطوير تسويقها في تونس، وقتها يبدا عندي المعلومة
0: كاملة بالتفاصيل نفسي الكل. يعطيك صحة نوزة بوريقة، شكرا لك، العادة متميزة في فقرة ولد بحر. وبعد شوية هدي عزيز باش قدم لكم معرض الصحف التونسية، ما تنساوش الموعد مع على عين المكان مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى.
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر 1448 بالتقويم الهجري. جريدة المغرب اليومية المستقلة فيها عنوان واحد في الصفحة الأولى: الحراك البيئي في جابس، بين قوسين الشعب يريد. في الصحف التونسية كلها تعرضت إلى موضوع التلوث في جابس، حيث قالت جريدة الصحافة اليوم رئيس الجمهورية يعلن من جابس لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي. وتكتب أيضا جريدة الصحافة اليوم حول زيارة رئيس الدولة إلى جابس: خطوة ميدانية جديدة على طريق إنهاء أزمة التلوث. نفس العنوان موجود في جريدة الشروق: لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة. أيضا في جريدة الصباح نفس الشيء: لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. في جريدة الصحافة اليوم العنوان أيضا: نقرأ تسليم الدفعة الأولى من المساكن الاجتماعية الفردية بالفجة في ولاية منوبة لـ 310 من العائلات. ونقرأ في جريدة الشروق في موضوع قضية الأب الذي اعتدى على طفلتيه برميهما من أعلى العمارة، حيث توفيت إحدى البنات والثانية موجودة الآن في المستشفى، ما سمي في قضية فاجعة المروج. تقول جريدة الشروق: اعترافات صادمة للأب القاتل. ونقرأ في جريدة الشروق: زيادة مشطة في أسعار البيض فيما الغرفة ترفض. وأيضا نقرأ: بين تونس والجزائر وليبيا تحالف ثلاثي لمقاومة هجرة الأفارقة. تقول جريدة الشروق: لما لا. العناوين الاقتصادية تملأ جريدة الصباح، حيث نقرأ: صندوق النقد العربي يتوقع نموا ب 2.6% هذا العام و 2.7 العام القادم، حيث أن الاقتصاد التونسي يستعيد نسق النمو. المياه المعلبة أصبحت نادرة في ذروة الصيف، شكاوى من الاحتكار ومطالبة بمراقبة مسالك التوزيع. مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي: 400 مؤسسة صناعية كبرى فقط تستهلك 70% من طاقة القطاع الصناعي. ونقرأ: 59 نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات. ووزارة الصحة تقول: انطلاق اختيار الاختصاصات للطلبة التونسيين المنتمين للسلك العسكري. ومع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف، أزجوجو يحافظ على أسعار السنة الماضية، وتحديات اقتصادية تواجه الأسر التونسية. في أخبار العالم: بين إيران وأمريكا خطاب التصعيد يلاحق مؤشرات الحل. تقول جريدة الصباح: الوضع غامض في الخليج العربي ولا شيء يبدو مؤكدا في الأيام القليلة القادمة. في ليبيا عودة الحرب والقتال بين الليبيين، اغتيالات واستهداف عنيف لمصارف النفط. تقول جريدة الشروق: ليبيا تغرق في الفوضى. وفي أيضا في جريدة الصحافة اليوم نفس الموضوع حول ليبيا: اغتيال المنصوري وهو قائد المخابرات الليبية في بنغازي، واستهداف منشآت نفطية يثيران مخاوف الليبيين من عودة الحرب. وأيضا الأهم شيء في ليبيا هو أنه المعلومات شحيحة جدا، فلا يعرف من اغتال المنصوري، حيث أن أحدا لم يتبنى تلك العملية، ولم يتحدث أيضا لم يتبنى أحد استهداف المنشآت النفطية في مدينة الزاوية. وتبدو الحرب غامضة في ليبيا. كانت هذه إذن تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد دائما في بشائر يوم الأربعاء.
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: عسلام عسلام يا تونس عسلام.
6: محلاها بلادي.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم اللقاء كالعادة في بشائر الصباح حتى للتسعة وقيت على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كالعادة في الوقت هذا ملك دردور تكون معانا في نقطة خارجية من القلعة الكبرى. ملك مرحبا بيك.
2: صباح النور سيد أحمد، صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا بيك.
2: العادة هي عايشة كيما العادة، احنا موجودين بالقلعة الكبيرة تحديدا بدار الثقافة القلعة الكبرى.
0: ايوا شعلنا
2: ديما دونك كيما كل صيف سيد أحمد تكثر التظاهرات والمهرجانات، ودي هي فرصة باش نخرجوا من الروتين ونعيشوا الفن في مختلف أشكاله. دونك وكذلك فرصة للشباب وأبناء المنطقة نتاع القلعة الكبيرة باش يشاركوا بأعمالهم الفنية التشكيلية والموسيقية وكل الإبداعات الفنية والثقافية. والأجمل أن الثقافة ما تكونش حاضرة في شكل واحد، بل تفتح أبوابها المختلفة للأذواق والفئات. ومن بين التظاهرات اللي تجمع هذا التنوع نلقاه مهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دواسر 11، واللي يمتد من 14 أوت إلى 22 أوت. والأكثر تفاصيل على برنامج بتاع المهرجان يسعدنا أنه يكون معنا مدير المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد. مرحبا بك عبد الحكيم.
3: مرحبا ملاك وتحية ليك سيد أحمد. شكرا على الاستضافة عدي تحية لمستمعي ومستمعات إذاعة المنستير عروس البحر.
2: عبد الحكيم كنت عرفنا أكثر بالبرنامج تاع المهرجان، على فكرة المهرجان ذاتك كثير في حد ذاته.
3: مهرجان صيفي مرايا الفنون الحقيقة نحب نقول هو يختلف تقريب كل الاختلاف مع بقية المهرجانات الصيفية. المهرجان هذا منذ تأسيسه في سنة منذ تأسيس الجمعية في سبتمبر 2014، الفكرة كانت أنه يعني من خلال جمعية شراق للثقافة والفنون أن نأسس لبعث مهرجان صيفي، باعتبار القلعة الكبرى هي مدينة الثقافة يعني بامتياز، هنالك المهرجان الدولي للزيتونة في فصل الشتاء. قلنا لما لا نبعث مهرجان صيفي في القلعة الكبرى باعتبار أن في فصل الصيف الحقيقة ما تكونش فما تظاهرات ثقافية كبرى، و الحمد لله تم بعث هذا المهرجان اللي اعطيناه البعد الفكري والثقافي. وكانت منذ تأسيس الدورة الأولى عملنا على

0: ويكون في تمشي ثقافي بامتياز. أنا من فلسفة المهرجان أيضا أنه يعطي فرصة لكل مبدعي وفناني المنطقة من أبناء المدينة، وحتى نعطي البعد الوطني أيضا. لابد من تكون فما مشاركات على مستوى جميع الفقرات من الأمسية الشعرية والندوة الفكرية، والفن التشكيلي هو يعني حاضر بامتياز، كما نعطي مساحة مهمة للفنانين الموسيقيين أو المسرحيين، أيضا نعطي مساحة كبيرة للفن التشكيلي وللندوات الفكرية. وتعرف خاصة المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالتمشي هذا، بالتمشي ثقافي، وفيه تقريب جميع، هو اسمه مرايا الفنون، هو ينفتح على تقريب على جميع الفنون عكس المهرجانات الصيفية بصفة عامة. المهرجانات الصيفية في مغلبها منها تكون فيها عروض فقط للموسيقى والمسرح وغيرها، ولكن منها قلعة الكبرى ومهرجانها الصيفي لابد رهنا أنه لابد أن تكون ثم ندوات فكرية مهمة.
1: خليني أقول سعد الحكيم، مهرجانكم مهرجان ثقافي 100%، على خاطر في المهرجان الصيفي ولا المنحة التجاري هو اللي مسيطر على العروض وعلى التظاهرات اللي يروها في مختلف المناطق. انتم حافظتوا على الركائز وأساسيات العمل الثقافي، فما التنوع، فما الاختصاصات، فما الجودة، فما تشجيع لأبناء الجهة، وهذا اللي لازم يتخدم عليه الحقيقة في كل المناطق. وانتم يعطيكم الصحة اللي اخترتوا الصيف، رغم اللي معناها فما برشة جهات تختار باش تحقق يمكن أرباح وتحاول توفر عروض تستجيب للذوق العام مهما يكون الذوق. معناها نلقى عروض ساعات ما تسحقش تكون معناها في المهرجان تتبرمج. أصلا أنتم اخترتوا ثنية صعبة وحتى لتواتيكم صحة ناجحين فيها وقاعدين مواصلين معناها بنفس الطريقة. ونشكركم برشا على الاختيار هذا يا سي عبد الحكيم.
0: هو فعلا كما أشرت سيد أحمد، هو اعطيناه المنحة الثقافي اللي الصعيب يعني شيء نفسية في الطريقة الصعب، فهمتني؟ منها أنا شخصيا نؤمن أن بالمهرجان هو يجب يكون ثقافي بامتياز ولا يقتصر على الفرجة، وهو غير تجاري، هو مهرجان يعني ثقافي ولا نريد الربح كما يقولوا، هو مهرجان ثقافي حتى في علاقة يعني ببرمجة العروض. نحن ننتقي العروض الجيدة الهادفة اللي تستقطب جمهور ويستفيد منها الجمهور.
2: المميز لنا سي عبد الحكيم انه الافتتاح باش يكون معناها بمشاركه من ولد القلعه الكبيره، هكا ولا؟
0: فعلا هو كما اشرت انا في البدايه، القلعه المهرجان الصيفي مرايا الفنون لابد باش يكون حاضرين من ضمن البرمجه ابناء المدينه، وفي كل دوره سنه منها نهار 14 اوت مش يكون عندنا عازف الساكسفون سيف الدين معيوف اللي هو دكتور في الموسيقى واللي هو يعزف على اكثر من 20 اله، هو في سهره الافتتاح. لكن قبل السهره مش يكون فما معرض جماعي للفن التشكيلي ببهو دار الثقافه اللي مش يكونوا فيه رسامين سمير بن علي، لطفي بن صالح في رأس العابد، نجيب بوكشة في رأس بن علي، سونيا خليفة ابنة المدينة دكتورة في معهد الفنون الجميلة بسوسة. يعني تقريبا هذا يوم الافتتاح 15 أوت من الموسيقى إلى المسرح، عرض مسرحية أمباس لشريك تراجيدي بسفاكس. 16 أوت في إطار التعاون الثقافي الدولي بين الهند ووزارة الشؤون الثقافية، مكنتنا وزارة الشؤون الثقافية مشكورة من عرض فني فولكلوري حتى يتعرف الجمهور القلعة والجمهور المدن المجاورة على ثقافة الهند. 17 أوت السينما موجود صاحب كراجل الاثنين. 18 أوت وهي المحطة المهمة والمحطة القارة منذ تأسيس المهرجان، هي الأمسية الشعرية عن ليلة القوافي، يشارك فيها كل من الشعراء: المنصف المزغني، فتح النصري، عمور دغرير من حمام سوسة، وابن القلعة الكبرى. أو كديما تلاحظ لابد من موجود اسم مبدع من أبناء القلعة اللي هو لطفي المسلوسي، وعنده إصداء جديد. أيضا مش يكون بطعم شعبي آخر مع شعراء الفصحى، مش يكون عندنا الشعر الشعبي مبروك عبد المولى، ومن الأردن الشاعر محمد نور الغرابية، ومش تكون فما مراوحة يعني موسيقية تتخلل هذه الأمسية من عازف العود محمد زكي درويش المقيم بتونس وهو من العراق. يوم 19 هو يوم راحة، 20 أوت حفل فني طربي ممتاز لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، يوم 21 أوت هذه فقرة جديدة الحقيقة تنظمها جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى بالتعاون مع جمعية الشراكة للثقافة والفنون، وفي إطار هذا المهرجان سميناها مرايا الكتب، وستخصص لتسليط الأضواء على مجموعة من الإصدارات الحديثة لثلة من أهل الفكر والثقافة والإعلام من القلعة الكبرى ومن تونس. المحطة المهمة أعتبرها شخصيا واللي هي أضافت المنحة الثقافي الفكري لمهرجان صيفي مرايا الفنون هي الندوة الفكرية اللي اخترنا لها موضوعها في الدورة هذه مستقبل العربية بين لغات العالم، والندوة تشتمل على تقريب 4 مداخلات برئاسة الأستاذة أميرة غنيم الكاتبة ومثقفة، والمداخلة الأولى للدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية سابقا بعنوان العربية في فكر طه حسين، المداخلة الثانية للأستاذة آمنة الرميلي عنوانها حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، المداخلة الثالثة للأستاذ سمير السحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، والمداخلة الأخيرة مش تكون للأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. ثم يقع تكريم جميع الأساتذة، وهذه فقرة تكريم دأب عليها المهرجان أنه يكرم مثقف فيه ومبدعيه. وقبل بداية أشغال الندوة أيضا القلعة الكبرى، أن يقول مش حتى جمعية الشراكة للثقافة والفنون أو ولكن في إطار المهرجان، أنها تعترف بالجميل لأبناء المدينة ولقامات المدينة ولمثقفي المدينة أن تكرمهم. الدورة الفارطة كرمنا الأستاذ المرحوم فرج شوشان المثقف والإعلامي والمسرحي رحمه الله، والدورة هذه مش نكرم عائلة المرحوم الصادق بالعيد رحمه الله
1: على رحمه الله.
0: يعني من خلال حضور عائلته وإلقاء كلمة من طرف ابنته الأستاذة سناء بالعيد. أيضا مش يكون على هامش التكريم في بهو البلدية مش يقام معرض خاص بالعميد الصادق بالعيد، وسهرة الاختتام مش تكون سهرة أنيقة، سهرة طربية، سهرة جميلة جدا أدعو الجمهور أنه يحضر بكثافة، هي تحييها الفنانة المتألقة آية دغنوش.
1: وقت إيش سهرة الختام سي عبد الحكيم؟
0: يوم 22
1: يوم 22 إن شاء الله.
0: كل العروض
1: في دار الثقافة إن شاء الله،
0: كل العروض بباب ثقافة باستثناء الندوة بالبلدية وباستثناء مرايا الكتب دي ستخصص في فضاء خاص جميل جدا
1: أنيق
0: في دار المزور.
1: يعطيكم الصحة.
2: سي عبد الحكيم، دونك سي أحمد، 8 أيام من الفن والثقافة، مهرجان ثري ومتنوع، يعني أيامات من اللقاءات المتنوعة، نتمنى تكون دورة ناجحة
1: وإقبال
2: كبير من أهالي القلعة الكبرى وكل ضيوف المهرجان.
1: يعطيك الصحة يا ملايك، نشكرك برشا على المداخلة هذه. سي عبد الحكيم بالعيد زاد نشكره برشا، مدير مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. زاد فما بعض العروض الأخرى في الفترة هذه، تزامنا مع الاحتفالات الوطني بعيد المرأة، ينظم الاتحاد الرياضي بقصبة المديوني حفل فني ساهر يحييه المحفل الجربي غدوة إن شاء الله بمسرح الهواء الطلق بقصبة المديوني، وستكون الجماهير على موعد مع سهرة فنية مزيانة تنبض بألوان الموسيقى الجربية، والدخول بش يكون بعشرين دينار بالنسبة لسعر التذكرة، سعر الكرسي والكراسي 50 دينار. هذا بالنسبة لغدوة في قصيبة المديوني. شاهد بن نور نقول لها مبروك، ربحت معنا 3 تذاكر لحضور عرض اليوم في مهرجان المنستير الدولي، عرض وليد الصالحي. جاوبت بالصحيح شاهد بن نور، كما قلنا وسألنا المتابعين متاعنا شكون بش يكون هو اللي بش يأمن العرض الشعبي اليوم في مهرجان المنستير، سمي له صيفه إلا وليد الصالحي. الإجابة هي وليد الصالحي، ومبروك لشاهد بن نور اللي ربحت معنا في حصة اليوم. واختياركم الغنائي بش يكون لرؤوف ماهر غزيلة بالفوت بتاعكم انتم متابعينا. شكرا هويدا بن ساسي، حسام قدرية، أميرة البارة في البث الرقمي. بعد شوية جنين الداري مع الهذيل الفتني، كان معكم في الإعداد وتقديم حصة اليوم بشير صباح أحمد موسى، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من عدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع ستكون بداية من الساعة 6:30 وتتواصل إلى غروب الشمس بعد الساعة 7. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي العام القادم بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وأضافت وزارة التعليم العالي أن آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 16 أوت. انطلقت بقرية اللغات بمدينة رجيش من ولاية المهدية ورشات المخيم الصيفي الثاني للجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من الصفر إلى التمكين، لتتواصل إلى غاية بعد غد 14 أوت بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة، وقال أن هذا المشروع قدرت تكلفته بأكثر من 100 مليار ويمتد على مساحة 14 هكتار، وقد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي لحد الآن. في أخبار العالم، ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم حيث أن شكوك كبيرة فول توصل الاتفاق بين أمريكا وإيران والهجمات التي استهدفت السفن هناك في منطقة الخليج العربي وإمكانية عودة الحرب بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في البحر الأبيض المتوسط. فقد بيانات القطاع ارتفعت عقود النفط إلى 89 دولار للبرميل. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10، وأترككم الآن مع زميلي لذيلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: جميل الداري
2: جميل الداري

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم والكل من اختار مختلف موجات إذاعة منستير في موعد جديد من جنين الداري. من توا حتى للعشرة كالعادة نقدم لكم المعلومة الضرورية والدقيقة لتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض بالجمال والحياة، مع مجموعة من الخبراء كما تعودتوا. تلقاو المعلومة الصحيحة، تلقاو الإرشادات اللازمة، ويجاوبوا زاد على استفساراتكم على كل ما يهم الزراعات، الأشجار، النباتات، وكل ما يهم الحديقة متاعنا. تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منستير. كما تنجموا تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بالجميع. بالنسبة لمواضيعنا لليوم، باش نحكيو في فقرة مع الخبير على موضوع حسن التصرف في استعمال المبيدات، أكثر تفاصيل مع خبيرنا البشير بن عايشة. بعد شوية موعدكم يكون مع سي فرحات عطية في فقرة جنينة والناس، وباش يطرح علينا موضوع طرق العناية بزهرة الياسمين. وكالعادة ريم الخميري المساوي دكتورتنا باش تحكي لنا كيفاش المنتوج الفلاحي التونسي ينجم يدخل للأسواق الخارجية وينافس ويثبت روحه. برشا تفاصيل إن شاء الله تيلة حصتنا لليوم مع مختلف اختيارات الغنائية. قبل هذا نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، أميرة البارا في الديجيتال لليوم، وبالأغنية التونسية نبدأ وزياد غرسة المشموم، المشموم الفل، هذه ذات منسين. نهاركم زين.

0: إن شاء الله نهاركم بريحة الفل والياسمين لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المنسير. هذه جنينة الداري ومعها نبدأ أول فقراتنا جنينة والناس.
1: جنينة والناس.
0: بريحة الفل الفل
2: والياسمين
0: فرحات عطية. شي تسمى الفل ولا الفل؟
2: قبل كل شيء صباح النور صباح الخير صباح الفل والياسمين.
0: الفل والياسمين
2: والورد
0: والورد وكل حاجة بنينة
2: وريحتها فاوحة. صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: هاي واليوم نحكيه موضوعنا بش يكون على زهرة الياسمين اللي تعتبر رمز وطني. راه
2: تعتبر رمز وطني ومن الثقافة التونسية اللي موجودة عندنا حتى على البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: الياسمين ديجا حتى في الموروث موجودة. في الموروث الشعبي يقول لك اللي يبيع الياسمين ما يمشيش حفيان. اللي ما فاهم من البركة.
0: صحيح.
2: زيادة قال لك عملناهم ياسمين في جنيننا وفاحوا على غير نادية فيها شوية عتاب يعني.
0: هذا هاي تبدأ متغشش من حد ما تحبش تكون كاسح في الكلام عادم تكونش صعيب.
2: يقول لك المعنى ليك الكلام ليك المعنى على غيرك. الحاصيله الياسمين باهي الاسم العلمي بتاعها اللي هي جاسمينيوم أوفيسينال. ترجع لعائلة الأولياسي. فما تقريبا أكثر من 200 نوع أو أكثر من 200 صنف من الياسمين وفيها عدة ألوان مختلفة. تلقى الأزرق تلقى الأصفر تلقى
0: الأبيض الوردي.
2: الأبيض الوردي برشة أنواع. أما اللي مش نحكي عليها هي الياسمين العربي بتاعنا نحن اللي نقول عليها الياسمين العربي
0: واللي تعتبر من أفضل وأجود أنواع
2: الياسمين لأنها فيها ريحة فاوحة. هي تزيد على الياسمين الآخر بالريحة.
0: صحيح.
2: ونوادتها نستعملوها في المشموم وتفوح
0: لا وحتى بالنسبة للديار في التوانسة معناتها تبارك الله معناتها أغلبية الديار التوانسة معناتها اللي عندهم حدائق نحكيو إنه لازم تلقى ياسمين.
2: لابد باش تلقى دار لابد باش تلقى فيها ياسمين. حتى اللي ما عندوش جردة باش تلقاها زرعها في محبس. تونجيو كيفاش نزرعها في محبس. الموطن الأصلي برشا عباد ماشي بالهم البحر الأبيض المتوسط لكن هو موطنها الأصلي هو جبال الهيمالايا في الصين. آسيا الوسطى لكن جيت من غاديكايا وتعايشت مع المناخ متاعنا واستقرت في الحوض الأبيض المتوسط. به نجيو للياسمينة. الياسمينة بالنسبة للتربة متاعها ديما تحب زادة التربة خفيفة ما تحبش التربة الطينية اللي تكبس على العروق متاعها. ديما تقع تربة رملية خفيفة باش نجم تمشي العروق متاعها. باهي جونا برشا اسئله يقول لك الياسمين تزرع في المحبس ولا اكيد تزرع في المحبس لكن اني ديما نحبذ انها نزرعها في محبس فخار بالتجربه. محبس فخار خير من محبس بلاستيك.
0: هو نتصور انه مختلف في النباتات والغراسات في الفخار.
2: في الفخار خير لانه الفخار يبذل ريت الايامات السخانه اللي تعديت تلقاها ياسمينه مزروعه في محبس فخار تعيش ما شاء الله وشده روح. تقع هي نفسها في بلاستيك وتقع في نفس المكانة تتحرق لأنه البلاستيك مش رجعك السخانة على
0: زيد سخن التربة.
2: تولي الياسمينة غير قادرة أنها تتعايش مع الوضع ذاك. التربة كما قلت لكم يزي ما تكون بيان ديريني يعني باش تعدي الماء ما تصير الشكل التخمر متاع الماء بيبدأ شركها راكد نقوله إحنا يولي يخمرها وتولي هي غير قادرة أنها تمشي. كيف بالنسبة للري متاع نبتة الياسمين في الصيف كيما نوصيه ونعاوده صحيح هي توصية بسيطة لكنها مهمة. يلزمنا ديما نسقيه العشية مخ بعد الخمسة بتاع العشية كما نقول وكي لقيت ذايا وإلا الصباح بكري
0: إذا فما ماء بطبيعة. أما أوك تقرأ حسابك أنت أوك خبيك
2: هي كمش تكون مزروعة في محبس مثلا مش تستهلك برشا ماء.
0: أي تخبي دبوس الماء كيبدا الماء موجود يخدم تعبي دزوز باب زماء تخليهم هذوكم على ذمة الياسمينة باش تسقيها في المغارب إن شاء.
2: في المغارب
0: نجيو أما خاطر ممكن الياسمينة أنت تعرف أكثر مني السقيان متاعها دوري
2: لكن إذا كان وصلت عمر معين تولي ما عادش تسحق برشا ماء. ديجا كبرت تقع ورمات عروقها عملية خاصة كي تبدا في الأرض تولي ما عادش تسحق برشا ماء باش تولي تسقاها مرة في الأسبوع كافي يعني. باهي توا نجيو للتسميد نتاعها. التسميد تستحق ديما شوية أمبيكا وإلا شوية في الشتاء نحطوا لها شوية نقولوا إحنا غبار عضوي هذاك باش نقويوها شوية ما نكثرلهاش من السماد الأزوت اللي هو يقوي عملية الإخضرار لكن يضعفها في نفس الوقت ويخليها حساسة برشا للأمراض. يعني ديما اللي مش يقوم بعملية التسميد يسهل تقني ويفهم ما يسمدش كيكة طول. بالنسبة للتقليم يزم ديما نحاولوا عملية التقليم إذا كان فما عويدات شايحين يتنحاو لكن زاد في فترة السخانة ما يزمناش نمسوه، لانك انت شفت البريود اللي هادي خاصه في الصيف تو جويلي اود تبدا هي ما شاء الله خضره وانت تجي تقصها تشيح وقتها.
0: اما هي الفتره اللي النجم نقلموا فيها
2: احسن فتره ديما مش نقلموا فيها كما قلت لك شهر نوفمبر ديسمبر حتى شهر افريل النجم نقلموها وقتها في الفترات هيك.
0: اما ما نقلموهاش في الصيف
2: خاطر تنجم تتحرق، تنجم تتحرق جمله راه تتفاجئ انت تقول شبات حرقته، لكن هي جراء أن الشمس دخلت للقلب متاعها.
0: أي وانت تحكيت على نقطة مهمة، الضوء. الضوء بالنسبة لياسمين
2: الضوء حاجة مهمة أكيد، يلزمها تقريبا 8 ساعات شمس، يلزمها تكون في موقع أنه يوصل لها الشمس بالبيه، تأخذ شمسها باش تقع عملية الاخضرار متاعها. هذا بالنسبة للشمس. به نجي وتوا لبعض الأمراض اللي تجم تتعرض لهم الياسمينة، ساعات نشوفوها هيك ورقها صفر، هذاك راه صاير لها بلوكاج في الاغلب، انه بلوكاج صاير لها على مستوى العروق نتاعها، نوليو نعطيوها شويه حديد نعصقوها شويه باش تتفرهد باش تنحل هيك البلوكاج، لانه مش يكون جراء زاد ميل صونات، لانه فيها برشا كلور في بعض الاحيان خاصه تبدا صغيره في العمر نجم بلوكاها شويه
0: واضح،
2: هذاك نحطوا له شويه حديد. ساعات تضرب فيها البق الدقيق او ما يعرف بالكوشني فارينوز، هذه مشتقاها منكته هيك نكت بيض هيك على التيج وعلى الورقه من تالي، هذا يزيد يخليها يبلوكاه وما يخليهاش تزيد وتولي هيك لونها مكشب شويه يعني كي توزلها. هذيك زاد ندخلوا لها تدخل معنا، فما ادويه سبيسيال نستعملوها
0: واليوم يتباعوا عند ناس عندهم ترخيص
2: بالطبيعه، تسال اهل الاختصاص كيف تضرب فيها لكريان. زاد الكريان هذه تقاها مستحمرة شوية اللي هي العناكب، زاد حتى التدخل متاعها يكون دقيق يعني باش ما نستعملوش حاجات أخرين. زاد فمن النمالة على مستوى العروق متاعها، هذاك من المستحسن أن نستعملوا الغبرة متاع النمالة نذريوها نقولوا إحنا تحت التيجة أو تحت الغصن متاعها للبرنسيبال اللي خارج من التراب باش النمالة معاش تطلع
0: للياسمين
2: الفوق باش نحافظوا عليها، زادة خاصة كي تبدأ في محبس. يقول لك وعملت هي أني زراحة في محبس وعملت لي برشا نمالة، تاخذ شوية دواء ذيك دواء على مستوى دواء نقولوا غبرة تحطوا على التربة تولي النمالة معاش تطلع باش تحافظ عليها. هذا بالنسبه لل
0: مادام حكيت انت على الطلوع، فما اشكاليه بالنسبه لبعض الناس اللي يلقاو انه الياسمينه يحبها تطلع خاطرها لازم داعمة متسلقه كيفاش يعمل هذيك مثلا؟
2: هي نبته متسلقه ماذا بيك تعمل لها سيبورت، يا اما
0: وقتاش
2: باللي هي صغيره تبدا تتبع فيها، يا اما تاخذك القصب هذاك وتبدا كل مره هي فين تطوال زي تربطها شويه فين تطلع، والا اذا كان عندك جرياج مش تطلعها معاه، والا عندك سور مش تجبد لها التل نتاعها وتبدا تطلع فيها، خاطر هي جرام بوينت متسلقه ديما ما تخليهاش تغلبك. بكري المدام قالت لي الياسمين تمسخ برشا، هي تمسخ برشا لانها مش تخشام برشا،
0: صحيح
2: ديما خليها انت ضريفه تتحكم فيها انت الياسمينه باش ما تعملكش برشا وسخ، مش تطيح النواره نتاعها صحيح في وقت معين لانها النواره في عمرها هذيك مش تطيحها حاجه عاديه يعني، ولكنها يلزمك انت تحافظ عليها وتقعد ديما صغيره حسب الحجم اللي حاشك به انت باش ما تمسخلكش الدنيا.
0: واضح،
2: هذا بالنسبه للعمليه تقول لي تمسخ الدنيا يعني. باهي بالنسبه لطريقه الاكثار نتاعها، طريقه الاكثار يكون يا اما بالعقل اللي هو بالبوتير، يعني نجيب العود طوله تقريبا 20 سنتيمتر نقصوه من اللوطم الفوق ونزرعوه في الرمل تطلع هذا البريود متاعه أو الفترة الزمنية اللي نكاثروا فيها اللي هي شهر فيفري ومارس أفريل، هذه أحسن الفترات اللي نجم ننجو فيها الياسمين. زاد فما طريقة أخرى واللي هي تسمى الترقيد الأرضي. والترقيد الأرضي هذا سهل
0: باية فرحات بالنسبة للناس اللي تتبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. الحجم اللي نشوفه فيه بالنسبة لتصور نبتة الياسمين معناتها تزيد تكبر أكثر ولا العادي مثلا؟
2: لا الحجم بتاع النوال هذاك هو
0: هاي هذاك هو اللي
2: هو الحجم هي حجم.
0: أما فما تصور شفنا مثلا إشكالية التهوئة، يقولك الياسمينة تحب لها تهوئة،
2: هي مش تتحط في بلاصة تكون فيها مهوية يعني، وكما قلت لك توصل لها الشمس
0: وتقلل باش تقلل أكثر ما يمكن من الرطوبة.
2: بالضبط.
0: أي خاطر الرطوبة والسخانة نجم يخنقها.
2: نجم يخنقها.
0: ما خليهاش تطلع.
2: أي إحنا أنت تو اللي كان مش زراعة في محبس مش زراعة يما في بلكون مش يكون في حاجة كما هيك معناها مهوية وفي بلاصة شرقية زادا ما تكونش غربية لأنه الغربية حرقة كما قلت لك زادا تكون في بلاصة شرقية اللي كان مش زراعة في الأرض ما يقلقش تكون في الغربي.
0: به هما ثلاثة عناصر أكدت عليهم هو الضوء الكافي ما بين 8 ساعات 6 سوايع ري معتدل باش ما تخنق وتقليم مناسب معناتها تعرف وقتاش تقلمها باش زهرة الياسمين تعطي الجمالية متاحة والإنتاج متاحة في الحديقة متاحة هذا هو
2: بالضبط
0: هذوم هما ثلاثة عناصر
2: ثلاثة عناصر ما زلنا عن الترقيد الأرضي اللي هو ناخده عود طويل سهلة رأي وترقده يعني تدخله تحت التراب تحط جزء منه تقريبا 20 سنتيمتر تحت التربة وتخرج حتى 20 أخرين فوق التربة تستناها تقريبا حتى أكثر من 40 يوم إلى شهرين وتقاها سيبة العروق بعد تجم تقصه وذاك تولي عندك ياسمينة أخرى واني سهلة دي حتى في الدار واحدة تجب تعملها تنتج الياسمين
0: فكر هذه سهلة من الياسمين معناتها
2: تحفون ياسر العملية وسهلة تولي عندك برشا ياسمينات.
0: الياسمين هي من أجمل النباتات العطرية عنده أزهار كما نقولوا مزيانة برشا تعطي معناتها مساحة حلوة خضراء وتعطي ريحة بنينة إن كان في البركون إن كان في الجردة برشا مستمعين وبرشا توانسة خاصة خاطر كما قلنا رمز وطني ونلقاها في أغلبية الديار اللي عندهم حدائق إنه حتى تخلي ريحة مزيانة اما لازمها
2: عينيه ولازمها لهوه كما قلت لك ويزمك شويه كطول بال
0: باهي احنا اكثر تفاصيل بالنسبه للساده المستمعين اذا عندهم بعض الاستفسارات او بعض الاشكاليات في الياسمينه نتاعهم ولا اي نبته ولا اي زراعه موجوده في الحديقه نجم يتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير مرحبا بكم وبجميع استفساراتكم بعد شويه موعدكم تكون مع فقره مع الخبير مع سي البشير بن عائشه خليكم مع يوسف التميمي ياسمين وفل هذه اذاعه المنستير مرحبا بالناس كلها. Thank you.

0: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: رجعنا لكم مستمعينا في جنينة داري باش نحكيو في موضوع مهم مع سي البشير بن عايشة حول حسن التصرف في استعمال المبيدات. صحيح أن المبيدات الفلاحية هي وسيلة للمحافظة على المحاصيل ومقاومة بعض الآفات، لكن استعمالها بطريقة عشوائية ينجم يضر الفلاح، المستهلك، البيئة والحشرات النافعة. هيك علاش التشخيص الصحيح، الجرعة الصحيحة، الوقت الصحيح والحماية الصحيحة ما تعرفوها مستمعينا كان مع الخبير الصحيح سي البشير بن عايشة.
0: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
1: سي البشير نهارك سعد، مرحبا.
2: أخير سي فرحات وأخير كل السادة المستمعين،
1: شكرا جزيلا. الموضوع المهم للغاية سي البشير حول حسن استغلال والتصرف في استعمال المبيدات الفلاحية.
2: وكنا تحدثنا في الحصة الفاتت على العديد من طرق باش نحدوا من انتشار الأمراض والآفات قبل نفكروا في استعمال المبيدات الكيميائية. إذن نحن اليوم الموضوع متاع اليوم كما قلت هو ترشيد الاستعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي. كما نعرف احنا النبتة هي كائن حي تنمو تتغذى تتنفس تمرض تنتج تموت، معنى ككل كائن حي يلزم العناية به من بداية النمو إلى آخر المراحل متاعه. النبتة هذه باش تمرض تصاب بأمراض فقاعية، بمجايير الميلديو، بأمراض حشرية، بأمراض بكتيرية، بأمراض فيروسية، بالنيماتود، بأمراض فيزيولوجية. في كل الحالات باش الشخص يلزمنا تشخيص المرض، تشخيص هو عنده أهمية كبرى باش نعرف التدخل تاعه لذا يكون وقائي ولا يكون علاجي. احنا لاحظنا علامات غير عادية في الحديقة بتاعنا أو في الثانية بتاعنا، لاحظنا بعض الحشرات، اضطراب في النمو، ذبول، تآكل أوراق. شكون يقوم بالتشخيص؟ إما صاحب الحديقة بحكم التجربة نتاعه، ولا المرشد الفلاحي يهزوا له عينات هو إلا يجي عين على عين المكان، وإلا صاحب نقطة البيع يهز له عينة هو يقول له عندك مرض كذا كذا وهو المبيد. اختراع المبيد شو لازمنا نعرف على المبيد اللي بتشتريه؟ احنا كنمشيو للطبيب ومش عطينا وصفة،
1: صحيح
2: هذه حرام شو هذه زرارك وهذا سيرو ويعطيك مقادير الاستعمال. احنا نتعاملوا مع كائن حي كذلك، لازمنا نمد معناها صاحب نقطة البيع يمدنا ببعض معناها نمدوه ببعض المعلومات. مثلا شنو النبتة اللي عندي؟ هل ندرا خضرة؟ هل ندرا شجرة؟ هل ندرا النمو صغيرة كبيرة؟ طور الزراعة بتاعها منورة مش منورة؟ تجمع ما تجمعش؟ إذا ألزم نهز له عينة شو كان بداية النمو، يعطيك مبيد وقائي برودوي دو كونتاكت مثلا من لون، وكان تنور مثلا يعطيك مبيد ما ضرش نحل، كان هي تجمع يعطيك مبيد عنده فترة الأمان القصيرة. تنرجع على شنو هي فترة الأمان؟ هي فترة بين آخر مداوات وعملية تجني، وهي هامة برشا في عملية معناها الرواسب الكيميائيات معناها الكيمياء معناها المواد الكيميائية داخل الثمار ولا داخل الخضر. كان نعرفوا بنوعية المبيدات، المبيدات فيهم برشا أنواع وأشكال. كما تو مثلا الدوات نتاع نحن يقول لك هذوما حرامش وهذوما ترامسكولار وانترافينوز وكذا، نجيو بالنسبة للدوات نتاع الفلاحة فيهم مبيدات بالملامسة لي برودوي دو كونتاكت، هذا مبيد عند الاستعمال بتاعه يغطي كل أجزاء النبتة، ولكن معناها مدة الفاعلية بتاعه تقعد 7 أيام ويستعمل وقائيا على بعض الأمراض المخطرة كما الميليو وغيره. يعني مثلا تصب المطر معناها كان بعد 30 دقيقة من الاستعمال بتاعه صب المطر يزمنا نعاود ونستعملوه. ثم بعض المبيدات الأخرى مثلا لي برودوي بينيترون هذه متسربة يتسمى، هذه تدخل داخل النسق بتاع النبتة ولكن ما تحميش إلا تحمي إلا الأماكن اللي تم معناها الرش عليها. أنا كان من بخوش النبتة الكل معناها تقعد معناها جيوب متاع ظهور أمراض أخرى. فما العديد من المبيدات الحديثة توا فيها مزيج، تلقى برودوي معناها بينيترون ولا سيستميك ولا دو كونتاكت. باهي شنو هي مدة فاعلية المبيد؟ هذه نلقاوها على العلبة، نلقاوها تاريخ التعبئة وقتاش تعبات العلبة ذيك ومدة الصلوحية بتاعها اللي هي 3 سنوات. يلزمنا نثبتوا باش ما نشريوش مبيد زال الانتفاع به، يبدا قديم برشا. قتل المبيد كان فاقد منافات التاريخ نتاعو يفقد الفاعلية إما تماما معناها تماما ولا نسبيا، يولي ما عادش عنده، يولي عبارة على زيت ولا على ماء،
1: يولي نجم يضر حتى سي البشير،
2: نجم يضر بالضبط. معناها إذا ماذا بينا نشريو إلا الحاجيات نتاعنا فقط، وتو خاصة ولاو فما يتباعوا في علب صغيرة، أخويا نشري عندي جردة صغيرة نشري علبة صغيرة. وحاجة أخرى هذه المرة صارت لنا برشا قبل مع الفلاحة، المبيد عمرك ما تحطه في علب غير أصلي، خط ساعات يتسلف الجار بربي يعني فا علي الدواء تيني شوي ياخذ مثلا يحطها في عرش الدبوسة بتاع جازوز ولا بتاع أي حاجة، لازم توصل معناها تحصل معناها تسبب عن طريق الخطأ.
1: صحيح.
2: كيفاش توا نستعملوا المبيد؟ كانوا مسحوق جرام في اللتر في المية لتر، كانوا سائل بالملي لتر في المية لتر. خطر هنا برشا فلاحة مع كل الأسف هو قبل يقول لك نكايل بغطادة بوسة ولا نكايل بالمغرفة ولا نكايل بكستاي، دونك هذو احنا توا فما معنا كيلات صغار على تكيل بتاع السوا لازم يعطيهم مجانا باقي المواد الكيميائية، ولا شري خويا ميزان صغير كما عندنا في الكوجينة وتوزن على روحك معنا باش من تفاداو، خطر كثرة الاستعمال معنا أو الكمية الكبيرة لازم تسبب ضرر، والكمية القليلة تسبب معناها إشكاليات أخرى اللي هي ظهور سلالات مقاومة.
1: ممتاز. سي البشير فما حاجة أخرى زاد لازمنا نركزوا عليها بالنسبة للاستعمال، ماذا بينا الفلاحة وإلا معات المواطنين في الحديقة نتاعو يستعمل القفازات الملابس الواقية حاجات يحمي بهم عينيه زاد إن أمكن، خاطر كما تعرف هذوما مبيدات فيهم مواد كيميائية تنجم إذا ما تحضرش روحك ما تلبسش الجواندوات نجم تأثر على صحتك زاد.
2: وفما حاجة أخرى بربي هي ممكن صارت لنا قبل عند فلاحة، ساعات يقول لك تسلف ترمبة مع نجارو، احنا صارت لنا حالة في الساحلين نتذكر وقت اللي كنت نخدم معناها فلاح فجأة البيت نتاعو الكل تحرقت، قعدنا نسأل والدواء عادي الاستعمال عادي، في الآخر بالكل نلقاوه سلف ترمبة نتاعو الجارو كي ثبت يلقاه الدواء به مبيد نتاع حشيش نتاع عشب طويلية وما غسلهاش وبالتالي البيت نتاعو الكل تحرقت. هذاك علاش قلنا ماذا بينا معناها ديما نستعملوا الآلات الرش نتاعنا وننظفوها مليح، فما حتى بعض السوائل اللي نستعملوهم باش ننظفوها. هل يجوز استعمال المبيد لعدة مرات؟ هي المبيدات اللاصقة ولا بالملامسة بالكونتاكت النجم كيما البخارة كيما النحاس، خاطر هذوما دي برودوي يسميهم ملتيسيد دونك ما يعملوش سلالات مقاومة. بالنسبة للمبيدات الجهازية والمتسربة هذوما يلزم تداول المبيدات هذوما لا تنتمي الى عائلات كيميائيه مختلفه باش نتفاداو ما يسمى باللاكوتيموس ولا بظهور سلالات مقاومه، خاطر اغلب المبيدات الحديثه هي خليط من المواد هذوما، ولكن مثلا ناخذ حشرات الزيل
1: عندك
2: حشرات داويتهم تبقى منهم ثلاثة حشرات برك، لكن الحشرات هذوك ممكن انت وقت اللي اخذوه هما المبيد هذاك واستانسوا به يولي يخلقوا لك مدى حشرات مقاومه وبالتالي تقول الدواء ما عادش عنده فاعلي. نجي توا في الاخر بالكل حاجه هامه برشا هي ما هي فتره الامان. فتره الامان هي الفتره بين اخر المداوات وعمليه الجلد. علاش؟ على خطر معناها كل المكونات الكيميائية ذيك تتحلل وتصبح منعدمة وبالتالي ما تسببش ضرر للإنسان كي نحترموا فترة الأمانة ذي. وقت لما نحترموش الفترة هذه شو يصير؟ معناها يصير المبيد يقعد داخل الثمار يدخل جسم الإنسان عن طريق الأكل معناها ويبقى في الطبقة الشحمية، وكل إنسان عنده طاقة معينة لاستيعاب السموم حسب الجنس حسب العمر حسب الوزن حسب اللون، وبالتالي الله اللي قدر معناها ينجم يصير مرض خبيث او موت او غيره.
1: إذا
2: كل الحذر عند استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.
1: ممتاز سي البشير. فما نقطة أخرى نجم نحكي عليها هو التخزين، التخزين سليم كما قلت أنت، معناتها فما فما فما تو عبوات صغار تنجم تاخذ حاجة اللي حاجة كبيرة للحديقة نتاعك مش لازم تاخذ حاجة كبيرة، وإذا خذيت حاجة كبيرة لازم تبعدها مثلا على الضوء نتاع الشمس تكون في بلاصة مهوية شوية باش ما تضرش، وإذا عندك شك في أي حاجة وفرحات ينجم يأكد هذا ماذا بيك تستشير
3: أهل الاختصاص.
1: فمعناتها
2: توا فما في بعض الدول ولا كيما مثلا كيما طبيب العائله معنا باش تمشي انت تشري دواء يلزم انت ما عندك اتفاقيه مع انفيتوفارماسيان معناها واحد مختص في الامراض هذوما يجي هو يعاين ويعطيك وصفه وتمشي تشري بها من نقاط البيع.
1: صحيح.
2: دونك هذيك تعطي معناها جدوى اكثر وتعطي مصداقيه اكثر وما تخليش معناها الفلاح يجتهد واحد ويمكن يصيب ويمكن يخطئ.
1: صحيح. وكل حديقة وكل زهرة وكل شجرة عند الخصوصية متاعها، مش تقول مثلا كما قال سي بشير وأكد عليها، راهو معناته الجرعة الزايدة مثلا ولا الجرعة متاع باش تداوي بها اللوزة مش كما باش تداوي بها الخوخة مثلا، ولا الغلة مش كما الخضرة، معناته لازمك تتبع معناته الإرشادات الموجودة على الملصقة متاع المبيدات، وخاصة إذا عندك شك اسأل أهل الاختصاص. وراه المبيد راه مش عدو الفلاح، راه أما الاستعمال العشوائي للمبيدات هو الأخطر على صحتنا وعلى بيئتنا وعلى منتوجنا الفلاحي. يعطيك الصحة سي البشير بن عائشة، شكرا جزيلا، نورتنا كل صبحية أربعة من خلال برنامج جنين الداري، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك في موضوع جديد ونصائح جديدة تهم السادة المستمعين. احنا مازلنا مصلين معكم مستمعين الكرام، بعد شوية موعدكم مع فقرة اليد الخضراء، قبلها نسمع محجوب كل شمس ولهذا

0: مع نسمة محجوب مستمعينا الكرام نوصلوا ل 49 دقيقة من إذاعة المونستير وقيت فقرة اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء
0: بكل حب.

0: بالتالي قتضي
1: نحكي محبس
0: في المحبس في المحبس تقريبا في الفترة هذه الدنيا سخونة نهار غبنها نسقيوها المحبس حطوا له من ليتر إلى زوز إترات حسب حسب السخانة وحسب التبخر اللي موجود به. فما سؤال آخر قال لك وقتاش أحسن وقت نزرع فيه الياسمينة؟ أحسن وقت تقريبا نزرع فيه الياسمينة نفوتوا السخانة هذه في شهر أكتوبر إلى حتى شهر أفريل ماي الفترة هيك يقول لك نجم نزرع فيها الياسمين. المهم ديما نبدو على السخانة وبعد.
1: بالنسبة للتربة متاحة تنجم تزيدها حاجة ولا
0: التربة متاحة من المستحسن نضيفوا لها الكمبوست كما نعرف الكمبوست نجم
1: أما مش بكمية كبيرة
0: مش بكمية كبيرة حسب الحجم متاع المحبس.
1: واضح. به احنا نرجع لموضوعنا لليوم مع الدكتورة ريما الخمير المساوي من خلال فقرة اليد الخضراء ونرجع على هل المنتوج التونسي اليوم ينجم ينافس في الأسواق الخارجية وشنو ما الحلول والعوامل اللي نجمه من خلاله منتوجنا وخاصة انه احنا ولينا نخدمه على بعض الزراعات التصديرية. اهلا وسهلا دكتورة.
2: صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا تهديلي. صباح النور كيف مستمعي ذات منسكير كيف المستمعين في كيف في كامل تراب الجمهورية من الشمال للجنوب.
1: شكرا جزيلا. اي دكتورة كلمة ليك.
2: والله الموضوع حساس والموضوع يطول والحديث فيه وظهر لي تهديلي رانا باش ناخذوا اكثر من اسبوع معناها باش نحكيوا على السوق الخارجية وباش نحكيوا على منتوجاتنا باش نحكيوا على كيفاش ننجو كيفاش نجمو نضمنوا معناها المارشي نتاعنا الاكستيريور. هذا الكل معناها موضوع طويل برشا وذاك علاش الحقيقة باش نبداه اليوم وماناش باش نكملوه اليوم كيف غيره
1: نعملوه على زوز حصص الفائدة الافكار الكل توصل وخاصة المسؤولين والمعنيين بالامر انهم يلقاو ويبنيو استراتيجية كاملة للاكتفاء الذاتي متاعنا وخاصة انه الفلاحة زادة تعتبر من المصادر المهمة لتمويل خزينة الدولة.
2: أكيد جدا. نحن الهدف الأساسي من أنه نحكيه على كيفية أو إمكانية اكتساح المنتوج التونسي للأسواق الخارجية راهو ماهوش موضوع اعتباطي بقدر ما هو موضوع كما تحكي توا معناها يهم لو ديفلوبمون ناسيونال معناها التنمية الدولية أو التنمية الوطنية عامة فوالا وانه جوستومون هو معناها إيسو زاد للفلاح على خاطر اليوم كي باش نحكيه على هالموضوع ذا راهو المنتوج التونسي اليوم يلزم يثبت روحه في الأسواق الخارجية تعرف هو مصدر كبير للدوفيز معناها وانا نحب الحقيقة لهنا نصحح معناها فكرة اللي نحن التصدير عادة نتعاملوا معه كفائض معناها خاطر كي نقولوا تصدير في المنتوجات الفلاحية راهو مش معناها عندي منتوج زايد عليا ولا فائض باش نبعثه لبرا. لا التصدير قبل كل شيء كيما انت تحكي هو راهو ستون استراتيجي معناها هو استراتيجية يلزمنا نخدموا عليها باش نجمو نكونوا كومبيتيتيف على المارشي انترناسيونال. دونك هنا يعني قبل ما نسال وين باش نجم نبيع لازم نسال روحي الساعه شنو يحب السوق اكتوالما شنو المطلوب شنو يلزمني نعمل باش يكون المنتوج متاعي مقبول وكومبيتيتيف ومطلوب وعنده هاك الصبغه التنافسيه. دونك السوق الخارجيه لهنا راهي ما تشريش كان المنتوج راهي تشري ثقة كاملة راهي تشري إيماج متاع بلاد كاملة. صحيح. اليوم أنا نحب معناها نعدي رسالة ولو تكون الرسالة هذه حتى رسالة بسيطة باش نبدأ بها هي خاطر نورمالمون أنا باش نقولها من الآخر أما أنا اليوم جو بريفير إني نبدأ بها من كله. السوق الخارجية راهي اليوم ما تسألش كان شنو عندك تسألك شنو عندك شنو الكاليتي نتاعو كيفاش تنتجها كيفاش توصلها للسوق وقديش من مرة تضمن لي اللي أنا نجم ناخو من عندك زيادة راهو. دونك هذه الاستدامة زادة والريتم نتاع التصدير زادة عنده دور كبير برشا ودور مهم ومطلوب. دونك لهنا باش نجم نكون انا منتج بليتو كومبيتيتيف ونكتسح الاسواق الخارجية المستهلك كسوسوا الاوروبي ولا الامريكان ولا اللي في الخليج اللي هما ولاو معناها مارشي بوتونسييل بالنسبة لينا نحن اليوم ولا حتى لو مارشي افريكان اللي هو زادة كيف كيف بوابة كبيرة تستقطب معناها منتوجات تونسية من في جميع الأصناف كسوسوا في اللغبو كسوسوا في السيريال وغيرها من المنتوجات. تعرف مليح اللي نحن اليوم ولينا رانا دي ليدور خاصة في زيت الزيتون تعرف معناها الحصول على تونس على مرتبة معناها مشرفة جدا على المستوى العالمي في الحاجة هذه. دونك هناك
1: نحكي كمش نحكي زيت الزيتون والتمور تونس يعتبروا سفراء تونس هذوكم البرها
2: مع الجودة متاحة.
1: افكتيفمون
2: هذاك علاش انا هذه اللي راني قلت لك effectivement نحن رانا نبيعوا زاد في ايماج دو مارك، يعني نبيعوا في في في في

0: ثورة لبلادنا. واليوم شكون اللي ما يحكيش على زيت الزيتون التونسي؟ شكون اللي ما يحكيش على الدقلة التونسية؟ دونك هنا ناهيك على لاندوفيز معناها اللي تدخل، معناها العملة الصعبة اللي دخلها لنا هالمنتوجات هذه. دونك هل هل هالمستهلك هذا يتعرف زاد مليح معناها قاعدة عامة في الإيكونومي بصفة عامة وفي الماركتينغ معناها بصفة عامة في التسويق، اللي نحن زي ما كي نحكيو على منتج، راني أنا ما ننتجش بور لي بوزيون تاع المنتوج، راني ننتج للسوق، ننتج للحريم. دونك هنا يلزم نتسائل وقت اللي نجي ننتج بخلاف البنة والجودة بتاع المنتوج بتاعي، يلزم نعرف منين جاي، نعرف كيفاش وصلت أنا للسوق، نعرف شنو استعملت فيه أيضا من مبيدات، خاطر راهو فما معناها معايير يلزمني نحترمها باش نجم نكون معناها مصدر للخارج. سورتو تعرف مليح فما اون سارتين ريغلومونطاسيون حتى لو تو معناها نتاع المبيدات الموجود لي ريزيدو نسميهم نحن دي بيستيسيد اللي موجودين في المنتوج نتاعي، هذيك زادة تتحسب. المنتج نتاعي هذا هل هو امن وسليم؟ المنتج هذا النجم نعرفه منين جاي اكزاكتومون، المسار نتاعو كيفاش، وقع التعليب نتاعو، مدة الصلاحية نتاعو، هل هو منتج يحترم البيئة ولا هل هو منتج يحترم الإنسان ولا. إذا كان نحكيه اليوم استدامة، نحن ديما نحكيه على الفلاحة المستدامة ولا التنمية المستدامة بصفة عامة، واللي تقوم على لتخوا فيليه كثلاثة أعمدة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. دونك هنا كيف المنتج هذا، هل هو عنده هوية، هل عنده قصة؟ إذا كان مش نحكيه على بعض ما يسمى بالسيرتيفيكاسيون معناها الشهادات وإلا للابيل اللي هم معروفين على مستوى عالمي. دونك هذا الكل يتحسب في الإطار متاع منتوج قابل للتصدير. دونك هنا عندنا الجودة الغذائية، عندنا الجودة الصحية، عندنا الجودة في المظهر اللي هو الباكيجينج والامبلاج، عندنا الجودة في الحجم، في اللون، في الطعم، لكن زاد الجودة في طريقة الإنتاج وأيضا في طريقة التوظيف والنقل. دونك لهنا فما بوكو دانترفونون اللي هما يتدخلوا معناها متدخلين مختلفين في هالمنظومة هذه باش نجموا نكونوا عندنا قدرة تنافسية كبيرة ونكتسحوا الأسواق العالمية من بابها الكبير. دونك هنا كيف معناها كنت نحكي من بكري على كلمة مهمة برشا اللي هو المعيار، معناها لي زانديكاتور ولا بلوتو لي بارامتر اللي لازمني نحترمهم وقت نجي نقرر اني انا نكتسح سوق عالمي. دونك المعيار الثاني والمهم هو المطابقه للمعايير الدوليه. اش معناها مطابقه للمعايير الدوليه؟ هنا نوصل لنقطه حساسه جدا، هو منتوج ممتاز في تونس راهو مش بالضروره باش يكون منتوج قابل للتصدير. علاش؟
1: وهذا موجود عفوا عن المقاطعة دكتور، وهذا موجود خاصة في منتجات الألبان والحليب والمشتقات في دول الاتحاد الأوروبي اللي يعتبروا المعايير التونسية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
0: هو علاش خطر راهو لهنا انت كل منتج فلاحي عنده ما يسمى باللي ديلي دو كونسوماسيون تاعو ولا لي ديلي دو فاليديتي وغيرها. فما دي برودوي كي سون بيريتابل معناها نقولوا نحن هي فيسع معناها فيسع تفسد حاشاك معناها لي برودوي هذو. لهيك انه حتى المعايير نتاع الانتاج في حد ذاتها لا تكون مطابقه للمعايير نتاع البلدان المشريه. هذاك علاش انا توش قلت لك اللي راهو ينجم يكون عندنا نحن منتج ممتاز جدا في تونس، أما مش بالضرورة باش يكون قابل للتصدير لبلدان أخرى. دونك هنا احترام المعايير هذه، كل سوق عنده متطلبات. علاش نحن مثلا السوق الأوروبية اليوم عندها متطلبات دقيقة جدا مرتبطة بالسلامة الغذائية مثلا، ما يسمى باللي غيزيديو دو بيستيسيد زادا، يتبعوا لا تراسابيليتي معناها البرودوي هذاك منين جاي كيفاش عملته، يتبعوا التعليب توسكي باكاجينغ، يتبعوا الشهادات المصادقه مثلا لا سيرتيفيكاسيون بيولوجيك،
1: حتى التخزين زاده ظروف التخزين والتبريد.
0: ايفيكتيفمون دونك هنا الفلاح لازم ما يستناش معناها حتى يلاقي المشتري معناها الكليون تاعو وبعد يبدا يسال شنو تحبوا مني. لا، هو لازم ينتج من الاول على اساس انه طيب الى ديفيني المارشي تاعو ويعرف لشكون باش ينتج، وينتج على حسب ذوق الكليون تاعو مش على حسب ذوقه هو راه صحيح. مش على حسب معاييره هو. انا كيما كنت نحكي لك من ذكري هذي اللي راونا احنا كيف نعملوا الانتاج نورمالمون الشين دو فالور نتاعنا نبداوها من اخر الشين ونحن جايين. انا اليوم نحب نستقطب السوق الاوروبيه يلزمني نحترم معايير السوق الاوروبيه، نحب نستقطب السوق الخليجيه كيف. دونك هنا نشوف الكليون نتاعو شنو هو الدوموند نتاعو، شنو هما المعايير نتاعو، ووقتها نبدا نعمل لو باسي تكنيك نتاعي في البرودكسيون على اساس اني سيي جي بيان سيبلي معناها حددت الكليون تاعي ومش نخدم باش نرضيه بالمعايير اللي هو يفرضها عليه. دونك هذا الفرق الكبير ما بين الفلاحه اللي نوجهوها لسوقنا المحليه والفلاحه الموجهه للتصدير. هذا لا يعني انه نحن معناها في السوق المحليه ما نحترموش المعايير أي. على خاطر نحن بيدنا نحن انا نقولهم انا جسوي تونسيان انا تونسيه ونحب بلادي ونحب ناكل من خيرات بلادي. دونك انا بيدي جيلو دغوا اني ناكل حاجه بنينه وحاجه صحيه وحاجه معناها تكون زاد سور لو بري سور لو بلان بري قادره اني نخلص اكسيسيبل والى غير ذلك. دونك هنا فما جمله من المعايير الاخرى اللي تنضاف حسب لا دوموند نتاع الكليون تاعنا اذا كان انا جوفيز والا الطموح نتاعي اني نكتسح اسواق خارجيه. دونك فما حاجه اخرى اللي جبتها من بكري اللي هي لا كريديبيليتي. اليوم لازم نعرفوا اللي اي منتج لازمني نعرفوا منين جا من اي من قطعه الارض اللي خرج منها شنو هو الصنف نتاعو
1: الماء اللي تسقى به مثلا
0: شنو هو يعطيك الصحه شنو هو المعاملات اللي صارت شنو هو المبيدات والاسمده اللي استعملتها شنو هو وقتاش جنيتو اسجنيتو قبل من بعد طريقه الخزن اللي انت تحكي عليها من بكري كيفاش تنقلت بيه البرودوي هذاك خاطر تعرف اللي باغزومبل من المنتجات الفلاحيه اللي تاثر مثلا بمياه البحر اذا كان انا باش نصدر بالبحر دونك لازمني نقرا بحسابي حتى في طريقه التعليم وطريقه الامبلاج طريقه الخزن لازم تحترم المعايير هذاك باش البرودوي يوصل بكافه معناها يوصل ان برودوي سليم وقادر انه يتسوق من بعد. صحيح. لهنا عادة المنتوج نتاعنا وقت نهيئوه للتصدير يلزم تكون عنده تقريبا كيما بطاقة التعريف نتاعو معناها بطاقة هوية
1: فهمت؟ لا معقول معقول خاطر انت باش تستهلك هذاك ولازمك تستهلك حاجة تحمي بين من خلالها صحتك. واحنا شفنا معناتها في تجارب سابقة معناتها اشكاليات وحتى ممكن بعض الشائعات تخص مثلا الدلاع تخص البطيخ أكيد. الخوخ مثلا صارت في فترة ما الهندي اللي فما برشا ناس توا 4 سنين ما كلاوش هندي مثلا خايفين مثلا
0: القرمزيه جوستمون هو راهو لهنا هو انا نقولهم ساعات ليكزيرسيس اغريكول معناها التمرين ولا التجربه في العالم نتاع الانتاج الفلاحي راهو ماهيش سهله معناها بالحق معناها انا ساعات ديما ندافع على الميدان الفلاحي خاطر بحكم القرب من الفلاح نعرف مليح اللي فما بوكو دو بارامتر كي سون انكونترولابل معناها ما تنجمش تجيريهم وحدك ظروف الانتاج مش ديما ستابل فهمت. دونك نرجع شويه على حكايه الترافابيليتي. اليوم التطور العلمي خلانا نتحصلوا على ما يسمى بالكيو ار كود اللي هي عمليه الرقمنه اللي بالكيو ار كود ساعات اللي تحطوا انت على ان لو انت باش تصدروا ينجم يخلي المستهلك يعرف مليح اصل المنتوج نتاعو منين المنطقه وطريقه الانتاج وحتى بعض المعلومات على المسار نتاعو وهذا فريمون يخلينا نحكيه بالحق على منتوج تونسي أبن عن جد معناها
1: ويكسبوا الجودة والمصداقية عند المستهلك إن كان في تونس أو خارج تونس
0: جستمو. دونك نقول عندي منتوج تونسي موثق قابل للتتبع وعنده قصة القصة ذيك هو راهو الكونسوماتور معناها المستهلك عادة يلوج على القصة ذيك خاطر ذيك تخلق أكالافونتور معناها تخليه يعيش ونديغيه هو عاش مع الفلاح وعاش البروسيس نتاع الانتاج وكل. دونك هنا فما عديد من المصادقات الدوليه معناها اللي يكونوا نقولوا نحن فيهم لي نورم نتاع التصدير نحكيوا على لا سيرتيفيكاسيون جلوبال جاب في عديد القطاعات في الحين نحكيوا على الشهاده البيولوجيه بالنسبه للمنتوجات بيو نحكيوا على الكتاب اللي هو يحترم معناها الليكويتي معناها التناسل شو اسمه الليكويتي حاولت تلقى معايا اللي فيهم ونغاب هذيلي الليكويتي هي فوالا اللي هي معناها نحترموا فيها الجانب الاجتماعي ولا الجانب الانساني معناها في طريقه الانتاج غيرها من الشهائد الاخرى معناها كيف معناها
1: واضح دكتور احنا خذينا الوقت هاكا تقعد لنا الجزء الثاني نتاع المداخله هذه خاطر ان شاء الله خاطر الزراعه التصديريه راهي مهمه راهي فيها جلب العمله الصعبه خلق مواطن شغل في المناطق الريفيه تطوير الصناعات الغذائيه والتحويليه تحسين جودة المنتجات وطرق الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتوج التونسي
0: برشا حاجات أخرى نعد به المستمعين هذيل للأسبوع القادم نعطيه حتى بعض الأمثلة الواقعية وطاو نجيبوا كيلكو دوني من السيفيت اللي هو لسونتر دو ليكسبورتاسيون التونسي معناها نجيبوا حتى بعض الأرقام اللي تثبت فعلا اللي نحن عندنا ثروة وطنية كبيرة برشا افالوريزي مش ما نقولش لوكال لو تيرم اكسبلوتي اما افالوريزي وان شاء الله يا ربي معناها منتجاتنا تكون ديما من حسن الى احسن وراه المنتوج المعد للتصدير هو ايضا معد للمستهلك التونسي احنا رانا توينسا وبخيرات بلادنا نعيشوا ونعيشوا اولادنا
1: ان شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا دكتوره ريم الخميري المساوي على هذه المداخله. سي فرحات عطيه جنى بالاخير تفضل
2: مازال عندنا شويه وقت
1: عندنا دقيقه
2: باهي جنى سؤال يقول لك قتنا المدام اللي هي عندها عنبة وجات الكعبة متاعها صغيرة
1: هاي
2: به وترى فيها كأنها مجيرة هذيك الجيرة
1: سمعت جيرة هذاك
2: مرض فطري يضرب في العنبة تطراها بيضة بكل هالورقة تبيض والعنقود يبدأ مستبيض ويخمل
1: هاي شنو الحل؟
2: الحل يزم يكون استباقي اللي هو يزمنا نستعمله بخارة الماء اللي هي بيولوجية
1: هاي
2: أول ما تبدأ تطلع في الورق العنبة كل 4-5 أيام نعمل لها بخ
1: معناتها تو العنبة متاع المدام فات الفوت
2: معناتها عام الجاي
1: عام الجاي إن شاء الله
2: عام الجاي دوما تبدأ تطلع 4-5 ورق العنبة تاخذها شوية بخارة ماء ديما كل 4-5 أيام تعمل لها دريب أوني بيولوجية
1: بيولوجية باش ما تغشش ما دكتورة ريم الخميري المسي يعطيك الصحة فرحت عطية إن شاء الله المواد يجدد معك الأسبوع القادم تحية كبيرة برشا اللي كيف الفريق الحاضر معنا في استوديو البث أميرة أميرة أميرة نجلة تحية كبيرة برشا أميرة اللي هي لهيتنا اليوم بالديجيتال نحب نجلة تحية كبيرة برشا حسام قدرية في الإخراج التقني شكرا جزيلا نويدة بتسيسي في التنسيق والإشراف العام بعد شوية معودكم مع برنامج الأول حياتك مع صديقة وزميلة رب عبد الله وقبلها خليكم مع جديد لطيف العرفاء حب حب حب هذه ذات منسين هلكم زيننا

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتحت شعار أين نحن من المساواة، تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية وإطلاق علني تونس للمساواة داخل الأسرة. أعلنت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين، وتحصل أبطال وبطلات الفريق الوطني على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في كل المجالات خلال هذه البطولة. تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة، وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش.

صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. هذا عدد جديد من برنامج لون حياتك، وهي مساحة نتلقاو فيها باش نكتشفوا اللي التفاصيل الصغيرة قادرة على أنها تصنع فرق كبير في حياتنا. البيت يكون أكثر جمال، أكثر تنظيم، أكثر أناقة، بالطبيعة باش يمنحنا راحة أكبر وباش يعطينا باش ناخذوا معلومة صحية صحيحة. هذا الكل يكون مفتاح مهم لحياة أفضل لكم مستمعين الكرام فين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة باش نصاحبوكم في جولة تجمع ما بين فن البيت والديكور، باش نكتشفوا أسرار تصميم المساحات اللي تمنح الدفء والراحة وتفتح نافذة على الطب وعلى الصحة، مع أهل الاختصاص باش تلقاو موعدكم مع نصائح عملية تساعدكم على العيش بجودة أفضل. تحية حسام نوار، حسام قدرية، هويدا بن ساسي، صديقتنا في ستريمينج، ذكرني أميرة، يظهر لي أميرة، تحياتي الأميرة، ربح في تعويض لصديقتي الغالية والعزيزة إيناس. خليكم، هذه تحيتنا في البداية ورجعين.

0: كالعادة أول أركان برنامج لون حياتك، اللقاء المزيان مع صديقتي منيرة الشريف في فنون البيت. مرحبا بك منيرة.
1: صباح الخير ربح، أهلا وسهلا.
0: الأسبوع في ساتعدى الوقت يجري والله. كالعادة جيتنا محملة بمجموعة من التجارب والأسرار اللي تخلينا نعيشها أحسن.
1: إن شاء الله يا ربي تعجبكم، وصباح الخير لكل المستمعين المشاهدين، ومرحبا بكم.
0: نعم.
1: نبدأ يا ربح اليوم
0: على بركة الله.
1: على بركة الله، إحنا في الصيف نميلوا بارشة لاستعمال الحنة. أخطر يقول لك مواد طبيعية وفك عليا من الصبغة وصبغة
0: في الشعر،
1: يخافوا منها الشعر.
0: خطر الحنة ذيك موضوع آخر اللي في اليد ودربش يخلطوا فيها وكل وتعمل حساسية وتحرك والحرقوس الحق بالحق تحلق.
1: الحنة للجلد متاع اليدين والواحد حنة ولا حاجة أخرى عليه، خاطر فمك الحنة
0: حنة كي تبدا بور، معناها حنة اكل المواد اللي يزيدوهم باش تولي كحله ودرشنيه بالحق تقلق وتعمل برشا،
1: لكن مش تزيدها مواد طبيعيه نقول لك. اما باش تزيدها مواد اللي هي الواحد ما ينصحش بها صراحه. احنا تو باش نعملوها للشعر علاش؟ خاطر برشا يقول لك يزيني من الصبغه في الصيف ويزيني وشيب اذا كان عندهم يطلع فيسع
0: وطيح الشعر الصبغه
1: صبغه وراها برشا حاجات. ما تقولوش لا بطول المده تاثر، مش في البدايه اما بطول المده تاثر. باهي ناخذوا الحنه، مو باش تشريوها حاضره، تحبوا تريحيوها حدكم كيما تحبوا، المهم طبيعيه. وبعد توا باش نعملوا به الصبغه اللي هي باش نزيدوها مواد طبيعيه. مواد طبيعيه بحت. اشنو نعملوا له؟ علاش
0: انا نسمع التاي
1: الاحمر نقولوا له ترابلسي يا ربح. اكل يبدا خاطر في عود الماء. ما نحلوهاش بالماء، باش نحلوها بالتاي. انت والكميه اللي عندك، وانت تعرف عد الكميه معناها ظاهره تبدا به تاي احمر. باش ناخذوا شويه خل طبيعي
0: باهي، الخله
1: خليه باهي برشا، يخليها
0: تغمق تتخمر اكثر ولا تتخم.
1: تتخمر وتعطي لون مزيان مزيان. باهي ناخذوا مغيرفه نتاع قهوه، القهوه سريعه الذوباء، هاني مش باش نقول اسمه،
0: معروف
1: معروف. باهي
0: طول القهوه بالحق معناها تسهل في انها تغمق،
1: تصبغ الشعر القهوه. حتى لكان معناها تحب كل مرة في عود كما يعملوا كشامبوان مرة في الأسبوع ولا حال تزم القهوة تخليها لك، إذا كان غسلتها تولي عاد تتفسخ مرة الأولى والثانية تولي تتنحى. به شنو نزيدوها؟ نزيدوها ونبدأ ونعملوا بحذانا شوية زيت، ذاك باش نستعملوه مش في وقتها بعد. ونعملوا عصير قارس، عصير ليمونة قارس،
0: خلو قارس،
1: خل والقارس
0: قهوة وتاي،
1: قهوة وتاي هكاو، هذوم هم. تحلك الحنة بالقهوة معاها، القهوة نجم تخلط القهوة هذيك.
0: فما شكون يزيد أوراق السدر يقول لك باهي فروة الراس
1: هذيك باش يداوي شعره، هذيك دواء. أما هذه صبغة خاصة وكاو باش يطلع لك اللون المزيان اللي تحبه. هنا كيفاش نعملوه؟
0: هذا مش يطلع لنا في لون الشوكولاته،
1: لون يطلع بردو نقولوا احنا روي.
0: انت واللون نتاع شعرك زاده في الاصل.
1: وهنا نفتحوا قوسين قبل الاستعمال، اذا كان انت عامله الصبغه الماش رد بالك تحط الحنه، اراهو باش يطلع لك برتقالي اللي هو خايب بكل وما يعطيكش حتى لون مزيان. هنا تردوا حتى بقايا الماش،
0: وهذا بقايا. الخليط هذا ينجم يغطي الشيب،
1: يغطي الشيب بالباهي. ماله غامق بالباهي، وتنجم حتى انت مثلا بعد نفس الشهر ولا حاجه تعمل لي راسين خليط، تاخذ شويه من كل شيء وتخلط كي العاده. اذا كان عندك طول بال وصبر ما يداومش.
0: انا من العباد اللي ما يداوموش وما عندهمش صبر الحقيقه. بدي حاجه حاضره تكتك
1: تكتك الحنه تبقى باش تطلع لك مزيانه. ناخذوا شيطه نتاع الصبغه ونجيو للشعر نتاعنا ونفرقوا سبلات، وبعد ناخذوا ورقه الالومنيوم مثلا تحطها من اللوطه وتبدا تدهن فك السبله بك الشيطه. من اللوت ومن الفوق
0: عبارة كانك مش تعمل ماش ولا
1: بالضبط هيك تخلي هيك شعر تغطيه لكن قبل ما نفوت كي ربح نعرفك عندك الترقيق يعني هتاخذ الخليط متاع الحنة وتخليه يتخمر
0: نعم
1: سويعة ونص ساعتين باهي وين تخليه أكثر وين يعطيك نتيجة طيبة وبعد تدهن اللي باش نقول لك بالماش تدهن الماشات الكل تلف شعرك تغطيه تخليه أكثر من ساعتين حتى ثلاث سويع باهي أنت توا كي تخلط الحنة علاش نعطيك بالتدقيق باش تطلع لك المزيانة الباهية ما تعملهاش برشا سائل التالي تخليهاش كسائلة لازم تكون عاقدة باش ما تبداش تسيل لك وانت سابغة
0: صحيح
1: تهبط تقلقك ولي هذه كي تبدا شايحة به يا سيدي جاتش العشية ننفذك الحنة كلها تقاها بدات تشيح وتمشط شعرك بالباهي وتاخذ شوية الزيت اللي قلت لكم عليها ماذا بيكم زيت زيتونة
0: نعم
1: وتبدا تمشط
0: يعني هذه الاستوس هذه نعرفها في الحنة في اليدين
1: في اليدين وفي الساقين
0: تعمل
1: وفي...
0: الزيت
1: ايه؟
0: زيت تغماق أكثر
1: تغماق ماله أنت توا مادام قبل ما تغسل إدهن بالزيت وبات بها الغدوة الصباح أنت كيفاش تعمل معناها صبغة وإذا كان كنت تخدم في الليل وغدوة
0: يلزمك في الويكاند هذه باش تنجم تعمل المراحل هذه
1: على خاطر كل غدوة الصباح أنت باش تدهن بشوية زيت ولا من الليل تدهن بالزيت عاد ماك مش تنفضها تمشط شعرك تدهن بالزيت ومن غدوة باش تغسل غدوة الصباح تعمل شامبو نتاعك
0: نعم
1: ولا باش مش تغسل انت الطريقه
0: باهي الفكره والله
1: هذه هي
0: حاجه
1: الحنة.
0: طبيعيه ومزيانه
1: شوفوا محلاها كيفاش تطلع وعطيتها لكم عن تجربه عن معرفه
0: نعم
1: ان شاء الله تعجبكم باهي
0: اكيد بس
1: اذا كان عندهم مكالمات هاتفيه عنا ناخذوها
0: ما زلت ما وصلتناش مكالمات
1: ان شاء الله عاد ما عندناش وقت ساعه
0: كامله نواصلوا مالا مع
1: عنا الفيصل
0: نواصلوا
1: نمشي للاستيوس تو الاستيوس متاعنا شنو اليوم خذيت الملح نعرفوا الملح يا ربح راهو نافع دواء انا بدأوا بالدواء شنو الدواء يعني مانيش طبيبه راهواني عن تجربه وعن حاجات طبيعيه
0: اما ماكش طبيبه ما صاحبت خبره وصاحبت تجارب
1: هذه هي باش نعطيك بالخبره
0: واسال مجرب وما تسالش طبيب
1: يعطيك الصحه ها ناخذ شويه ماء في بان قبل ما ترقد وانت ساهره ايش تحط فيه تحط فيه الملح والخل
0: تحط فيها سويقاتك
1: وشوف النتيجه راهي دواء صافي كيفاش على خاطر
0: ما دافي ما بارد شنو
1: والله ما بارد ولا دافي اما
0: كيف
1: مش سخون تحب الدافي دافي وانت مو الدنيا سخونه
0: تو الدنيا سخونه نحبوا البارد
1: نحبوا البارد انت تحطك الملح كمية وديما ملح خشين راهو ديما أكل ملح الخشين اللي بكوها أبيض ذاك علاش خاطر
0: قداش كمية مغرفة اثنين
1: حفنة وحط معاها هكاك شوية خل
0: مغرفة
1: لا أكثر ثلاثة مغارف متاع ماكلة خل يكافي وخلط وحط سويقاتك أولا يرطب الجلد أكل حرشة إذا كان عندك أكل ساق نقول وإحنا ساق السكري بيدابيتيك ديك ياسر الجلدة تشيح تاعهم وتشقق هي أنت تستعملها مثلا ثلاثة مرات في الأسبوع ديما الجلد متاعك تبدأ رطبة ما تخشينش به وما تشققش هذه ساعة ترطيب الجلدة
0: حاجة سهلة مكونات موجودين في الدار
1: والخل
0: العادي معناه يعمل خل أبيض
1: خل أبيض ومش خل التفاح خل التفاح خليه للتجميل والحاجات والشربان وكل أما ما تحطش خل ملح زادة فما خل التمليح لا ناخده خل عادي به يساعد قلت لك على تنظيف زادة هكا قلنا الجلد هذيك تولي تلمع رطبة ينحي الخشونية يجبد الملح هذاك كل منه معناها سموم كما يقولوا ترتحها بعد طلق النفخ ينحيه هكا سقيهم تقاهم نفخة بالتعب ما نعرف شنو عندها تولي ساق عادية
0: مرتاحة
1: أنا ديما نعملها روح الروحي
0: يعني شنو نعملها تبقى الليلة
1: هذه من ناحية الصحية والجمالية. زاد يساعد كما نقولوا الملح على اللثة الغب
0: مضميضة معناها
1: مضميضة بالملح ولا بعد تقليع الأسنان ولا راهو
0: ملح وخل ولا بالملح
1: لا ملح وحده ملح الملح وحده هنا باش تمضمض به وتنظف به.
0: باش ناخذوا مكالمة هاتفية
1: ناخذوا المكالمة
0: ألو صباح النور.
2: صباح النور.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
2: عايش صباح النور صابرة معاك أختي منى.
1: لا لا صابرة مرحبا بيك.
2: صباح النور نحوالك لاباس عليك نحوالك أختي نيس لاباس عليها.
0: الحمد لله ألف حمد ألف شكر
1: ربي يفرج عليها إن شاء الله ويشفيها.
0: أيوا يا صاحبي عزيزتي
2: أختي منيرة الجمعة اللي فاتت نستنى فيك ما جاوبتني جاوبتي الناس الأخرين وما جاوبتنيش
1: يعني كيفاش أنت
0: شنو سؤالك هذا
1: سؤالك
0: ذكرنا فيه
2: الكل شابو في الكل
0: المظلة شابو فيه كولا
2: كولا صفرة فيها بلايس ومسخة فهمتني فيها
1: ما قلتليش على الكولا عاد ثبت روحك يا سارة اسمع روحك ارجع ارجع اليوتيوب وشوف البرنامج اني نسيت
0: هيا مش مشكلة
2: وتريكم شهب وتريكم شهب لي قلت لي تونا عطيك الحل
1: مشهب باهي يا سابر
2: عاية
1: توا باش نجاوبك طول يا سابر شنو مشهب
2: سؤال آخر يا أختي منيرة
1: سؤال بتزيد وجديدة
2: أكحل أكحل حطيت عليه مع المنشوة وشهبت فيها كل الشعرات جويدة
1: أي؟
2: قلت ايش اللوحة ضايا كيفاش يتنحى ما يتنحاش يكبش
1: وحل فيها كشعرات جويدة
2: جويدة على الاخر متاع المنشوة كفيتف جويدة على
1: الاخر وهو تريكوا
2: اي كوتون هو أكحل صنوا فهمتني
1: اي هاني بش نجاوب
2: جاوبني ايش نسمع فيك اختي منيرة وعندي شفايف فيها
1: فكرني يا رب حمشي شننسى اي وشنو ناخر
2: الشفة متاعي فيها الدم شقة فيها كل برودة ولا كيفاش التشقيق هذاك في الشفة ما عرفتش كيفاش نعمله
0: في شفتها
1: في شفك التو ما تنحاش بغسلت بالماء وكل
2: شيء
1: حط له شوية روجاليفر تو في ساعي يتنحى
2: شنو الروجاليفر
1: أحمر أحمر الشفاه
2: حمير
1: حمير الحمير هذاك حمير يدل بالحمير تو يتنحى
0: سهلة
2: يا صابر
1: أنا عجبتك على دوك وابدا ترقب فيا نعرفك تخدم وانت يا صابر وحاط الراديو في ودنك
0: يعطيك الصحة يا صابرة شكرا لك
1: به هي قالت تو تريكو أكحل فيه الشعرة
0: أنا كيف حق ذكرت عندي سؤال
1: أيوة
0: سالة في المارون يعني كبت عليها شويه زيت فيها بقعه نتاع زيت
1: زيت الزيت يتنحى بغبره التالك يجي لك البقعه هذيك حط شويه فرينك ما عندكش غبره التالك
0: حتى كانوا قديمه
1: ولا قديم ماك ما غسلتوش هذا كو حط له شويه فرينه والا شويه غبره التالك وحط فوق شيقه بعد وخذ الحديده
0: وقد حدد
1: وحددك البقايا حد حد هذيك فوق الشيقة بيناتهم شيقة وبيناتهم الفرينة وإلا غبرة التالك وبعد خود براس نحي بها كالغبرة ما غير متبل بالماء طيب تلقى بقعة زيت نحت ما غير ما تغسلها واضح؟
0: واضح
1: به
0: نمشي نمشي نجيبوا سابرة
1: اتريكوا سابرة والشعر هذيك راهو شوف فما بروسات خاصة ينحيوا الشعر موجودي
0: صحيح
1: قولوش راهي تونس عنا كل شيء كل شيء كل شيء باه تحب تعمل في الدار شنو تعمل تاخذ براسك تنحي به الشعر باه شعر والا نحكوا بها ربح هذيك البروس بروسه اللي نقضيو بها لكن مش تحطها طول على التريكو انت باش تلفها بقطعة قماش قطن ماهيش متاع منشفة ولا متاع حاجة وابدأ اجبد فيها نفس الاتجاه يا صابرة مش مرة في الشرق ومرة في الغرب لا ابدأ من الفوق وهبط اللوطة وتبعهم تبعهم الكل توا تهزهم كشيقة هذيك وتنزل عليها بالبروس يتنحى الشعر هذه طريقة وإذا كان حبيت فما حاجات سبيسال تتشري يا صابرة به سألتني هوك علاش قلت لك مشيش ننسى عتريكو هذيك وقالت لي فسخ عند حاجة فسخت عليه الكولا متاع
0: الكولا في الشابو
1: اي الكولا اذا كان فما نوع راهي الكولا فما اللي تتنحالك بسهولة معناها تبخها بشوية مبيد الحشرات اللي تقتل به الذبان كيف كي شنقومة، معناها تجي شنقومة راي بسهولة تتنحي. إذا كان وحلت لكم شنقومة في القماش وإلا في شابو ولا في بقعة تبخ عليها شوية هذيك وتجبد تجي معك في سعزاد، خليها معناها أنت بخيتها خليها ترتاح شوية وبعد يجبدها مش تخلي لك حتى تراس وما يبقعش. أنت يمشي لك شابو وبخه بهذيك وشوف إذا كان كولا سريعة تتنحى موشك القوية. إذا كان القوية القوية ربي
0: أنا الأغلبية الكولا حاجة ذيكم نعمل بالثلج يتنحى
1: بالثل إذا كان ما هو شكل قوي. فما كل صوامع
0: كبش
1: تلصقهم
0: هذيك كل فور تقصد
1: صعيب. أي فما أنواع راهيك الزرقة وكالغير هذيك يلصقوا بها اللوح صعيبة تنحيتها راهو.
0: نعم
1: قول لكم
0: به
1: واقع به. شنو طلبتني صابرة يظهر لي
0: فقط فقط
1: هذا يهو به. فما مكالمة أخرى معنا كان صابر
0: فما فما اتصال اخر. الو عسلامه.
3: عسلامه ومرحبا بكم.
1: عايشه مرحبا لالا مرحبا
3: معاكم. حياه من جمال.
1: حياه من جمال مرحبا بك يا اختي حياه. اهلا وسهلا
3: وبيك يخليك
1: لي جمال الكل.
3: عايشه
1: حياه نسمع فيك.
3: شنو احوالك يا ربح؟
0: الحمد لله الف حمد والف شكر.
3: ألف الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله.
3: مدام منيرة أنا عندي مبل متاع التلفزة أكلي كل عظم.
1: عظم لونه شنو؟ أبيضة.
3: أبيضة ما نعرفش شكون حط لي عليه كاس متاع تاعي قعدت البقعة
1: أي
3: ما حبيتش نمسها قلت ما نسهل تراه منيرة.
1: باهي بقعة التاي تعرف شنو تعملها؟ تاخذ شوية فص عظمة أصفر تاخذ فص العظمة مش تعملوا في المحشي ولا تعملوا حاجة خذ منه شوي ويجي فوقك البقعة ديك ودور بها خليها ترتاح وبعد خود شيقة فيها شوية ماء سخون ونحي بها كل زيت بعد خود شوية خل وامسح بها ما يبقى لك حتى أثر أراه العظم الأصفر ينحي بقايا التاي سواء في الدبش سواء في الصوف في مضربة في أي بقعة ادهم فصل العظم الأصفر شوية وبرا ما تخسرش عليها فص كاملة.
3: بالله باش نسألك
1: سؤال آخر تفضل.
3: أنا باش نعمل الصابون يا أخي سمعت محسوطة على الفيسبوك الملح الليمون شنية ملح الليمون؟
1: ملح الليمون فما ملح خاص يقولوا له ملح الليمون تحب وزيت لويه علاه تحط فيه هو
3: قالوا يعملوا به صابون صابون الليمون
1: يعطيك ذوق نيتك
3: ممكن
1: ايش نقول لك اذا كان انت تحب تحط فيه ريحه الصابون اي روائح تشتهيها تحط فيها قبل ما دام انت معناها تغلي فيه حط له في الاخر وقت تعرفوا بدا يطيب وكل حط له معناها اي ماده تحب عليها حتى عصير الليمون القارص راهو حتى القارص معناها مرحيه كالمهروش تنجم تحطه راهو يطلع لك في الصابون وقت يجمد يعطيك ريحه طيبه فهمت
0: يعطيك الصحه شكرا لك
1: الى اللقاء يا حياه ربي يفضلك.
0: هذه آخر مكالمة.
1: آخر مكالمة كافية به. إحنا قلنا الملحة نواصلوا على الملح واللثة قلنا هذيك يبريها وكل دوا باش نعملوها ستيش للدار. للدار به باش تمسح الدار وصيف الدنيا وباهي ونحطوا مواد اللي نظفوا بها شنو مستانسة تحط في السطل متاعك خليه كما هو بقى تجيل الشيقة اللي باش تمسح بها وتبلها بالماء وبعد ترش عليها الملح الأحرش وامسح الزليد متاعك
0: يلمع
1: ياسر يلمع وينظف ويطهر ويعمل كل شيء للزليد
0: خاطر احنا نعرفه ديما باش هكا تعطي موجات إيجابية للدار تسيق بماء البحر
1: والماء المالح والماء المالح اعتقادات صحيح كل واحد كيشيه من بها
0: بالحق والله
1: اي تنحي عليك العين وهذه معناها حاجات
0: من عادات امهاتنا وجداتنا
1: امهاتنا وجداتنا يعملوا كيكة تحبوا تعملوا كيفهم وتحبوا لا
0: نعم نعم
1: هذا معناها هاو شفناه في تنظيف راهو زاده تنجم تنظف به الأدوات اللي تستعملهم بلون دي ترافاي في الكوجينة متاعك، مثلا تغسل به اللي تقطع فوق اللحم، جي فما معون اللي اغسلوا بعد ما تشلوا وتغسلوا بمواد تنظيف، زيدوا رشة ملح ونظفوا. وأخيرا الملح تحطوا في الصحيفة وتحطوا في الثلاجة، راهو يمتص لك الرطوبة الكل ويمتص لك الروائح القوية. وإذا كان أنت حبيت معناها يعطي مفعول أكثر، خلطوا بشوية غبرة الكربوناتو، ملح وغبرة الكربوناتو في الصحيفة، وحطها في الثلاجة وتفكرني ما عادش عندك ريحة خايبة، ينحي لك الرطوبة وبهي برشا. ونعرف الملح راهو
0: صحيح دواء. والله دواء لكل داء،
1: أما مش الماكلة.
0: ما تشدوش في الماكلة خطر وقتها ما عملنا شيء،
1: ما عملنا شيء.
0: يعطيك الصحة كالعادة، تودنا برشا حاجات مزيانة منيرات. قلت مرواريت حاضرة
1: ما وانت عاد خطر كما أني إيناس نديتها مرة قلت لها ينصاف هي بنت خويا معناها دي من كلمه دي من حبها برشا،
0: واني
1: نحبهم الزوز تحبهم تحبنا الزوز.
0: أي والله بالحق نحبك أنت ومروة وإيناس والناس كل. يعطيك الصحة يا منيرة، شكرا لك، وإن شاء الله الأربعاء القادم تجينا كالعادة محملة بمجموعة من الأفكار
1: حاجات جديدة
0: المزيانة. يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: شكرا.

0: بصير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم ديما في الاستماع لإذاعة المنستير. نذكركم أنتم مع برنامج لون حياتك والفقرة الآن بعد ما كنا في مجموعة من النصائح في فنون البيت مع منيرة شريف. فقرتنا الآن على باب دارك ونسعد كالعادة باستقبال سي محمد أمين بالطيب المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. سي محمد أمين صباح النور.
2: صباح
1: مرحبا
2: النور
1: بك
2: مدام ربح. صباح النور سيد المستمعين.
1: المطبخ سي محمد أمين ما عادش مجرد هكا مكان لإعداد الطعام، المطبخ ولا هو قلب المنزل، ولا هو ديما قلب المنزل
2: بالضبط.
1: هو الفضاء اللي تقضي فيه العائلة جزء كبير من نهارها، على هذك تصميمه واختيار ألوانه وإضاءته ويعني المواد اللي موجودة فيه كلها تنعكس مباشرة على الراحة متاعنا، على جودة الحياة داخل البيت.
2: بالضبط بالضبط. يعطيك صحة مدام ربح، رحب السادة المستمعين الكل والمشاهدين إن شاء الله معنا. حبيت اليوم نحكيه شوية على المطبخ، على عالم المطبخ.
1: نعم.
2: عالم خاطر بالحق معناها كان نعمله حتى 10 حصص من لفقوش باش نحكيه على المطبخ كركن من أركان الدار. اليوم باش نحكيه بصفة مبسطة شوية باش السادة المستمعين يسمعونا ويفهمونا بالباهي، خاطر المطبخ ما عادش مكان كان للطبخ، ولا مكان باش نقعدوا فيه، مكان نسهروا فيه، مكان نتفرجوا فيه على مسلسلاتنا. معناها تشوف حتى في رمضان اللمة الكل في الكوجينة معناها. دونك احنا اليوم باش نحاولوا نجاوبوا على بعض من الأسئلة اللي يدوروا في أذهان الناس الكل، اللي هي باش نحكيوا على راحتنا في المطبخ. المطبخ ما يستعملوش كان تستعملوش كان المرأة في الدار، يستعملوا حتى الراجل زاد.
1: نعم.
2: برشا رجال مغرومة بالكوجينة.
1: نعم.
2: معناتها تو حسب الدراسات يقولوا انه المرأة تعدي من 5 حتى 7 سوايع في الكوجينة. هذايا يدفعنا باش نركزوا على الفضاء هذا.
1: جزء مهم في الدار،
2: جزء مهم برشا. معناتها نقولوا من 5 لـ7 سوايع معناتها
1: شوية
2: اي الانتير نتاع نهارنا ولا الانكار نتاع نهارنا في الكوجينة.
1: يظهر لي خاصه المراه معناها وقتها مقسوم في النهار بين الخدمه والكوجينه.
2: بالضبط، خاصه النساء اللي يخدموا.
1: نعم
2: بالضبط. دونك باش نحكيوا على طريقه تنظيم المطبخ. المطبخ فيه 3 أركان اساسيه، اللي هو مكان الطبخ، مكان التخزين اللي هو الفريجيدير، وعندنا مكان الغسل. معناتها هذا نسميه احنا تريانجل داكتيفيتي في الكوجينه، هذوما لازمهم يكونوا اقرب لبعضهم مدروسه.
1: البلان دو ترافاي معناها المكان اللي نقصوا عليه ونقعدوا فيه.
2: هذا اي بالضبط البلان دو ترافاي، باش نجيو حتى للخامات اللي نستعملوهم في البلان دو ترافاي باش خاطر توا معناتها فيه برشا خصائص البلان دو ترافاي هذا. باهي باش نحكيو كيما قلت لك على طريقه التنظيم، كيفاش الترتيب نتاع الثلاثة عناصر أساسية هذوما في الكوجينة متاعنا. ما لازمهمش يكونوا بعد برشا على بعضهم، سينو كان باش بعدهم باش يولي فما تعب، باش يولي فما مشي، باش تولي فما معناتها فما انكومبرمون. ساعات يبداو يدخلوا زوج نسي مع بعضهم للكوجينة، يلزم الطريقة متاع الترتيب متاعهم تكون مدروسة. فما زادة حاجة مهمة برشا باش نحكيو فيها، اللي هي الارتفاع متاع البلان دو ترافاي، اللي هي الرخامة. نقولوا احنا باش نفهموا بعضنا بالباهي، الرخامة متاع الكوجينة الناس كلنا نعملوا فيها 90 سنتي على الأرض. اللي هو هذه حاجة ستوندار، ونجم نقول بين قوسين غالطة. علاش؟ خاطر الارتفاع متاع البلان دو ترافاي لازم يكون معناتها مدروس حسب الطول متاع مستعمل المطبخ.
1: نعم، تحكي مثلا خاصة بفور مش تحطه هكا ترسيلك، معناها تحط كرسي باش تطلع ولا يد هابط برشا زيادة.
2: ينزل كي نحلوا باب الفور خاطر. نعم. باسكولون كي نحلوا باب الفور نجموا بعينينا نشوفوا شنو فما في الفور الداخل، وصارت الأخطاء هذه راهو فور عالي برشا والمرأة ما تنجمش تطلع. دونك بالنسبة للارتفاع متاع الرخامة سهلة برشا، هو طول المرأة ولا طول الرجل على 2. إذا كانوا باش نعطيو مثال، كان طول المرأة مثلا 1.80 متر، كي نقسموه الطول هذاك على 1.80 متر على 2 يجينا 90 سنتي بالضبط. بار كونتر المرأة طولها 1.60 متر كي نقسموه على 2، دونك معناها دونك 80 سنتي برك. كي المرأة طولها 1.60 متر، دونك البلان دو ترافاي نتاعها هي 80 سنتي كهو.
1: يختلف حسب مولات الدار. علاش
2: تبقى امراه فوالا حسب مولات الدار، علاش تبقى امراه طولها 1.60 متر نعملوا لها بلان دو ترافاي 90 سنتي باش يجيها عالي برشا باش يجعلها ظهرها. العكس صحيح، معناها امراه طويله برشا ونعملوا لها بلان دو ترافاي 90 سنتي كيف يقلقها.
1: نعم
2: راهو استعمال يومي كل يوم كل يوم كل يوم، علاش ما نعملوش معناتها احنا توا ليزارشيتيك انتيريور الكل براتيكمون ولا حتى اللي يصنعوا
1: حاجه بيرسوناليزي
2: اي فوالا حتى اللي يصنعوا في الكويجن توا كوجينه وتشوف قداش تتكلف توا ساعات كويجن توصل 40 و50 مليون
1: نعم
2: علاش ما نعملوهاش حتى اللي يعملوا في الكويجن يسالوا معناها ولا حتى بعينه ينجم يعرف طول المراه قداش ويعمل لها الكوجينه نتاعها سولون الطول نتاعها مهم برشا هو
1: صحيح
2: مهم برشا خاطر فما عباد تدفع برشا فلوس ومن بعد تقول مانيش مرتاح في كوجينتي علاش خاطر نحس في الرخامه عاليه
1: معلق حتى لي بلاكار اللي يحطوهم
2: لي زيليمون أي. يبدأوا عاليين راهو ما تجيش معناها وصلنا عملنا كويجن راهو قصار على خاطر فما نسيه سبحان الله قصار معناتها مرات طولها 155 تعمل

0: بلان دو ترافاي
1: صحيح
0: دونك شو اللي عندها
1: حاجه تبدا مقابله
0: بالضبط دونك الحاجه المقابله هما حتى في الصور اللي حطيناهم توا على الصفحه الرسميه تلقاو فما دي بروفيلي ليد نعملوهم تحت البلان دو تحت لي زيليمو ويعاونونا برشا في الاضاءه على على الرخامه نتاع الكوجينه.
1: نعم. فما مشكله اخرى زيد سي محمد المطابخ الصغيره اللي يلزمها معناها طريقة ذكية ويعني توظيف المكان بطريقة ذكية باش المرأة تلقى راحتها زيادة. مش لازم علينا مش متوفر دائما كوجينة كبيرة.
0: بالضبط هو ديما المطبخ الصغير الخدمة متاعه بالنسبة للمهندس أصعب بياسر من المطبخ صحيح. الكبير علاش خاطر يزمو يدرس
1: يزمو يلقى حلول ذكية
0: نقولوا التراكن الكل يزمو يلقى لهم حل معناها بالسانتي.
1: نعم
0: فهمت خاطر فما حاجات راه ما نجموش نقصوا فيها البلاك دو كويسون الغاز نقولوا احنا ما فماش معناتها ما نجموش نلقاو بلاك فونكسيونيل اقل من 60 سنتي كيف كيف الفريجيدير ما نجموش نكبروا ونصغروا في الفريجيدير كيما نحبوا فما حاجات موجوده في السوق باش نستعملوها مي لي زيليمون دو رونجمون هذوك هما اللي نجموا نقصوا فيهم ونزيدوا كيما نحبوا احنا ونستغلوا وقت في الكوجينه الصغيره انه نستغلوا الارتفاعات نعمل كوجينه معناها نعملوها دوبل ليمون من الفوق باش نجمو توا في فما دي اكسسوار جدد في الكويجن شفتك ال 15 سنتيمتر تاع البلينتا اللوطانيه هذيك ولد تيروار وهذيك نستغلها في الرونجمون ال 15 سنتي هويه هذوكم نجمو نستغلوا كل الفضاء هذاك في لي كويزين الصغار نقولوا احنا تاع لي زابارتومون
1: كيتشينات
0: في كل كيتشينات اي فوالا ولا في دونك فما الحلول موجوده حلول موجوده اني ننصح كل انسان تو كل مستمع يسمع فينا نقول له
1: الحقيقه كي يستعين بالمختص
0: بالضبط.
1: يلقى حلول خير من اللي يقعد يعمل
0: وتو مع المختصين راهو الكوجينه بتاعك راهو يعيشك فيها
1: نعم.
0: يعني يوريها لك كونترودي تشوف نعم. الكوجينه بتاعك باش ترى لي زيليمون الكل ميم حتى اكل لي بورت تشوفهم كيش يتحلوا وتشوف شنو فما الداخل اكل الزوايا لي زونكل مور احنا نقولوا كل الكوانات شنو تعمل فيهم فهمت هذا الكل كاين نصايح هذه كل كاين تلقاها عند المختصين وتلقاها عند المهندسين الداخليين ينصحوك ويوريوك ولين انت وقت اللي توصل ترا كوجينتك تحس روحك الكوجينه تصنعت لك ليك انت
1: نعم.
0: مش لجارك ولا لاختك ولا لخوك ولا
1: فما حاجه اخرى زاده هاي. التهوئه مهمه جدا
0: مهمة
1: في المطبخ
0: التهوئه والاضاءه
1: مش تحس بروحك معناها هي. بالحق
0: مربوطين ببعضهم هما التهوئه والاضاءه هو توا في جديد شو لينا نعملوا فما كل بارتي نقولوا احنا كريدونس بتاع الكوجينه البارتي اللي تجي بين الرخامه ولي زيليمون أكل 60 سنتي هذيك ولينا تو نستغلوا فيها حتى موجوده صوره نجموا نشوفوها ولينا عملنا فيها شباك هذيك معناها أكل بارتي كريدونس الكل ولا شباك معناها تعاوننا برشا على الاضاءه وعتهو ازوز في نفس الوقت علاش خاطر احنا وقت نجيو ندرسوا كوجينه باش ندرسوا لها الاضاءه نتاعها اول حاجه نمشيو للاضاءه الطبيعيه تنكملوا من الإضاءة الطبيعية نتعدوا الإضاءة الاصطناعية اللي هي إذا كان احنا عندنا الاوبسيون باش نجموا نضويوها طبيعيا علاش نعملوا في ضوء
1: صحيح
0: دونك انت تصور روحك تبى تخدم على بلان دو ترافاي وقدامك شباك هو توا سؤال باش نسأل واني اللي كنتي مدام ربح للسادة المستمعين نقولوا علاش احنا ديما في الكوجينة نحطوا الشباك قدام ليفي قدام اللافابو ونغسلوا الماعون علاش
1: كي نبدا نغسل الماعون نبدا متفرهد فما تهوئة طبيعيه
0: جوستومون على خاطر المراه اكثر وقت تعديه في الكوجينه تغسل الماعون
1: نعم
0: دونك باش تهز راسها لازم ترى وجه ربي يقولوا احنا
1: والله
0: ما تراش حيط
1: نعم
0: في لي زابارتمون تو ساعات ولا معناها تلقاه قدام لي في فما حيط معناها المراه ما تبداش مرتاحه ولا لا لا.
1: فما مغمومه هيك
0: بالضبط نعم. هذاك راهو الجانب النفسي عنده اهميه كبيره في الهندسه الداخليه وفي التصميم الداخلي وفي دراسه نفسيه المراه ولا الراجل
1: واحنا نحكيه على نفسيه المراه ولا الراجل داخل المطبخ صحيح مهمه الاضاءه مهمه التهوئه مهم طريقه التنظيم والترتيب للفضاء هذية اللي نعديو فيه برشا سوايع الألوان وانت تذكر الأسبوع الماضي قلت لي ما يجيش معناها اللون الأحمر في المطبخ
0: أي نحاول نقصه منه
1: اختيار الألوان مهم جدا
0: مهم على الأخرى
1: نعم.
0: خاصة في المطابخ الصغيرة نحاول نفتحهم الألوان نحاول نستعمل
1: باش تحسها كبيرة هكا
0: بالضبط نحاول نفتحهم الألوان نحاول نعملوا دي زيليمون فيتري شوية خاطر الفيتراج يعمل رفلي نتاع الحاجه اللي قدامه دونك تحس شويه بالاتساع فهمتني نختاروا حاجات نختاروا دي برودوي ندهنوا بهم يكونوا معناها ينظافوا في ساعه نجموا نغسلوهم نجموا نظفوا خاطر الكوجينه تعرف فيها برشا حتى كالفابور اللي يخرج من الماكله هذاك وسورتو كما تستعملش اوت يولي فيه كزيوت ويلصق لنا على حيوط معناها تولي فما برشا مشاكل والكوجينه لازم يكون فضاء بالحق نظيف خاطر فضاء ناكلوا منه
1: صحيح
0: بالضبط معناها ليجيان في الكوجينه مهمه على الاخر.

0: بلغتنا يقول لك المرأة تعرفها حرة ولا على كوجينتها.
1: بالضبط على كوجينتها بالضبط. خاطر الكوجينة راهو اليوم أصبحت صحيح هي هي هي فضاء نطيبوا فيه كما قلت لك راهو نعديوا فيه حتى أفراد العائلة حتى الصغار راهو نعديوا فيه نهارنا الكل خاصة صحيح. في رمضان
0: نعم.
1: في رمضان الناس كل تعيش في الكوجينة
0: صحيح
1: معناها فما شكون يجي في الكوجينة ياخو كوا يعمل فيها هيك كوا روبا وقعدة وسالون صغيرة.
0: شنو أغلب الأغلاط اللي نقعوا فيها أحنا في تصميمنا للمطابخ متاعنا؟
1: أكثر حاجة نشوف فيها في تونس يعني في تونس مع ديار التوانسة هي الإضاءة. الناس كل ما تركزش مع الإضاءة يبدأ يصرف في برشة فلوس على الكوجينة متاعه ويركب في المابل وينسى الإضاءة.
0: نعم
1: خطر إذا كان أشوف
0: تظهر له حاجة بسيطة ما هي تصنع فرق كبير
1: مهمة برشة نعم. يعني ساعات نقول ساعات يناديوني حرفاء لديارهم يقول لي كوجينتي راهي ماش عاجبتني نلقى الكوجينة هايلة ما الإضاءة هي المش باهية وهو ناسي هو ماشي في باله الإضاءة اللي هي
0: مش حكاية
1: ولا كي نحسنوا له شوية في الإضاءة ونعملوا له كل البروفيليلات تحت الزليمو وتتبدل الكوجينة يقول توا وليت كوجينة دونك هذا الدور نتاع المهندسين هذا الدور نتاع المختصين في الـ في الـ في الـ في الكويجن انه نلقاو نعرفوا سبب المشكل في الدار كما قلت لك راهو الكوجينة اكثر بلاصه هي والسال دو بان باش نحكيوا عليها ان شاء الله الجمعه الجايه هو نعطينا سكوب للساده المستمعين الكوجينة هي اكثر بلاصه في الدار تاكل فلوس
0: نعم
1: برشا ناس يسمعوا فيها تو باش يعملوا فريوس ومك خاطر الكوجينة بالحق الفلوس كل فيها هي والفلوس كل في السال دو بان دونك كي باش نصرف يلزمني نلقى حاجه اللي تكون اني
0: مرتاح فيها
1: متماشيه معايا ومتماشيه مع افراد عائلتي
0: توا كي نختموا معناها شنو هي اهم النصائح الذهبيه اللي تنجم تقدمها لربط البيت اللي قاعده تسمع فينا باش تحس بالراحه داخل المطبخ نتاعها اللي تعدي فيه برشا سوايع
1: الحاجه الاولى كما قلت لك هذه الاضاءه هذه حاجه ما نجموش نتناقشوا فيها الحاجه الثانيه هي البلان دو ترافاي البلان دو ترافاي اللي هو الرخامه اللي نستعملوها في الكوجينه الرخامه توا موجود في السوق التونسية الموجودين أكثر وهما فما أربع أنواع فما رخام أنا استعملوه تو خاصة اللي باش يعملوا كوجينتهم جديدة ننصحهم نقول لهم فما أربع أنواع باش نعطي الخصائص نتاع كل نوع باش احنا نعرفوه فما رخام فما الجرانيت فما الكوارتز وفما السيراميك هذوما الأربع أنواع اللي موجودة تو الرخام والجرانيت هذوما راهو صحيح مواد طبيعية معناها ما الانسان ما عمل فيهم حتى شيء جوست قصهم الجبل ومعناها تقصوا دي بلاك دو 3 سنتيمتر ولا يكون اكثر شوي وركبوهم في الكوجينه المشاكل اللي فيهم شنو هي المشاكل ان هما الرخام بورو معناتها فيه دي بارتي صغار فيد كل ما راهمش بالعين المجرد احنا مي كل بارتي هذوك ما راهمش دولي بكتيري كي نصبوا عليهم الماء ولا تصب عليهم زيت ويقعد الداخل ما نجموش نطلعوه دونك يولي يعمل لنا بكتيريا غادي مره اخرى تحط عليه سلطه ولا تحط عليه حاجه باش تقطع تقول لك البكتيريا هذيك تشد في الماكله دونك ماهوش منصوح به صحيا بالنسبه للرخام والجرانيت رغم اللي هما مواد صلبه برشا ويتحملوا الدعك ويتحملوا كما نقولوا احنا حتى باش تحط حاجه سخونه عليهم معناتها ما يتقلقوش ما تصيرش فيهم رياكسيون معناتها سريعه مي مواد اللي هي موجوده بنسبه كبيره في ديار التوانسه ممكن حتى 70-80% من الناس كل تعمل توا في الـ في الـ في الرخام والجرانيت مي نقول اني يمشيو شوفوا توا الكوارتز موجود توا في عند الكوزينيست الكل الكوارتز واحسن واحد اللي راه توا موجود اللي هو ممكن انتي بكتيري يتحمل السخانه اللي هو السيراميك غالي شويه السيراميك راه كيما السيراميك اللي نستعملوه في ديارنا في القاع
0: نعم.
1: فهمت غالي شويه يتصنع سور ميزور منظره جميل برشا وصحي هي أهم حاجة أنه يكون حاجة صحية دونك هذوما هما الحاجات تو مثلا واحد يقول لي مثلا أني تو سي ركبت جرانيت ولا ركبت رخاء شنو نعمل تو فما تريتمون يتعمل يعملوه عند الخيمية موجود نعملوا تريتمون فوق الرخامة هذيك تريتمون هيدروفوج يتسمى مادة معينة دونك هو يعبي كل الفراغات المجهرية نقولوا احنا الموجودة في الرخام باش ما عادش يتشد فيهم كل الفواضل نتاع الاكل وكل الزيوت وكل الماء وكل حكايات هيك كل هيك معناها ديما الحلول موجودة
0: نعم
1: بالضبط هذا هو
0: يعطيك الصحة شكرا جزيلا لك على النصائح الذهبية والقيمة هذه اللي قدمتها لنا في علاقة بالمطبخ شكرا. اللي قضي فيه برشا وقت كما أعلنت أنت منذ قليل إن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد في نصائح أخرى مهمة جدا لفائدة البيت التونسي
1: إن شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: يعيشك إلى اللقاء
1: سلامة.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم غد 13 من أوت من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بزغوان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بساحة القوس الروماني سهرة نجاحات بلادي بحضور أول الجهة كريم البرنجي. ينطلق بداية من اليوم معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة، تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن، حسب ما أعلنه رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، انتظمت بسوسة الدورة الرابعة لتظاهرات ناجحات بلادي، وذلك في إطار تثمين إسهامات المرأة التونسية في مختلف المجالات ودعم مسار تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حضورها الفاعل في التنمية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 170 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بقوة 2.8 درجة على سلم ريشتر على الساعة 7 من صباح اليوم بسواحل ولاية المنستير عرض البحر. دعت جمعية الدفاع عن حقوق الطفل إلى التنصيص على باب الطفل الضحية في مجلة حماية الطفل في ظل التطور التكنولوجي وسهولة ولوج الأطفال إلى الفضاء الافتراضي. ختاماً، أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لانجاد عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا الكرام في موعد متجدد لمواصلة برنامج لون حياتك اللي يتواصل معكم حتى نص النهار بعد فقرة فنون البيت وبعد فقرة على باب دارك. المهم جدا الاعتناء بالصحة وإن شاء الله يا ربي الصحة عال العال للجميع. بلادنا كما تعرفوا تشهد خلال فصل الصيف ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هذية ينعكس على صحة الجميع وتأثيره يكون أكبر خاصة لدى المصابين ببعض الأمراض العصبية. شنية المخاطر؟ كيفاش نجم ونتوقعوا منها؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة يسعدنا أن نلتقي الدكتورة مريم المهيري، أستاذة مبرزة في طب الأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بالنيابة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام ربح، شكرا على الاستضافة. صباح النور والسرور عليك وعلى المستمعين الكل،
0: نورتنا.
1: يعيشك يفضلك، ميرسي بوكو.
0: دكتورة، درجات الحرارة المرتفعة تأثر برشا للجهاز العصبي بصفة عامة؟
1: صحيح، دونك برشا دي ريفيو سيانتيفيك كيما مثلا الناتشر ريفيو نورولوجي إلون معناتها كونفيرمي اللي الحرارة، درجة الحرارة الكبيرة تنجم تأثر على الجهاز العصبي وتنجم تتعكر وإلا تخلي برشا أمراض، معناتها أمراض نورولوجيك تظهر. نعطي بعض الأمثلة مثلا، نعم. كما بيانسوغ أكثر مرض منتشر وعنده السخانة تأثر عليه برشا هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. دونك بارمي معناتها الحاجات اللي تأثر على الاخر في ظهور الأعراض هي السخانة، شدة معناتها التعرض للسخانة معناتها قوية برشا، ينجم كما يقولوا ينقص في المساج النيرفو، لانفلو نيرفو ماشي تعاد يصير بلوك دو كوندكسيون، دوكو يظهروا برشا أعراض كما
0: فشل يفاقم المشكلة، معناها
1: يفاقم المشكلة برشا فوالا، وينجم يخلي أعراض تظهر تأثر على المليف تخليه يرقد باركس، معناتها سانيسيسيت اللي هو يرقد في السبيطار وياخد ويت معينة باش نتفاداو الأعراض هذه ونقصوا منها.
0: نعم، مرض التصلب اللويحي
1: المتعدد
0: علاش برشا يشعروا بتدهور الأعراض وقت ما يتعرضوا للحرارة؟
1: هاني معناتها هو هاني قلت لك معناتها السخانه كي تطلع معناتها سخانه برشا يولي يصير معناتها ان بلوكاج دو كونجكسيون، بلوك دو كونجكسيون في السيستيم نيرفو سنترال، معناتها المساج ماشي يتعدى مريقل هكا، علاش بار اكزومبل تولي تحس اللي شطار بدنك ما يتحركش بالكدا والا يد معناتها تثقل عليك، قلق في العصب البصري معناتها تولي كذبابة قدام العينين. فوالا،
0: مالا شنو النصائح اللي نجمو نقدموها لهم باش ينقصوا شويه من هالانعكاسات والانتكاسات اللي نجمو يتعرضوا لها اثناء ارتفاع درجه الحراره؟
1: بيان سور، هما الامراض معناتها المرضى بالمرض هذايا دونك لاسكليروز اون بلاك ديما احنا معناتها كيما نقولوا مهمه الطبيب اللي هو يوعي المرضى نتاعو، اي مريض عنده نوع المرض هذايا يلزم يتجنب اللي هو معناتها يتعرض للشمس سورتو في اوقات الحده نتاعها، معناتها من حكايه من نص النهار حتى ش الاربعه نتاع العشيه يدوا ايفيتي، معناتها ماذا بيه ما يخرجش في الاوقات هذيك داكوردو باش معناتها باش نحاولوا نتجنبوا الظهور لي بوسي والاعراض نتاع المرض هذي.
0: نعم
1: باه، جوست فما اون بتيت كونتراديكسيون، خاطر انا جيت قبل بحذاكم وحكينا شويه على الفيتامين دي اللي هو بارمي زاد الاعراض معناتها المؤثرات نتاع المرض هذايا هو النقص نتاع الفيتامين دي، ونحنا نعرفوا لي الفيتامين دي اكثريتها تجي من الشمس فوالا، نعم. ومن الكوير شوفولو معناتها الشعر نتاعنا هو اكثر واحد يجبد اشعه الشمس ويخلي معناتها البدن ينتفع بالفيتامين دي. وقتها ما تنجمش تقول اللي انت باش تحمي المريض نتاعك يزمو ما يتعرضش للشمس جمله ويزمو ديما في بلايص معناتها مغطات، مي ينجم يتعرض للشمس بصفه كيما نقولوا متوازنه اللي هي نبعدوا على اوقات الذروه نتاع الشمس، الشمس نتاع الصباح
0: تعرف وقتاش تتعرض لاشعه الشمس،
1: 8 ل 9 نتاع الصباح تبدا الشمس ماهيش حارقه برشا، ينجم وقتها المريض يتعرض باش ياخذ وينتفع بالفيتامين دي.
0: الكلام اللي تقول فيه مهم جدا دكتورة، على خطر برشا اللي يتأثروا ويحتاجوا نصائح كما هكا. حبيت نعرف يعني الموجات الحر تأثر على الأشخاص اللي يعانيوا من الصداع النصفي زادة؟
1: صحيح صحيح. هو نحن خذينا اكزامبل السكليروز ان بلاك، مي سخانه جينيرالمون
0: يعني ترتفع نوبات
1: الميغرين الشقيقه تجي، وهي سيرتينمون الاكثر ما انت تتقلق باللي شانجمون كليماتيك ومنهم السخانه. دونك السخانه تعمل اون كيما سور دو فازو ديلاتاسيون تاع العروق يتحلوا، دونك يصايبوا دي برودوي اللي يعملوا التهابات ويكثروا في الوجيعة. دونك يجيبوا الوجيعة نتاع الراس، هكا علاش منها الميغرين تتقلق زاده في الشقيقه. نجم جدا نقول لك اللي الكريزات نتاع الصرع ينجموا يتقلقوا في السخانه.
0: مش نقول لك معناها ساعات نسمعوا على حالات اغماء نتيجه ارتفاع درجات الحراره، ينجم يكون بسيط، لكن وقتاش يولي يكون مؤشر معناها على حاله عصبيه تستوجب التدخل الطبي؟
1: دونك حالات الاغماء نجم تكون في دون لو كونتكست ما تاع دي كريز ديبيليبسي اللي هما كريزات نتاع الصرع. سورتو العباد اللي ديجا يعرفوا معناتها كيما نقولوا عندهم المرض هذايا، السخانه ما تساعدهمش. علاش؟ اول حاجه السخانه تنجم كيما نقولوا واحد النوم نتاعو يولي ما عادش منظم، اثار السخانه يقوم يرقد يقوم يرقد. قله النوم هذيك مع دونك كيما نقولوا نقص نتاع الماء، واحد ما يشربش برشا الماء، ديزيدغاتاسيون، لي تروب الايونيك، القلق نتاع نقص نتاع الأملاح المعدنية، هذوما الكل حاجات نجم تأثر على العباد اللي عندهم الكريز نتاع الصرع وتولي تخليهم يعني معرضين اللي هما يعملوا كريزات نتاع الصرع ملغي اللي هما سو تريتمون. داكوردو اون بلوس حاجه اخرى سامحني مدام ربح نكمل في السياق هذايا نتاع الدويات، فما دويات انتي ابيليبتيك وانتي وكم دي تريتمون نيوروليبتيك، معناتها يقلقوا كيما نقولوا لي سونتر نتاع الريغولاسيون نتاع السواف ليبوتالاموس، دونك يخليو العبد ماشي يحس برشا بالعطش دوكو ما يشربش برشا، تصير ديزيدغاتاسيون، وديزيدغاتاسيون هذيك تنجم تخلف دونك يجيو الحالات هذوما نتاع الاغماء ولا حالات الكريزات نتاع الصرع.
0: نحب نذكر اللي تنجموا كالعاده تتواصلوا وتتفاعلوا معنا سواء على صفحة راديو المونستير، تخليوا لي كومنتير اللي تحبوا تسألوهم لدكتورة، ولا تنجموا تتصلوا بنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت زادة نسأل، درجة الحرارة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خاصة لدى كبار السن ولا مرضى الضغط والسكري؟
1: فعلا دونك يعطيك صحه مدام ربح، دونك انت ملمه بالموضوع اون فيت، خاطر كيما قلت لك احنا خذينا بدينا ناخذ معناتها اكزامبل باغ اكزامبل الميغرين والابيليبسي والسكليروز اون بلاك، مي بيان سور اكثر مرض هو متواجد عند العباد اللي في كبار السن هما الجلطات الدماغيه، دونك لي افيسي لي اكسيدون فاسكولير سيربرال اسكيميك سورتو اي ايموراجيك ميم، مي اسكيميك سي بلو فريكون معناتها اكثر نسبه نتاعهم. والسخانه بالضبط تاثر على معناتها تكثر في الحكايه هذه. علاش؟ جوست نفسر معناتها تفسير بسيط، اللي شفت السخانه كي تكثر يولي كيما العاده تصير اون ديزيدغاتاسيون، العباد الكبار ما يشربوش برشا ماء، دونك تصير اون ايبر فيسكوزيتي، سون الدم نتاعنا يولي متخثر، دونك يخلي العروق تتسد، هذه حاجه. وزيد البدن يولي انه كيما نقولوا تصير فازو ديلاتاسيون تاع العروق نتاع الجلده باش ريديستريبسيون سانغين، معناتها الولي البدن يبعث الدم للجلده باش تخرج توسكي توكسيك معناتها والسوداسيون، دونك ينقص تصير اون ايبو بيرفيزيون سيربرال، معناتها ينقص الدم على المخ كيف كيف. دونك هذوما الحاجات زوز يؤديوا اللي الجلطات تكثر في مع السخانه.
0: نعم، ما هو ديما احنا نركز ونقولوا الوقايه خير من العلاج، وماذا بينا ديما نبسطوا المعلومه الناس اللي ما عندهاش اختصاص علمي معين وتحب تفهم شنية العلامات باش ناخذوا احتياطاتنا اللي راوها على هالمسن ولا اللي عنده مشكل معين وقت ارتفاع الحرارة، باش نسارعوا معناها بالاتصال بالطبيب ولا بنقل المريض للطبيب قبل ما يتفاقم الوضع، قبل ما يصاب بالجلطة الدماغية هذه.
1: هي جلطة دماغية تنجم تعطي مؤشرات خفيفة كما نقولوا نحن لي اكسيدون اسكيميك ترانزيتوار، معناتها تعطي حاجات علامات اللي هي تقعد اقل من ساعة نتاع راهو العرق تسد وبعد معناتها سافا تحل، من بعد ينجم يعاود يتسد مرة أخرى. دونك هذوكم parmi les AIT c'est un signe d'alarme اللي
0: نجم يلزم هو يكون حس بالحكاية هذيك وقال لك عليها، ما كي ساعات يكون كبير ما يعبرش ما ينجمش يوصل لك معلومة صحيحة. مشكل بالحق.
1: وي مشكل هو كي يبدا بون كبير برشا ما يعبرش، ولا سورتو كي يبدا عنده قلق نتاع ذاكره دايوغ باغمي لي مالادي اللي يتاثر هما لي تروب لي باثولوجي نورو ديجينيراتيف كيما المالادي دالزايمر الباركنسون، دونك هذوكم زاد يتاثروا بالسخانه.
0: نعم
1: مي الحق كيفاش نجم، هما علامات نتاع الجلطه جينيرالمون واضحين وفي كل في كل مناسبه وفي من اي منبر، معناتها ماذا بينا ديما نذكروا الاعراض هذوما شنيا باش العباد تبدا واعيه بها. هي حاجه تجي فجاه فجأة، معناتها نقص في الكلام وإلا تلاكوينة في اللسان، شلل في الحركة كلكو سوا شطرب دن وإلا يد وإلا ساق.
0: نعم.
1: داكوردو دونك هذيك ماذا بينا بيان سور الباسيون وإلا الأهل الأهالي متاع المريض هذا يفيقوا بالعلامات هذه في ساعة ويتصلوا بالطبيب سورتو يجيو للعياد معناتها للاستعجالي متاع المستشفى الجامعي دونك فاطمة بورقيبة باش نقوموا نحنا المهمة متاعنا اللي نحنا نرجعوا الدم للبلايص اللي تسكر عليها الدم.
0: نعم.
1: سي لا ريبرفيزيون بار لا ترومبوليز اللي هي تتعمل في فنتر معينه نتاع 4 سوايع ونص، هكا علاش ناكدوا اللي تايم از برين في لي زاكسيدون فاسكولار سيربال، مهم الوقت مهم جدا للغايه اكثر ما تتصور.
0: نعم.
1: خاطر كي تعمل انت ترومبوليز هذه في ساعه مش كيما تعملها بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع.
0: نعم.
1: معناتها ما تتحسنش وفما ريسك نتاع ترانسفورماسيون ايموراجيك يزيد يكبر معناتها.
0: نعم. ضربة الشمس من الحالات الخطيرة خلال فصل الصيف تنجم تأثر زيادة على الدماغ وعلى الجهاز العصبي؟
1: فعلا دونك ضربة الشمس هي بيان سور تبدأ كوت سولي تبدا سور لو بلان كوتاني معناتها باش تعطيك الالتهابات الجلديه، وبعد كي توصل معناتها فريمون اون اكسبوزيسيون كي معناتها واحد يتعرض للشمس بصفه كيما نقولوا قويه برشا ومده طويله برشا، دونك نجم توصل حتى تعطي تاثيرات على الجهاز العصبي. دونك كيلكو سوا دونك تعطينا تنجم تكون في شكل اغماء، تنجم تعطينا شوي وجيع نتاع راس خاطر تصير اون كيما معناتها هما pratiquement sur le plan physiopathologique نفس الامراض généralement c'est la vasodilatation معناتها العروق يتحلوا برشا، تصير اون ايريتاسيون نتاع لي ميناج الصحايا اللي دايرين بالمخ، دونك يعطيو ان ميناجيزم سور معناتها كيما نقولوا نحن واحد يولي يتحرك بسيف ريدور ميناجي، تولي عنده هكا قلق في الشم معناتها سونوفوتوفوبي الضوء الحسي يقلقوه، ينجموا يعطيو حتى دي سيني ديزيتونوميك تيب دو معناتها نوزي وفوميسمون يولي يرد ولا تبويعه وكل. بون تنجم توصل تعطينا تروبل كونفيزيونيل كاريمون معناتها واحد يضيع هكا شويه سور لو بلان كوجنيتيف زاد ينجم يتقلق، تولي سورتو معناتها كيما قلت تريتمون دو لانفورماسيون تنقص يولي عنده تروبل دو لاتونسيون قلت الانتباه ما عادش مركز برشا. اي واكثر حاجه زاد تنجم تتاثر بالشمس اللي هي الخلايا نتاع المخيخ دونك لي سيلول دو بوركينش اللي هما في السيرفولي يتاثروا برشا بيت معناتها كي معناتها تطلع السخانه برشا يوليو يعطيونا اعراض نتاع واحد مترهوش دونك ان سانوم سيريبلو هكا معناتها الي المارش نتاعو انستابل ماهوش معناتها الي ديزيكيليبري وتلاكوينا في اللسان.
0: نعم نعرفوا اللي فما فرق بالطبيعه بين الاجهاد الحراري وبين ضربه الشمس، المواطن معناها كيف يتصرف مع كل حاله؟
1: الإجهاد الحراري دونك حاجة يعني جوست هذيك كما نقولوا نحن حاجة بسيطة برابور ضربة الشمس قوية اللي هي باش تعطي مخلفات قوية برشا. هو احنا كما نقولوا كما قلت من الأول الوقاية خير من العلاج، واحد ديما يحاول يبعد على الأوقات هذه أوقات الذروة مع تمتع الشمس لو ماكسيموم، يحاول يعمل بيان سور كما نقولوا نحن مواد نتاع وقاية اللي هي بيان مع توسكي لي كريم لي زيكران لي كريم دو سولير انسي دو سويت، يشرب برشا ماء داكوردو في صورة ما صاروا الأعراض هذه كانهم أعراض طفيفة ماذا بيه كي يروح بيان سور يلزم ياخو كيما نقولوا نحنا دوش يشرب برشا ماء انسي دو سويت، لا يقدر كان صاروا اعراض يعني كبيره برشا تستدعي اني هو يتعدى بالاستعجالي باش يقوموا بالهيدغاتاسيون اون انترافينو معناتها ما عادش تستدعي جوست يشرب ماء، ما يلزم نعديو له اون كونتيتي نتاع بيرفيزيون لبدنه باش نحاولوا نحسنوا الحاله هذه.
0: نعم بطبيعه فما فئات عمريه معينه كيما الكبار ولا كيما الصغار هما الاكثر عرضه للمضاعفات هذه لابد أن نردوا بالنا جملة من النصائح كما قدمتها ونزيد نأكد عليها باش نحاول نقيهم هالمضاعفات هذه.
1: صحيح. دونك كما المرضى معناتها الكبار في السن اللي نخافوا عليهم يقوموا بجلطات، كما العبيد المرضى بالباثولوجي نورو ديجينيراتيف كما قلنا المالادي دو باركنسون والمالادي دالزايمر، هما بطبيعتهم في اللي هما ديجا سور البلان مالادي دالزايمر ينسى اللي هو شرب ما شربش، دونك ذوكم يلزمهم لهوه خاصه اللي انت ديما في جرتهم كما نقولوا ديما تذكرهم تعطيهم، معناتها انت تعطيهم دبوسة الماء تقول له توا اشرب بار اكزومبل، فهمت؟ ما تخليش على روحه معناتها على طول النهار وما تتفقدوش، لازم ديما نتفقدوهم، فهمت؟ دونك هذيك حاجه مهمه جدا بالحق.
0: وفماش ادويه بعينها اللي تنجم معناها يكون تساهم في يعني تعكير الحاله الصحيه للمريض وقت الحراره.
1: أدوية من نوع معناتها بون، هو فما الأدوية لي زونتي إبيليبتيك، فما نوع من الأدوية لي زونتي ديبريسور شوية ضد الاكتئاب، ينجموا
0: الأدوية العصبية بطبيعة
1: الأدوية العصبية بصفة عامة يقلقوا خاطر يدخلوا اون انتيراكسيون افيك لو سونتر دو لا اللي ليه بالتيرمو ريغولاسيون واللي يعطيك الإحساس بالعطش. داكور، دونك ينجموا يأثروا عليه، دونك ينقص أنت الإحساس نتاع العطش نتاعك، دونك ما عادش تشرب برشا، دونك يطيحوا في السوي كيما نقولوا إبيليبتوجين، تولي وتصير اون ديزيدغاتاسيون. دونك نجمو نرجعوا لنفس الميكانيزم اللي حكينا عليهم الاول بالكل، اللي ديزيدغاتاسيون الايبر فيسكوسيتي نتاع الصان تخلي يظهروا برشا معناتها امراض، ينجموا يعرضوا على برشا حاجات كيما الجلطات كيما الكريز ديبيليبسي. دونك اذوكم بون الادويه ما نجموش نوقفوهم نحنا بيان سور الا باستشاره الطبيب، مي نحاولوا ان ديما نشربوا ناكد برشا على شرب الماء.
0: نعم، فما إجراءات وقائية نجم ننصح بها لحماية الجهاز العصبي خلال موجات الحر؟
1: وقائية هي معناتها دون لو سونس اللي انت يزمك تبعد معناتها من الشمس،
0: ترد بالك على مريضك على الكبيرك على صغيرك باش تعرف مؤشرات معينة تبعدوا على الشمس، وكان
1: وديما تعس عليه في شربان الماء.
0: نعم. صحيح. نبدأ باستقبال أولى المكالمات الهاتفية. ألو،
2: سلام أخصربة،
0: مرحبا
2: وبيك عايزك.
0: شكون معنا؟
2: معك علي السلام أمساك.
0: مرحبا بيك سعلي، تفضل.
2: وبيك عايزك، بارك الله فيك. نحب نسأل الدكتورة، احنا خدمتنا معرضة يوميا للشمس، أنا احنا تقاني تو موجود بشمس مي الخئاكة والبناء والتشييد لابد منها.
0: ربي عينك ان شاء الله وربي يبارك لكم،
2: يرحم والديك، بارك الله فيك وبارك الله في الدكتوره. لكن النصيحه الكبيره اللي هي من نقص من الماء البارد،
0: من الماء البارد
2: اكبر ضرر خاصه لجماعه الشمس، كيف نحن المعارضين للشمس القويه. هذيك احسن نصيحه واحسن دعاء كما يقولوا. انا ما نشربوش الماء البارد، اخذت الماء البارد اكبر مضر لل.
0: حبيت تعرف معناها، تاكد لك الدكتوره المعلومه هذه ايه ولا ليه، معناها الماء البارد فيه خطر في بالي عادي
2: خطر ولا لا؟
1: هو مرحبا بك ساعة، ربي يعينك بيان سور برشا يعيشك. بيان سور نحن معناتها نحكيو بصفة عامة سورتو العباد اللي هما كيما نقولوا فولنيرابل، هما العباد الحساسين كيما العباد الكبار كيما الصغار، هذوكم نحاولوا نبعدوهم على الشمس ونحاولوا نستحفظوا عليهم ونحاولوا ديما في جرتهم. بالنسبة للعباد اللي في عمر معين اللي هو ناشط ديجا ويقدم على روحه، صحيح واحد ماذا بيه معناتها يبعد لو ماكسيموم ولا يعمل كيما نقولوا نحن شاب ويستعمل الزيكران، يحاول ينقص معناتها من التعرض ديريكت للشمس، مي كمان ما يستدعيش الامر اللي العباد الكل باش تشد ديارها، معناتها العباد الكل تنجم معناتها سورتو انتم البناء التاكسيات برشا معناتها ربيعين العباد الكل وربي معناتها يجازيكم كل خير، مي واحد كما قلت لك يحاول يستحفظ على روحه شويه. وبالنسبه لحكايه شرب الماء البارد، بارد برشا غلاسي بيان سور كو نو، خاطر سيغتانمون عنده برشا تاثيرات حتى بدايه من السنين معناها، مي معتدل كيما نقولوا باش يرويك باش يعطيك اللي انت معناتها باش تزيد تشرب
0: ماء سخون،
1: خاطر ماء سخون صحيح ماكش باش تشرب منه برشا، الوغ انت بالعكس يزمك كي تتعرض للشمس مطالب منك اللي انت باش تشرب اكثر كميه ماء من عابد ديجا قاعد في الدار ومش قاعد يتحرك بالقدا.
2: معقول معقول، مشكوره
0: يعيشك يعطيك الصحه. دكتور شكرا. شنو هي الأخطاء الأكثر شيوعا اللي نرتكبها خلال موجات الحر وتنعكس طبعا سلبا على صحة الدماغ وعلى صحة الجهاز العصبي؟
1: والله شنو الأخطاء هي في الشمس؟ الأخطاء هك تشوف معناتها الحق برشا عبيد معناتها ما يراعيوش معناتها نقولوا ما يعدلوش على الشمس ولا الحرارة. تلقاهم حتى في أوقات في الكانيكول في أوقات الذروة متاع الشمس تلقى في البحر معناتها تلقى صغيرات تلعب عبيد تعوم ألوغكو هذيك تنجم بعد تخلي مخلفات معناها فهمتني
0: وتنجم تخلي مخلفات عصبية دائمة
1: بيان سور اي نجم تخلي بعد ينجموا يظهروا لهم الامراض الالتهابيه هذه كما التصلب اللوحي دونك حاجات يعني العبيد تستهون بها ما راهو ما نجموش ما يلزموش نستهونوا بالحاجات هذه خاطر شمس قويه معناتها برشا فوق ال 40 دوغري وانت معرض ديريكتومون منك ليها في البحر دونك راهو سي اريسك تري
0: اريسك يبدا في الماء يبدا مش فايق
1: صحيتي خاطر يبدا معناتها هو متنعوش معناتها مبلول اما منه راسه منه للشمس معناتها الأشعة الشمس ديريكت معناتها تدخل كما نقولوا نجم تمس الدماغ مش تمس كان الجلد.
0: مدام ها عبد الله تقول لك هل هناك علاقة بين التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واضطرابات الوعي أو التشوش الذهني؟
1: اي صحيح قلنا عليها ديجا فالتشوش الذهني هو اللي تخبل اتونسيونيل معناتها واحد ما عادش مركز دونك هذيك من ديجا من العلامات نتاع ضربه الشمس قويه كيما لو سيندروم كونفيزيونيل عند العباد الكبار اللي هو يولي ديزوريونتي دون لو طون اي دون لسباس هكا يضيع شويه عند العباد بون لي زادولت نقولوا نحنا اللي نجموا يتعرضوا زاد معناتها مده طويله واشعه شمس قويه برشا ينجم يولي عنده هكا بيرتورباسيون نتاع الميموار سورتو لا ميموار à court terme ou le traitement de l'information ou le maatch يفهم المعلومه في ساعه ما عادش يركز معاك تحكي له حكايه دونك هذوكم هما التشوش الذهني ولا لي تروبل اتونسيونيل.
0: نعم سي عبد الله بالهادي يقول الحراره تاثر في مرض الزهايمر والخرف وكيفاش احنا كعائله نجموا نحميوهم خلال موجات الحر؟
1: دونك هي المالادي دالزايمور بطبيعتها كما قلنا ديجا المريض سورتو كي يبدا في ستاد افونسي يبدا هو ينسى معناتها يبدا ناسي بطبيعته اسكو شرب ما شربش وان بلوس هي سيتون باثولوجي نورو ديجينيراتيف معناتها تعمل شياح في بلايص في المخ معينه نجم تمس حتى ليبوتالاموس لي سونتر نتاع لي سونتر دو سواف سير لهم اون اتروفي زاده دونك بطبيعته يولي المريض أبار اللي هو ينسى ما عادش عنده الإحساس متاع العطش دونك ما عادش يشرب وسيغتينمون كي مريض يقعد نهار كامل معناتها ما يشربش مع كيما نقولوا ليزانتيراكسيون متاع الدويات اللي ياخو فيهم بيان سور باش يتقلق برشا نجم هو ديجا عنده مالادي دالزايمور ينجم لا يقدر يضرب ديجا تجيه معناتها جلطة دماغية بالهيبر فيسكوزيتي سونغين اون بلوس نجم يعمل دي سندروم كونفيزيونيل زيد معناتها تتأثر حالته برشا يولي يدخل بعضه على الاخر وكل دونك من اهم النصائح اللي يلزمش نخليو مرضى هذوما وحدهم
0: نعم.
1: يلزمهم يكونوا بيان اكومبانيي ويلزم ديما في جرتهم سورتو في حكايه شرب الماء.
0: نعم مدام فاتن عبد الله تقول هل هناك اعراض عصبيه قد يستهين بها المواطن وهي في الحقيقه تستوجب مراجعه الطبيب بشكل عاجل؟
1: معناتها سويت اون اكسبوزيسيون معناتها سويت ضربه شم ضربه نتاع شمس معناها
0: المفروض
1: بون ضربه نتاع شمس ثاني قلت لك ديجا عطينا لي سيني الكل كانهم دي سيني هكا خفيف معناتها نورمالمون ما يستدعوش اللي انت تراجع طبيب اما لا يقدر وليت فما معناتها اعراض كبيره كما المشيه ماهيش معتدله وليت ديزيكيليبري تلاكوينه في اللسان يعني كريزات نتاع صرع والا فقدان الوعي هذوما اعراض ماذا بينا معناتها واحد يستدعى اللي هو يقابل الطبيب
0: ما تستهينش بهم
1: ما تستهينش بهم بالطبيعه ماذا بينا يقابل الطبيب وحتى لو كان ما فهمش حاجه اون اكسيون كبيره برشا مي كوميم الفو معناتها يلزم المريض يقابل الطبيب باش يعطيه حتى شويه نصائح ويقوم بالحاجات سامبل مي اللي ما عادش شرب الماء وحده يكفي ما يلزم حالات معناتها حاجات بلو رابيد بلو افيكاس.
0: نعم دكتوره حتى بعيدا عن التعرض المباشر للشمس برشا ناس يعديوا ساعات طويله في السياره مثلا في الاماكن غير المكيفه وين يحس البدن هكا بتعرق كبير وبحرارة كبيرة، شنية المخاطر العصبية اللي تنجم تنجم على هالبقاء الطويل في الأماكن هذية اللي ما هيش مكيفة ولا فيها قلق، فيها برشا يحس الإنسان برشا حرارة وسخانة؟
1: والله هو سيختو ما انت سيختو ما انت بلاصه كونفيني كما نقول نحن مسكره دونك باش حتى سور لو بلان ريسبيراتوار مش حتى يعني باش ينقص كميه الاكسجين نتاعو، دونك سخانه قويه كيف كيف باش نقص معناتها مشكله يعني في السوداسيون وكل الكلهم باش يعطيو دي سيني دو ديزيدراتاسيون قلق نتاع التنفس نجم تعمل دي بيك هايبرتنسيف معناتها المريض يطلع حتى في التونسيون نتاعو والتونسيون هذيك تنجم تعرضو لجلطه دماغيه ايموراجيك معناتها كيما نقولوا نحن نزيف داخلي معناتها العروق كما نقولوا تترشق العروق الجويده اما واحد ساعات يضطر معناتها اللي هو يقعد في بلايص كيما هكا نحاولوا ما نقعدوش معناتها وقت طويل برشا وفوالا.
0: فاضل بن عبد الله يقول لك هل تنصحين بممارسة الرياضة في الصيف وشنية أفضل الأوقات لتجنب التأثيرات السلبية للحرارة؟
1: الرياضة هذيك حاجة مهمة برشا مش في الصيف باش نوقفوها برشا ديجا
0: برشا يوقفوا سبور في الصيف منو مينا والله لحق
1: منو مينا زيدة أما مش على خاطر السخانة
0: خاطر الدنيا
1: ظروف عائلية لأ الحق سخانه خاطر هو لو فات اللي انت توقف هذيك باش تولي معناتها باش تعطي كيما نقولوا مش مخاطره باش تعطي اعراض اخرى اللي البدن باش يترهل وباش راسيك بعد ترجع ملول وجديد وبرا معناتها اللي عملته الكل باش تطيحوا في الماء الرياضه دونك حاجه كيما نقولوا ماذا بينا تكون في الريجيم معناتها في الهيجين دو في نتاع اي مواطن ننشد معناتها اللي هي تكون بالحق بارمي الحاجات معناتها البدايه تولي في حياتنا معناتها في حياه التونسي حتى لو كانها حاجه بسيطه جدا حتى لو كان ان ريتم ريتوال نتاع مارش نص ساعه في النهار راهو هذيك ساتون اكتيفيتي تتسمى مش كيما واحد يمشي في الدار ويدور في الدار ويقضي لا راهي هذيك ماهيش اون اكتيفيتي بالعكس كي يخرج لبرا ويعمل حتى
0: كرفي مش حاجه
1: حتى كي يعمل صيف ساعه مشي هو وش معناتها هو زميل ولا هو امراه ورجلها والا هي وصغارها دونك هذيك حاجه مفيده جدا للبدن به مع السخانه بيان سور ديما نبعدوا على اوقات الظروف ماكش تمشي في القيلوله انت باش تعمل السخانه دا وحتى لسه حتى لسال دو سبور تقوم سكرين لقيت هذاك مي يا اما الصباح بكري من 8 ل 9 قبل ما تشد
0: والا العشيه مخر شويه
1: ولا في العشيه مخر هذاك احسن وقت معناتها نتاع رياضه.
0: نعم أهمية الترتيب والتغذية في حماية الدماغ وحماية الجهاز العصبي خلال الموجات الحر.
1: والله التغذية هذه سؤال
0: ولا
1: سؤال صعيب برشا بايت نورمالمون تبع كيما نقولوا خارج الاختصاص نتاعي شويه الحق من ركزش برشا في التغذية بيان سور اي طبيب يقول لك لازم تغذية
0: قوليش ترتيب تبع طبيب الجلد زيد
1: لا الترتيب وتشكيل ليزيكران وكل حكيت عليهم ديجا هذوكم العباد الكل يعرفوهم اللي حاجه براتيكمون لازمه ولات تو خاطر الشمس ولات ياسر حارقه ومع معناتها تغيير معناتها طبقه زون وكل شيء دونك فما بالحق دي شانجمون كليماتيك اسي غراف وظاهرين معناتها للعيان للعباد الكل دونك هذيك سا نيسيسيت اللي العباد الكل تستعمل الواقي معناتها ضد الشمس. بالنسبه للتغذيه الحق ما نجمش نجاوب على السؤال هذا خاطر يتخطى الاختصاص نتاعي.
0: اما قبل ما نمشي للتليفون سامحني حسام نحب نسال السؤال هذايا اهميه حفظ الادويه خلال موجات الحر خطر مشكل كبير ساعات ما نعطيوش حتى أهمية ما نحطوش الدواية متاعنا في الفريجيدير مرا كبيرة تحب على الطابل دونوي متاعها بحذيها كل شيء أما معناه ينجم يفسد الدواء.
1: صحيح صحيح يلزم نعمله معناتها يلزم واحد يرد باله من حكاية الدوايات هو لما حالة معناتها حتى كي يفقد كيما نقولوا ما هو ما يفسدش اما يفقد الافيكاسيتي نتاعو معناتها ما يولي ما عباره تشرب عندما تشربش ما عادش حتى عنده حتى دور
0: مش عم نرجع مليح
1: جسم عباره واحد مش قاعد ياخذ في الدواء
0: نعم.
1: دونك الفو ميو نتفقدوا سورتو كيما قلت دويات نتاع النساء الكبار والرجال الكبار
0: ديما يلزمك تحفظهم في مكان
1: صحيح فما دويات عندهم دوغري معين في الشتاء نعم. ميسالش نجم تخليهم على برا ما يقلقش
0: اما
1: كي تسخن الدنيا يولي ديجا معناتها في الدار ديجا سخانه معناتها 30 دوغري في وسط الدار ديجا وهو يقول لك يحفظ اقل من 25 دوغري دونك ماذا بيك تحطه حتى في الفريجيدير نعم. مش لازم بيان سور ما في الباب الباب نتاع الفريجيدير
0: نعم ناخذوا اتصال هاتفي موالي الو على سلامه
2: الو على
0: سلامه مرحبا بك
2: مرحبا
0: شكون معنا
2: مجد مجنور
0: مرحبا بك خويا تفضل
2: بداية نمي وخذات مسير بعيد ميلاد عدل المتحصات نجاتي سكورفة
0: مش مشكلة يعيشك ربي فضلك
2: وقرب ضربي عند المدامة
0: اي
2: عندها كتبها عملت عملية على رقبتها وصوم انا نتفل تزل فوق والليل الكل هي تعيش بها عطاوها مزاج عملت مزاج وبقي هي هي لحكي تعرف شنو اللي حل انا
1: والله عسامة ساعة مرحبا بك هي عملية هون يا برام عملية على الرقبة تقصد على أن يعني برام عندها دي زاختوز وإلا إغني في هكيكا معناتها في ما كما نقوله في الفقرات الفوقانين متاع الرقبة نورمال ما تستدعي معناتها اللي أنت تستوجب أن فيت اللي هي تقابل الطبيب اللي شقلها باش يشوف اسكو العملية نجحت ولا اسكو فماشي مضاعفات تكونوا بعد العملية بون الحق بون اوكي وسورتو كو تقول لي ريدوكاسيون معناتها المساج ما عاونهاش برشا دونك ماذا بيا الحق اللي هي ترجع للطبيب اللي شقلها ويشوف الـ الـ الحاله بالضبط خاطر ما نجمش نعطيك انا دويت هكا على من المنبر هذايا نجم تضرها ما نعرفش الحاله بالضبط دونك من رايي اللي انت تقابل الطبيب نتاعها
2: بالموعد مؤخر ياسر ترى الموعد انت
1: في السبيتار في المستشفى الجامعي اي
2: السبيتار كبير
1: نعم فهمتك اي هو كان الحاله ما تتولي متقلقه برشا
2: لتر قدسي في السالبات
1: بالوجيعه معناه
2: اي وجع
1: نجم تاخد تريتمون انتالجيك معناتها حاجات بسيطة كما الدوليبران ميلي نجم يهفتلها شوية الوجيعة وناتندون تحاول تقابل الطبيب متاحة في صورة تعذر عليك اللي انت تاخو موعد قريب ماذا بيك تعاود تمشي للاستعجالي في حالة معناتها عبارة حاجة طارئة معناتها واحد ما يرقدش مدة ايامات راهو نجم يأثر عليه هذاك الشيء فهمت دونك وقتها يحاولوا يقربوا لك الموعد متاعك ان شاء الله لاباس
0: شكرا جزيلا لك تأثير اضطراب النوم بسبب الحر على صحة الجهاز العصبي خاصة ديما نحكيه على كبار السن
1: به قلة النوم صحيح ده حكينا عليها شوية مع سورتو خاطر ما كما نقولوا نحن لي بيرتورباسيون اللي يصيروا ما تدخلش في السومي ما تبخوف ولا ترقد وتقوم كالسومي اشي يطيح برشا في السوي ايبيليبتوجين وسورتو هما العباد الكبار يسون تري فولنيرابل هما حساسين برشا فيو حتى من العمر تنجم يصيروا فما شيح في المخ ينجم يخليهم معرضين اللي هما يعملوا كريزات نتاع صرع مع واحد ما يرقدش بالكدا دونك ينجم يكون معرض اللي هو يجيوه كريزات نتاع كريز ديبيليبسي
0: نعم شنية النصائح الذهبية دي منقولة نحب نختم بها اللي نجموا نقدموها في الإطار هذية لمستمعينا باش تكون هكا نصائح عملية ياخذوا بها باش يقيوا أنفسهم ويقيوا كبارهم وصغارهم من تأثير الحر على الجهاز العصبي متاعها
1: بح عايشك مدام ربح دونك اهم حاجه كي الوقايه خير من العلاج بيان سور دونك النصائح نتاعنا اللي ماذا بينا العباد الكل نستحفظوا على رواحنا راهو اللي ما يستحفظش على روحه ما نجمش معناتها حد اخر يستحفظ عليه
0: اكيد
1: دونك حاولوا معناتها نتجنبوا الشمس بالحق في الذروه نتاعها مثالش تحب تمشي للبحر تنجم تمشي صباح معناتها قبل ما تسخن عليك الشمس برشا العشيه ماخر معناتها البحر متاح في اوقات الكل علاش نختاروا الاوقات اللي معناتها تكون مضاره المضرة أكثر من المصلحة داكوردو بيان سور نحاولوا نستعملوا الواقي ضد الشمس والليزيكران سولير وسولي وكل شرب الماء نواصي برشا على شرب الماء بالنسبة لكبار السن سورتو والصغيرات أذوكم يلزمهم رعاية خاصة ويلزم ما تخليش معناتها صغيرك ولا الكبير في السن على راحته ما تخليش هكيك وحده دونك يلزم ديما تكون في جرته
0: شكرا إذن جزيلا ليك دكتورة مريم المهيري الأستاذة المبرزة في طب الأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بالنيابة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة شكرا على التوضيحات على النصائح

سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666

0: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع. الوقت الآن 11:49 مواصلين معاكم آخر فقراتنا إيش نعمل وإيش نعمل كما العادة مع الدكتور وسيم بن جمعة رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي. نسعد باستقباله دائما معنا في البرنامج. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور أختي ربح. صباح النور لكل مستمعين إذاعة منستير. مرحبا.
0: نعرف اللي بلادنا في الفترة هذه تشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع كل موجة حر تتزايد المخاطر الصحية خاصة عند كبار السن والأطفال والعاملين تحت أشعة الشمس. نتسألوا كالعادة وقتش يتحول يعني الحر من مجرد شعور بالإرهاق إلى خطر يهدد حياتنا؟ كيفاش يمكن الوقاية والتصرف السليم في الحالات الطارئة؟ بداية دكتور، فما فرق يعني بين الإجهاد الحراري، بين ضربة الحرارة وضربة الشمس، لأنه برشا يخلطوا ما بين الحالات الكل.
1: نعم، يعطيك الصحة. ربح الأثناء مع هالارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة، ولاحظنا اللي في مراكز النجدة والإسعاف اللي خاصة من أمنهم من الأحمر تونسي بحمى سوسة،
0: نعم،
1: ارتفاع عدد الحالات اللي جاتنا تشتكي أو حتى ما جاتش هي، مشينا لها أحنا تقلنا على أي مكان، لأنه ثم ناس تعرضت إلى إصابة جراء الحرارة. يصير خلط ما بين بعض المصطلحات، وهذا يهمنا باش نوضحوا معناها الفرق ما بين ضربة الحرارة وضربة الشمس والإجهاد الحراري. هو سبحان ربي، معناها الجسم نتاعنا عنده آليات وميكانيزمات باش يتأقلم مع ارتفاع الغير عادي لدرجات الحرارة. كلنا نعرفوا اللي درجة معناها حرارة الإنسان العادي في حدود 37 زائد 5 0.5 أو ناقص 0.5، لأنه ساعات ارتفاع إلى درجة أكثر من هذا نوصل 39 ونص 40، فهذه حالات ولي حالة خطيرة جدا وتهدد كما قلتي حياة الإنسان. إذن نحب نقول اللي ارتفاع الحرارة أو ضربة الحرارة هي غير ضربة الشمس، لأنه نجم الإنسان معناها يوصل إلى الكوت شالور اللي نعرفوها أو ضربة حرارة دون التعرض مباشرة إلى إشعة الشمس. يعني مش لازم نكون أنا قاعد في الشمس باش نقول إنسان هذا مصاب بضربة حرارة. فقط معناها يكفي يقعد في مكان حار جدا، ما فيش معناها تهوئة، ما فيش معناها دخول هواء فري هواء بارد، فيصاب المصاب الإنسان هذا بما يسمى بالكوت شالور. شنو ينجم يعملنا هالتعرض للحرارة أو درجات الحرارة الكبيرة؟ فما عدة إصابات، فما ما يسمى بالتشنجات الحرارية اللي كنت تحكي عليهم أنت أو الكرامب دو شالور، هذوما يعني تقلصات في الميوسكل في العضلات متاع الإنسان، تولي تقلصات مؤلمة برشا، توجع برشا، وتجير أساسا بعد ما يتعرق الإنسان تعرق كبير ويفقد كمية كبيرة من السوائل والأملاح، مثلا بعد الخدمة كبيرة، مجهود كبير، ولا ممارسة الرياضة. ثم حالة أخرى ما يسمى بالإجهاد الحراري لبويزمان، وهو نتيجة كيف إلى فقدان كمية من السوائل، ويكون الإنسان تظهر عليه اللي هو تعب برشا، عنده دوخة، عنده جيعة في الرأس، عنده رغبة في التقيؤ، وفما تعرق كبير، ويصير كيف تقلصات وتشنجات عضلية. دونك هذه كيف حالة نسبيا خطيرة، ما هي شي حالة قصوى، ولكن الحالة الأخطر وهي اللي نحكي عليها اليوم هي ضربة الحرارة والكوت شالور، وهي حالة استعجالية يلزم معناها مباشرة نقل المصاب إلى المستشفى والطب الاستعجالي قبل ما نوصل غادي. يلزم
0: هذا هو معناها دكتور، إذا كان لا قدر الله صارت المشكلة هذه قبل ما احنا ننقلوه لنهزوه للاستعجالي، فماشي إسعافات أولية نعملوها احنا قبل ما توصل لنا الحماية ولا قبل ما نجموا نقلو؟
1: بالضبط، وإحنا قبل ما أنا يلزمني نفرق قبل كل شيء شو الحالة اللي عندي. فما الحالات الاستعجالية القصوى، فما الحالات الاستعجالية النسبية. معناها الاستعجالية القصوى هو نحكيه عليه على ضربة الشمس، على ضربة الحرارة. ضربة الشمس حاجة أخرى، هي إن مكان أو جزء من الجسم يتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة إلى مصدر حراري.
0: نعم.
1: وهنا معناها مثلا يكون يخطف في الشمس، ساعات نشوفوه ما احنا توا خوينا سواق التاكسي مثلا يعطي مساحة في السنوات الأخيرة ولينا نلاحظوا يغطيوا في يديهم اللي هي خارج
0: السيارة
1: التاكسي. أي هذيك يغطي يده هذيك، ساعات القام معناها مكان أحمر أكثر من العادة مثلا،
0: يولي يوصل يولي أكحل.
1: اكزاكتوم او لما نعم. يوصل للكحوليه هو باش يتحرق الجلد
0: نعم.
1: هي حرقه معناها دونك سنتعامل معها كانها حرقه او معناها في مكان محدود ما هوش في كامل الجسم
0: نعم.
1: اذا كان فاتت العضو برك مش تولي كامل الجسم وتولي هنا عندنا ضربه الحراره. اذا كيفاش باش نعرف قلنا العلامات معناها قلت ارتفاع شديد في حراره الجسم ثم وجيعه في الراس فما دوخة فما غثيان فما رغبة في التقيؤ هذوما كلهم العلامات فما سرعة دقات القلب التنبؤ الفرنساوي تاكيكارديا فما سرعة حتى في التنفس والجلد كله تلقاه يشكو من ارتفاع درجة الحرارة ويحس الابدان سخوني ولي دونك شو مش نعمله هو إذا كان سخانة فنمشي إلى التبريد ولكن التبريد لازم يكون تبريد نسبي وتدريجي ما يكونش انسان معناها في درجه حراره 40 جيب نصب عليه صل الماء بارد ب 15 درجه او اقل وهنا نعمل معناها الفارق ما بين ارتفاع درجه الحراره تاع الجسم والماء وهنا ينجم يسبب لي في سكته قلبيه لا قدر الله نتيجه لهذا الاختلاف الكبير بين درجات الحراره دونك شو لازمني نعمل دونك نبرد تدريجيا المصاب ولكن قبل ما نبرده لازمني نبعد على مصدر الحراره اذا كان في الشمس او في مكان حار خرجه لمكان بارد مهوي مظلل ثم نرفع عنه او نزيل الملابس الزايده نخلي فقط معناها ما يحفظ الانسان هذاك ثم نبدا بالتبريد التدريجي ماذا بيا بالبخاخ معناها إذا كان ثم أو نعم. نعمل كمادات من الماء معناها وكل مرة نمشي ونبرد بشوي بشوي الماء ما نصبش ما قلت
0: بارد نعم بارد. هذه من الأخطاء نعم. اللي نقعوا فيها برشا مرات
1: نعمله تدريجي ما نكونش أنا في 40 قلت نمشي إلى 10 أو 15 درجة نعطيه الماء يشرب إذا كانوا فايق إذا كان المصاب متاعنا فايق واعي نعطيه يشرب ما هوش ماء بارد بيان سور معناها مش بالثلاجة ما معناها باهي بشوية خليه يعوض هاك السوائل اللي ضيعهم الكل وماذا بينا إذا كان نحبوا نكونوا أحسن عمليين نحطوا في إترة ماء نحطوا مغرفة ملح وخمسة أو ستة مغارف من السكر خاطر الإنسان ضيع كمية كبيرة من السوائل ضيع كمية كبيرة من الأملاح المعدنية فنعوضوهم بهذه الإترة ماء نحط عليهم مغرفة ملح وستة مغارف من السكر باش يشربهم ولكن يشربهم بشوية بشوية لأنه كيف يشرب كمية كبيرة من الماء فهذا باش يتقيأ وحنا ماذا بينا ما نوصلوش لهذا دونك نبردوا المصاب نتاعنا ونعطيه يشرب إذا كان واعي إذا كان المصاب غير واعي وفقد الوعي بتاعه دونك قلت من البداية إذا نتصل بالرقم 190 أو 198 عندنا طب استعجالي وإلى حماية مدنية ثم نحط المصاب نتاعي في وضع الضمان الجانبي مع قشع الرأس نثبت اللي رأسه مقشوع تالي واللي الهواء داخل وخارج بصفة طبيعية دونك إذا كان لقينا توقف القلب والتنفس فإذا نتعدى إلى حالة ما هو بعدها وهي تدليك القلب أو الإنعاش القلبي الرئوي بالمساج كاردياك المعروف في مثل هذه الحالة دونك نردوا بالنا على كبارنا نردوا بالنا على صغارنا نشربوا في الصيف كمية باهية من المياه معناها إذا كان نقول مثلا العشرين من السنة ينجم يشرب أكثر من إترتين ثلاثة إترات يوميا في هذا الصيف نتحشوا ساعات الذروة متاع ارتفاع الحرارة من العشرة حتى الأربعة الخمسة متاع العشية احنا والأيام التالية وربي يخلي الخير إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله صيف آمن لكل متابعينا ومستمعينا ولكل الناس بعيد على المخاطر هذه بتاع موجات الحر. شكرا جزيلا لك دكتور وسيم جمعة رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي على التوضيحات هذه على النصائح المهمة اللي قدمتها لنا واللي يعني رسالتها السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. نوصل معكم هكا الختام هذا اللقاء من برنامج لون حياتك. شكرا حسام نوار حسام قدرية هويدة وأميرة نربح كنت في تعويض لي زميلتي وصديقتي إنس الغرياني. غدا نلتقي في استقبال صباح جديد ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المنستير لحظات ويلتحق بنا زميل فتحي سعد وثاني نشرة الأخبار على موجاتنا.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة لمجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تكريس مبدأ المساواة. جامعة المنسير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. إلى تفاصيل الأنباء، طالب مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة طالب رئاسة الحكومة والبنك المركزي بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها لتمكينهم من الإسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية.
1: وفق النواب في تمرير القانون اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانت وما تمروش. مؤخرا جات مراسلة للبنوك ولكن ينتظرون النصوص الترتيبية من بنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ماهيش يوافق عملية الرجاء من البنك المركزي ادراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة اخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة من حرمهمش هما، خاطر ديما شروط متاع شركة الاستخلاص مجحفة ياسر، من حقهم يتعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في النسب الفوائد فيها تخفيضات، والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين. دونك ماذا بينا حتى الفلاحين اللي وصلوا تعثر لفترة ما وتعدات ديونهم لشركات الاستخلاص تسترجعهم البنوك من شركات الاستخلاص ويتم تمتيع الفلاحين هذوما بالمنافع هذه اللي أقرها القانون المشرع التونسي. ما هم إلا فلاحة تونسي، خنخفوا عليهم العبء متاع الفوائد البنكية ونمتعوهم ونسهلونهم واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدورة الاقتصادية بكل جدول. نصوص ترتيبية، وهنا دعوة على المباشر للسيد محافظ البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركات الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه.
0: ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتحت شعار أين نحن من المساواة، تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية وإطلاق إعلان تونس للمساواة داخل الأسرة. وطالبت عضو الجمعية يسرى دعلول بضرورة المراجعة الشاملة لمجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تكريس مبدأ المساواة.
2: أين نحن من المساواة؟ سؤال هو يبقى مفتوح، لكن لا يبقى مفتوح للتأويلات، وإنما يلزم فيه موقف، يلزم فيه يكون جواب واحد وسليم، وهو المساواة التامة والفعلية. المساواة التامة والفعلية لماذا؟ لأنه عنا مرجعية دستورية وعنا مبدأ أساسي، مبدأ عام، مبدأ أصيل، هو اسمه المساواة. هذا المبدأ، هذا المبدأ موجود في دساتير تونس. لا توجد مساواة فعلية على مستوى النص، ثم تحسينات. ثم مجلة الأحوال الشخصية عندما صدرت كانت سابقة في عصرها، وكانت البذرة الأولى التي كان من المفروض أن يتم تواصل فيها، وكان ثم مسار، كان ثم تعديلات، لكن التعديلات لا تكفي لأنه ثم شبكة كاملة متاع تناقضات موجودة داخل المجلة. عندما نصلح مسألة فقط، مثلا نصلح مسألة الحضانة تبقى مسألة الإرث، عندما نصلح مسألة الإرث فقط تبقى مسألة مثلا الولاية. المطلوب هو الإصلاح الشامل، إلغاء هذه الأحكام التمييزية بما يتماشى، ومرجعية واحدة للجميع وهي المساواة كمبدأ دستوري.
0: نجح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين، وفق ما أعلنته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. حاتم سليمان رئيس الجمعية والتفاصيل.
3: بطولة العالم للروبوتيك بالصين هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة، تميز فريق تونسي ب 45 ميدالية، وكان بالأخص يعني فاز المرتبة الأولى في الميدالية الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك للفريق هذايا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذه أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز متاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كمل لي زبروف الكل، وكان تميز بالكذا بالكذا من صغار من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري أدولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذايا. إيش مسابقة للابتكار؟ هي مسابقة للروبوتيك اللي يكون فيها شكون يلم أكثر نقاط بأسرع روبو، بأحسن روبو، أحسن برمجة، ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
0: ونبقى مع النجاح والتميز، حيث تمكنت جامعة المنستير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. ويعكس هذا نجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، بما يدعم التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة، إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية استجابة للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة. في متابعتنا الجهوية، تتواصل على امتداد ثلاثة أيام وإلى غاية يوم الغد فعاليات معرض تسويق المنتجات والابتكارات النسائية بمشاركة متميزة لحوالي 20 حرفية في مختلف الاختصاصات بهدف مزيد التعريف بمنتوجاتهن. زميلة فاطمة بن عثمان زارت المعرض وعادت نقلا حول الموضوع.
4: هن قرابة 20 حرفية من مختلف معتمديات ولاية نابل تشاركنا في فعاليات معرض تسويق المنتجات والابتكارات النسائية، وهن في الأصل صاحبات مشاريع منتفعات ببرنامج وزارة المرأة. هدفهن الأول هو الترويج لمنتوجاتهن وخاصة مزيد التعريف بها.
5: نخدم التقطير بانواعه، نخدم زيت المعجون بانواعه، احلى جهه نابل مشهوره بالقوارص، نخدم المدائن البركان الارنج الرمان الزنبع، نعمل استشحام نزيدو ميشاجونا باش نعرفو برواحنا، ياخذوا لي كارت فيزيت وياخذوا نوامرنا، يتصلوا بينا من بعد باش كان حاجتهم حاجة ولا نحبوا على كوموند في حاجة.
6: نقوم بمبادرة من وزارة المرأة كل عام بمناسبة عيد المرأة. بالنسبة لي أنا عاملة بروموسيون اشتغلت فيه، معناتها برشا حاجات 50%. الحمد لله الواحد معناتها على الأقل تتحرك شوية هكايا، ومرحبا بالجميع.
7: نخدم فلفل هبسة ملوخية وزريعة زريعة جدود زريعة منتج هنا، نحاول ما نحطش الوريد، وكل منتج محلي منتج تاع ذلك من هنا من الفرق تاع
8: نخدم تسكي ناتشرال تقطير زيت معصور على الزيت زيت اسونسييل اسعارنا اكسيبسيونيل.
4: بالتوازي مع المعرض تم تنظيم أنشطة صحية وتحسيسية فائدة زوار المعرض وتخصيص وحدة لقيس ضغط الدم.
0: إلى زغوان الآن، حيث طالب عدد من المواطنين بعمادة الغرفات من منطقة الشويحية السلطة المعنية بضرورة إيجاد حل لإشكالية المسجد المغلق منذ فترة رغم جاهزيته، مما تسبب لهم في معاناة يومية للتنقل وأداء فريضة الصلاة. زميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
9: تواصل غلق المسجد بمنطقة الشويحية بمعتمدية الفحص رغم جاهزيته أثار استياء عدد من المواطنين.
10: جامع نصلوا فيه باش يقولوا ارحم والديهم، سكروه ما نقولش حتى وين نصلوا باش يقولوا ارحم والديهم. ليه
11: الناس حاجة بيت ربي وما تلقاش وين تصلي ركعة في بيت ربي غادي؟ علاش يا صولو؟
9: رفيق الشنوفي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بولاية زغوان أكد أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية تنتظر إمضاء وثيقة من طرف الأهالي لفتح المسجد.
12: الجامع هو قائم الذات، لكن معناها مش مرسم بوزارة الشؤون الدينية، وكان هذا طلب ملح من المواطنين غاديكا باش معناها يولي قانوني واللي معناها يقيموا فيه فريضة الصلاة. باتصالي بالسيد المدير الجهوي للشؤون الدينية أثبت لي كون الموضوع معناها محلول. جيت معناها تم ورقة نتاع الهيبة ذي معناها من المتساكنين غاديكا، تم ورقة قانونية جيست تكمل الملف معناها، ومعناها مو غدوة معناها في ظرف وجيز باش يحل الملف لوزارة الشؤون الدينية، وإن شاء الله معناها باش يتحل المشكلة هذايا.
9: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
0: ونختم بعالم الفلك، حيث يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيزلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3%. نوفل معاوية كهيئة مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم، ومزيد من التوضيح حول هذه الظاهرة الفلكية.
13: ظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا يقولوا هو ظاهرة نادرة، خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيزلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقولوا أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2027 غدوة، باش يكون كسوف جزئي في تونس. أقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدة سجنان. نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
0: بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع زميل حكيم اسطنبولي.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بفريق الشبيبة القيروانية. ودارة الشبيبة انطلقت في الإجراءات القانونية بخصوص عريضة الطعن في قرار لجنة الاستئناف الجامعة التونسية لكرة القدم. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذ وسام محديد محامي الشبيبة القيروانية. مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا بك سي حكيم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك أستاذ. حب ناخذ معك أكثر تفاصيل على الإجراءات القانونية اتخذتها فريق الشبيبة القيروانية.
1: به بنعطيه بسطة على الموضوع، أنه كما لا يخفى عن الناس كل اللي نهار 12 جوان علمتنا الجامعة التونسية بالمصادقة على الترتيب النهائي للبطولة موسم 2025 و2026، وإحنا على علم وناس كل على علم كذلك المهتمين بشأن الرياضي اللي فما ملفات لها صبغة مالية، خلاص ديون بيوجب أحكام بات الملعبية وكذلك المدربين لم يقع البت فيهم، خاصة أنه هذه الملفات العقوبات متاحة هي خصم النقاط. إذن مادام فما ارتباط بين النقاط وترتيب، ما نجم نحكيه على ترتيب النهائي إلا بعد فض جميع هذه النزاعات، وما أنه الملفات هذه لم يقع البت فيها، إذن الترتيب اللي أمامنا هو ترتيب غير نهائي، إنما هو ترتيب مؤقت. جاءنا إلى لجنة الاستئناف، لجنة الوطنية للاستئناف، قدمنا الدفعات متاحنا، قلنا راه فما ملفات لم يقع الفصلها إلا أنها قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضي أصلا. مشينا للتاس يوم الاثنين، قمنا بالإجراءات متاعنا كاملة وحطينا فيها النزاع هذه متاع الملفات المالية، كذلك للترتيب البطولة الزر وللوائح الفيفا والكاف والجامعة التونسية الكل تنص بصراحة على أنه لا يمكن المصادقة على الترتيب النهائي إلا بعد البت في جميع النزاعات وخاصة منها النزاعات المالية كما كنت أشرح، قطر عندها ارتباط بسحب النقاط.
0: يعني تقريبا كل الإجراءات القانونية قامت بها فريق الشبيبة القيروانية، فما شعود أستاذ؟
1: هذا هو معنى شعود هذه بتاس معناتها محكمة التحكيم الدولية عندنا فيها طلبات، بالعكس طلباتنا مهمة وعندها تأثير وإن شاء الله تأخذها بعين الاعتبار، خاطر المصدر متاحة أو المتأثر متاحة يزم يكون مدى إقناعك للهيئة الدولية هذه اللي نحن طالبين أول حاجة نسخة من القرار الاستئنافي هذاك محيث موتيفي، خاطر لحد الآن لجنة الاستئناف لم تمكننا من القرار اللي نحن طعنا فيه رغم اللي نحن كتبناها في مناسبة ولم تحرك ساكنا. ثم كذلك طلبنا أنه إيقاف البطولة مؤقتا، هي إجراءات وقائية احترازية كذلك مؤقتة، علاش؟ خاطر يقول لك إذا فما أعمال تسبب في مضرة لا يمكن تداركها في المستقبل للفريق هذا الطاعن، إذا تنجم تأخذ قرارات استعجالية منها هذه القرارات الوقائية أو التدابير الحمائية كيفاش يسميها، أن نوقف انطلاق البطولة، بما أنه انطلاق البطولة مش يتسبب في مضرة للشبيبة وللأندية الأخرى لا يمكن تفاديها هذه المضرة مستقبلا. وكذلك اعتماد التصريح باعتماد أنه هذا الترتيب ترتيب موسم 25-26 هو مؤقت وليس نهائي إلى حين البدء في النزاعات المالية اللي هي شو معناتنا نزيد نبين نقطة يا حكيم اللي هي الملف في لحد الآن أمام هيئة الدرجة الأولى واللي لا يخفى على حد اللي هي قضاء بعدم الاختصاص فيه. إذا نحن لحد الآن هذا الملف ما نعرفوش عليه فين، هيئة الدرجة الأولى قالت أنا المختصة فيه والجامعة التونسية ساكتة لم تحرك ساكنا في حزوس هذا الملف، رغم اللي الأندية الكل ما فيها الاتحاد الرياضي المنستير اللي نحن على إذاعته بنوجه لهم تحية الكل خلصت جميع الأحكام نتاعها والتزمت بقرارات الكاف وبقرارات الجامعة التونسية لكرة القدم، في حين جمعيات أخرى لم تقم بخلاص مستحقات الملعبية بموجب العقود وأحكام بيت. احنا طالبين حاجة بركة، تطبيق القانون ومعاملة جميع الأندية على قدم المساواة.
0: حاب نستغل وجودك أستاذ، تعرف أنه الوالي الجهة اجتمع بالعائلة الموسعة للشبيبة القيروانية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الجمعية من أزمتها التسييرية، من عرش الآخر الكواليس أكيد قريب برشا من فريق الشبيبة.
1: هنا نحيو كاسكيت المحامي ونحكيو كمحب خاطر مانيش عضو في الهيئه ولكن متابع للثاني الرياضي في مدينه القيروان. نحب نوجه تحيه لذاكر البرقاوي والي الجهه وكذلك سامي العايدي المعتمد الاول بالقيروان اللي هما الحقيقه يخدموا في خدمه كبيره ياسر جباره لتقريب وجهات النظر باش يوصلوا لحل هذه الاشكاليه. نقول الاشكاليه خاطر القيروان بطبيعه الحال برجالها وباذن الله مش تتعدى هذه المرحله ومش يجي رئيس هيئه تسييريه جديد ومش تخدم مع العلم راهو مع العلم اللي لحد الان في محمد ليوان معناتها واقف على راس الجمعيه. انتدابات قاعده تمشي، التحضيرات قاعده تمشي، قاعد برمجه كذلك مباريات وديه ان شاء الله ان شاء الله معناتها في غضون هالساعات القليله القادمه باذن الله نتجاوزوا هذه الاشكاليه في القيروان.
0: شكرا لك استاذ اسامه حتيت محامي الشبيبه القيروانيه، مشكور جدا. اكيد نختموا بالانظار وين باش تتجه الليله نهائي السوبر الاوروبي بسافره صوماليه يحتضن ليله اليوم الساعه 8 بتوقيت تونس في سالزبورغ بالنمسا لمباراه السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الاوروبي واستون فيلا الانجليزي. اكيد نحكيه على نهائي من اعلى طراز واللي يهمنا اكيد الحكم المباراه الحكم الصومالي عمر ارتان صاحب 34 سنه كان مرشح المشاركة في كأس العالم 26 لكن السلطات الأمريكية منعتهم الدخول باش يساعدوا لبان عبد الرزاق أحمد بن جيبوتي. إيرزار أيضا من كينيا باش يكون سلوفيني رادي الحكم الرابع باش يتولى الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية تقنية الفار. نذكروا مباراة الساعة 8 بتوقيت تونس المباراة للفرجة. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. في المقابل أستون فيلا الإنجليزي بقيادة المدرب أونان هذه مواجهة لتكرار إنجاز التاريخي اللي حقه بفوز كأس السوبر الأوروبي عام 1983. نقطة نهاية سبرانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتم.
3: آدم وحواء.

0: جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء المهرجانات مرحبا بكم. تسهرون ليلى مع الفنان الشعبي وليد الصالحي ضمن مهرجان المناسير الدولي. شربنا

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة حضرة أولاد معاوية بقيادة الفنان طاهر الرياحي من خلال ملحمة صوفية وروحانية بالفضاء الخارجي لدار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة أوبرا بكين من الصين ضمن مهرجان سوسة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة موسيقية، ألف ليلة وليلة ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الفن الجميل مع الفنان شكري بوزيان ضمن مهرجان الفصلية الدولي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الفن الرابع لهم موعد الليلة مع مسرحية روضة العشاق للمخرج معز العشوري ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
2: تائهة من غصنها على كفيك، فخلصها من الغربان وثقل الأوزار، وانفخ أنفاسك في الروح.
3: العمل الذي قعدنا نخدم عليه تقريبا عامين، عام نظري وعام تطبيقي. من الأول كانت التجربة هي أنه نخدم على ما يسمى بمسرح الطريقة. اشتغلنا كثيرا على الطرق الصوفية في تونس وعلى المدونة الصوفية بصفة عامة، وعملنا مقاربة بين المسرح الطقوسي والطرق الصوفية. المقاربة هذه كانت الثمرة متاحة جيدة فأنتجناها في العمل هذا اللي هو روضة العشاق.
4: فريدا في التجريد والتوحيد، ذا كرامات ورياضات مقبرة بالمحبين والعشاق، وأنت لم تكن حاضرا في تشييع
5: أنفاسه.
0: تسهرون الليلة،
1: عرض زيارة لسامي اللجمي الليلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع أوركسترا قرطاج السيمفونية، إخراج حافظ مقني، ضمن مهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونية.

0: متابعة رائقة للجميع مع تحيات سليم الحزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.

قال بعض الحكماء: إذا غضبت فلا تمد غضبك إلى الإثم، واعف إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا.

وعظ لقمان ابنه فقال: يا بني، ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الكبر منه مأمون، والرشد منه مأمول، يصيب من الدنيا القوت، وفضل ماله مبذول. التواضع أحب إليه من الكبر، والذل أحب إليه من العز. لا يسأم من طلب الفقه طول دهره، ولا يتبرم من طلب الحوائج قبله. يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل الكثير من نفسه. والخطة العاشرة، وهي التي شاد بها مجده وعلى قدره، يرى أن جميع الناس خير منه وأنه شرهم. وإنما الناس رجلان: رجل خير منه وأفضل، ورجل شر منه وأدنى. فهو يتواضع للرجلين إذا رأى خيرا منه وأفضل تمنى أن يلحق به، وإن رأى شرا منه وأدنى قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا، ولعل هذا بره باطن لم يظهر، وذلك خير له ويرى ظاهره، وذلك شر لي. فهنالك قد استكمل العقل وساد أهل زمانه.

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسم مالا قد خصصه للقواعد من النساء والعميان والأيتام، فقال أحدهم للعامل: اكتبني في القواعد. فأجابه العامل: ويحك، إن القواعد هن النساء اللواتي لا أزواج لهن. فقال: اكتبني إذن في العميان. فقال: اكتبوه، لأن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: أرجوك أيضا أن تكتب ابني في الأيتام. فقال: حقا، من كنت أباه فهو يتيم.

0: دوحة الشعر.
1: خبروها بأنه ما تصدى لسلو عنها ولو ما تصدى، واسألوها في زورة من خيال إن تكن لم تجد من الهجر بدا. عنفت طيفها على ظنها أن خيالا منها إلينا تعدى، كذبتها ظنونها لا الكرى زار جفوني ولا الخيال تهدى. ظبية تخجل الغزالة وجها وبهاء وتفضح الغصن قدا، وأماطت لثامها بأساريع حقوف عن مستنير مفدى، وذكت ناره على عنبر الخالي فكانت له سلاما وبردا.

بابنا لكل موعد جميل لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإربكها على نطاق واسع وفقا لتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر للتحالف أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حاليا بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلا. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر في إشارة إلى السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدما، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصف تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيدا وفعالية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحاً للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعلياً إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكراً على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحب اليوم بأن تونس ستشهد اليوم كسوفا جزئيا وستسجل أعلى نسبة له بشمال غرب تونس بنسبة احتجاب تبلغ 53% بتبرقة، مشيرا إلى أن المشهد سيكون بديعا فوق البحر مع وقت الغروب حوالي الساعة 7:30 مساء حيث تتخذ الشمس شكل الهلال. انطلقت بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية ورشات المخيم الصيفي الثاني للجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من الصفر إلى التمكين، لتتواصل إلى غاية يوم 14 من أوت الجاري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات برجيش. أفاد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية محمد علي حلواس اليوم بأن أسعار بيض الاستهلاك عادت إلى مستواها العادي ولم تتجاوز السقف الأقصى لوزارة التجارة المحدد ب 1400 مليم بالنسبة للحارة بيض، مؤكدا أنه من الطبيعي عودة الأسعار إلى مستواها الحقيقي. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب السويقة من إحباط وتفكيك نشاط شبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد يترأسها موظف يعمل بإحدى الوزارات وزوجته تخصص في الاستيلاء على المستلزمات الورقية التابعة للوزارة والمتاجرة بها بشكل غير قانوني. ختاماً، أحرزت تونس على المرتبة الأولى والكأس في مجال برمجة الروبوتات وحصلت على 45 ميدالية بين ذهبية فضية وبرونزية باعتبار كل المجالات خلال بطولة العالم المفتوحة في الصين وفق ما أوردته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. نهاية الموجز، بعد قليل يصافحكم الزميل حاتم بالحوش، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، خبر ورخبر،
8: الموجة والموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة والموجة،
7: كل ساعة وكل

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: إليكم منكم
1: وإليكم.
2: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

تمام الواحدة ظهرا وست دقائق على موجاتنا. أهلا بكم على موجات إذاعة المنستير، عدد جديد من منكم وإليكم. أهلا بكم في محتوى هذا العدد. سوف نتحدث في هذه الحصة عن تعزيز أسطول النظافة ببلدية القلعة الصغرى بمئة حاوية نظافة. كذلك نتابع الحملة البيئية لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية وشعارها حملة بيئية على شاطئ رجيش من ولاية المهدية. في متابعتنا الثقافية في سوسة متابعة لمهرجان سيدي بوفارس بقصيبة المديوني. كذلك سنتابع عرض عشاق المحفل وهو تراث جربي، سيكون في ملعب بوعلي الأحوار في مدينة حمام سوسة. ينطلق هذا العرض اليوم انطلاقا من 10 ليلا، وسنتابع هذه التظاهرة في منكم وإليكم. وفي ساعتنا الثانية سوف نستقبل العائلات المتضررة مؤخرا من الحرائق، عائلتين موجودتين في معتمدية المكنين. هذا إلى جانب بعض الضيوف الآخرين وبعض المتابعات الأخرى. أهلا بكم جميعا، تحية تصلكم من كامل فريق اليوم الذي يؤمن لكم منكم وإليكم. حسام نوار في اللوحة التقنية، التنسيق عليا المنصوري، وفي الستريمينج المتربصة الشاب شدوى مطيرة، وفي الاعداد وتقديم اليوم منكم واليكم حاتم بالحوش. اهلا بكم جميعا.

0: مواصلين معكم وننطلق في تصفح هذا العدد الجديد من برنامج منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير. والبداية ستكون من مدينة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، حيث نستقبل السيدة دليلة خليفة كاتب عام والمسيرة أو المكلفة عفوا بتسيير بلدية القلعة الصغرى. مش نحكيه معها على الأسطول النظافة اللي تم تعزيزه في المدينة بمئة حاوية تقريبا، حاوية نظافة، للحديث عن موضوع النظافة والبيئة في هذه المدينة. معنا مباشرة السيدة دليلة خليفة كاتب عام والمكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى. مرحبا بك أستاذة وسيدة دليلة.
1: الله يخليك، مرحبا بك وشكرا على التدخل. الله يخليك.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن مؤخرا تم تعزيز مدينة القلعة الصغرى، ونحن في يعني إطار عام هو المحافظة على البيئة والسعي من كل البلديات للتنظيف يعني المناطق. هذه يعني فكرة، يعني هذا الأسطول 100 حاوية نظافة،
1: مش 100 حاوية، هي وقع اقتناء 150 حاوية نظافة،
0: 150 نعم،
1: حديدية من الحجم الكبير. زادا مش نحب نقول انه احنا بصدد اقتناء الترافعة تغيير الحجم، و30 حاوية بلاستيكية من الحجم الكبير كذلك. عندنا زادا اسطول النظافة سيقع تعزيزه كذلك بجرار فلاحي وشاحنة ضاغطة 7 متر كوب وآلة رافعة. هذا في إطار صفقة مجمعة تتبع صندوق القروض، سيقع تسلمها إن شاء الله في خلال سنة 2027. هذا الكل كان احنا حبينا ان نجدد ونحاول نجدد اصول النظافة اللي باش نجمو نقضيو على النقاط السوداء اللي موجودة في البلاد. ونكون سباقين في انه تكون البلاد انظف، وهذا طبعا لتعليمات السيد والي سوسة اللي من اول من البرامج الاولى هي النظافة.
0: انت قلت لي 150 يعني بكلفة كم؟ يعني هذا يعني تدعيم او يعني تجديد كل الاسطول المتعلق بالنظافة؟
1: لا، تجديد وان بلوس هذا هي المنطقة البلدية كبيرة، والحاويات يقع اكلافها ما تشدش برشا. نحاولوا نجددوا وان بلوس هذا اكل المصبات، نحاولوا نزيدوهم الحاويات باش نقضيو على المصبات. المصبات الموجودة في بعض المناطق نحاول نحطوا فيها اكثر حاويات باش المواطن يلقى وين يحط، حتى لو كان الكمية نتاع الفضلات أكثر نحاول نحطوه في الحاويات ما يتحطوش اللوطة.
0: نعرف أنه مدينة القلعة الصغرى يعني مساحتها كبيرة بعض الشيء، عدد سكان في ارتفاع متواصل، يعني توزيع هذه الحاويات كيف سيكون يعني في نقول احنا في وسط المدينة، أو سيكون موزع يعني في كامل المناطق اللي ممكن تكون تسمى سوداء في القلعة الصغرى؟
1: أول حاجة مش نحاول نجددوا اللي في وسط البلاد. هي وجهة البلاد، نجددوا طرقات الرئيسية من الحاويات، بعد مش نحاولوا نقضيوا على المصبات بزيادة الحاويات فيهم، في كما في حي بن عون ولا حي طويل ولا في حي المنازة، مش نزيدوا فيهم حاويات أكثر باش نقضيوا على المصبات. واللي في عود معناتها المواطن مش يحط يلقى زوج قبالات بركة، يلقى أربعة وخمسة. نحاول وقت النقص من الفضلات اللي موجودة في القاع تحت البوبيل.
0: بالنسبة لهذه هذا الأسطول، يعني المرة هذه الاختيار كان هو يظهر لي توجه حتى عام اختيار على الحاويات حديدية. نعرف وإحنا الإتلاف نتاع الحاويات حتى بطريقة غير مباشرة ساعات تلتهمها النيران في بعض المناطق، يعني كان هذا توجه أنه اختيارهم حديدية أن هي تكون أكثر، يمكن تقاوم أكثر بعض الحوادث اللي ممكن تصير لها، وحتى تقاوم الناس اللي تسعى يعني هذيك هي ثقافتها إن هي تتلف الحاويات.
1: بطبيعة الحاوية الحديدية هي أكثر صلابة، ما تتكسرش فيسع، حتى لو كان البينة تفرخها وتطيحها في القاع تشد روحها، ما تتكسرش، ما هيش عرضة للحرق نجم واحد متعدي الى واحد سيجارو معناتها سامحني الكلمه الحاويه البلاستيكيه تشعل فيه السخانه هذه فهمت. واحنا الحاويه الحديديه نحاولوا نكثفوا منها ونكثروا منها اكثر خاطر تشد اكثر.
0: بالنسبة في بعض المناطق البعيدة عن وسط مدينة القلعة الصغرى هنا نذكر خاصة منطقة الصباغين وطويل أو ما يسمى بطويل منطقة الرومانية فما يعني نية أو فما تجهيز هذه المناطق خاصة نلاحظ وإحنا كل ما نبعد على وسط المدينة كل ما الفضلات تكثر وكل ما المراقبة تقل ما نعرفش أنتم شنو برنامجكم في
1: سامحني يعني ما ذكرتش فيقع عزيز منطقة الصباغين كذلك بالحاويات منطقة النجر منطقة ودلاية منطقة الشراقي الكل إن شاء الله سيشملهم البوبالات
0: هذوما الحاويات يعني
1: أكثر من منطقة فهمتني نعم الكل كيف كيف يعني العمادات الكل كيف كيف سيقع سيقع توزيع عليهم البوبالات.
0: أنت ذكرت قلت 150 حاوية يعني كافيين لكل هذه العمادات واللي
1: عندي 150 وعندي 30 بلاستيكية معناتها 180
0: كافيين معناها
1: 180 هذا في مرحلة أولى أما سيقع إدراج في ميزانية 2027 زاد في الفصل المخصص لاقتناء الحاويات مبلغ كثير أنه يشري حتى أكثر من الكمية هذه.
0: وهذوما باش تركزوا بهم كما ذكرت من عشرة ما كنت صحح لي كما ذكرت باش يكونوا في وسط المدينة يعني في وسط مدينة القلعة الصغرى ولا مشي يتوزع على كل العمادات كما
1: على كل العمادات فيقع تجديد نتاع وسط البلاد الحاويات الموجودة في وسط البلاد سيقع تجديدها وبلس باش يقع توزيعها على المناطق اللي قلت لك عليهم الكل على العمادات الكل
0: العمادات هذوما نذكروا منهم كما قلت انت النجر وادلايا والصباغين والرومانيين بمعدل قداش من حاوية في كل عمادة تقريبا
1: لا ما حسبتوش نقول لك كذا على حسب المصب اللي موجود غادي كان احنا نحاولوا نقضيو على المصبات بتركيز اكثر من حاويات ديجا هم موجودين الحاويات عندهم اما احنا مش نعززوهم راه المناطق اللي ذكرتهم لك الكل كان الحاويات موجوده والشاحنه تتعدى لهم دائما فهمتني ولذلك احنا مش نعززوهم مانيش باش نحطوا جديد مش نعززوهم معناتها هم موجودين مش نزيدوا عليهم اكثر
0: انتم حسب دراستكم اكيد عاملين استراتيجيه لمقاومه الـ يعني حمايه المحيط من الاوساخ والفضلات وعندكم يعني استراتيجيه لتوزيع مثل هذه كما اي بلديه يعني لتوزيع مثل هذه الحاويات يعني حسب انتم تقديراتكم في كل عماده قداش يلزم من حاويه خاطر نعرف وقد ما تبدا فما حاويات اكثر قد ما ممكن الفضلات تتلم اكثر وما تقعدش ملوحه في على الأرض ما نعرفش أنتم عندكم استراتيجية وخاصة في استراتيجيتكم فما مراقبة للحاويات هذه اللي من الوقت للوقت كل ما تتحط حاوية جديدة يتم إتلافها
1: أكيد احنا عنا مش نحاول مش نزيد نعمل مراقبة للحاويات نصوروا حتى البلايس اللي حطينا فيهم العدد اللي حطيناهم مش تصير مراقبة فيهم إذا نقص العدد بتاعهم وإلا اختفى وعادة من العدد ذاك مش يقع مسائلة بتبيع
0: يعني فما عندكم ما يكفي من الـ الـ الـ الـ الـ يعني نقولوا احنا الافكتيف أو عدد الناس اللي تراقب يعني الإتلاف هذه الحاويات واللي يعني هذيك هي ثقافتها أني كل ما هو جديد يعني يتم إتلافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني
1: نحب ديما نعوله على وعي المواطن اللي الحقيقة نتربي نلقاه منه كان التجاوب نلقاه منه الترحاب يحب يحافظ فما برشا من مواطنين متلهفين إنه تكون عندهم الخدمة هذه وهما بيديهم مش يراقبوها يعاونونا على المراقبة فما بعض يعني نثمن مجهود المواطن راه قداش ديما نقول راهي الخدمه بالشراكه مع المواطن ما نخدمش وحدي راه المواطن اللي يجيني يقول راني ما نخدمش وحدي راني نخدم معاك ولكن راهو الليد في الليد
0: نعم
1: صحيح مش نحط لك اما انت مش تعز هذا الى جانب المراقبه نتاعنا بالطبيعه الاداريه
0: والأكيد يعني في إطار التشاركية مع المجتمع المدني ومع حتى المواطن كما ذكرت، أكيد زاد فما بعض المواطنين بعض المناطق يتشكوا برشا فضلات، من عرش هل هو خطأ منهم هما ما يحطوش الفضلات في وقتها المعين، أو هو نقص في اللوجستيك، أم أن الإشكال هذايا وتشكيات بعض المواطنين الموجودين في مدينة القلعة الصغرى في برشا عمادات، يعني يقول لك قد ديما ما فماش نظافة كبيرة برشا، ديما الحاويات الفضلات او الليبوبيل هذوما ما همش كافيين.
1: ايه احنا على خاطر هذاك الشيء احنا مش نعززه، وان شاء الله من حسن الى احسن، ديما قاعدين نقدموا باسطولنا اللي مش نقول تعب شويه، معناتها كما تعرف مدينه كبيره مساحتها كبيره، اسطول نظافه ما هوش الحقيقه نتاع ربي في مستوى المدينة،
0: رغم يعني رغم 180 اللي ذكرتهم معنا باقي ما زلتوا في حاجة للحاويات.
1: احنا ديما كل عام راهو حتى عملوا الشرينة وديجا كل عام شيقة على الاقتناء، فهمتني؟ وان شاء الله احنا نحاولوا توا نقضيوا على النقاط السوداء الموجودة في المنطقة. ذيك تعليمات السيد الوالي.
0: باش نختموا معاك سيدة دليل، انت ذكرت النقاط السوداء، انا هي في برنامجكم انا هي النقاط السوداء في مدينة القلعة الصغرى، انا هي البلايس اللي ممكن عندها اولوية في برنامجكم لاخراجها من السوداء، يعني اللون الاسود ان صحت العبارة، وتولي يعني مناطق بيئية نظيفة او بيئيا يعني
1: هي نقاط سوداء نحاولوا رتبناها لقرابة العشرة نقطة، عشرة نقاط نحاولوا حاولنا نرتبوهم، حاولنا ندخلوا فيهم تدخلات جهوية بالمعدات بمشاركة تلاسك جميع البلديات ولاية سوسة، كذلك دخلنا في بعض النقاط بمعدات خاصة بالبلدية، احنا نحاولوا في مرحلة نقصوا منها وبعد نحاولوا نقضيوا عليها تماما. هذوما النقاط هي متكونه من شنو؟ نقاط فيها مصبات فواضل منزليه ومصبات يتكثر فيها فواضل البناء.
0: نهي المناطق سيدة دليلة، نهي المناطق باش حتى المواطنين يبداوا على علم بالمناطق اللي معنيه بال
1: في حي في بن عون، عندنا في حي المنازة، في الصباغين، نحاول نركزوا دي كاميرات مراقبة
0: ان شاء الله
1: مراقبة في خاصة في المصبات اللي تكثر فيها فواضل البناء. عندنا في حي المنازة كذلك أراضي بيضاء يتكثر فيها فواضل البناء، قد ما حملنا ندخلوا بتدخلات جهوية وتدخلات على مستوى معناتها البلدية، وباقي ما نجمناش نقضيوا على المصبات هذه، شنو نحاولوا نقضيوا عليها أولا ثم نركزوا فيها كاميرا للمراقبة.
0: نعم سيدة دليلة خليفة مكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى، موافقين إن شاء الله، شكرا لك على المداخلة، وإن شاء الله خاصة الحاويات تكون فما عقلية المحافظة على الحاويات والتزام يعني بأوقات يعني إلقاء الفضلات في الحاويات في وقتها، وهي عقلية كما قلت أنت، وإن شاء الله موافقين سيدة دليلة خليفة مكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى ولاية سوسة، شكرا لك.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: أهلا بكم مجددا، مواصلين معكم في منكم وإليكم. كنا في مدينة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، نمشي والآن إلى مدينة الرجيش من ولاية المهدية، وين غدوة إن شاء الله باش تم ويتم العمل على حملة بيئية، حملة نظافة لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. شعار هو هذا، هو يعني العمل لمواجهة ومجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، شعار الحملة على شاطئ رجيش، تنظمها غدوة كما ذكرت بلدية رجيش بالشراكة مع مواطنين ومكونات المجتمع المدني. ناخذ أكثر تفاصيل حول هذه الحملة البيئية، حملة النظافة برجيش، مع المكلف بتسيير بلدية المكان حسن بن ضافية. مرحبا بك سي حسن على موجات إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة المنستير.
1: إذن سي حسن، عندكم حملة شعارها العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، وهذا التلوث أخطر تلوث تقريبا حسب الدراسات. تعطينا فكرة على الحملة البيئية هذه، شكون مشارك فيها، كيفاش يعني انتوما باش تقوموا بها، وعلاش اخترتوا بالذات شاطئ الرجيش، أو اخترتوا يعني المكان هذا بالذات؟
2: شكرا على الاستضافة. من منتظر يوم غد 13 أوت 2026 تنظيم حملة اخترنا باش يكون الشعار نتاعها العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، في إطار عملنا على التصدي لهذه الظاهرة هذه اللي أثرت بالأحياء البحرية.
1: نعم.
2: مدينة رجيش وجهة سياحية واعدة، تستقبل تقريبا يوميا بين 20 و 25 ألف مواطن يأموا شواطئ رجيش. لاحظنا اللي فما نفايات بلاستيكية ومختلفة متواجدة بشكل كبير برشا على الشاطئ. الحملة هذه تجي بعد عديد الحملات الأخرى كانت نوعا ما مع بعض الجمعيات اللي عندها علاقة بالبيئة. الحملة اللي باش تنتظم غدوة باش تضم العديد من الجمعيات مكونة المجتمع المدني. نجم أعطيك فكرة على المشاركين، هي في إشراف من السيد محمد رجيش، فيها جمعية البيئة والتنمية برجيش بالإضافة لبلدية رجيش، الكشافة التونسية فرع رجيش، جمعية الأولياء، الجمعية القرآنية، المجلس المحلي برجيش، وبالطبيعة وزارة الشباب برجيش. باش تمثل الحملة هذه عاد باش تنطلق بداية من الساعة 7 صباحا، باش تشمل جمع النفايات البلاستيكية والمشابهة، خاطر قلت لك العدد الكبير برشا اللي أم الأشواطئ بتاع الرجيش، ثم تفرز العملية تواجدهم كمية كبيرة برشا من النفايات. في الحملة قلت لك الحملات هذه
1: كيفاش مش يتم تجميعكم، يعني مش تجمعوا كلكم على الشاطئ ولا عندكم، يعني كيفاش مش يتم التنسيق بيناتكم
2: وتجمع؟ تم تحديد مكان الالتقاء على الشاطئ، وباش تنطلق الحملة بمجموعات باش يمكنوهم من أكياس بلاستيكية يتولوا جمع النفايات البلاستيكية والمشابهة. وتم تجميعها ورفعها، تنطلق الحملة في حدود السابعة، تنتهي في حدود العاشرة العصر ونص الحديث أصبح.
1: سي حسن، للأسف ديما ماذا ينقولوه ديما نثمنوا يعني المجهودات اللي قاعدة تقوم بها بعض المكونات المجتمع المدني وحتى البلديات، ديما للأسف قد ما تخدم البلديات وقد ما تصير الحملات وقد ما فما مجتمع مدني واعي يخدم على موضوع نظافة البيئة وخاصة نظافة الشطوط، شطوط يعني تكاد تكون يعني كبيرة وعالمية ونظافة كبيرة في الماء، ورغم كيك المواطن ديما الشطوط ملوثة وكأنه نقولوا احنا اللي يفسد اكثر من اللي يصلح.
2: للأسف الشديد الوعي اللي عند مكونات المجتمع المدني والمجهودات اللي المضي يتقوم بها البلديات بمتابعة من مختلف السلطات على اعلى مستوى، بداية من سيد الجمهورية، سيد وزير الداخلية، سيد الوالي، مختلف السلطات تتابع في موضوع النظافة، إلا أنه كما قلت للأسف لم يسير الوعي لدى المواطن المجهودات هذه.
1: علاش أنتم كبلدية، وهذا كما قلت أنتم يعني كل بلدية تجتهد في أن تقوم بالحملات النظافة من الوقت للوقت، أكيد فما قانون وفما ردع، علاش ديما ما نحسوش الردع هذايا والمراقبة هذه ما نحسوهاش من بعض البلديات، والدليل أنه الشواطئ ديما يعني قد ما تنظف وقد ما تعمل حملة ديما الشواطئ مسخة، علاش كل شيء نشوفوه مجهودكم نشوفوه إلى المجهود الرقابي للأسف مش قاعد نشوفه فيه، مش كان في بلدية رجيش في تقريبا أغلب البلديات، خاصة إذا كان البلدية تبدأ بلدية سياحية يولي هنا يعني السؤال أكبر وأكبر.
2: ما ننكروش المجهودات بتاع المختلف المصالح الأمنية اللي تتولى الرقابة، إلا أنه شاطئ يمتد على تقريبا 2.5 كيلومتر، هذوما اللي شاطئ الواجهة البحرية لمدينة رجيش. تم مجهود يومي من انكروشي من مختلف المصالح، إلا أنه المجهودات هذه كلها لم تتوازى في مفهومها وفي الغاية منها مع
1: يعني
2: مع
1: فما صعوبة تنسيق مثلا بينكم وبين الجهة الأمنية، بينكم وبين المصالح في الرقابية أو ماذا، يعني شنو الإشكال في أنه ما يتمش المراقبة بكل صرامة، يعني خاطر هذا البيئة متعلقة أساسا بصحة الإنسان يعني، والنظافة متعلقة بصحة الإنسان اللي هو يضر في روحه زادا كي يبدأ ما يكونش واعي وما ينظفش يعني البلاصة على الأقل اللي يمشي لها، وخاصة الشط اللي يمشي له.
2: يمكن أعطاء الأولوية أكثر للعمل على التحسيس وتوعية المواطن أكثر منها.
1: هو ما عادش يحب المواطن، ما عادش يمشي معه. بعض الأكيد فما مواطنين واعيين، أما فما بعض المواطنين يظهر لي ما يمشي معهم كان الردع والعقاب يعني الزجر كما نقوله.
2: قدرنا سيدي الكريم ان باش نتعبوا باش نعودوا على الوعي المواطن للالتجاء للوسائل الزجريه،
1: خاطر لو كان يعرفوا مخاطر التلوث ما نتصورش يكونوا يعملوا في المخالفات هذه. في كل الحالات تقعد مخالفة ويلزم الردع ويلزم التنسيق بين كل الجهات الأمنية والمراقبة في البلديات لردع كل من يلوث وكل من يعني يوسخ البقعة اللي هي في العادة خاصة الشطوط. به شكرا لك سي حسن. ما نعرفش انتم تواكيد باش تلموا الفضلات، وين مش يكون مصير هالفضلات هذه اللي باش تلموها من الشط، وين باش تكون موجوده باش يتم رسكلتها وباش يتم بعثها للمراكز الرسكله بالضبط، وين باش تتمشى ولا باش تقعد في الساشيات وبر؟
2: وباش يتم نقلها الى المصب النهائي للفضلات. للاسف الوضعيه ماهيش باش تصير فيها رسكله، خاطر في غياب معناه الاليه هذه نتاع الرسكله مش تم تجميعها ونقلها المصب النهائي للفضلات اللي هو يبقى ديما مصب عشوائي، إلا أنه تدخلات نتاع تهيئة المصبات المشروع الأخير اللي انطلقت صندوق قروض ومساعدة الجامعة المحلية في تنفيذه وقضاء بنسبة كبيرة برشا على التلوث خاصة الهوائي وانبعاث الدخان والحاجة، ما عدنا مصبحنا شكرا بناه تحت السيطره نتاعنا وهو باش يكون المآل الاخير للفيت هذه باش نجمعها بالقصر.
1: شكرا لك سي حسن بن ضافية الكاتب عام والمكلف بتسيير بلدية رجيش من ولاية المهدية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وإن شاء الله في مداخلات قادمة نعود بعد النغم.

0: مواصلين معكم ديما في هذا الرواق على موجات إذاعة المنستير منكم وإليكم كالعادة. تابعوا فينا مباشرة على صفحة الفيسبوك وتابعونا زاد على الموجات إذاعة المنستير مباشرة دائما. مواصلين في المتابعات هذه المرة متابعة ثقافية في قصيبة السوسة في مهرجان سيدي بوفارس. باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان مروة بالحاج. سيدة مروة مرحبا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا.
0: إذن مهرجان في قصيبة سوسة مهرجان سيدي بوفارس، لو كنا ناخذوا أكثر تفاصيل، هو تاريخ ما عاش مش تحكينا على تاريخ المهرجان أو بالضبط هو الانطلاقة يظل الدورة الأولى أو ماذا؟ تعطينا التفاصيل من عندك أنت سيدة مروة.
1: شكرا. مهرجان أبي فارس بن عبد العزيز البكري الدورة 22 بقصيبة سوسة ليست بالدورة الأولى ولا الثانية، هي الدورة رقم 22. فباش ننطلق إن شاء الله اليوم على الساعة الخامسة مساء في الرحبة. الرحبة هي البلد العربي متاع القصيبة،
0: قصيبة سوسة.
1: حبينا بين قصيبة سوسة حبينا تكون الانطلاقة من غادي. إن شاء الله باش تكون هون عرض فرجوي، ومن بعد في الليل عنا سهرية نادي البيا اللي هو سهرية نسائية بالأساس. إن شاء الله دعوة مفتوحة للجميع، والتذاكر بثلاثة دينار، يعني سعر زهيد جدا.
0: المهرجان هذا يعني فيه يظهر لي تقريبا الدورة هذه يمشي فيه شهادات لبعض

0: المؤسسي المهرجان، مش تحكيوا شوية على تاريخ المهرجان وكيفاش بدا، كيفاش تطور، كيفاش تحسن؟
1: هو في المهرجان هذايا إن شاء الله الجديد اللي فيه إنه إحنا حاولنا باش نوفقوا بين جميع الأذواق.
0: نعم.
1: مش باش يكون سهرات فنية ليلية فقط، بل مش تكون فما ندوات. الندوات هذه مش تكون تخص المرأة، أي امرأة تحب تحل مشروع، أي امرأة عندها صعوبات في المشروع متاحة. عندنا ندوة غدوة الخميس 13 أوت باش تكون موجودة في قاعة البلدية، الندوات الكل مش يكونوا في قاعة البلدية. نهارة الجمعة باش تكون ندوة للطفل المراهق، كل أم غير قادرة على التواصل مع ابنها أو فما طفل منقطع عن الدراسة، أو باش نشوفوا شنو هما الحلول اللي موجودة واللي حاطتهم الدولة على ذمة الطفل المراهق مع مختصين.
0: يعني في شكل ورشات هذا؟
1: في شكل ندوات.
0: ندوات. نعم.
1: السبت فما ندوة للتشغيل، كل ما يخص لونتربرونيا. هذوما الندوات في الصباح، في العشية فما برشا، فما معرض الحرفيات مع اتحاد المرأة، فما الأمسيات الشعرية والثقافية باش يأسسوها مجموعة من الجمعيات الموجودة في القصيبة. وفي الليل فما العروض، عنا عرض كما قلنا نادي البيا الليلة، ونهار الخميس إن شاء الله عرض عشاق المحفل، ونهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله عرض التخميرة. وعنا مسرحيات زادة للأطفال، نهار الجمعة مسرحيات في الثريات وفي القصيبة، مسرحية الصيد العنيد في الثريات، ومسرحية كتاب الرحلات العجيبة في القصيبة في مدرسة علي بلهوين، والحفلات الكل مش يكونوا في مدرسة علي بلهوان.
0: يعني هذي الفضاء، يعني بالنسبة للتوقيت يعني مش يكون دائما في الليل، وإلا كل يعني البرنامج موزع على كامل أيام، على كامل اليوم، أو عندكم يعني وقت معين يبدأ فيه البرنامج، يعني في المساء في الليل بالضبط وقتاش، أو وزعتوا على كامل الأيام اليوم؟
1: هو الندوات مش يكونوا على 9 صباحا، على الساعة 9 صباحا الندوات الكل في قاعة البلدية. بالنسبة للعروض الكل باش يكونوا على 9 ليلا في مدرسة علي بلهوان، وفما الصيد العنيد هذه المسرحية باش تكون في الثريات في مدرسة السلام بالثريات.
0: الوقت وقتاش؟
1: 9 ليلا الكل، 9
0: الكل ليلاً. في الليل يعني التظاهرات حتى للأطفال في الليل يعني؟
1: في الأطفال عندنا صيد العنيد مش تكون على الساعة 7 مساء إن شاء الله في نهار الجمعة 14 أوت على الساعة 7 مساء. وبالنسبة لليوم حتى في الثريات فما عرض غاستون مع السبعة متاع العشية، السبعة سبعة ونص متاع العشية إن شاء الله ينطلق. وعنا خاصة اليوم في الرحبة عرض فرجوي إن شاء الله مع الخامسة مساء.
0: العرض الفرجوي هذي للصغار ولا لكل الشرق؟
1: لا، عرض فرجوي هو افتتاح باش يكون بطريقة أخرى، ليس افتتاح كرنفال ولكن افتتاح بصورة أخرى.
0: كيفاش صورة؟ ناخذوا فكرة على الصورة كيفاش باش يتم؟ يعني تشجع على الأقل، نشجعوا الأهالي قصيبة سوسة وثريات أنهم يكتشفوا الافتتاح بالطريقة المختلفة.
1: بالضبط، احنا في القصيبة عن الرحبة هدية كانت هي البلاد العربي متاع القصيبة، هي مركز اقتصادي وثقافي واجتماعي متاع القصيبة.
0: نعم.
1: وكانوا فيها ناس كما عم مبروك، كما
0: يعني شخصيات معروفة على مستوى الجهة،
1: شخصيات معروفة. الشخصيات هذوكم مش يكونوا في قالب مسرحية، وبش يكونوا إن شاء الله يعني حتى الكلام متاعهم كيفاش يتكلموا، كيفاش هي الأدوار متاعهم، بس نعود نحيي وإن شاء الله الرحبة كيفاش كانت، نتذكروا مع لقصيبين الرحبة كيفاش كانت، نرجعوا بالتاريخ، نرجعوا بالزمن إلى الماضي. ومع أنه إن شاء الله نبعثوا رسالة حلوة للموجودين الكل.
0: الرحبة اللي هي تقريبا موجودة في كل مكان في تراب الجمهورية، يعني كل المناطق يسميه، وعندهم بلاصة يسميها الرحبة، اللي هي كما ذكرت أنت تدخل في التراث، تدخل في العادات والتقاليد التوانسة بصفة عامة. في كل المدن تقريبا هناك فضاء اسمه الرحبة، يرجعك للذكريات الطفولة، يرجعك للتقاليد كانت تصير يعني بكل تفاصيلها، يعني الحركة التجارية، الحركة اليومية العادية للمواطنين، الثقافة.
1: هو بالضبط احنا اليوم مش نرجع الذاكرة للرحبة كيفاش كانت بالضبط. كما قلت سيادتك اليوم مش نحاول نرجعوا ذكريات، مش نسترجع الذكريات لا نوستالجي مع اللي بشي مع العرض اللي ان شاء الله باش يكون. هو اغزر هي لمسه وفاء للناس اللي كانت قبل موجوده، خاطر اغزر يقول لك البل تمشي على كبارها، واحنا ما ندخلوا للرحبه كان باسماء كباراتها يعني اللي كانوا موجودين في الرحبه واللي كانوا يحيوا الرحبه. فلمسه وفاء باش تكون للناس هذوما، وبالطبيعه الرحبه ما السنين شنو عملنا يعني حاولنا باش نعاودوا الرونق نتاعها، عملنا تصاور فيها احييناها يعني حاولنا هكا باش نعطيو لمسه وفاء للرحبه.
0: شكرا لك، ان شاء الله متابعه رائقه لهذا المهرجان اللي هو عريق يعني ماهوش جديد، تقريبا كما ذكرت اكثر من 22 سنه مهرجان سيدي بوفارس بقصيبه سوسه، في انتظار يلتحق بعد قليل بنا سي رئيس سي رئيس وسيم جمعة رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة للحديث بعد قليل على عرض آخر ثقافي في حمام سوسة، عرض عشاق المحفل وهو تراث عرض لتراث جربي، باش يكون العرض هذايا في ملعب بوعلي الحوار بمدينة حمام سوسة. إذا ممكن يكون كان موجود معنا حسام وسيم جمعة وهو كما ذكرت ناشط في فرع الهلال الأحمر بحمام سوسة، والفرع هذا هو اللي ينظم عرض عشاق المحفل كما ذكرت. عشاق المحفل باش يكون عرض للتراث الجربي، وباش يكون في ملعب بوعلي الحوار في مدينة حمام سوسة في ولاية سوسة. شنو تعرفوا معاه بعد شوية على هذا العرض الثقافي التراثي اللي جاء من جربة، ناخذ بعض تفاصيل عليه إن شاء الله بعد شوية. يلتحق بنا سي وسيم جمعة للحصول وبعض التفاصيل المتعلقة بهذا العرض في حمام سوسة. سي وسيم مرحبا بك. سي وسيم مرحبا بك سي وسيم، ناخذ فكرة على عرض عشاق المحفل اليوم وهو في العشرة نتاع الليل على باش يكون في الملعب بوعلي الحوار.
2: يعطيك الصحة، هو التظاهرة بتاعتينا هي تندرج ضمن مشروع دعم البرامج بالهلال الأحمر التونسي، واللي من أجله نحب ندعموا الخزينة أو الكاسة متاع الهلال الأحمر، لأنه عندنا العديد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والإسعافية واللي تتطلب موارد مالية. دونك عملنا في يوم 29 جويلية سهرة الزيارة، والليلة إن شاء الله لنا موعد مع عشاق المحفل بملعب بوعلي الحوار من أجل كالعادة المشاريع الاجتماعية والخيرية والإسعافية.
0: تراث جربي سي وسيم في حمام سوسة.
2: بالضبط في حمام سوسة، هو العرض موسيقي ولاقى استحسان الجمهور، وهذيك علاش احنا نزول عند رغبة الجماهير اللي تحب هذا النوع من الموسيقى التقليدية وأساسا الموسيقى الجربة. فنحن نقدم إن شاء الله مع الفرقة الليلة فرقة عشاق المحفل هذا العرض الفني اللي إن شاء الله ينال الجمهور متاعنا. والهلال الأحمر كي العادة كما تعودنا يعد كل زوار هذا العرض بحسن التنظيم، وإن شاء الله سهرة رائقة للجميع. والغاية كي العادة هو دعم خزينة الهلال الأحمر اللي هي في حاجة إلى دعمكم، ناس نطلبوهم يجوا يسهروا معنا.
0: العرض وقتاش باش يكون سي وسيم؟
2: الساعة العاشرة ليلا ان شاء الله انطلاق العرض، ماذا بينا نجيو قبل البكري شوية معناها مع الساعة 8:30 9 احنا الابواب الملعب تفتح لاستقبال الحضور والجماهير. العاشرة انطلاق العرض.
0: والتذاكر ما زالت تباع لحد الان؟
2: ما زالت التذاكر موجودة بمقر الهلال الاحمر بشارع الجمهورية قرب الملعب البلدي وعلي الحوار
0: بحمام سوسة.
2: بحمام سوسة ومركز الإسعاف ونجدة طريق القنطاوي اللي تابع الهلال الأحمر موجود إن شاء الله حتى الساعة 8 مساء نبيعوا في ما تبقى من التذاكر اللي هي عددها إن شاء الله بدأت تنضب. نقولوا أخلى تقول بيك ومرحبا بكل زوار الهلال الأحمر في ملعب وعلي الحوار.
0: أنت قلت مرحبا بكل الزوار، حتى نختم معاك فما كلمة يقولها أهل جربة وجربة العزيزة إجاو قدنا. شوفوا العرض عرض عشاق المحفل تراث جربي باش تكتشفوا كل عشاق هذا النوع من الفن في حمام سوسة. شكرا لك سي وسيم جمعة على هذه المداخلة. إلى اللقاء.
3: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
4: 106.1.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادات البكالوريا هذه السنة والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. أعلنت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. حذر بشير بجاوي صياد الأفاعي والثعابين اليوم من تربية الأفاعي داخل المنازل، وذلك في تعليقه على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه شخص يلاعب أفعى كبرى داخل منزله. حذر الخبير في الشأن الليبي الأستاذ غازي معلا من التبعات المباشرة للوضع الأمني الخطير في المنطقة الغربية بليبيا على الحدود التونسية نظرا لقرب مدينة الزاوية منها حوالي 100 إلى 120 كيلومترا. شعر سكان خليج المنستير برجة أرضية اليوم على الساعة منتصف الليل وسبع دقائق، وذلك في المنستير وبمبلا وبنان وقصيبة المديوني وخنيس ومنزل نور والمصدور وبوذر. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لانجاد عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صادر عنها أنه سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد اليوم. ختاماً، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مواصلين معكم في برنامج منكم وإليكم هذا الرواق اليومي على موجات إذاعة المنستير. نستقبل الآن عائلتين اللي ضروا من الحريق في معتمدية المكنين. نبدأ ونستقبل العائلة الأولى اللي ضرت من صار حريق في منزلها. على كل نأخذ التفاصيل مع السيدة نورة المصلي المضرة في هذا الحريق. مرحبا بك مدام.
1: مرحبا يا عيشة.
0: تعرفوا عليك أنت من معتمدية المكنين.
1: أي من المكنين. أي حمد القلالة التحديد.
0: أنت المواطنة اللي تضررت من حريق صار حريق في المنزل. نأخذ فكرة.
1: أي. شنو من الحريق؟ من هالأربعة في الليل العشر ونص متاع الليل قص الضوء. كنت راقدة أنا والصغار. قص الضوء قمت باش نسكر المنجالة متاع الضوء باش كي يرجع الضوء ما يحرق ليش حد شيء. ما زلت أني باش نقوم نقص الضوء وريد داري ذويت رجع الضوء لحداش غير أربع بالضبط رجع الضوء
0: في الليلة
1: في الليل داري الكل اللي كي ذويت تلمو أني ترهوجت مشى في بالي صباح الرافي شمس زارقة في داري. وقت اللي طليت من بيت نومي نلقى كليماتيزيري ترشق كورة متاع نار هبطت على الصالة وفي عشرة دقائق داري الكل شعلت. إني أول ما فكرت هزيت صغاري لوحتهم عندها طلعتهم من النار
0: خرجت من المنزل
1: تحرقت إني في يدي وفي بدني بالنار. وكي جيت باش نرجع نجيب حتى أبسط حاجة تليفوني ما نجمتش نرجع في درجين عشرة دقائق دار الكل مشيت وليت فحمة.
0: كيفاش تفعلوا معاك الحومة واللي انت مشيت بلغت كيفاش
1: الناس الكل جيت إني خرجت نسيح ونعيد في الحومة. الناس الكل جيت اللي زاد الطين بله الماء مقصوص الصونيد ثلاثة ايام الماء ما طلع ليش للدار ما قينيش حتى نكتة ماء في الحومة باش نطفيه لحريقة باش ما توصلش للي وصلت له. قعدنا الناس الكل نتفرجوا لين جات الحماية. جات الحماية بعد نص ساعة طلع جات تلقى كل شيء فحم في الدار
0: تحرق.
1: كل شيء تحرق كل شيء في ظرف عشرة دقائق الدار الكل تحرقت بيبان ما بالإلكترو ذو كل شيء فحمة. والناس اللي جاتني الكل رات وشافت الوضع.
0: ومشيت لعائلتك مشيت بيت في الليلة ذيك
1: بيت في الشارع بيت الشارع. أول حاجة مشيت للسبيطار هزوني ما فقتش جاتني هستيريا
0: تحرقت معناها
1: تحرقت جاتني هستيريا جاتني بيدي جلطة إيدي دخلت في هستيريا صغاري تخنقوا بالدخان ما لقيتش حتى باش نمشي ما عنديش كرني باش نمشي نعدي عليهم على الدخان اللي استنشقوه ما لقيتش باش نمشي نعدي عليهم ما لقيت حتى شيء.
0: اللي نعرفه أنت أستاذة هكا ولا؟
1: أنا أستاذة متخرجة عندي 19 عام
0: ما ممكنش تقري معنا يعني معطلة نقوله ما
1: عطلة عن العمل
0: ما زلت
1: أي. قري في شوية يتيد في الدار
0: يعني أي. ديباني في روحك
1: أي هذك هو.
0: صغارك شنو حالتهم؟
1: تحت صفر نفسيتهم تعبة
0: يعني ما
1: تعبة.
0: كانتش حروقة كبيرة بالنسبة
1: لا ما تحرقوش صغاري أما بي. نفسيتهم تعبة على الأخر صدوريتهم يكحكحوا بيهم تعبين إني ما نحكيش على حالتي يعلم بي غير ربي
0: بي. لأكيد الحالة بي تفعلت مع تونس كامنة على الفيسبوك على في كل تقريب كامل تراب الجمهورية
1: أي.
0: وتفعلت مع حتى السلطة وتفعل مع الرئيس وتفعل يعني كان أي. كان تفعل في وقته
1: إني أول من تفعل معايا باج مكنين توداي اتصلت بطارق عويدين مراسل جوهرة أف إم في مكنين هذاك الإنسان اللي واقف معايا ومازال واقف
0: اللي هو ولد الجهة يعني
1: اللي هو ولد الجهة وقت اللي كان كيف بعثت له أني مساج قلت له إيجي صور لي داري راهي تحرقت ما كانش يتوقع أنه باش يلقى الدار في الحالة هيك قال لي كيفاش خرجت منها.
0: المهم صوتك وصل
1: صوتي وصل
0: به
1: وجاني سيد المعتمد وجاني سيد الوالي ووعدوني وعدوني وعملوا وعود انهم باش يقفوا ويصلحوا لي داري.
0: انت كما ذكرت قلت الماء مقصوص والضوء
1: ما
0: مقصوص
1: ما عنده ثلاثة ايام ما طلعليش
0: مع المسؤولين جاوا مسؤولين الستاج والسونيد
1: لا السونيد ما جاتنيش بالكل استاج جات اول ما جات
0: يعني
1: استاج عاينت اول ما جات قالت لي احنا الضوء ما قصش انتم ما افهموا الوضع معناها استاج تحب ترفع يدها
0: مو فما لجنة زي ما تقوم هو
1: فما
0: لجنة مش باش ندافعوا
1: لا مش ندافعوا ما
0: ندافعوش فما يعني وقت معين يتم فيه مادام هما حضروا وعملوا المعاينات ولا
1: هما جاو
0: لازمنا نتبعوا القرار نتاعهم شنو باش يقرروا هما بناء على الملف اللي باش يخدموا هكا ولا
1: اي هكاك
0: وضعيتك توا كيفاش
1: توا وضعيتي تحت الصفر
0: فما اعانات
1: فما ولد حلالي بارك له تبرع لي كراء دار عطيها لي شهرين من غير ما ندفع كري.
0: تبرع.
1: أي تبرع من عنده، ما كريتها ليش الدولة. تبرع من إنسان هذي.
0: السلطة اللي كنت أحكي عليهم جاءوا للدار.
1: جاءوا للدار.
0: مش يعاونوك مش مش يعاونوك بالضبط.
1: جاوني للدار وعدوني باش يعاونوني.
0: فما وعود.
1: فما وعود. ليه؟ أما الفعل مازال ما فماش.
0: مو مازال شوية وقت.
1: صحيح. مازال شوية وقت. شوية أما وقت أنت قل لي يعني عندي زوج صغار. صحيح. وين نمشي بهم؟
0: أي
1: يعني أنا عاطلة عن العمل، راجلي حرق في إيطاليا ما عندوش أوراق، وحدي بعد ربي ما عندي حتى حد. وإني نحمد ربي إنه سيادة الرئيس والسلطة الرئاسة اتصلوا بي.
0: تفاعلوا معك.
1: وتفاعلوا معايا. أي. وكلموني. وسيد الوالي كيف كيف وسيد المعتمد. أما إني نحب فعل إني محتاج
0: ننتظر إنه
1: ننتظر
0: تسريع.
1: إني داري راهي تستحق، معناه إني توكي شهرين عطاني الراجل، إني داري على قليلة عام عام باش تتصلح.
0: تتصلح
1: وين باش نمشي بعد الشهرين؟ على شكون باش نلوح روحي؟ شكون باش يخلص لي الكري يعطيه للراجل؟ شكون اللي باش يعطيني الماء والضو؟ شكون باش يعطيني نصرف على صغاري؟ شكون باش يقري لي جاي لي رونتري منين باش نصرف على صغاري؟
0: خاصة إقامة، نبدا بالإقامة.
1: أنا مازلت توا في دار حمونية، مازلت ما مشيتش، مازلت ما مشيت لهيش الدار اللي قالوا هذيا معناها توا دار، مازلت ما سكنتش بالكل. جابوا لي سالة، جابوا لي تلفزة، جابوا لي كليماتيزير. سامحني هذوما اللي جبتهم لي باش يعيشوني أنا وصغاري، شي يوكلوني، شي يشربوني، شي يقريوا لي بنتي، باش يعوضوا لهم حالتهم النفسية.
0: والفرج درجة درجة.
1: صحيح الفرج درجة درجة. كان جيت وحدي براسي، أما إني عندي زوج صغار، طفلة 11 عام وطفل 5 سنين، وين باش نمشي بهم؟ إني نطالب نتوجه بالنداء متاعي لسيدنا الرئيس قيس سعيد، يا سيد الرئيس إني بنتك، إني بنتك، أنت كيما اتصلتوا بيا وعدتوني باش توقفوا معايا ما تخليهاش بيا، إني بنتك ما عندي حتى حد بعد ربي غيرك، إني لحد الآن ما وصلني حتى شيء، وصلتني 350 دينار عند سيد الوالي، قل لي يا سيد الرئيس 350 دينار شنو باش يعملوا لي؟ عندي زوج صغار، شي يجيبوا لي قفة، شي يخلصوا لي مي وذو، شي يقريوا لي رونتري، باش يشريوا لي متبش اللي تحرق، شي يعوضوا لي المبل اللي تحرق، شي يجيبوا لي اللوح متاع داري تحرق الكل، المابل الضوء، كل شيء مستحق. الأولاد بلادي يوقفوا معايا، مستحق المقاولين اللي عندهم موت بناء، اللي عنده الضوء يعاونوني يعاونوني.
0: خلنا أخذوها، هذا زاد ممثل الجهة، خلنا أخذوه. شنو رأيه في رسالتك هذه؟ توا شنو رأيك أنت عضو سي وليد بن جا وحده، أنت عضو مجلس محلي في المكنين، يعني هذا دوركم أنتم زاد باش تدزوا القدام، باش تعاونوا، باش توقفوا. شنو عملتوا أنتم ك يعني مجلس محلي؟ أكيد ما تقولوا ليش ما في بالكمش بالحادثة هذه، فما حادثة أخرى حتى على مستوى المعتمدية.
2: أولا مرحبا بك على الاستضافة.
0: مرحبا سي وليد.
2: احنا في الإطار هذا راهو كنا واعيين بمدى الأزمة النفسية اللي تمر بها أختنا نورة. تعنا احنا إيجابا مع الوضعية متاحة.
0: شنو عملتوا بالضبط؟
2: واتصلنا بعض خيان معناتها
0: رجال أعمال، رجال أعمال
2: اللي وعدونا أنهم هما باش يقوموا بتكفل معناتها بمستلزمات العائلة هذية. منهم خيان قالوا رانا احنا اتصلنا بالسيد المعتمد، ورانا فما شكون قال راني وصلت ديجا حاجات للمعتمد، وفما خيان اخرين ان شاء الله في القريب العاجل شي يتوصلوا، وفما شكون وقال لا انا ما نعطيش لحتى حد، نعطي كان للشخص
0: ما انا
2: دماء وما
0: طول طول
2: طول طول. هذا ما ينفيش انه هو تبقى الحاله نتاعها حساسه برشا واستعجاليه، خاصه معناتها الامور النفسانيه اللي تمر بها، خاصه قبل الرونتري سكولير اللي صغيراتها معناتها امور نفسانيه باش يدخلوا للمدرسه باش الى الدار اللي كانت تسكن فيها هي قريبه، اللي باش تولي تسكن فيها قريبه للمدرسه اللي فيها صغارها باش تحولهم لمدرسه اخرى. فما بعض الاشكاليات الاخرى اللي يلزمنا ندخلوا على في القريب العاجل.
0: تحدثت سي وليد، تحدثت قلت فما وعود من بعض الاشخاص اللي لبس عليهم وربي يزيدهم ويحبوا يعاونوا واتصلوا بالمعتمد واتصلوا حتى بكم انتم، ما نعرفش ما نعرفش اني رانوا زاد واجبكم انكم تنزلوا باش يوصل يعني للناس توصل لها فيسع. خاطر هذه كما انت ذكرت قلت حاله استعجاليه ما نعرفش ما نقعدوش ديما الوعود خاطر ديما في حياتنا اليوميه الوعود برشا اما الواقع شويه يعني
2: والله في هذه
0: خاصه عائله معناها وتو تشوفوا بعد شعار فما عائله اخرى زاد دارت حرقت باش تكون هي الموضوع الثاني تاعنا.
2: والله النقطه هذه نقطه مهمه برشا واحنا اليوم نستغلوا المنبر هذايا باش نوصلوا صوتنا للمواطنين اهل الخير باش ما يسمعوش كل شيء من المواطنين. راهو المواطنين راهو ساعات يكبروا كرش الانسان ويقولوا حاجات اللي هي ماشي حقيقيه.
0: راهو
2: نوره راهي مازالت ما تلقات حتى اي دعم وما تلقات حتى اي مسانده.
0: وانتم
2: يعني بحكم اللي هي معناتها في حومتنا القديمه او بحكم اللي زماله حتى في الدراسه قرينا انت فرد فاكولتي نعرفها بالضبط وعندنا حتى قرابه نسب نعرف ديكوال ساجي في
0: هذا زيد يكبر لك المسؤوليه.
2: انا اتحمل مسؤوليتي في كل شيء وان شاء الله باذن الله. هذاك علاش حبيت نستغل المنبر هذا يا راه نوجه رساله للاهل الخير ونقول لهم راهو ما تسمعوش الكلام راهي نوره مازالت في امس حاجه ليكم انتم راهي نوره مازالت محتاجه لاهل الخير وراهو اللي تسمعوا فيه راهو ماهوش صحيح ونوره موصله حتى شيء
0: قام يجيو يشوفوا معناها مدام نوره شوفوا معناتها اذا كان يراوا هما اللي مش يقروا خاطر هما اللي باش يعاونوا في انتظار انه يزيد يتفاعلوا اكثر المسؤولين مع مدام نوره. ما نعرفش هذا وعد راه من عندك على الـ
2: على الـ على المباشر
0: مباشره كنت باش تحرص باش ان هي على الاقل تكون مرتاحه الفتره هذه اللي تتزامن مع فتره عوده صغارها. مدام نوره باش نخلي لك اخر كلمه خاطر باش ناخذ المرأة الأخرى والضيفة الأخرى اللي هي تقريبا كان نفس الحالة المشابهة. شنو الرسالة اللي تحب توصلها للناس؟ ما نعرفش كيفاش مش يكون تتصرف.
1: أول وآخر رسالة نحب نتوجه بال سيدنا الرئيس قيس سعيد هو السند متاعي بعد ربي نقول له اقف معايا راني وحدي يا سيادة الرئيس راني وحدي راني بنت تونس صغاري صغار تونس راني ما عندي حتى حد محتاجة لكل واحد يقف معايا محتاجة لرجال بلادي يقفوا معايا محتاجة لكل حاجة راني صدقني يا سيادة الرئيس ما وصلني حتى شيء من دعم من الدولة 350 دينار وصلني دعم من الدولة الناس قالت عطاها دار شراو لها دار مش شراو ليش دار الراجل عطاني هيبة من عنده أعطاني تبرع من عنده شهرين بعد شهرين يا سيد الرئيس وين باش نمشي وينش نمشي باني بوزوز صغار لشكون باش نرمي روحي منين باش نوكلهم منين نخلص كريهم منين نخلص قريتهم. ان شاء الله صوتي يوصل قيس سعيد ان شاء الله
0: صوتك يوصل ان شاء الله. زاد هي مسؤوليه كما ذكرت سي وليد وكل يعني
1: الناس اللي تعاوني وتقف معايا
0: نقولوا احنا في المكنين ما شاء الله المكنين لاباس على برشا ناس لاباس على ويجيو يعني كل انسان اذا كان يرى او يشك في انه الحاله هذه ما تستحقش الاعانه من حقه انه ما يعطيش يعني وينجم يشوف على عين المكان كان هو راى اني تستحق بارك الله فيه يعاون راى زاد مني ما تستحق زاد بارك الله فيه. أما تقعد ديما المسؤولية عندكم يا سي وليد
2: إن شاء الله
0: باعتبار من المواطنين انتخبوكم للأشياء كيميائية للحوادث كيميائية لتحسين الخدمات نعرفش هذا وعد من عندك أنت
2: إن شاء الله
0: باش توقف معها ومع وحتى يعني السيدة الأخرى طبعا بعد باش نحاوروها يكون مسؤوليتكم سي وليد
2: إن شاء الله. احنا بالنسبة لنا أخذنا عهد على أنفسنا من قبل حتى التدخل هذا وديجا قمنا بالاتصالات متاعنا مع أهل البر والخير واللي معناتها بالإمكان أنهم يقدموا الإضافة لكن حسيت شوية فما تذبذب وتململ بحكم أنه المنطقة اللي تسكن فيها معناها فيها منطقة شعبية برشا وفيها برشا كلام برشا هزان حديث وكذا ولات معناتها نورة معناتها ولات كرشها كبرت ولات عندها برشا حاجات حقتهم والحقيقة حقيقة الأمر راهو مش هذا راه نورة مازلت محتاجة وإن شاء الله بإذن الله شخصيا نجيب لها أهل بر ويجيو هما ودماؤهما خاطر فما برشا ناس الحقيقة قالوا رانا ما نعطيو كان دماؤهما وإن شاء الله بإذن الله باش يوقفوا معاها أهل البر. أما بربي حبيت نعرج نقطة على دور المجلس راهو احنا ديما عنا عمليات استباقية وننظروا لبعيد قبل لا تصير الأزمة هذه. رانا احنا اجتمعنا مع مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكنا ندركوا تمام الإدراك أنه الريزو متاع ستاك ضعيف على الأخر, وأنه اللي ترانسفور اللي موجودين كل إيكيا راهم ما يكفيوش وما يغطيوش, وديجا كنا نشوفوا كل عام في دي زاكسيدون كيمن هيك, وديجا حتى اللي كليماتيزير معناتها الضوء يطيح, ما عادش يولي 220 الجهد متاع الضوء يطيح, ديجا يولي يولي الكليماتيزير ما يخدموش, معناتها يولي يخرجوا فيه هواء سخون. دونك احنا عملنا لي ريكلاماسيون هذو, عملنا ريونيون مع ستيغ, وديجا مدير فعل معنا ايجابا الحقيقه, وخرج معايا خرجت اني ورأي معناتها مصلحة
0: الوضع كيفية طوال هذيك فما ولا مازال
2: لا مازال فما بعض تدخلات كما مثلا في جهة الشملان غادي كيف فما توا قاعدين قوي في الترانسفور, وفي البرنامج فما برشا نقاط أخرى قاعدين في يقولهم الترانسفور متاعها. وخرجت تاني ومكتب الدراسات وعملنا معاينات وريته وفين النقاط اللي فيهم إشكاليات
0: في المكنين.
2: شنو
0: هما النقاط؟
2: والله عندك البارتي حومة القلالات كل هيك تقريبا, عن الدخيلة عندك سيدي مامون طاو ديجا قاعدين يخدموا لها في الترانسفور نتاعها, حومة الشملان, وخاصة هي جهة الحمادة اللي هي عمادة راس الواد اللي هي العمادة نتاعي أني. العمادة هذه هي منطقة ذات منطقة كثافة سكانية تقريبا 1800 ساكن, معناتها فيها كثافة كبيرة برشا واكستنسيون جديدة للامتداد العمراني, وما فماش معناتها لي ترانسفور نيسيسير مالغري اللي في مثال تهي العمرانيه قاموا بتخصيص مقاسم خاصه بالمحولات الكهربائيه هذه اللي هي مازالوا ما نصلوش فيها لي ترانسفور هذوما. وان شاء الله وعدنا مدير ستاك ان شاء الله باش
0: ان شاء الله تناخذوه, اذا كان تتحسن الامور ناخذوك انت سي وليد, تعطينا اخر تطورات هالتحسين يعني ربط الشبكه او تحسين الضغط الكهربائي في الجهات اللي كنت تحكي عليها. شكرا.
2: هي سامحني راهو نورا ريت شنو صار لها ولا ولا لا سير تونسيون راهو وقت اللي يقص الضوء
0: شكون يتحمل فيه انت حسب رأيك المسؤولية؟
2: استاق 100% لا استاق, خاطر هي شنية هي في ساعات يقول يصيروا ديكور سيركوي مش استاق هي لقصة الضوء, حتى الضوء كي استاق يقول أني ما قصتش الضوء صحيح كلامها, أما هي شنو يصيروا ديكور سيركوي. في الكور سيركوية تقعد سيكوندات ولا حتى أقل, ما تقعد ساعات ربع ساعة, وبعد كي يرجع سير تنسيون يرجع قويض برشا الضوء وقت يصير كي الإكسبلوزيون الخيوط تسخن وتعمل كور سيركوي وتحرق وتشعل النار.
0: دونك سي ريلاتيف ان شاء الله ديما مسؤوليتك انك انت مش توقف مع مدام روضه هكا
2: نورا نورا
0: مدام نورا سامحني ان شاء الله صوتك يوصل, وان شاء الله ايجاز كان عندك ما تقول دقيقه خاطر باش نعطي فرصه للمراه.
1: معناها الشكر, حب نشكر سيد المعتمد ونشكر سيد الوالي انهم جاوني وعلى عين المكان معناها وشافوا مي ووعدوني إن شاء الله يكونوا عدوا عدتهم يسرعوا بالإجراءات, خاطر بالحق ظروفي أنا محتاج صعيبة أكثر من صعيبة, ونحب نقدم جزيل الشكر لكل واحد كلمني حتى بالكلمة وقف معي, وكل واحد وعدني باش يكلمني, كلموني رجال أعمال كيكنية ووعدوني باش يعاونوني, ما فما حد شي راهو توا كان الوعود
0: إن شاء الله يفيو بوعودهم,
1: وخاصة على رأسهم طرق عويدين اللي عنده باج مكنين توداي والصحفي صحفي متاع جورة اف ام, نشكر هذاك بالحق اللي وقف معي.
0: شكرا ليك وإن شاء الله صوتك وإن شاء الله يعني تتحسن الوضعية
1: شاء الله.
0: بعد شوية وضعية أخرى زادة متضرة من حريقة في نفس المعتمدية, نرجع بعد النغم.

0: مواصلين معكم في هذا الجزء الثاني من منكم وإليكم، ومواصلين كذلك في حالة أخرى في نفس المعتمدية من الناس اللي ضرت من حريق شمل دارها. معنا في الجزء الثاني والسيدة الثانية اللي عائلة هي زادت حرقت دارها، مدام مبروكة النجمي هكا. مدام مبروكة، أنت زادة من دارك تحرقت، ويحضر معك سي حسام الزاير عضو المجلس المحلي عن عمادة خير الدين من معتمدية المكنين. مرحبا بك سي حسام. مرحبا بك سيدة مبروكة بإيجاز. كيفاش صارت الحادثة متاعك في حرقان دارك تحرقت الكل؟ كيفاش حكينا تعرفوا عليك الساعة؟ أنت أم عندك صغار؟ عندك
1: يعني أم وعندي بني وليد، وليد 4 سنين وبني 3 سنين، نسكن في الزامرين. سبب حرقان داري، خرجت داري ما بيها حد شيء لباس، مشيت كيما كل يوم نقعد شوية بحذا أمه، حكم أمه مرة كبيرة وهجالة كل شيء، نمشي بحذا شوي. روحت حاسيل الحداش غربة هزة صغيراتي ومروح نشوف للناس تجري، قلت شنو فما زعمة في الحومة، ما توقعتش بالحق اللي داري مش يصير في هذاك. يعني نمشي عرضتني جاردي تعمل لي اجري اجري يا مبروكه، راهي دارك شعلت فيها النار تحرقت. كي درت اني بالحق اني وذراري ما تصورتش نشوف المنظر هذاك. اني ذراريه لتو مبجوعين، اني بنتي لتو نازله
0: تحرقت الكل الداره،
1: تحرقت راهو منظر اللي يروحوا كل يبليك.
0: وشنو السبب؟
1: شنو السبب؟ ماس ضو
0: كل عام دم ماس
1: ضو. اني داري خليت من باحت شيء، أني نحمد بالحق نحمد ربي ونشكره اللي مشنيشني أني وصغاري غاديك ولا رجلي غادي. نحمد ربي ونشكره.
0: معناه لكلكم لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله. أما داري ما نسكن أني ما نبت في دار.
0: مع عائلتك وبرا.
1: أني دارنا عندهم بيت. عندهم بيت. أنا 3 بنات ومعنا أختي الأخرى معرسة وأمه في بيت برك. أني ذراري ما قلت من لبس متبش. أني داري ما عادش
0: تحرق كل شيء.
1: أني تحرق كل شيء. أني بالحق أني وصغاري مرضى.
0: وانتي زادة من العائلة الثانية اللي جاوكم المسؤولين وعاينوا المكان وتعاطفوا معاكم؟
1: جاو المسؤولين، جاي سي المعتمد، جاني سي الوالي، جاوني، جي طارق يرحم والديه، زادة صور وكل شيء. أما دو ما شفت حد شيء. أني كما أقول لها ما غير ما نسمي أني
0: ما جاوش، معناها
1: ما جاونيش. شنو قالوا لي؟ قالوا لي نتبرعوا لك بشهرين، معناها كري ونعطيك 4 جرالي.
0: مواطنين هذا؟
1: لا مش المواطنين،
0: يعني
1: السلط اللي جاتني قالوا لي نتبرعوا لك 4 جرالي.
0: دارك الكل تحرقت، معناها نجاش تسكن فيها؟
1: ما نجمش. أني داري كطلعت النهار الأول بت في السبيطار، جات هزتني الحماية بت في السبيطار، ما نعرفش على ذرارية وين،
0: فجعة
1: ما نعرفش على ذرارية وين. أني للأمس لليوم وين نبكي على داري بالحق
0: تتحسن.
1: حالة لا يرثى لها. حالة لا يرثى لها.
0: معروفة الحريقة كي تصير في الدار، في الدار الكل معروفة. إن شاء الله تاو الظروف تتحسن. أي به
1: إن شاء الله.
0: فمش كنت فعلة معاك بخلاف السلطة لحد الآن؟
1: لا تاو ما كلمني حد، ما اتصل بي حد. يرحم والديه طارق جي صور قال لي كان كلمتني في ليلتها في ليل أني الحريق صار نهار لحد في الليل.
0: هذا من المواطنين اللي يتفاعل معاك؟
1: يتفاعل معي. قال لي وكان جي كان كلمتني في الليل.
0: ما فماش في المكنين شكون اللي معتا؟
1: ما اتصل بي حتى حد وما كلمني حتى حد لليومين هذا يا لليوم. أني ما حشتي بحد شيء. أني حشتي بسقفي لمني أني وصغاري. سقفي لمني أني عندي طرف ملك مسبوب عوني ذاك وذاك ولد الحلال بس صبيته. أني ما عنديش، أني راجلي يخدم عامل يومي اليوم نهار فما نهار ما ثماش نهار ثما. أني اليوم حبست تاني، ما لقيت حد باش ناخذش لك الولدي، حبست.
0: أنت وضعية
1: تحت الصفر، تحت الصفر.
0: ولادك يقراوا؟
1: أني عندي ولدي سنة روضة 4 سنين. ما بنتي صغيرة، بنتي ما بنتي مريضة، بنتي بالفجعة كل يوم نصفها للسبيطار. أنا ما نحب حد شيء، أنا نحب ولاد الحلال، ولاد كيما قلت وبلادي.
0: يعني نداء ليهم بالحق ونجم يعاون شوية.
1: يعاونوني باللي كتب باللي يدي، حتى كلمة حلوة، حتى كلمة باهية تهزني، تهزني مورال. خاطر بالحق تعب نفسانيا على داري كيفاش خليتها كيفاش روحت ولقيتها.
0: باهي خلينا نشوفوا احنا هذايا اول هذايا النداء لكل السلطات الشرعيه يزيدوا يتفاعلوا اكثر معاك. ونداء لاهل جهتك اللي يعرف وراء بعينيه شنو الوضعيه نتاعك ان شاء الله يتفاعلوا معاك زاد ويدزوا نقولوا احنا باش على الاقل ترجع انت كمواطنه تعيش في ظروف كريمه تتوفر فيها الاساسيات الاوليه في انتظار انه تتحسن الامور بشويه بشويه. خلنا نسألوا سي حسام الزاير، أنتم عضو في المجلس المحلي، نفس السؤال كنت سألته لسي وليد كذلك هو عضو في المجلس المحلي في معتمدية المكنين وديما نفس السؤال اللي أكيد حتى المواطنين يسألوا فيه. أنتم يقول لك أنتم في المجلس المحلي انتخبناكم باش توقفوا معنا في مثل على الأقل هالحوادث اللي ممكن تصير، كيفاش تفعلتوا أنتم كمجلس محلي مع حالة مدام مبروك النجمي؟
2: أعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: والله الحقيقة معناتها عملنا معناتها اتصالات كما ذكر سيد زميلي النائب تخص معنا بعض رجال الأعمال بصفة ودية وفي معناتها في إطار المادة التضامني والاجتماعي. تبقينا قعدنا نستناو في تفاعل السلطة متاع الدولة الشؤون الاجتماعية.
0: اتصلتوا بهم وعملتوا ملف للسيدة وكيفاش بالضبط؟
2: لا مازلنا ما عملنا حتى شيء.
0: كيفاش مش يتفاعلوا مع التصولات حسب رأيك أنت؟
2: التصولات يتفاعلوا كي جاءوا معناتها علينا المكان.
0: جاءوا؟
2: اي جاء السيد الوالي وجاء السيد المعتمد.
0: هو قالت وعدوها ببعض على الأقل حوايج مبدئيا. أنتوما كعضو في المجلس المحلي شنو عملتوا؟
2: كمجلس محلي ساعة معناتها دورنا راهو معناتها اقتراح في المشاريع في التنميه.
0: هذه مش من دوركم انا؟
2: لا، في معناتها نجموا ندخلوا مع السلطات في مراسلات في معناتها ندزوا نضربوا معناتها.
0: علاش مثلا ما تعملوش
2: حمله؟ السيده هذه ما جاينا ذاك معناتها بعد علاش السيده هذه جيتها وعدتها مثلا معناها ما صار حتى شيء. نجموا نزيدوا نحيروا كيما ما تلقى حتى مساعده.
0: هذا
2: في اطار المتابعه بالطبيعه، لكن زاد شنو نجيوها نحن كمجلس محلي هي ولا غيرها.
0: أي
2: نجم يصير ربما يعاود يصير
0: الناس الكل. صحيح
2: فهمتني، يصير حتى علينا نحن الناس الكل. باش نجي نقول لها باش نعمل لك وباش نوعدها بالفارغ زاد كيما زاو مع المواطنه الاخرى زاد كلام معناها في الفارغ زاد ما يجيش.
0: متعاملوا مثلا من الاقتراحات اللي اكيد ديما موجوده الاقتراحات حمله تبرع عليها وحتى السيده اللي قبلها تتلم معناها انتم تحت امرتكم او تحت مسؤوليتكم باعتباركم انتم محل ثقه.
2: جايين ان شاء الله، جايين ان شاء الله باش نطلقوا معناتها حمله نتاع تبرعات أهل الخير وأهل الإحسان
0: وتكون على مسؤوليتكم أنتم اللي تلموا وأنتم اللي تهزوا.
2: أكيد إن شاء الله من مكنين وحتى من خارج مدينة مكنين معنا العباد
0: اللي يحب يتفاعل
2: اللي يحب يعمل الخير معنا مرحبا به. إن شاء الله معنا من المنبر هذا
0: هذا يعني مسؤوليتك ربع مش نعود نرجع لك رأى ونشوفك شنو عملته في الحملة هذه اللي أعلنت أنت من
2: احنا رانا مجلس فيه 14 عضو نرجع معناتها للسادة العضاء وكل وبإذن الله أني أعلم معناها مسؤوليتي وش يقولوا لها خاطر هذه حاجة معناها إنسانية وقدرة ربي فما كان الخير إن شاء الله.
0: شكرا لك. شنو تحب تقول باش نختموا معاك مدام مبروكة؟ شكرا لك يا سي حسن.
1: نحب نقول قبل الناس كل أني طمع راني في ربي سبحانه وتعالى وطمع زاد سي قيس سعيد ينظر لحالتي. راني بالحق امراه زواليه ما عنديش باش نعوض اني داري مشات.
0: باهي واضح.
1: زاد انا نحب اهل الخير، نحب ولاد بلادي معك. ولاد بلادي
0: هو هذايا زاد
1: ان شاء الله ربي يخليه وربي يفضله. ان شاء الله سي حسام
0: تعرفوا انت اكيد
1: ان شاء الله ربي يخليه وربي يفضله
0: ان شاء الله يقف معاك وان شاء الله المجلس المحلي الكل يقف معاك ومع مدام
1: ان شاء الله قبلك ان شاء الله
2: ان شاء الله بنت ربي ما تدخلوش حتى جهد
1: ان شاء الله
2: اللي نجموا نعملوه ان شاء الله نعملوه
0: مع السلطات المعنيه المسؤولين زاد يتفعلوا شويه والوعود نتاعهم ان شاء الله تتحقق زاد قريبا خاطر حاله استثنائيه.
1: خاطر اني قال لي نعطيك شهرين كري نعطيك اربع جرين
0: مو ديما نرضاو بالقليل
1: ونرضى اني ما قلت حتى اني يرحم والدين والديهم كي سيد المعتمد كي سيد الوالي كي جاوني وشافوني وطلعوا عليا يرحم والدين والدي وما عندي ما نقول. اما اني اعطيني بعد الشهرين هذوك مش نمشي فين مش نمشي بزاف صغار ومش نمشي اني راجلي كيما هو يتيم كيما اني يتيم كيما هو زوالي اني زوالي ما عنديش اني ما عنديش مورد رزق.
0: باهي مدام مبروك شكرا ليك هذا صوتك وصل ان شاء الله هذا واجب يعني الناس الكل انه صوتك يوصل انك تفسر وضعيتك وان شاء الله مش نتبعوا احنا الموضوع سواء معكم انتوما مع السلطة وحتى خاصة مع المجلس المحلي لمعتمدين المكنين كيفاش تتفاعلوا وتفاعلتوا مش تتفاعلوا مش نتبعوكم يعني احنا مش كنا دور رقابي عليكم انتوما شنو مش تعملوا لهم الزو السيدات هذوما. شكرا لك
2: إجازة برامي محشوق إجازة نوجه معناتها نداء لرئاسة الجمهورية باش تتبع زادة معنا الملف هذا ونداء إلى معناتها أهل الخير
0: كل المسؤولين يتفاعلوا
2: والمسؤولين والناس كله نوقف مع بعضنا إن شاء الله.
1: أني زادة نداء للولاد بلادي ونداء السيد الرئيس أني عندي طرف معناها عندي طرف ملك مسبوب
0: نداء عليها.
1: يعاونوني عليه
0: واضح شكرا
1: ما نحب
0: لك.
1: حد شيء أربع حيوتي لموني أني وصغار
0: شكرا لك
1: ويرحم والدين والديك
0: مرحبا بك مدام مبروك النجمي زاد. مرحبا بك ذاكسي حسام الزير وهو عضو المجلس المحلي. احنا راجعين بعد شوية خليكم في الاستماع على موجات إذاعة المنستير. إلي.

0: مواصلين دائما في هذا الرواق منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير. هذا الرواق اللي ديما زاد ناخذ فيه بعض المتابعات الفنية والثقافية وحتى كل ما يتعلق بمجال البيئي وكل المواضيع اللي تستحق أنه تكون موضوع متابعة فيه منكم وإليكم. والوجه الآني للقسرين، الدورة 45 لمهرجان القسرين الدولي. معنا سي عماد السيحي، هو المدير الفني للمهرجان. سي عماد مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: وتطولنا عليك شوية ذولي سي عماد للأسف
1: يعني
0: الوقت. مرحبا بك سي عماد. إذن الدورة 45 مهرجان القسرين الدولي انطلق عنده مديد المهرجان، شنو نجمه يعني أبرز على الأقل العروض في الأيام هذية وخاصة اليوم، وشنية الميزة اللي يتميز بها المهرجان القسرين الدولي اللي كما قلت هي الدورة 45 الآن؟
1: كما قلت الدورة 45 مهرجان القسرين الدولي اللي كانت انطلقت من يوم 29 جويلية إلى غاية يوم 17 أوت إن شاء الله. الميزة السنة أنه الرهان كان أكثر على العروض المحلية، عروض أبناء الجهة من خلال أربع عروض. عرض الافتتاح اللي كان مع رجال الفزعة واللي هو عرض صوفي من القسرين وشد إقبال جماهيري كبير برشا. ثم تعدينا بعرض الضفدع، كيف هو عرض من أبناء الجهة، عرض تراثي، ثم عرض أغاني الكرتون يوم 2 أوت، وبعده عرض سيف، عرض راف زادة من أبناء الجهة، ويوم 5 أوت كنا مع موعد مع عرض المرود، عرض تراثي أيضا من أبناء الجهة. يوم 6 أوت كان عرض مرتضى الفتيتي، ويوم 8 أوت عرض راب الفنان إمباير، ثم يوم 10 أوت كانت معنا شيرين اللجمي، واليوم إن شاء الله مع مسرحية ولد طالياني. إن شاء الله نهار 14 أوت باش يكون رؤوف ماهر موجود معنا، بعدها مسرحية الهاربات يوم 16 أوت، مسرحية من إنتاج المسرح الوطني، ثم عرض صوفيا صادق يوم 17 أوت.
0: هذا الاختتام باش يكون بالفنانة المطربة الكبيرة صوفيا صادق اللي ظهر لي مش أول مرة تجي مهرجان القسرين. الدورة 45 مهرجان القسرين اختتامها باش يكون بصوفيا صادق.
1: أي الاختتام باش يكون يوم 17 أوت مع الفنانة القديرة صوفيا صادق.
0: الانطلاقة توا كيفاش تقييمكم حسب الانطلاقة إلى حدود اليوم لهذا للعروض على الأقل، مدى تفاعل الجمهور ومدى حتى أنتم مدى تحقق من أهدافكم من خلال البرمجة هذه؟
1: والله الحمد لله منذ انطلاق المهرجان، منذ الافتتاح المهرجان شد إقبال جماهيري غفير وإقبال ممتاز جدا. فرحانين برشا بالتفاعل الجماهيري اللي كان موجود خلال الدورة هذه الحقيقة. حتى العروض عندها قيمة فنية كبيرة برشا، جمهور جاء وتفاعل واستمتع بالعروض، وهذا الهدف متاعنا. نحن فرحانين برشا بوجود جمهور متاعنا وتفاعله، فرحانين أن لبينا جميع الرغبات كما كنت نحكي لك، ثم العروض الصوفية، عروض الراب، عروض الأطفال، عروض المسرحية.
0: سي عماد اليوم العرض، نذكر اليوم بعرض اليوم شنو عندكم في البرنامج؟
1: اليوم مسرحية ولد الطلياني إخراج الفنان صادق حلويس، مسرحية نعرفوها ناس الكل قاعدة تدور في المهرجانات. إن شاء الله الحضور الجماهيري يكون موجود كما بقية العروض.
0: سي عماد تسمع فيها؟
1: أي نسمع فيك.
0: التذاكر قداش الأسعار التذاكر؟ فما مازلت متوفرة تذاكر ولا بالضبط؟ شنو بعض التفاصيل أخرى وخاصة توقيت العرض وقتاش يبدأ بالضبط؟
1: تذاكر

0: حبينا نكونوا في المتناول متاع جميع الشرائح، حتى ذكر كانت من 5 دينارات، حتى أغلى تذكرة عنا هي ب20 دينار. عرض اليوم تذكرة ب10 آلاف. كل العروض تنطلق الساعة 10 في المسرح الأثري سيليوم. المسرح متاعنا مسرح أثري، مسرح ثغرون مزيان برشا. المسرح من المسارح القليلة في العالم اللي الصخر متاعه منقوش. مسرح مزيان برشا، حتى كانت شيرين اللجمي في الحفلة اللي فاتت أبدت إعجابها الكبير بالمسرح وفرحت برشا إنه كشفت المسرح متاعنا.
1: واحد
0: دونك إن شاء الله نحن نحاول نثمنوا المعالم الأثرية متاعنا والمسرح متاعنا. دونك ندعو جمهورنا زادة، أكيد هما يعرفوا المسرح، واللي ما يعرفوش يجي زادة يجي
1: يجيو
0: يكتشف
1: يكتشفوا
0: المسرح. بالضبط
1: المسرح ويكتشفوا المهرجان ويكتشفوا العروض اللي ما زالت على الأقل، خاصة عرض الاختتام، عرض المطربة الكبيرة صوفيا صادق. شكرا لك سي عماد السايحي المدير الفني للمهرجان، مهرجان القصرين الدولي في دورته 45. بعد شوية باش ينضم إلينا باش نحكيو متابعة أخرى المرضية، تقديم كتاب مثير للقلوح احنا يبدو أنه يطرح جدل كيف تمددت الشعبوية في العالم، ويبدو أنه من العنوان الكتاب عنده أبعاد سياسية، عنده أبعاد فكرية. الكتاب هذا حسب ما موجود يعني لحد الآن من معطى عليه أنه يسلط الضوء ويتناول ظاهرة الشعبوية من خلال تاريخ نشأتها، تطورها وتجربها المختلفة، مع تركيز على الحالة التونسية، مع سي بدر السلام الطرابلسي. سي بدر مرحبا بك.
2: مرحبا واهلا وسهلا وشكرا معناها
1: سي
2: على
1: بدر، ما
2: الاستضافه.
1: شاء الله يعني
2: تفضل.
1: صحفي زميل معناها
2: طبعا
1: مفكر، معناتها نستضيفوك حتى في بعض التحاليل السياسيه.
2: صحيح.
1: اخترت كيف تمددت الشعبويه في العالم، ما زال عندنا الوقت نحكي، والكتاب هذاك كيفاش تنجم تقدمه، وخاصه صارت عليه ندوه صحفيه في مقر نقابه الصحفيين اليوم سي بدر.
2: نعم شكرا. طبعا صارت ندوة صحفية قبل قليل حول الموضوع، صار تقديم للكتاب، ثم صار كذلك عرض لي أنا عرض ندوة علاقة الشعبوية بالاتصال السياسي والإعلام بشكل عام، فكانت ندوة مزدوجة في المواضيع متاعها. بالنسبة للكتاب، هو كتاب يعني يطرح قضية الشعبوية كظاهرة سياسية مستحدثة صعدت العقود الأخيرة ولها جذور تاريخية تعود للقرن 18 و19 في روسيا وأمريكا، عندما كانت الشعبوية تتبنى الإيديولوجية الزراعية، الإيديولوجية أجرير، ولكن صعودها مؤخرا في العديد من البلدان العالم بما فيها أوروبا، أمريكا، تونس إلى آخره، سواء كانت من اليمين الشعبوي أو اليسار الشعبوي. وأهمية هذا الموضوع جعلني أفكر
1: يعني أخذت الموضوع
2: وأنتج هذا
1: الشعبوية.
2: الكتاب
1: نعم.
2: لكي أشرح معناها، لأنه هنالك التباس في مفهوم الشعبوية عند الكثيرين، ليس فقط عند عموم الناس، حتى عند بعض النخب والإعلاميين.
1: يعني تناولتها في الخطاب بصفة عامة، وخاصة في الخطابات السياسية والتواصل السياسي. أي؟
2: بالضبط، هي تناولتها في عدة أبعاد. البعد التاريخي، يعني درست الحركات الشعبوية منذ بدايتها إلى الحركات الشعبوية المعاصرة الموجودة الآن في الحكومة والمعارضة، ثم تناولت ناقشت هذا الجانب التاريخي وأجريت المقارنات اللازمة. بعد ذلك تناولت في فصول أخرى أنواع الشعبوية، لأن الشعبوية ليست واحدة مثل الأيديولوجيات التقليدية اليسارية أو الليبرالية، هي شعبويات. هناك الشعبوية اليمينية المتطرفة، الشعبوية اليمينية المحافظة، الشعبوية اليسارية، الشعبوية القومية، الشعبوية الدينية، هي العديد من الشعبويات.
1: كل
2: لكن
1: مظاهر
2: أهم الشعبويات هي
1: الموضوع
2: الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية، وكل واحدة فيها تعتمد على أيديولوجيا حاضنة لها من أجل أن تنتشر، ولأنها هي يعني هي كنسق فكري، أو حتى إذا أردنا تصنيفها كأيديولوجيا فهي أيديولوجيا محدودة ضعيفة. كما أقر بذلك باحثين كبار أكاديميين مختصين في المجال هذا، وهي أسلوب في السلطة وفي الحكم. ونحن في تونس كذلك لنا تجارب شعبوية كانت منذ بداية الثورة مع الحركة الشعبية وحملة مينو البترول، لأن الشعبوية ليست فقط معناها أحزاب أو قيادات، أحسن تكون حركات اجتماعية شعبوية إلى آخره.
1: نعم سي بدر، نسألك سؤال يبدو أنه
2: ووصلت للسلطة كذلك معناها
1: أكيد عندها الأبعاد السياسية بالدرجة الأولى شعبوية، وخاصة يظهر لي النجم اللحظة برشا في الحملات الانتخابية، ما عادش توافقني الرأي سي بدر، أو هي في كل تقريبا المشهد السياسي العالمي بصفة عامة.
2: نحن نتحدث على الأقل في كتاب على الحركة الشعبوية المنظمة التي تستجيب لشروط وخصائص الأنظمة الشعبوية، وهي في أهمها البناء المتجانس للشعب، يعني تصور معين للشعب ليس كالتصور التقليدي الذي يجمع جميع المكونات، بل تصور يرى أن الشعب هو مجموعة الأنصار والأغلبية الانتخابية التي تأتي بالأنظمة الشعبوية للسلطة، والبقية الذين يختلفون معهم لا يعدون مثلا جزء من هذا الشعب. هذا أمر. أمر آخر هي من الخصائص الأخرى المعروفة، هي معاداة النخب والوسائط، من سواء المنظمات أو الأحزاب أو الهيئات الدستورية أو المؤسسات التمثيلية وأحيانا المهاجرين. فهناك خصائص معينة.
1: الكتاب
2: الخطاب الشعبوي نجده متناثرا أحيانا في عند لدى بعض الأحزاب السياسية في تونس مثلا، التي تحتكر الحديث باسم الشعب أو تعتقد أنها تمثل الشعب، لكنها ليست لا تستجيب أو تخضع للمحددات التي تقوم عليها الشعبوية كمان.
1: برأيك الشعبوية دائما حاجة سلبية سي بدر؟
2: الشعبوية هي
1: سلبية بالأساس، يعني
2: هي مسألة يعني يمكن أكبر من أنها سلبية أو إيجابية، لأنه هي جاءت كنتيجة لتراجع الديمقراطيات الغربية، وخاصة الديمقراطية التمثيلية التشاركية التي ظهرت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في دولة الرفاه في أوروبا، ما يظهر في دولة الرفاه التي حظيت بتوافق سياسي كبير بين اليمين واليسار، ولكن في العقود الأخيرة وخاصة مع أزمة الرهن العقاري و تهميش المواطنين عن اتخاذات القرارات الكبرى وارتهان الدول الصناديق الدولية والبنوك الدولية وفقدان جزء من سياستها، جعل هذه الحركات الشعبوية تطفو على السطح وتتحول إلى رقم سياسي فيه اللي موجود في السلطة وفيه اللي موجود في المعارضة.
1: واضح يا سي بدر، على كل ما نعطيوش كل التفاصيل
2: لدينا يعني سي بدر منظومة شعبوية تحكم
1: شكرا لك، إن شاء الله هذه مقدمة نقولوا احنا للكتاب للمغروم اللي يحب يكتشف بعض التفاصيل في هذا الكتاب، وخاصة الإجابة كيف تمددت الشعبوية في العالم وانطلاق الأمثلة، ويحب يشوف الأمثلة عليه كان يقرأ الكتاب ويطلع على الكتاب. سي بدر السلام طرابلسي، زميل صحفي كاتب ومحلل لبعض المواضيع السياسية. شكرا جزيلا لك حسام، شكرا لك كذلك، شكرا لشدو هكا شدو المطرب اللي قاعد تقوم يعني بمجهود يذكر في الستريمينج والنشر على صفحة الفيسبوك وكل ما يتعلق بتفاصيل هذه الحصة. شكرا لك علي المنصوري، تعبناك برشا أرقام هواتف، شكرا لك، شكرا لكل من تابعنا، أجمل تحيات حاتم بالحوش، نلتقي في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت جامعة المنسير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ويعكس هذا نجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغ العجز التجاري إلى 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا المنقضي، مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود العجز في مجموعات مواد الطاقة، والذي بلغ 7,946.2 مليون دينار مقابل 6,637.2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المنقضية. قال رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة ألفانيس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، اليوم إنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030. وفي العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربات قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق، على حد تعبير ترامب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيفكم.
5: عايز أطلع مصيف وأصيف وأشوف البحر

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول، صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرغتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما تمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساءكم موجة حلوة، مساءكم موجة بحرية، وإن شاء الله تحمل في طياتها النسمة الجميلة على موجات إذاعة المونستير. ونقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، رحبوا بكم في عدد جديد من هذه المجلة اللي نحاول قدر الإمكان نقدمه من خلال فقراتها الجديد والمفيد. في الأعداد كما تعرفوا محمد وليد الجاموسي، وفي التقديم جيم نجوى المهري، أسخيري، عليا لطفي المكي وباقي الفريق يقدموا لكم أجمل التحايا. يلا نمشيوا مع النغم الأول وبعد ننطلقوا في موجتنا.

0: مسكوا حنا، وإن شاء الله يا ربي أفراحكم ومسراتكم ومناسباتكم السعيدة إن شاء الله يا ربي تتعدى في أحلى الأحوال في هذا الطقس وفي الموجة الحر اللي ليامات هذية اللي هي غامرتنا، وإن شاء الله يا ربي غسرة وتتعدى كما يقولوا. ما يدوم دوام الحال من المحال. ما 3:15 دقيقة على موجات إذاعة المونستير، باش نبدأ مع أول فقرة في موجة ورا الموجة. طبعا الباب اللي باش نحلوه مع الأستاذ جلال بن سعد، باب سيدي قاسم الزليزي.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا كرام، تحية المودة والمحبة. باب سيدي قاسم بتونس، ويعرف كذلك باسم باب سيدي قاسم الزليزي، وتوفى 1497 ميلادي، ويقع ضريحه هناك. وتسمى الباب هذا لأنه يقع فيه ضريح سيدي عبد السلام، وقد ورد بشأنه في كتاب المؤنس إشارة إلى هذا الباب وإلى دوره الحيوي مع أبواب مدينة تونس. يمكن العودة لكتاب محمد بن خوجة، صفحات من تاريخ تونس. يقع هذا الباب على الأسوار الغربية للمدينة فوق ربوة تطل على صبخة سيجومي، وهذا الباب عنده قيمة تاريخية لاحتضانه مقام الولي الصالح سيدي بالقاسم الزليزي. الباب هذا بني في العهد العثماني، واشتهر سيدي قاسم الزليزي بتطوير صناعة الزليز المزخرفة كلا نعملوه معنا في البيوت العربي قبل، وهو جميل جدا وعلى الطراز الأندلسي. يمكن العودة لكتاب المؤنس في أخبار أفريقيا لابن أبي دينار. وسيدي قاسم الزليزي هو أبو الفضل قاسم ابن محمد الزليزي، وهو من المتصوفة في القرن العاشر للهجرة، وترك أثرا كبيرا في مريديه. قلنا هو يعتبر من أبرز شيوخ المتصوفة، ولو أننا نجد على إحدى نقائش زاويته أنه من فاس بالمغرب، إلا أن تأثيره في تونس كان أكثر من أي بلد آخر. هذا باب سيدي بلقاسم أو سيدي قاسم الزليزي، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في موجة ورا الموجة. محليها الموجة ورا الموجة، الموجة ورا الموجة. إن شاء الله يا رب دي كما نقولوا أحنا، الموجة تجيب الخير والموجة الأخرى توصي على الموجة الأولانية ما تسيلش. إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله ديما ملمومين على الخير بإذن الله. فقرتنا الموالية حدث ولا حرج مع صديقتي الحقيقة اللي نحبها برشا، المسرحية ضحى سلمي.
1: حدث ولا حرج،
0: حدث ولا حرج، كما قلنا إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله يا ربي في الدنيا وفي الحياة.
2: إن شاء الله أهم شيء نكونوا ما نفقدوش أشياء عزيز علينا، وزيدا ما نفقدوش أشياء اللي من الضروريات تخلينا باش نواصلوا الحياة وباش نعيشوا
0: وباش نعيشوا خاصة. أنت تو باش تحكي على المفقودات وعلى المفقودين
2: والمفقودين
0: كبيرك. والمفقودين الكلمة تخوف راهو في حد ذاتها هيك ولي روحة،
2: والله يتخوف ما يولينا نخافوا سنين الأخرى شوية وتو نكتشفوا عليه
0: لي عاد وسنين هذي والصيف 2026
2: حاجة أخرى.
0: هذي أحنا تو باش ما ننساوش بكل هذي باش يقعد راسخ في ذاكرتنا،
2: ولا باش يقعد راسخ لأنه الحقيقة تحب المواطن التونسي في صيف 2026 من جميع النواحي.
0: هك تشوف معناها مع سخانة ما فهمش مي، خاصة ما كأقول ما فهمش ميرا، وساعات في بعض البلايس راه مش موجود العشية الميرا، قولك ما يطلعنيش احنا في سعدة والآخر يقولك احنا في هبطة والمي معناها مستة متى العشية يتقص. ما تنسيوش احنا عنا ضيوف، رحنا عنا مهرجانات، رحنا مستقبلين عباد من مختلف دول العالم، راهو البارح بركة معناها مع الوميديتي اللي في المستير والدنيا تنبلت بالسخانة، معناها بعد عرض الزيارة راف العبيد الكل تنكت وشنو يخصوا بالدبابس حتى نفس الماء فماشة
2: كبيرة قاعدة تصير. في صيف 2026 لأنه على جميع المستويات قاعدين ينكلوا بالمواطن. لأنه راهو حتى في الآيات مذكور قالك وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: صحيح.
2: أنت كي تقطع عليه الماء أنت هذيك محاولة قتل بطيء. لأنه المواطن مسيكن كي ما يلقاش كما قلت أنت من بعد عرض، من بعد نهار شقام، بعد سخانة، من بعد حر، من بعد حب، من حقه أبسط الأشياء إنه
0: الحركة الصغيرة هو لفت خرج ورجع يلزم يدوش
2: في البشر رطوبة نتعرضوا للشمس. أبسط شيء إنه باش يقضي حاجياته، إنه باش يعمل دوش، باش ما حكينيش إحنا ديجا مينا للنجم نطيبوا بيه للنجم نعملوا بيه شيء
0: يطش حتى شوية ماء على
2: شوية
0: وجهه
2: شوية برد حالته دونك باش نعطيه الناس متاعنا ونخليه أكثر مجال للحوار. وإن شاء الله نشوفه أنا اليوم باش نخلي أكثر مجال الحقيقة من التقديم إنه باش نحكيه في الموضوع، لأنه الحقيقة لازم نسلط الضوء على الأشياء اللي قاعدة تصير في 26 ومن أهمها إنه الماء.
0: نعم. حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: يلا معك.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، واليوم فاذ الكيس وفي حدث ولا حرج، فما برشا هرج ومرج نحكيه بصوت البارح وقرجومة غدوة، نحكي بكلام الليل دهنوه بالزبدة والوعود الزيفة ووقت الشدة المسؤول تخبى، نحكي على وقت شعب وعايش في نعمة واستقرار، الخيرات السبعة موجودة ويدو الجيب ممدودة، يقضي بالمعروف لا يعرف صفوف ولا تلقاه على لقمته ملهوف، وبرا يزمين ويجا يزمين تبدلت الأحوال، هكا الشعب جوعوه حتى من شربة المي حرموه، عمت الفوضى وترصفت الصفوف، وفي عهد المزيدات والمحتكرين والمهربين اللي السلع مخزنين مكتسين مكفنين وفي مخازن عليها مسكرين، كثرت الصفوف الصف ورا الصف الصف ورا الصف الصف ورا الصف، عبيد تدز وعبيد تخطف وتهز، والمواطن يزاحم يزاحم ملهوف وفي قلبه الخوف، لا يوصل موخر ويلقى ستوك وفي ويقعد بلا ماء، والصف ولا عادة في الصيف العشرة متاع الصباح يوفى خبز الباقيت، 24 ساعة ما فماش تاكسيات، والماء المعدني مفقود، السكر والحليب مش موجود، وكل مرة والمواطن في حالة طوارئ خايف من الزيادات والمفقودات، والأسعار شعلة فيها النار، وهو يقول يا ستار يا جبار ما عادش خالط، يجري من عطار لعطار يلوج وكان يلقى يشري ويخزن في الدار، الوقتيش المواطن بش يبقى شيقي ورا اللقمة يجري وما هوش لاقي.
0: والله العظيم الوقتش والوقتش والوقتش، لأنه سنة بالذات بدون تعليق سنة، مهما الكلمات اللي نجمو نقولوها في الظرفية هذه فالشهرين هذوما، راهو صيف، راهو تعرفش معناها صيف، معناها صيف. وسخانة السنة راهو مش كما السخانة اللي مرينا بها في السنوات اللي تعدت، يعني جحيم بالحق، معناها الناس معاناة كبيرة، الناس اللي تخدم تحت الشمس ما تنسيش، معناها ربي معاهم، الناس الكل يعني اللي تقول فيه انت المضاربة والاستغلال والرحمة ما فماش
2: الاستغلال. وانه مدام نجوى حبيت نسلط الضوء على نقطة مهمة، لانه راهو قاعد يتم التنكيل بالمواطنين، راهو عنا ما تنسيوش عنا اجانب جايين يصيفوا في بلادنا، يعني باش يلقاو الكونديسيون ما تسمحش انهم باش يرجعوا المرة الجاية.
0: فما اجانب كما قلت، سامحني، فما اجانب راهم ما يجيوش للنزل، ويجيو يجيو يكريو، لا متعودين
2: فما عادة عندهم عادة.
0: من إيطاليا ومن مالطا ومن يجي ويكري وديار وتلقاهم معناها مستنسين بتونس، كل صيف يهبطوا لتونس، معناها باش يصيفوا
2: في أجواءنا. دونك احنا باش نستقبلهم معناها انت راو كي تقص الماء على مش كان على شعبك، هاو شعبك اوكي مسيك نسابر معاك دولة وقعد، اما زيد تقطع حتى المياه المعدنية تولي ما عادش متوفرة، معناها كيفاش ينجح، شنو شي يعمل المواطن؟
0: ذكرتني في ندوة صحفية متاع المهرجان المسرح الجامعي بالمنستير، تعرف معناها بكلهم، يعني من ضيوفنا من برا،
2: دول مغربية وأوروبية،
0: وأوروبية ما لقيناش يفرقوا لهم في سيتروناد في عوض المير، معناها ما نعرفش كيفاش يفرقوا لهم.
2: إن على دراية الحقيقة بالحيثيات، وهذا الشيء اللي حس في نفسي وحبيت اليوم نسلط عليه الضوء، لأنه هي دعوة للسونيد. احنا عنا مهرجان المنستير، عنا ضيوف يجيونا من مختلف المدن، كان المجاورة واللي من البرة ولا الأوروبية،
0: والمالي ما يوصلش المبيتات الفوق، معناها وإحنا قداش من دون السخانة وهيك تشوف أنت معناها المبيت، تلقى الناس جايين معناها بعد ما تفرجوا في الليل، تفرجوا على العروض، يروحوا
2: من حقهم بشي يلقاوا التهوية، من حقهم بشي يلقاوا المي،
0: ما تتصوروش
2: صراحة راهي ظروف الحقيقة صعيبة على الناس الكل. دونك نيدي
0: والإحراج
2: والإحراج قدام ضيوفنا، من فضلكم ننجموا حتى الجمعة هذه دعوة للسونات كي نتفرجوا فينا، والمسؤولين مثاليش ما تزيدوش تحرجونا أمام ضيوفنا اللي جايين من برا، خليهم يتمتعوا بالراحة في بلادنا وما يروحوش مستائين، لأنه تونس هي صورة جميلة، بلادنا نحب نخليوها في الصورة اللي عهدناها واللي يلزمها تكون فيها، يزينا احنا كمواطنين، مثاليش احنا صابرين معاكم
0: بالحق. وحاسني صيف السنة حشمة كبيرة، حشمة برشا كبيرة. رهو قدم الناس، راهو قدم العبيد، مش لاقية شنو تقول لنا، معناتها المو مصدومة بالحال اللي موجودة فيه، وهما كضيوفنا سنة، ورغم اللي معناها فما ضيوف أصدقاء المهرجان عندهم سنين يجيوا للمهرجان، قالي نجوى تفاجئنا بالحالة اللي موجودة، معناها الاقتصادية اللي دبوسة ما فماش، والاستغلال معناها علاش نستغل،
2: لأنه إذا كنت توا تفقدت المياه المعدنية راهو السوم زيد، معناها
0: بطريقة رهيبة،
2: معناها منظمة مراقبة الأسعار، سامحني وينهم؟ نعم. في كونجي زعما،
0: والله الناس الكل في كونجي يدور لي، رحنا احنا قاعدين نمدوا من ديارنا باش
2: نكرموا ضيفنا ونحفظوا ماء الوجه، ما تبقى من
0: ماء الوجه. صحيح،
2: انه الحقيقة والله راهو عيب، حتى كان مواطن ساكت وكل، اما راهو عيب الوقت ايش، اوكي رجعنا ضو بركه لو فيكم، يعطيكم الصحه او موافة، ما شويه تبريد وتهويه، ولكن راهو الماء مهم برشا. راهو انت في بالك كدوله انت كي باش تقص الماء، انه المواطن باش يقتصد ليه؟ المواطن باش تلقاه راهو ديجا مخزن كميه مياه كبيره، وكي يرجع الماء من غدوه باش يتصرف.
0: سامحوني بربي سامحني، اش معناها تو انتم لهفه الكبيره على الماء، ما تخلي لغيرك زاده، مو الواحد يهز كما قال استيكه ماء ولا اثنين، ولا حسب الاحتياج نتاعو،
2: ولا خايف وصلوا لحاله الخوف،
0: شفت ولا ما يعرفش كيفاش يتصرف،
2: ما يعرفش كيفاش يتصرف، يقول انا نخو ونخبي في داري على خاطر نجم غدوه نقوم من القاش. كان هما ما وصلوش المواطن لحاله الفقدين والحيره، تلقى مواطن بكرهبته يدور من عطار لعطار في البلاد الكل، يلقاش كما نقولوا احنا معناها كرتوشه مي، ولا يلقاش يقبل كنا الحليب والسكر، كل مره ولينا نقول يقوموا على أشياء ضرورية وأساسية في حياتنا اللي هي مفقودة. كيفاش باش نتعايشوا؟ احنا نمشيو نتطوروا ولا نمشيو نرجعوا بالتوالي؟ بالحق هذا سؤال يطرح نفسه، هل احنا نمشيو قاعدين نتطوروا في تونس ولا عمين نرجعوا بالتوالي؟
0: ماذا يحدث؟
2: ماذا يحدث؟ ماذا يحدث توا؟ وما فما حتى مسؤول يوضح لنا ولا يعطينا
0: ماذا يحدث؟
2: معناها بين
0: كلمة مهمة قلتها أنت دوحة، يعني احنا توا صابرين على الحال في بلادنا، هذه بلادنا راهو صابرين
2: عليها.
0: لكن اللي ما يصبرش عليك راهو قول معناه اللي توا المقيمين في النزل وكل ما يلقاوش إشكالية كبيرة. لكن توا اللي يجيو ضيوفنا في مهرجانات صيفية في مختلف الدول الكل، معناه توا احنا فماش واحد معناها فماش معناها مدينة ما عندهاش مهرجان
2: ولا احتفال
0: ولا استضافاتها، فاحنا قعدنا محرجين محرجين محرجين.
2: نعتذروا منهم من المنبر هذا، الحق راهو خارج عن نطاقنا.
0: والله اعتذار كبير،
2: الحق خارج عن نطاقنا، خارج عن نطاقنا. وان شاء الله اليوم من المنبر هذا اي مسؤول يرى يسمعنا ولا قاعد يشاهد فينا يحاول يصلح شويه ما تبقى حتى ليامات المزيلو. هذه بربي نداء للسوناد يعيشكم المي او ما في الليل الجمعه هذه باش نحفظوا ماء الوجه. ما
0: حاجه اخرى ونقطه مهمه جدا جدا ضحى، انت تو جبت على الماء والمفقود والمفقودين. رحنا بلاد سياحيه بامتياز،
2: سياحيه
0: راهو احنا بلاد المنستير من يضربوا بها المثل في نظافتها وفي جوها وفي وحدها. راهو نعرف المواطن مسؤول، هو المسؤول الاول انا نقول زيده، لانك انت كتكون في مكان وما تنظفش المكان اللي تسهر فيه واللي تقعد فيه واللي تتفرهد فيه، راهو عيب كبير، راهو عيب كبير، راهو عيب كبير. راهو كتكون انت تنظف سقيك وتنظف معناها هكا
2: برمي القارورة
0: ترميها في القاعة ولا تضرب
2: وفضلات الأكل. الحقيقة والله حكيت فيه أنا مدام نجوى،
0: لا يا لطفي مش بحذا النافورة، أنا الوائجة بحذا البلدية، أنا صباح بحذا البلدية
2: الولاية وين مقر الولاية،
0: وين مقر الولاية،
2: الحقيقة
0: الولاية. وين مقر الولاية أنت والله. تشوف تشوف إيه؟ مش ماضي ساعة متاع الليل. أنا
2: ريت في الليل وريت في النهار مشاهد مخزية، قلت هذه المنستير اللي اعتدنا على الجمالية متاعها على نظافتكم.
0: أنا ندعو كل أهالي المنستير يا خويا نظفوا قدام دياركم، يا خويا عاونوا شوية، راهو قديش منه عاون البلدية.
2: وكل سائح زيدة سمحني مدام نجوى أو نعم. ضيف في المدينة كيجي يمشي البلاد باش يستمتع فيها ويقعد ويتفرهد، ما فيها باس زيدة يهز معها كيس بلاستيكي وحط فيه ليتك وطيشها، موجودين الحاويات راهو يهديكم، موجودين في البلايص الكل. أنا وجهها مزينة، خليوها نظيفة وخليوها
0: أمام
2: شرف.
0: البلدية بلدية المنستير لازم حاوية أخرى إضافية تتحط يا سيدي طرش تونسي. أنا كل شبرين معناها نحط له حاوية. يا سيدي شو تحبنوا نعملوا لكم؟ راهو عيب، راهو اللي قاعد يصير راهو عيب، راهو يوجع والله. القلب راهو هذا نداء مش من راهي مذيعة وإلا من مسرحية.
2: أنا مواطنة،
0: أنا مواطنة كيفنا كيفكم. حسوا على بلادنا،
2: حسوا على بلادنا،
0: حسنوا على بلادكم. راهو عيب اللي قاعد يصير، راهو أنت يلي توا خارج بالحق اللي جاي معناها باش تنصب النصبة نتاعك وتهز صغيراتك وتجيب طاولتك وتجيب قفة نتاعك فيها ما لذ وطاب من المأكولات. صحة وبشفى ليك، احنا نحبوك تتفرهد وكل بلاصة وكل مكان راهو ذاك نتاعكم، راهي تونسكم، راهي بلادكم.
2: كيما تخاف على دارك ومحيط دارك خاف محيط. على بلادك وشوارعها.
0: راهو والله احنا نتعلموا قدام وما تنسيش هو قصر المؤتمرات،
2: قصر
0: احنا قصر العلوم
2: ايه؟
0: قصر العلوم اللي هو قصر العلوم قاعد توا يحتضن عديد العروض الدولية، والناس قاعدة تعمل في جولة لهنا
2: ويكتشفوا في المدينة. دونك خلينا بربي كيما فماش ما نعطيو صورة على بلادنا نظيفة المزيانة
0: على قليلة على قليلة
2: عهدناها. يعني
0: والله القلب يوجع ذو حال، انا دائما قلبي نحكي فيه
2: والله مدام نجوى هذيك هو بالحق
0: نفسيتي تعبت، نفسيتي تعبت
2: على البلاد وبشتغير
0: نفسية
2: على الوضع.
0: تعبت نفسية تعبت.
2: وليت بصراحة كم هي متاع فضلات في البلاد، وين تتلف تلقى القوارير البلاستيكية، تلقى الحشيك معناها الفضلات. دونك قداش منها البلدية زيدا ما نحطوش الأمور كل عليها، هذه مسؤول
0: عقلي عقلي عقلي عقلي.
2: عود أو درب عقلك الباطني إنه ما يطيش حاجة في الكيس.
0: نعم.
2: هذيك هي.
0: شكرا لك، شكرا للمسرحية ضحى سلمي،
2: مشكورة يعطيك الصحة. شكرا على الاستضافة اليوم، سعدت كثيرا مني مريت معك الحقيقة.
0: عايشك عايشك ضحى، إن شاء الله نتلقاو في الخير إن شاء الله. وذي موجة ورا الموجة باش نقفوا على العديد من الإخلالات من السلوكات اللي ما تخرجش علينا، ما تخرجش علينا احنا حركة توينسا رحنا محلينا راهم فماش البرة خارج حدود الوطن اللي ما يعملناش اعتبار كبير برشا اللي ما يقولكش التونسي معناها قدر وقامة وقيمة وثقافة وإحنا تبارك الله علينا في كل شيء وانت تعرف ضحاها هدايا
2: سباقين زيدا في الماء وفي العالم الكل تلقانا منورين ومشرفين وتلقانا من رويد دونك خليوا صورة جميلة على بلادنا وربي يحمي بلادنا وربي يحنن قلوب المسؤولين على المواطن التونسي
0: إن شاء الله يا ربي ضحى تحياتي ليك. فقراتنا مازالت متواصلة معكم في منوات موجة ورا الموجة.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: المهم انتم الكل حاضرين معنا تسمعوا فينا موجة ورا الموجة معاكم حتى للخمسة انت العشية في موعد جديد. مرحبا بك راديا الهديجي، تحياتي ليك. تقول غدوة ان شاء الله نلقى الماء خطر جاية للمستير، نعدي أسبوع على الأقل. مرحبا بك لله منورتنا في المنستير، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحل عقدة الماء دي يا ربي إن شاء الله. مواصلين معكم مع أكيد باش نمشيو إلى فقرة ذاكرة المهرجان، لكن قبل ما نرجع بالذاكرة الأكيد أنه العديد من العروض كيما عرض الزيارة اللي تألق البارح في مهرجان المنستير الدولي، تألق بجمهور وجمهور صحيح ما كانش كان فيه بارش محبة للعرض، عرض سامي اللجمي، الزيارة اللي شفنا فيه العديد من اللوحات، فما حاجة جديدة على مستوى العرض. ندخلوا العرض كما قال مجموعة من الراقصين اللي قاعدين يخدموا على الموروث متاعنا الشعبي، الموروث الثقافي، على بصورة جميلة، بصورة معاصرة جدا. يعني فما تمازج ما بين العصري والموروث متاعنا الشعبي أو الفولكلوري أو الصوفي زادة كيف كيف. فالبارح العرض كان متميز جدا جدا، جمهور المنستير مهرجان المنستير الدولي كان كيف كيف زادة، عملوا شيخة، عملوا تفرهيدة كبيرة برشا. خلينا نرجع مع أسامة بالحاج إلى ذاكرة المهرجان ونشوفوا على أي مهرجان باش يحكينا أسامة. تفضل لطفي.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مساء النور، ناخذكم اليوم لجانب يختلف في مضمونه على بقية المهرجانات اللي اتطرقنا لها في حصصنا السابقة، لأن مهرجان اليوم هو شيخ المهرجانات العربية الجامعية، يعني اللي تعنى بالطالب الجامعي دون سواه. فمسيرة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير موضوعنا اليوم انطلقت سنة 1992 من قلب الفضاء الجامعي التونسي، في فترة كانت فيها المبادرات الثقافية الطلابية تلقى دفع واهتمام. في الوقت هيك اتضافرت جهود ديوان الخدمات الجامعية للوسط مع المركز الثقافي الجامعي بالمنستير، وبمبادرة من طلبة كليات الطب وخرجت للوجود فكرة مهرجان يفتح للطلبة فضاء خاص بهم يلتقيوا فيه بالمسرح بالتكوين وبثقافات مختلفة جاية من بلدان عديدة. الفكرة هذه برزت خاصة بفضل الأستاذ فتحي بن عمر اللي يعتبر الأب الروحي للمهرجان ومؤسسه الأول ومديره التاريخي، هو اللي حمل المشروع في بدايته وخدم على تثبيت ركائزه وتطويره على امتداد سنوات طويلة قبل ما تتداول على إدارة المهرجان أسماء أكاديمية أخرى من بينها الأستاذ حمادي السافي. اللي يميز المهرجان هذا على برشة تظاهرات أخرى هو أنه مهرجان جامعي بالأساس موجه للطلبة والمعاهد العليا، وعلى امتداد السنين تعاقبت دورات المهرجان وتواصلت التجربة حتى وصلت سنة 2026.

0: اللي دورتها العشرين بعد 34 سنة من الحضور والعطاء الثقافي، رغم الفترات اللي عرفت فيها المسيرة انقطاعات. واليوم ولا المهرجان محطة دولية تستقطب كل عام مئات المشاركين والضيوف، وتتلاقى فيه تجارب مسرحية من تونس والجزائر والمغرب ومصر، إلى جانب مشاركات من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وغيرها من البلدان. والحكاية تتواصل في المبيت الجامعي فطومة بورقيبة، وين تقيم الوفود المشاركة وتنتظم الورشات، وبعد ما تسكر المسارح وتوفى العروض تبدأ حياة أخرى. الأروقة والغرف والساحات تولي في حد ذاتها مسرح مفتوح، طلبة من كافة أنحاء العالم يلقاوا رواحهم يحاولوا يتواصلوا مع الطلبة من تونس والجزائر ومصر بلغة جديدة تتولد في لحظتها، شوية فرنسية شوية عربية شوية إنجليزية وبرشة إشارات باليدين. ويمكن أجمل حاجة في المهرجان هي إنه المدينة نفسها تدخل في العرض، وقد تخرج الوفود في المواكب والاستعراضات في شوارع المنستير، تتحول السيارات المنصات متحركة والأعلام جزء من المشهد، والطلبة الشخصيات مسرحية تمشي وسط الناس. 34 سنة من المسيرة خلات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير أكثر من مسابقة مسرحية، وفضاء يلتقي فيه الفن بالجامعة والتكوين بالفرجة والبحث بالتجربة والاختلاف بالصداقات.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: لموني غاروا مني، قالوا لي واش عجبك فيه.

0: غيري.
1: الضحكة زادت سمرة يا سمرة اسم الله عليك، سمرة يا سمرة انت ليا وانا ليك، سمرة يا سمرة يا سمرة روحي نفديك، سمرة يا سمرة انت.

الله.

0: الرابع عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار خلال جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وتمت عملية حجز بالتعاون مع المصالح الأمنية في الفترة الممتدة بين النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، واعتبر أن الفلاح بمثابة الحلقة الاقتصادية، وعند نقص الإنتاج ترتفع الأسعار ويمر إلى التوريد بالعملة الصعبة وفق تعبيره. في موضوع وطني ضمن هذه الوقفة الموجزة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم وخلال موكب انتظم بمقرها أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.redd/store.tn بهدف تشجيع وتسيير أو تيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. ومن أخبار العالم، وفي الأرض المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال وبرفقة طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في البلدة دون أن تبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. نلقاكم في الخامسة، وحكيم اسطنبولي يلقاكم بعد قليل مع أخبار الرياضة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي الموجة إذاعة المنستير. تقريبا 10 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والقطيعة بالتراضي بين الأمراضي بحمام سوسة ومحمد علي نفخة، بعد ما قررت الهيئة المديرة لفريق الأمراضي بحمام سوسة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة. نذكروا إشراف إدارة النادي في البحث على مدرب جديد للإشراف على دواليب الفريق أيام قليلة قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر الأمراضي بحمام سوسة باش يواجه في الجولة الأولى يوم 22 أوت الجاري فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. فريق النجم الرياضي الساحلي واللجنة تفضل النزاعات أعلنت غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبلغ قيمتها 500,000 دينار. كان بن عزيزة قد وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، وقد تحصل اليوم على بقية مستحقات المقدرة ب 200,000 دينار. فريق الأولمبي البيجي في إطار استعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد عقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل بعقد يمتد لمدة موسم واحد. النادي الصفاقسي أيضا عزز صفوفه باللاعب المنتخب الأولمبي وليد الذويب البالغ من العمر 20 سنة لمدة 2 مواسم في موفا جوان 2028 في صفقة انتقال الحر بعد نهاية عقده مع فريق سودورفيا اللتواني، ما أصبح على ذمة فريق CSS. لكن نذكر اللاعب هذا باش يشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب المتوسطية تحتضنها مدينة تورونتو بإيطاليا باش تقام في الفترة الممتدة من 21 أوت حتى لغاية 3 سبتمبر. نقعد أيضا مع الانتقالات، وتوصل فريق ترجي رزيز الاتفاق يقضي بانتداب السنغالي حسينو توري خطة وسط ميدان لمدة 3 مواسم. توري يبلغ من العمر 20 سنة تقلد رغم صغر سنه شارط القيادة في نادي بكين السنغالي. أعلن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء 12 أوت تحيين الجديد الخاص بالأندية الممنوعة من الانتداب بسبب النزاعات، تم إصدار أحكام وعقوبات في شأنها. وضمن التحيين الجديد رفع المنع للانتداب المسلط على فريق الترجي الرياضي التونسي، وهو من يسمح للفريق بتسجيل انتدابته الجديدة. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوسيان وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اليوم أعلن أن الثنائي فراس القتوسي تيكواندو وسندس حشانة في كرة اليد باش يرفع الرأي الوطنية في حفل افتتاح الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرب من مدينة تورونتو الإيطالية. باش تولى الثنائي خديجة الكريمي تجديف محمد أمين الجناوي ألعاب القوى رفع الرأي الوطنية في حفل اختتام ذكر تونس في الألعاب المتوسطية باش تشارك 181 رياضي ورياضية. وأكيد الختام بالأنظار ليلة بداية من الساعة 8 في ملعب أرينا في سالزبورغ بالنمسا باش تحتضن يتسع تقريبا 30,000 متفرج نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إريكي الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. في المقابل يدخل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي هذه المواجهة باش يكرر إنجازه التاريخي بعد فاز بكأس السوبر الأوروبي سنة 1983. ذكروا المباراة باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، وأنا تبع الموجة.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الفنان رؤوف ماهر اللي باش نشوفوه ان شاء الله في مهرجان المونستير الدولي وفي اختتام المهرجان باش تكونوا على موعد مع هذا الفنان الجنوبي التونسي اللي يتبع طبوعة تونسية. رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في موجة ورا الموجة، وكل موجة تحكي للموجة جديد. كل فقرة من فقراتنا، الفقرة الموالية ديما القدام مع شروق جروز واستضافة للطالب أحمد بن رحمة الذي حقق نجاحات في مجال الإعلامية وتحصل على المرتبة الثالثة في مسابقة عالمية انتظمت مؤخرا بالصين. ديما القدام،
1: ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام،
2: ديما القدام،
1: ديما القدام،
0: ديما القدام. ومحلها راية تونس كي تبدأ تترفرف هكا مرفرفة في كل دول العالم بإنجازاتنا وبكفاءاتنا ما شاء الله عليهم في مختلف مجالات، المجالات الكل نحكي، والتكنولوجية والعلمية والمهم ريحة فواحة في ديما القدام. شروق، أهلا وسهلا.
4: مساء النور يا شروق، وكل الطاقات الجميلة والإيجابية على كيف المستمعين.
0: أكيد، وبالذبذبات الإيجابية ديما نبدأ، ومحلينا ومحلينا التوانسة،
4: أكيد محلة تونس
0: في بلادنا وخارج بلادنا، المهم ما احنا نكونوا يد واحدة. شروق ضيفنا اليوم،
4: اليوم في ديما القديم، وكما سنسنيكم بالطاقات الجميلة وبالقصص النجاح، اليوم ضيف جديد مع قصة نجاح جديدة توصل للعالمية ونهز وراية تونس. سعيدة جدا استضافته أحمد بن رحمة. مساء الورد ومرحبا بك.
5: مساء الخير، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
4: نورتنا أحمد، وكنت عرفنا أكثر على روحك.
5: أحمد بن رحمة، أصيل مدينة المونستير، طالب تروازيماني سيكل انجينيور انفورماتيك، نقرأ في الانسي في تونس، إيكول ناسيونال دو سيونس دو لانفورماتيك.
4: مغروم بمجال الإعلامية، وهذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم.
5: الحمد لله، الحقيقة هي مغروم به من قريت بريبا، من العامين بريبا مغروم به من قبل. هذاك علاش ما حددت ديما في مخي سواء نكمل أونسي ولا سيبكوم ولا حاجة في النيفو هذاك. الحمد لله مشيت أونسي وهاني مع القراية، ديما قاعد نقدم سواء وحدي سواء كومبيتي سواء.
4: اليوم من الغرام هذية باش نحكيه على مسابقة عالمية، مسابقة بديت من جانفي وتوجد تونس قبل كل شيء بالمرتبة الأولى ولأول مرة في مجال النتوركينج، وعندنا نجاح ثاني للمرتبة الثالثة زادة. كنت تحكينا أكثر تفاصيل عن المسابقة هذية.
5: بيان سور، والله كومبيتيسيون دي دونك نظمتها هواوي، عملت كومبيتيسيون مزيانة ياسر اسمها هواوي اي سي تي كومبيتيشن، تتعمل على بليزيوغ تراك، معناتها نقولوا احنا مرش مستويات مش كان النتورك، نتورك والكلاود والكمبيوتينج. شاركنا احنا تروازي كيب تونيزيين معناتها، والحمد لله ربي ثلاثة شرفنا تونس في البر. بالضبط كومبيتيسيون هذه دونك بديت في جانفي في الزون هذيك، بديت على دي فازي، معناتها فاز بريليمينير تقولوا احنا انتروديكسيون للكومبيتيسيون في كل نيفو تحب تقدم فيها في كل شيء. من بعدها ظهر يلعبوا قرابه 1000 عبد كيكه في تونس، قالوا احنا نختاروا 50 كيك. من بعدها ترشحوا دوكم للنيفو اخر اللي هو الشيل ناسيونال، لعبنا مع بعض ضد بعض الناس كل كي، ويختاروا توب 3 باش يمثلوا تونس في الكونتينون، معناتها في الافريك. ولا الحمد لله وقت جينا جيت من توب 3 انا وادم وسرور، ومثلنا تونس في النتورك في الكومبيتيسيون هذه. بعد دونك كي شاركنا في النيفو الثالث اللي هو الشيل ريجيونال، الحمد لله يا ربي جينا الجراند برايز اللي هي نقولوا احنا كيما الفيرست برايز حاجه الاولى، ومشينا لعبنا في الصين وجينا تروزيام بلاس.
4: كيفاش لي بلاس كم التقسيم نتاعهم؟ الاولانيه بكري كنت تحكي لي في على الجراد.
5: اي فوالا، دونك في الشيل ريجيونال يختاروا كاتر بلاس جراند برايز، يعني نقولوا احنا حاجه اكثر من الفيرست برايز نوعا ما. فيرست برايز المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة. والحمد لله تونس أول مرة توصل في المجال معين دي جراند برايز. ديما تترشح تونس كل عام، أصلا معنا تيم هذا يترشح عام ناول زادة وسنية عاود ترشح، أما تونس أول مرة تجي في الجراند برايز وترشح معناتها مع الكيبات الآخرين. أي بالضبط.
4: وكيف كيف عنا مرتبة ثالثة؟
5: أي في الانترناسيونال معناتها كي مشينا للصين، الحقيقة الحمد لله حذرنا، توقعنا حاجة مخيرة شوية، ما الحمد لله معناتها طمحنا حاجة مخيرة، ما جينا مرتبة ثالثة الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله علاش لي نعاودوا عام الجاي ونشوفوا مرتبه
4: غران بريز. ماشي للصين وقتاش كانت؟
5: ماشي للصين مشينا ظهر لي 1 جوان 31 مي حاجه كيكه بالضبط. فوالا قعدنا دونك جمعه بالضبط جمعه كامله في الصين. كي وصلنا غادي عدينا الاكزام يقعد 8 اور ظهر لي. كنحب نحكي لك على كيفاش يتعدى الاكزام بالضبط.
4: احكينا هكا شويه.
5: فوالا دونك فوالا هو الحاجه البيه في الكومبيتيسيون هذه اني تخرجك من النيفو تيوريك معناتها وتقوشك تمشي للنيفو براتيك معناتها خاطر اللي نقراو فيه في الفاكيت وفي الدنيا راهو حاجه واللي تطبقوا في الدنيا حاجه اخرى. فهمتني؟ دونك كي عدينا نقولوا احنا اكزام في دي لابس معناتها نقولوا احنا يعطيك مثلا دي سيتياسيون نتاع اركيتكتور نتاع ريزو نتاع نتاع انتربريز ولا ني وانت مشترك كونفيغوراسيون نتاع ريزو نتاع واي فاي نتاع فاير وولز نتاع دينا كيف من هكا كل كي وفي 8 اور في 8 اور يعطيك 8 اور وتعدي وتبيع اللي يخدم اكثر بالصحيح وفي اقل وقت ديما ذاك هو البريفيليجي معناتها فهمت
4: يعني الوقت لهنا يلعب دور كبير برشا
5: الوقت الوقت والخبره زوز
4: قديش قعدتوا في الصين
5: 6 ايام سي جور
4: وهي اول تجربه ليك تمشي للصين
5: اول تجربه لي نمشي للصين ان شاء الله كل جمعه كل عام تمشي للصين
4: اكيد مادام فما تتويج ونجاحات مادام فما مازلت المواصل معناها في التجربه وفي كل عام باش تشارك وفي كل مره باش تجي فيها الفرصه باش تكون
5: موجود والله انا من الناس راني مغروم برشا بسبري كومبيتيتيف والحقيقه تحطني حتى في كومبيتيسيون تاع ما عرفش يعني اي في مخك نشارك فيها خاطر لازم راه اي ستوديون انفورماتيك يشارك في كومبيتيسيون هذه باش نكونوا واضحين على الاخر لازم معناتها الناس نلعب برشا مثلا دي سي تي اف نقولوا احنا كاتش ذا فلاج تشالنج مثلا اللي دي كومبيتيسيون تاع سيبر سيكوريتي اي واحد اخ عباد مغرومه بالروبوتيك عباد مغرومه ما نعرفش بالومباركي عباد مغرومه بالكومبيتيتيف بروجرامينغ لازم هذا ديما يشاركوا فيه خاطر بخلاف انه المايند سيت نتاعك مش يقوى مش يتحسن بي على الاخر تنجم تعمل نتوركينغ مع عباد
4: تنجم تعرف على عباد جدد ولا دي فرص
5: راهو لازم لازم الكومبيتيسيون فهمت
4: وكاول مشي للصين واستكشاف عالم اخر شو الحاجات اللي شدت انتباهك وريتها مختلفة شوية على تونس
5: والله الحقيقة زوز حويج ما تنجم تقول بخلاف التقدم هذاك والتطور التكنولوجي عندك المونتاليتي نتاع العبيد بالحق واو ما شاء الله معناتها عبيد ياسر تقدس الخدمة عبيد ياسر تقدس العمل كيما نقولوا تخدم الصباح لليل بلاد ياسر نظيفة الحقيقة ونجم نوليو كيف معناتها كيما قال
4: أكيد بطاقات الشبابية نجم خطر عنا
5: عبيد ما شاء الله عليهم والله
4: فما تحضيرات نتاع مسابقات جديدة
5: والله بور لو مومون في الوقت هذا حاليا لي على خاطر فما ستاج توا وفما فما بي اف ما تعمل جي هذاك علاش
4: قرايتك
5: صحيح معناتها فما تو بيريود معينه تاع 4-5 شهور قرايه في الفاك ومن بعدها جي بي اف اما بيان سور اذا كان جي فرصه مثلا تاع كومبيتيسيون بالطبيعه علاش ليه معناتها
4: قرايه حاجه توا صحيح توا اش نحكيو نحلو قوس نحكيو على قرايه نحكيو على بي اف وتحضير وفي نفس الوقت نحكيو على فولي اخر نتاع مسابقات ونجاحات الكل كيفاش تنجم توفق بين حاجتين خاطر فما ناس يقول لك قرايتي لا ما ناخوش الريسك قرايتي ما نعملش حاجات اخرين معاها
5: اوكي هو راه العاب لازم ديما يخمم لبعيد لبعيد انت كانجينيور سيك الانجينيور شنو تولي انجينيور ولا علاش تقرا فيه به على الاخر به معناتها ويشرهك للدنيا وكذا اما مالوريزمون في تونس مازال نقراو فيه مؤخر شويه حقيقه الاغلب لازم تتقال معناتها دونك لازم الا تقرا تطبقوا على اي ارض الميدان سواء انت تقرا وحدك تقدم وحدك تعمل دي بروجي وحدك تخمم الاشياء نتاع انتربرونوريا نجم اني نخدم بروجي نحل بيه ستارت اب نهار اخر نجم كومبيتي مع اصحابي في كومبيتيسيون فلانيه هذا الاسبري اللي لازم يكون موجود في اي انجينيور الحقيقه فهمتني القرايه نتاع الفاك اي به على الاخر اما لازم مباراليل
4: وهذا هو مساجنا للطلبه اللي يسمعوا فينا
5: بالضبط اي نلاحظوا اصحابي ما شاء الله عليهم راهو في القرايه معناتها متفقين على الاخر والبره زاده يخدموا على رواحهم يكونوا يعملوا دي كومبيتيسيون نعطيهم الصحه زاده
4: اش قولك في الطاقات الشبابيه مدام نجوى والطاقات الايجابيه والنجاحات اللي قاعدين اليوم نراوها اللي وصلت للعالميه
3: صحيح طاقات نفتخر بها الحقيقة ومفخرة بلاد لأنه مازال خطر ما شاء الله في كل المجالات وخاصة في عالم التكنولوجيا والإعلامية لكن أنا سؤالي لهنا بصراحة وإحنا سألناه معنى قبل ما تنطلق الفقرة لضيفنا الصين في كلمة معناها في التجربة متاعك هذه ولي أول مرة أنك تكون في الصين وأنت مشارك بالطبيعة أمام معناها نتصور المشاركين من العالم يعني من العالم الكل
5: في نقول احنا في التراك متاعنا شاركوا قرابة 40 كيب احنا من العالم الكل
3: من العالم الكل باهي لهنا تجربتك وأهم الملاحظات اللي شفتهم يعني
5: والله لهاني قلت لك أهم ملاحظات بلاد ياسر متطور معناتها فما نقول واحنا تحسبوها فما 2200 فما عام
3: 2200 هو عندهم
5: 2026 اليوم 2200 في الصين
3: في الصين أي
5: برشا حوايج معناتها متطور مثلا نسبري متاع كل كره بالكتريك في الدنيا ذيك
3: العقليه اللي موجوده
5: العقليه نتاع العبيد ياسر خدام هم ظهرهم برشا عبيد وياسر خدامه معناتها دونك كومبينيزون باهي
3: نعم
5: خدامه برشا العبيد
3: معناتها تقول احنا هكا نوعا ما كركارين شويه كركارين لدرجه كركارين
5: اما بحق نجم والله نجم نوصلوا بالباهر
3: نجم نوصلوا خاطر مش ناقصنا شيء لبعنا
5: جمله تشوف سيديونات نتاعنا قداش مشرفين البر
3: نعم
5: معناتها كي يحبوا يحطوا حاجه خاخهم يوصلوا لها فهمت
3: معناها هذه النخبه
5: هذه النخبه
3: احنا عندنا النخبه
5: عندنا النخبه بالحق عندنا
3: النخبه بالطبيعه لكن ان شاء الله يا ربي هكا عندنا يكون ضمير حي ونتقدموا اكثر راهو واش نقول لكم معليش اللي يخرج لبرا راهو يجي بعقليه اخرى اكيد راهو تبدلت العقليه نتاعك
5: والله تبدلت الحقيقه وديما تقول في مخك علاش اني مش نكيفهم دونك تحط في مخك تقول اي بالحق معناتها نجم نخدم نوصل للصين عش هي حلم أي عبد طيب يمشي يولي يخدم غادي في الصين
3: نعم
5: أي خير حتى برش من أوروبا والحقيقة الصين نيفو آخر معناتها لا أوروبا لا أمريكا لا حد شيء الحقيقة
3: تو احنا الوليدات اللي يسمعوا فينا الكل وشبابنا اللي يسمع فينا الكل وخاصة الطموح وخاصة الهاوي في مختلف المجالات خاطر نعرف الصين اللي هي في مختلف المجالات راهي متطورة جدا اقتصاديا فكريا علميا ثقافيا كل شيء كل شيء ما خليوش وما حتى تو الريحانة متاعنا واللي يصنعوها ما نعرفش الشاشية التونسية واللي تتصنع معناها
5: اي حتى يعني سليم تعرفوا الروبوتيك
3: الروبوتيك زيدا
5: كل شيء روبوتيك. روبوتيك كل شيء معناتها الروم سيرفيس مثلا ساعات يجيك روبو بار اكزومبل اي
3: وتبرمج الروبو
5: وتطلب كل شيء ساعات فما درون تجيب الماكلة مثلا احنا ما بالموتورات غادي فهمت هذاك هو معناتها طوروا اختاروا الروبوتيك
3: زيدنا
5: الروبوتيك معناتها ثم حوايج بالحق من الغضب كيفاش نحكي لك عليهم اما بالحق راهو اسبري ذي نتاع استغلوه بالباهي نتاع الانتليا والروبوتيك
3: اي
5: استغلوه بالباهي بالباهي احنا مثلا لهنا يقول لك ما نعرفش درون ما تدخلش مثلا بار كونت انت نجم تستغل الفاز هذيك بالباهي كما كنت نحكي لك تو برشا فازات يستغلون بالبيب فما فازة هذه جاني في مخي تو في الصين عاملين فازة مثلا دي شيز هكا صغيرات كي تقعد عليهم في وسط الشارع تشارجي تليفون كسمارت
3: شارج
5: فازة فازة مزيانة
3: ساعات وانت لهنا تبدا نسيت
5: ويحل في تيبسي
3: تيبسي معناها باش نجم ربي يسامحني خويا عندك تيبسي بربي ليه يقولوا لي انا بورتابلي مش تيبسي
5: فما فازات هكا صغيرات محليهم تقول لي كان جاو عندنا وكذا
3: معناه ما يخليو حتى شيء للصدفه كل شيء يفكروا فيه
5: كل شيء فما بلان دي بلان ا وبلان تحب انت
3: بلانيتكم موجودين
5: ليه تبارك الله عليهم بالحق ان شاء الله يجي نهار ويرجع الغادي ولا الحقيقه ان شاء الله
3: امين يا ربي ديما القدام هذا هو ديما القدام وبلادنا ما نعرفش احنا شبينا ديما مخرين خطوة رغم هذا الكل ما نعرفش علاش شنو الإشكالية بورتون كما قلت أنت عندنا الكفاءات وعندنا تبارك الله الناس اللي جيني زاد اللي جيني متألقين أي نخب كبيرة برشا برشا برشا في مختلف المجالات معناه تحب لنا برشا خدمة خاطر الناس هما خدامة الناس ما يغزروش للوقت راهم يظهر لي ملاقي لهم يغزروش الوقت بكله ولا يغزر الوقت في شفاش بالضبط
5: كمل خدمة كهو معناتها وقيت نزيد نخدم
3: وقيت نزيد نخدم معناها كمل خدمة وقيت باش نزيد الوقت باش
4: نكمل نرتاحوا
3: وحنا يعمل المستحيل باش يخرج قبل الوقت اي ليه قبل الوقت يخرج زيد قبل الوقت وفرحا مسرورا زيد حتى كان خلى الخدمة مش كاملة ولا مش فرحا مسرورا هيك ولا شروق
4: هذه كانت قصتنا لليوم في ديما القديم مشكور أحمد على المبادرة إن شاء الله تجيب أحذينا في قادم الفرص بأكثر
5: إن
4: شاء نجاحات
5: إن شاء الله
4: هذه هو
3: اليوم ضيفنا وديما القديم ديما القديم فقرتنا هذه الحقيقة اللي قاعدة نحيي ومن خلالها كل من تقدم ببلادنا زيدا تقدم بالفكر تقدم بالساعد تقدم بمشروع زيدا كيف تقدم انه يهز رايت بلاد وخارج حدود الوطن في مختلف
5: مشكلة وحتى اصحابي اللي معايا زيدا عاونوني بالبيه دونك خاطر احنا تيم كامل
3: نسميهم
5: بيسير مضابية بالحق أي.
3: نسميهم
5: احنا تفضل تراكس معناتها لعبنا ما تقول احنا التروازي كيف في تروازي في رون كاتيجوري دونك تيم تاعي ادم مرزوقي وسرور كريم مع الكوتش متاعنا القمر ثعلبي وتو شو اسمه التيمز الاخرين نعرفش اللقابه مش نسميهم بالاسم برا معناتها منتهي دالي وعزيز في في الكمبيوتينج و نور ونرمين وأيمن في ال
3: إذا ما خرجتوا مع بعضكم هو لا كان أنت
5: ما خرجتوا
3: مع بعضكم الكل
5: إحنا تروتي إحنا حاجة بيه سنة أول مرة تونس في ثري تيمز يترشحوا مع بعضهم ثلاثة إكزاكتوم هذيك الحاجة بيه
3: باش ترى قوتنا إحنا شفت القوة متاعنا محلينا شو عنا قوة معناها جبارة
5: الحمد لله
3: والحمد لله بربي يا مان هنيوا علينا هنيوا علينا هكا شوية وخلينا محلينا عنا تألق كبير برشا وحنا سباقين كما قالت دوحة سالمي منذ قليل صديقتنا المسرحية سبقين في كل شيء ولهذا والحمد لله عنا كفاءة كبيرة برشا تزرعي تونس اسم تونس ومحليهم حقيقة شكرا لك شروق شكرا لك أحمد بن رحمة تحياتي لك للجروب والتيم تاعك اللي قدموا له تحية كبيرة برشا وباقت ورد وبرشا حب وإن شاء الله للكل معناها من يسعى باش يخدموا كيفكم وباش يتألقوا كيفكم مش كان في الصين في مختلف أنحاء العالم نشجعوهم إذا مونستير تقول لهم مرحبا بكم ديما القدام إن شاء الله ديما منورينا نلقاوك في الصين كما طموحاتك تحب إن شاء الله يا أحمد تحياتي لكم موجة ورا الموجة هذه موجة وما زالت موجة أخرى باش نحكيو عليها تفضل لطفي
6: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: زياد غرسة وصلنا حتى للأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة لموجات إذاعة المنستير. مازلنا مواصلين معكم مع منوعة موجة وراء الموجة وأحلى موجة في هذا المساء نقضيها معكم بالطبيعة مع فقراتنا الفقرة الموالية بإمضاء الأستاذ صادق عمار في موش صحيح.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. نقص التليفون وانا في القهوة، مديت هك الحديدة صغيرة وجاوبت. بعد ما تكلمت نلقى صاحبي كيخ كيخ بالضحك، مولا باس. قلت حاجة تضحك؟ قال لي بقداش تليفونك؟ قلت له الحقيقة نسيت، ما بين الأربعين والخمسين. شنو أورو؟ لا دينار. كمل غمق في الضحك وقال لي بربي توا هذا حد نيتك؟ توا نورمال انت؟ الناس تليفوناتها تفجع، حتى البطالة عندهم آخر صيحة في التكنولوجيا، وانت شي حشم تمد هالطرف قدام الناس؟ يعمل وهرة روحك. عجب، قلت له الوهرة بالتليفون؟ قال لي ولا قدر زادا. لا لا تفدلك. للأسف طلع مش يفدلك. قلت له وجهة نظرة نجم تكون صحيحة، وفي قرارة نفسي مقتنع اللي مش صحيح. مش صحيح التليفون يصنع الوهرة والفيانة والأبهة، وكيف ما يقول المثل الفرنسي إذا عربناه الثوب لا يصنع القديس. ما ثماش علاش نغسو روحي ونقص من ضرورات حياتي وحياة صغاري باش نعمل تليفون بثلاثة واربعة وخمسة آلاف دينار. عليه زعمة باش نخدم بيه عندي ضرورة عمل تتطلب تكنولوجيا عالية؟ ولنفترض ثم بدائل إعلامية غير التليفون، أما لا، العدوى متاع التفييس كما يقولوا هي اللي ولات معاناة نفسية وحمى متفشية ما تفرقش بين الأعمار والفئات. وللأسف ظاهرة التفاخر ثم شكون يغذيها؟ اللي عنده ربي يزيده، واللهم لا حسد، ما عندوش مشكل باش يهدي لابنه ولا لبنته آلة عجيبة بسعر خيالي، لكن لنا يتطرح جانب الموضوعية والضرورة والتمييز بين اللازم والترف الزايد. وقد تبدأ ثم ضرورة ولزوم لأي حاجة تتطلبها مسيرة ولدي ولا بنتي في طلب العلم والنجاح، ما عندي حتى مشكل باش نوفرها إذا في إمكاني، وحتى إذا ما في حاليش نرهق نفسي ونحرم روحي ونتنازل حتى على العادي والضروري باش نوفرها. في وقت ما ثم قرية صغيرة في الساحل التونسي أهلها اشتهروا بحرصهم على تعليم أبنائهم من بدايات القرن العشرين. البعض منهم باعوا أرزاقهم اللي تعز عليهم باش يقريوا صغارهم، البعض الآخر كانوا يبيعوا في مناطق بعيدة، واللي ما يعرفش شكون البياع هو هك اللي على بهيم يسافر مئات الكيلومترات ويدخل للأرياف والأدغال، هز شوية بخور شوية لبان سواك عطر. الرحلة تدوم من شهر لثلاثة شهور، يمشي بالنهار وفي نطيح عليه الليل يبات، يبيعهم بالمبادلة بالقمح بالشعير بالصوف، ومن البضاعة اللي يروح بها تاكل العائلة ويبيع البقية باش يقري ولده. يرحمهم كانوا أميين فقراء، ومع هذا كان إيمانهم بالعلم ودراسة أبنائهم أول اهتماماتهم، من جهة على خاطر التعليم كان بالحق يمثل مصعد اجتماعي، ومن جهة ثانية كان إحساسهم بالغبن أنهم مقراوش يدفعهم باش صغارهم ما يتعرضوش لنفس الإحساس. وكانت النتيجة أن التاريخ حط على روسهم تاج حقيقي للفخر والوهرة والقدر والاحترام والإكبار والإجلال. واحد منهم قال لي من الطرائف بنته قرات طب وكملت وعرست وجابت صغار، وهو مازال يخلص في الكريدي متاع القواميس والمراجع والمطبوعات اللي وفرهم لها وهي تقرأ في الكلية. وفي المقابل البنية استعملت التليفون فقط باش تقول ألو في أول عام في الكلية باش تقعد على اتصال بعائلتها. يقول لي كنت الصباح وقت تجي خارجة نبدأ حاشم وحاسس بالعجز، وانا نمدلها في دينار باش تاخو باكو بسكوي تاكلو على خاطر ما تروحش في نصف النهار، تقعد في المكتبة ونفكر زعما ما تاخوش في خاطرها وقت تشوف بعض زميلاتها بسياراتهم الشخصية ولا يوصلهم السايق. بنته توا أستاذة مبرزة في الطب، وهو فخور باللي عمله ونسى كل معاناته. فهمت سيدي خويا باش تصنع قدر وهرة واحترام وتاريخ روحك ولولدك وبنتك، مش بأحدث تقليعة في عالم البورتابل وأغلى سبادري وأضخم سيارة. وباش نفهلك، الخوارزمي اللي البورتابل متاع سيادتك يخدم بعلمه واختراعاته ورياضياته ومعادلاته. أي الخوارزمي ينحدر من عائلة من أوزباكستان كانت بالكاد تكسب ماكلة نهارها، لكنها آمنت بالعلم والمعرفة، ومنها خرج محمد بن موسى الخوارزمي وأخواته اللي بكلهم علماء في الفلك والرياضيات والجغرافيا. فبحيث صحح معلوماتك صديقي، والتفييس باللي تحطه في مخك مش في السوم متاع البورتابل. مع أطيب الأمسيات.
1: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: القدير العملاق فريد الأطرش. وصلنا حتى للأربعة وتسعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة المنستير. نسلم عليكم الكل الناس اللي التحقت بنا في الاستماع. والفقرة الأخيرة في موعد موجة على الموجة على الخط.
1: على الخط
0: نستضيف وباش تكون معنا سيدة نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية للحديث حول ورشة توعوية حول الوقاية من التدهور المعرفي وأعراض الزهايمر لدى كبار السن. مش كان كبار السن يظهر لي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نجيبة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نجوى. شنو أحوالكم؟ لاباس
0: إن شاء الله. لاباس إن شاء الله. في ظروف وفي ستريس وفي الإيقاع اللي نجمه السريع في زماننا اليوم. إن شاء الله يا رب يبقى لنا شوية وما نوصلوش للمرحلة اللي باش نحكيو عليها اليوم.
2: هكا ولا هذا شرط. احنا باش نعطيو المفاتيح باش ما نوصلوش
0: دي. خلينا نذكروا انه الجمعية التونسية للممرضين بسوسة تنظم بالشراكة مع إقامة ريماس لكبار السن وبمساهمة مركز التكوين المهني الخاص أكاديمية إدماج بسوسة ورشة توعوية وتطبيقية متميزة حول الوقاية من التدهور المعرفي وأعراض الزهايمر لدى كبار السن. بطبيعة باش تعرفنا أكثر بالورشة هذه، باش تعرفنا خصوصيتها، الإطار، باش تحطنا الإطار قبل ما ندخل الساعة في أغوار هذه الورشة. نعم.
2: أي باش نعطوا لمحة عامة. الورشة هذه باش تكون كما ذكرت أنت منظمة من طرف الجمعية التونسية للممرضين بسوسة بالشراكة مع إقامة ريماس لكبار السن بالمنستير.
0: نعم.
2: ومساهمة معاهم مركز التكوين المهني الخاص أكاديمية إدماج بسوسة.

0: الورشة هذه مش تتضمن معناها التعريف بمجموعة من التقنيات والأنشطة الهادفة إلى تنشيط الذاكرة وتحفيز القدرات الذهنية والحركية، من بينها تقنية البرينجين أو جمباز العقل أو أنشطة لتحفيز الدماغ والعقل في إطار مقاربة تجمع بين التوعية والوقاية والنشاط والتفاعل الإنساني. وذلك يوم 26 أوت ابتداء إن شاء الله من الساعة 9 صباحا بإقامة الحماس.
1: نعم به مدام نجيب بربي قبل ما نكملوا لو كان تشوف لنا هكا بليسا باهية هكا في الريزو على خاطر مش قاعدين نسمع فيك بالكدا.
0: باهي نحاولوا يا لله نحاولوا إن شاء الله هكا يكون أفضل.
1: أي به قلت بتشتمل على تمارين البراين جيم هكا ولا جيم يعني.
0: البراين جيم
1: جيم يعني
0: هي تقنيات معناها تقنيات علمية مخولة لتحفيز الذاكرة وهي تساعدها لتفادي الذمور وتفادي معناها الإضمحلال. هذا الكل من أجل شيخوخة أكثر نشاط وذاكرة أكثر حيوية وجودة حياة أفضل لكبار السن وعائلاتهم.
1: نعم
0: هنا الهدف العام نتاعنا كيفاش نحافظ على صحتنا العقلية والمعرفية باعتماد تقنيات وقائية بحتة، لأنه نحن كان نستعملوها وهل الدورة هذه موجهة للفئات الكل، لأنه نحن أي إنسان يستحق التقنية هذه في الظروف اللي ظروف الستريس معناها الاستغلال المفرط للإنترنت، قلة النوم، التغذية غير صحية، عوامل الوراثة اللي زادت تنجم تظهر والعوامل الجينية. دونك نحن تفاديا مش معناها راي التدهور المعرفي ما يجي حتمية معناها، وقواعد النجم نسلموا به.
1: نعم
0: الشيخوخة البيولوجية لا مفر منها، لكن كيف نتفادى ونبقى بصحة جيدة ونبقى نبقى معناها عايشين في طمأنينة وأمان، نبعدوا عن التخويف. كل شيء التكنولوجيا تقدمت، العالم تقدم، نجم زادة نتفادى أعراض الزهايمر من خلال التأهيل المعرفي.
1: نعم
0: ويصير التأهيل المعرفي هذا لا يتطلب جرعات دواء باهظة الثمن، لا يتطلب ما عندها صال لسال سبور، لا يتطلب تكمل مكملات غذائية ولا شيء، يتطلب حركة.
1: حركة
0: حركة منا تنعش معناتها دماغنا وتحفز ذاكرتنا،
1: هذه ضمن جنباز العقل. فقط بربي حبيت تجاوبني على سؤال نعتبره مهم، يعني نسمع برشا على الزهايمر والتدهور المعرفي عند كبار السن، ما كيفاش ينجم الواحد يفرق ما بين النسيان العادي؟ معنى ساعات الواحد يقول لك انا والله مشيت بحث ماشي باش نحل الارموار ولا الجلاس ولا حاجه، جيت قدام الفرجيدير وحليتها وقعدت نغزر لها، ولا كيفاش ينجم الواحد يفرق مرتبط ينجم يكون بال مر ما بين العلامات اللي تستوجب الانتباه؟ شو نجم نعرفه في الإطار هذا؟
0: نحن باش نفرقوا هذا معناتها أنت طرح سؤال وجيه جدا وذكي جدا. كيفاش نفرقوا؟ احنا الكل نعيشهم، أي واحد النسيان معناتها زي موكول للذات البشري.
1: نعم
0: الكل ننسى، لكن الفرق بين النسيان الطبيعي اللي أنك تنسى حاجات في ضغوطات أو حاجة حطيتها عندها برشا وقت ما فكرتهاش، لكن هذايا في الوضع الطبيعي لأنك تنساها تو من بعد أن ترتنطم تعاود تتذكر ترتنمو تاخذ هدنة عند هذيك داخلة في التركيز والانتباه، مجرد تركز شوي تنتبه شوي تستدرك الوضع وتتفكرها. لكن النسيان الموكول للزهايمر هو نسيان مفرط متكرر، وانه نسيان معناها الحاجات انتيم وتاثر في حياتنا اليوميه.
1: نعم
0: انك عندك معناها النسيان انك تنسى، انك خاصه نسيان يضرب الذاكره العامله وقريبه المدى، انك معناتها الذاكره الحينيه اني ننسى الشكلين اللي ننسى وجه ولدي، اللي ننسى معناها ننسى مفاتح كرهبتي اللي أنا عمري كامل نسوق، ننسى الطريق ما نرجعش. هذا معناتها الفرق،
1: هذا اللي يخوف معناها شوي،
0: هذا اللي يخوف
1: باهي. باش ننصحوا العائلات لهنا واللي عندهم كبار السن بالطبيعة، كيفاش ينجموا يعاونوهم أكثر باش يحافظوا على الصحة العقلية متاعهم على ذكرتهم، كيفاش ينجموا يعاونوهم في كلمة؟
0: احنا ماذا بينا ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج.
1: أي
0: ديما نمشوا للمويان بريفونتيف. كيفاش؟ انك انت ساعة فما تشخيص مبكر، تو باش ما تشك في اعراض تشخص، وقبل هذي الكل يلزم الروتين دو في يكون صان، معناها نعملوا برنامج حياة صح سواء لينا وسواء معناتها الابائنا ولا الامهاتنا ولا اللي موجودين في المحيط نتاعنا. من تغذيه، من ماكله كما قلنا، وخاصه ان كيفاش نحاول نعالجوا الامراض المزمنه
1: والحاله النفسيه زاده نتاعهم، حالتهم النفسيه
0: انه يلزمنا نعالجوا الامراض المزمنه كيما ضغط الدم وكيما السكري وكيما الكوليسترول، ويلزمنا نعالجوا الامراض النفسيه. الصحه النفسيه ما هيش رفاه، راهي معناتها موكوله لينا وضروره ملحه، وخاصة الاكتئاب معناتها يلزم يتعالج. ويلزمنا زادا نعالجوا الاضطرابات الحسية كيما قصور السمع وكيما قصور البصر. رغم هذوما من الحاجات ما نجموش نسكتوا عليهم، لأنهم هذوما المؤشرات الأولى اللي تؤدي سيرتينمون للزهايمر. معناتها احنا يلزمنا نسبقوه بالوقاية، نعملوا نكونوا معناتها ان بونغمي باش هو ما ينجمش يتسرب منه وما ينجمش يدخل. معناتها نغلق الأبواب ونوصدوا
1: على بكري على بكري لي. اي على بكري نوصدوا
0: على بكري ممارسة الرياضة.
1: ما
0: راهي ممارسة الرياضة راهي ضرورة ملحة وما تتكلف الزادة، جيست نصف ساعة مشي في الصباح ونصف ساعة مشي في الليل. نبعدوا على التدخين ونبعدوا على معناها
1: والضغط النفسي زادة
0: نبعدوا على الضغوطات
1: اللي العائلة ساعات اللي يتكلم بالقوي واللي يعارك والكل، نحافظوا على الصحة النفسية،
0: نحافظوا على الصحة الجسدية والصحة والنفسية. العقلية والصحة النفسية. لأنه هذوما ثلاثة تروفوا لي ما ينجموش يتجزئوا من بعض.
1: احنا هذا مش نجمو نختموا به مدام نجيبة، لأنه وصلنا إلى الوقت المحدد. بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار باش يكونوا معانا. فقط كما قلت أنت، نحافظوا على الجانب الصحي العقلي النفسي وشو آخر؟
0: ونقروا نخلوا ذاكرتنا تشتغل. رو التعليم هو معناها ينجم يكون ان بونغمي، القرايه اقرا اتعلم، هذوما باش يكون عندك احتياطي يحميك من الزهايمر.
1: شكرا من الزهايمر. شكرا شكرا. وهذه موجتنا ونصايح موجتنا اليوم على الختم. شكرا لك مدام نجيبه الحاجي الاخصائيه النفسانيه، تحياتنا ليك والى اللقاء. واحنا باش نقولوا الى اللقاء، نتلاقاو معكم في موجه اخرى غدا. مرافق الفنون معنا جوال ماري صغيري من 5 ل 7 متاع العشيه، وكل عام والمراه التونسيه بالف خير.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة A1 الرابطة بين حمام لمف ومساكن والطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة والمستمرة أشغال إنجازها، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال السنة القادمة. وقرر المجلس الوزاري الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لمنحها استغلال الطريق السيارة A1 بالنسبة لجزئه الرابط بين حمام لمف ومساكن. كما قرر إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس للطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع طاقاتها البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية. بلغ العجز التجاري في بلادنا 14,957.6 مليون دينار إلى حدود موفى شهر جويلية 2026 مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال ذات الفترة من السنة الماضية وفق معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا العجز المسجل في مجموع مواد الطاقة الذي بلغ 7,946 مليون دينار مقابل 6,037 مليون دينار خلال الأشهر السبعة من السنة الماضية، كما أن عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة انخفض إلى حدود 7,011 مليون دينار. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار خلال جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وقد تمت عملية الحجز بالتعاون مع المصالح الأمنية في الفترة الممتدة من النصف الثاني من شهر جويلية حتى بداية شهر أوت. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.redatstore.tn، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، أهلا وسهلا. تحية لكل مستمعينا كل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير، أهلا وسهلا، مساء الخير نقولوها لكل المستمعين اللي اختاروا باش يرافقونا في هذا المساء في منوعة زاهية حومتنا، جولة جديدة، مدينة أخرى نعتبرها استثنائية لأن المدينة دي حباها ربي بجمال طبيعي رهيب خلاب، وكأنها قطعة من الجنة ما شاء الله على جمال المدينة هذه. المدينة اللي نحن فيها ميزتها الأكبر صراحة، الجمال حاجة كما قلنا ربانية، ميزة هذه المدينة مستوى النظافة العالي والعالي والعالي جدا في هذه المدينة، مدينة النظافة في تقاليد أهلها، النظافة عمل دؤوب، أكثر من جائزة وطنية في النظافة، أكثر من تتويج في النظافة، خلى المدينة هذه تقعد النظافة فيها تقاليد. أنت تتجول في المدينة أكثر تقريبا مدينة معروفة في تونس الكل مستوى عالي جدا للنظافة، حتى الزائر والمصطفين يجوا للمدينة هذه لزاما عليه إنهم يحترموا تقاليد المدينة، مدينة جميلة ونظيفة. كي تلتقي الميزتين هذوما الاثنين أكيد باش تكون في فضاء ولا أروع، في أمسية في عشوية صيف في مدينة هرقلة. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا موجودين في فضاء زادة لا يقل جمالية، فضاء جميل، هو الفضاء القديم لكن وقع استثماره سياحيا، فوجهة سياحية جميلة، هو في الحقيقة مقهى ثقافي، هو مقهى سيدي سعيد، اللون الأزرق والأبيض بالطبيعة معناها كالأيقونة في سيدي بوسعيد، هذه سيدي سعيد أخرى زاد الفضاء بالأبيض والأزرق جميل، موجودين تحديدا في الشرفة، المكان هذايا سمي الشرفة لأنه يشرف على البحر، ونحن تقريبا على بعض الخطوات من ميناء هرقلة. مرحبا مستمعينا اللي مش نحكيه على هرقلة، مرحبا بضيوفنا، حبيت نوجه تحية كبيرة للغرفويين في هرقلة، تحية للغرفة الفتية الاقتصادية في هرقلة اللي حضرت معنا هذا اللقاء، وإن شاء الله تسمعوا ضيوفنا تباعا. مش نبدأ بمستمعة وفية لإذاعة المنستير، بسيدة من سيدات هرقلة جاتنا زادة باللبسة التقليدية، ناس لهنا ما زالت محافظة وما زالت على أصولها وما زالت اللبسة الجميلة اللي فيها برشا حياة وبرشا حشمة للمرأة التونسية، والاسم محلاه أم الزين بالسعد، يعني جمعة الزين والسعد كما هرقلة جمعت بين النظافة والجمال والبحر هذايا والشواطئ المزيانة. أم الزين عسلامة.
1: مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟
1: عسلامتك، مرحبا بكم في هرقلة.
0: عايشك توا، قلت لي مستمعة وفية أنت.
1: مرحبا بكم في هرقلة وزادت من الباركم، نتشرفوا بكم.
0: يعيشك،
1: تشرفوا بكم إن شاء
0: الله. يعيشك ونحن زادة.
1: كل عام هاي بخير إذاعة المنستير عيد الميلاد.
0: ربي يخليك، ربي يخليك إن شاء الله.
1: مبروك عليكم استوديو جديد، إن شاء الله ديما الجماعة الكل حي بخير.
0: عايشك، معناها متبعة الإذاعة لحظة بلحظة.
1: يعني إذاعة المنستير ما نسلمش فيها بالكل.
0: تسمعنا ديما الميكرو عندنا.
1: ديما نتفرج فيه.
0: تتفرج وتسمع
1: نسمع ناي نسمع
0: هذا يشكون الوقت قدام تعرفوا
1: خاطر الاسامي ما نعرفهمش انا اعمل البرامج نتابع فيهم الكل
0: شكون مثلا قلت لي نعرفك يخرج شكون يخرج معايا في الـ في الخدمه كذا
1: البرامج يقولوا سي لطفي
0: هذا يا سي لطفي موجود للداخل هذا سي شوقي الاحمد
1: اي سي شوقي الاحمد يجي من نسمع فيه حتى يحكي على الرياضه
0: زين يحكي على الرياضه
1: نسمع فيه
0: وهذاك حد
1: الله ماضي ثلاثه بركان يحكي
0: كان يحكي عن الرياضة صباح بارك حمد النقبي تسمعش بيه
1: نسمع فيهم جماعة المخاطيات خاطر ما نعرفهم
0: هذاك حمد النقبي عرفتو
1: بيكم في هيك
0: محمد المزري القريش
1: مرحبا
0: لطفي المكي تعرف
1: مرحبا
0: تسمع بيه
1: بجماعة الكل
0: ربي يخليك
1: جماعة المنستير
0: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: علي المنصور
0: وعلي المنصور
1: علي المنصور
0: اوكي سميت علي المنصور
1: جماعة الكل نعرفهم
0: جماعة الكل يعيشكم ونحن فرحانين ان عرفناك تو احكي لي على هرقلة، هرقلة القديمة كيفاش كانت؟
1: هرقلة القديمة
0: اللي هي أقدم حومة في هرقلة
1: أقدم حومة في هرقلة الناس الكل مطلوق معناها هكا هكا الناس الكل كانت تخدم كان الحلف هرقلة مشهورة بالحلف
0: بالحلف
1: بالحلف والشامي هذيك خدمتهم
0: أقدم حومة خدمة. أنا هي اللي موجودة هذه على البحر
1: هذه أقدم حومة نقولوا حومة الشرف
0: حومة الشرف أي
1: كانت تبدي مليانة برشا برجال يقنطروا فوق الشامي ويخدموا وكانت الزيتون يخدموه كان بالشامي
0: اي بالشوامي
1: بالشوامي
0: كان في المعاصر
1: في المعاصر تاع الزيتون من كل البلدان يجي ويشري.
0: و... من الستينات كانت.
1: من الستينات ما حتى إحنا صغيرين. إحنا وإحنا صغيرين ما كانواش يطلعوا يلعبوا الصغار وكل كيما تو داو قاعدين بحذا مويتنا حذا الواعد ونتعلموا في الحلف وفي الشامي.
0: يخدموها رجال.
1: نسيو رجال. نسيو رجال نقضيو شوار ونقضيو الشامي. نخدموا الحلف.
0: توا قلت شوي ما عادش.
1: توا ولات الماكينة العصرية للزيتونة من الحلفة ما قلتش نخدموا فيها ديكور آخر.
0: سلع اخر طورتوها ديكور اخر.

0: سيف المحنقة المديك الشاب.
1: نعود معكم مستمعينا ونعتذر لكم عن بعض قطعات في البث لأنه المشكلة التغطية للشبكة للأسف زالت بعض المناطق في بلادنا تعاني من ضعف التغطية في شبكة الانترنت. إن شاء الله لطف يكون الصوت واصل للمستمعين بالكذا باش نعديو حصة مزيان على هرقلة. ما زلنا مع أم الزين بالساعة تحكي لنا على الحلفة اللي هي تاريخ في هرقلة. تاريخ كانوا يسترزقوا منها
2: لساعتي يسترزقوا منها الحلف لساعتي يخدموا منها الحلف.
1: وراوا أكيد من تونس الكل يجيوا يشريوا منها.
2: يجيوا الناس كل يجيوا ياخذوا. بدلنا تحف وكربيات وقفاف ومعنا وفازات متاع الفخار نعلقوهم وهم جبت السلم مش نوري.
1: حتى كي قلت من التشوامي بدلتوا حاجة ما سلمتوش فيها.
2: ما سلمناش فيه. يعملوا كما يقول لك قدام الدار يشريوهم. قدام الدار يعلقون في الحيط.
1: فما ديكورات جميلة في الكوجينة في المطاعم
2: فين تحب فما برش

0: غيرك لاهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين وديما نعتبروا لكم لامور خاجره يعني تاخنا مثالش مساعد عادي. قلت لك الحلفه القديمه تو تفهمنا فيها، تعلمتها من الكبار. الابتكارات الجديده كيفاش معناها تجيك الافكار؟ كيفاش باش تخلق حاجات جديده تصنع حاجات جديده؟
1: يحك هكاك شويه حلفه ويقعد يخمم ويذا كما يقولوا يصور هكا حتى لين يخلق نتيجه.
0: تو هالحاجات هذه الكل معناها فيها بيوع، معناها
1: تقدر تم قصايم الحمد لله، تم قصايم الحمد لله.
0: محلاها الناس لكل
1: كل الحمد لله، نحمد ربي على كل حي
0: ونعم بالله
1: والله الحمد لله والشكر لله.
0: في الصيف هيرك لحاجة أخرى غير الشتاء؟
1: أي فما
0: تتحرك الأمور الاقتصادية،
1: فما الأبراينية يجيو فما يكريو برشا في هيرك لها
0: برشا مصطفين
1: خاطر على البحر،
0: على البحر حاجة مزيانة
1: يحبوا على البحر في هيرك
0: ويشريوا الحلفه والحاجات
1: اللي يشري كل حد وظروفه على طاق يشري معناه كل حد وضعيه.
0: هو من الفضاء اللي نحن فيه فما معرض صغير هكا، والا الناس هذيك منتصبه قدام ديارها
1: كل حد ينصب قدام داره ويبي
0: هذوما قدام ديارهم
1: هذوما قدام ديارهم هي هذاك ما هو هيك كل حد ثاني قدام داري زاد فمي
0: وانت زاد حتى انت عندك
1: قدام في ساحه فرحات هالشيك فميك في الشرفه
0: في الشرفه زاد ايه
1: في الشرفه مع بعض كل حد انا قدام حانوته وربي يطفي بالقصر
0: ربي ان شاء الله يجيب لكم القصر. احكي لي شويه على العروسات القديمه كيفاش كانت في هيربي مش عرسك انت عروسات النيل
1: ثاني ما عرفتش
0: تحت
1: مرتاحه
0: والله
1: وين نعين مبيت
0: هكا هكا علاش قلبك خالي وانت برا محلاها
1: برا هبت اش مزال في العمر عبداية عجازة وطرب واخية
0: والله الحمد لله
1: والله الحمد لله
0: اللي كاتب لنا ربي كل
1: الحمد لله الحمد لله على كل حال حتى على صحة بدن العبد يقول
0: ونعم بالله ونعم بالله. كيفاش كانت العروسات تقبل؟
1: العروسات تقبل كما توم
0: مازال ترك لها محافظة على عادات قديمة
1: شوي شوي كلهم ولاو هالسور
0: ولا وصول
1: اي كلها
0: شنو الحاجات اللي تنحات ما عادش
1: قبل كانوا يفوق العجول كما يقولوا نتاع البقر ويطيبوا كل كسكس ويعملوا قطع ويعرضوا الرجال يعشيو في العشيه اي ولاو هانوا السوري هكا
0: صحيين هكا صغير
1: هكا صحيين ولا الملاه في الكاغه
0: والملاه في الكاغه ريتك قلت البركه لطف من الله وصوت الكواو ما تعرفش على روحك شنو بايك شنو جايك لحمه سمينك هو كيكه خير ها
1: هكا خير تحبوا بلا سلطان
0: لا في الكاغه باش حد ما يعرف شنو فيه
1: ويطلع لي شنو
0: فيه بصحي تبداش يميزوا حد على حد ها قال لك شوف الوجوه وفرق الحمل
1: هذه يقول لك قبل ها تقبل الخير
0: قبل الخير
1: بل فرح قبل الخير مش كيف تو
0: ومازالت يعملوا برشا زهاز و
1: شوي شوي
0: والعرس 7 أيام وسبع ليالي
1: سبتوا 20 ليل وسبعين ليل توا
0: 70 ليل

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليام
2: ليام معليام
1: معليام كل خميس من 10:30 الليل
3: وتبع الموجة.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري يمنح شركة تونس للطرقات السيارة امتياز استغلال الطريقين السيارتين تونس واحد وتونس اثنين. وزارة المرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. ومشاغل التزود بالماء الصالح للشرب في بوحاجلة والنقص في المياه المعلبة في المهدية محور متابعة في النشرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة A1 الرابطة بين حمام لمف ومساكن والطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. محور أو محتوى هذا المجلس والقرارات المنبثقة عنه في ورقة محمد بشيرشكاكو.
2: قرر المجلس الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة شديدة لاستغلال الطريق السيارة A1 بالنسبة إلى جزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن جاهزيتها لاستغلالها تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها خلال السنة المقبلة. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية.
0: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظم اليوم بمقرها أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة أسماء الجابري أن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية جاءت نتيجة لتضافر جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي وبالتعاون مع وزارات التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني للصناعة التقليدية.
3: تأتي هذه المنصة تجسيما للالتزام الوطني الثابت لدعم وتشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي بما يساهم في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي وتطوير المشاريع وتحقيق التنمية المحلية والجهوية. إن رقمنة مسار تسويق منتجات النساء والفتيات من شأنه أن يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية مبنية على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة من شأنها أن تدعم الانتقال من القطاع الغير منظم إلى القطاع المنظم والتعريف بالمنتجات ذات المنشأ بما يساعد على الحفاظ على الموروث الثقافي. إن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق منتجات النساء والفتيات والأسر هو تتويج ثمرة عمل جماعي تشاركي وتنسيق محكم جمع بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي وهي نتاج الاستثمار خبرة جميع الهياكل.
0: انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية القيروان خصصت لتدارس مشاغل التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية بوحجلة خاصة في المناطق التي تشهد صعوبات والعمل على تدعيمها. النائب عن المجلس المحلي ببوحجلة فرح عيساوي.
4: انعقدت البارح جلسة في مقر الولاية بحضور السيد الكاتب العام وممثل المندوبية للفلاحة والسونيد والشركة التونسية للكهرباء والغاز للنظر في النقاط التالية: تفعيل عناصر مشروع جنوب الولاية للتزود من الصرف للشراب، والنظر في وضعية المجامع المائية بالجهة، والنظر في مشاريع تدعيم منظومة تزود الماء الصالح للشراب. بالنسبة لمشروع جنوب الولاية مازال إشكال وحيد هو اللي هو في بناء خزان في أولاد فرجلة. على أثر انتهاء البناء الخزان هذا ينطلق الربط والأشغال.
0: تشهد ولاية المهدية نقصا كبير في التزود بالمياه المعلبة ما تسبب في اضطراب في التوزيع. لسعد قاسم المدير الجهوي للتجارة بالمهدية أكد في ميكروفون نادرة إسماعيل أن مصالح الإدارة الجهوية تعمل لتزويد مختلف المعتمديات بالكميات المتوفرة.
5: احنا نسقنا مع مصالح الوزارة تاعنا ومع الغرفة النقابية للمياه المعدنية باش يزيدوا لنا كميات، معناها أبار الكميات اللي تم تزويدها بصفة عادية. وجسمه والغرفة دخلت لنا لدى أصحاب المعامل والشركات ووفروا لنا كميات إضافية على معناها البروغرامين اللي تبقى. البارح عملنا انترفونسيون على مستوى الشاب السويسي والمهدي، هبطنا عن ثلاثة جروسيشتية في ثلاثة مناطق هذوما، معناها ثلاثة كوا من كل كمين فيه سبع بلاتات. علاش تريبو؟ خاطر فما ضغط رهيب، الولايات كل قاعدة تطلب والكميات اللي قاعدة تخرج من المعامل معناها شحيحة شوي. فما برشا لسا زتما مواطنين مع السخانة شافوا معناها قبل كانوا يشوفوا في السوبرات مبلعين بالماء يجي يقع فما نقص، اللي يكون ياخذ في ستيكة وياخذ في ثلاثة وأربعة ويعبي 10 ستيك في داره ويبدا ماشي جاي على جرون سيرفاس على السوبرات يحب يزيد هل من مزيد. فما أحلى مهدية معناها تعرف أنت تو في الصيف وجهة معناها سياحية فما برشا بيت الصيف وكذا عسيني أنت معناها فما بكو دو فاكتور اللي خلاو فما ضغط برشا على المياه المعدنية. احنا قاعدين نجتهدوا باش نوفروا قدر الإمكان معناها حصلت على الجهة ونحاولوا معناها فما كميات إضافية ومعناها فما متابعة فما فرق ميدانية زادة قاعدة تخدم على رقابة. احنا عجزنا فوق 1000 لتر مية.
0: قال رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة ألفانيس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية يوسف شبيل إنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030، وأضاف أن الأمر يتطلب عملا مسبق على مستوى شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى مستوى اللوجستيك والبنية التحتية وكراسات الشروط والتشريعات.
6: في 2020 كنا سيبوزي باش تكون 20% من الطاقات الكهربائيه جايه من طاقات متجدده وما صارش في 2020، تم توخير الموعد هذا 2022 وبقي ما صارش، توخر 2026 وبقي ما صارش، هاني نقول من توا زاد حتى 2030 ما نتصورش كان الاهداف باش تصير. تبقى الحياه ليست بالتمني، معناها فما الاهداف حاجه وفما من بعد خدمه اعتراضيه زي ما تصير لتحقيق الاهداف هذو، وفما عناصر فيزيك عناصر تقنيه هي اللي تعمل لي ولا تخلي شيء ممكن ولا مش ممكن. ألا صار في الطاقة المتجددة السؤال برشا مش قاعدين يجاوبوا عليه بعد الشعار هذا كيفاش. دوك في الكيفاش هي اللي تصير البلوكاج، هو فما خدمة إذا ما تصير، ما الغالب ماناش نهربوا ماهيش الأمور تصير واحدة، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى الريزو الموجود متاع ستيك، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى المعاملة في الأقاليم، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى اللي كي يتشارج، فما خدمة على مستوى التشريعات، فما خدمة على مستوى اللي ديركتيف اللي يتحطوا.
0: دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، وأكد على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية، وأضاف أن خروج الفلاح من الدائرة يصبح عبئاً أو يجعله عبئاً اجتماعي ويساهم في ترفيع نسبة البطالة في البلاد وفق تقديره. في آخر تطورات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وستتعرض لضربة قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق وفق تعبيره. هذا ودعت الخارجية الأمريكية سفاراتها بالشرق الأوسط لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين، وأضافت أن الموظفين الذين أبعدوا عن مواقع عملهم في المنطقة بشكل متزايد لهم خيار تقليص مدة مهامهم والعودة مبكرا للولايات المتحدة. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء في المنطقة مهددة. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري يمنح شركة تونس للطرقات السيارة امتياز استغلال الطريقين السيارتين تونس واحد وتونس اثنين. وزارة المرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أهلا، رجعنا لكم من جديد في زاهية حومتنا على موجة إذاعة المنسير مباشرة من هرقلة. إن شاء الله يا رب الأمور تكون على العال باش نجموا نعديو برشا حكايات مزيانة على المدينة هذه هرقلة، اللي كما قلنا راهو كي نحكيو على مدينة جمالية رائعة جدا، هذا حاجة من عند ربي. أما جمالية المدينة في نظافتها، جمالية المدينة في التقاليد اللي حفظوها مواطني هرقلة، مستوى نظافة عالي جدا. هذه هرقلة الانطباع اللي ياخذوا أي ضيف، أي مستضيف، أي حد يزور هرقلة، وكان لزاما عليه أنه يحترم تقاليد هذه المدينة في النظافة. نحكيه على هرقلة، عاداتها، تقاليدها، أجواءها في الصيف مع كبارة الحومة. سعيد الكامل، عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بإذاعة المنسير الصديقة.
0: يعيشك. وأنت صديق إذاعة المنسير؟
1: أنا صديق إذاعة المنسير وسابقا.
0: علي سابقا؟ وما زلت بإذن الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يطول عمرك بالخير.
0: ربي يطول عمرك بالخير إن شاء الله.
1: ربي يخليني إذاعة المنسير.
0: يا ربي فضلك أنت.
1: وحتى التعليم تاعي في المنسير. إيه.
0: سعيد، أنت من سعيد، أنت من الناس اللي ناشطين في المجتمع المدني.
1: نعم.
0: من الناس اللي كتحب هرقلة تخدمها.
1: نعم. والتو متقاعد والتو نخدم أنا أتيتر بنيفول، يعني نقوله تطوع.
0: متطوع.
1: تطوع. تطوع. في المكتبة العمومية، في المدرسة، في دار الثقافة. نمشي النشط وكذا بدون مقابل.
0: نحكيو على كبارة الحومة، هذوما هما اللي باش يلزمهم يكونوا حبة صادقة للبلاد.
1: وكل بلاد يسوقوها رجالها.
0: وهو كذلك. سي سعيد، كي نحكيو على هرقلة قبل، معناها نحن في الشرفة توا، أكيد مش كيما هكا بالتأكيد.
1: ولكن تحب نعطيك لمحة قصيرة على هرقلة.
0: أعطيني لمحة قصيرة.
1: هرقلة كانت في عام 1500 كانت ممر لقطاع الطرق، وما كانتش بلاد.
0: كانتش
1: بلاد. شو معناها مقطع الطرق؟ جماعة الشمال يجيوا في الشتاء باش يهزوا الزيت، وجماعة الجنوب يطلعوا في الصيف باش يجيبوا النعمة من الكاف ومن غيره.
0: من بر السريه.
1: ويتعوقوا الناس هنا، يباتوا هنايا. وكان فيها برشا نهب، برشا نهب معناها، وخاصة من جماعة مالطا. جماعة مالطا كانوا يجيوا هنا باش يفكوا الأغلام ويفكوا كذا. وهرقلة كانت مشهورة بالفلاحة، فيها توا 31 بئر في الغابة، سكي مونتر، وأنه يدل أنه
0: في كانت هرقلة مكة كانت فلاحية.
1: فلاحية مع
0: الأبارة دي وين هي؟
1: في الغابة موجودين.
0: ما زالت أصاها إلى حد الآن موجودة. مجلد. مجلد. فيها ما ولا؟ موقع
1: الشائع. لا، فما الشائع وفما الترجمو. فما الشائع وفما الترجمو. أما ما زالت أبار. ماني أوريك أنه كانت معناها فلاحية. وهرقلة كانوا يسميوها مطمورة روما. كان واحد اسمه كوهان هو اللي يجيب في العبادة دي، وفما واحد اخر طلياني كونت، مسيو كونت، عامل بيت التو هاي تحت البحر، تحت المقبرة غادي كاية، بيت كبير تحت على شفت البحر، يلموا فيها القمح والشعير والقصيب والدروع،
0: وكل مازالت الاثار هذه
1: موجودة. موجود. يلموا فيها ويوثق فيها لإيطاليا والروما. فهمتني؟
0: صدرها للروما. من هنا، من بورت هرقلة.
1: من هرقلة، من هرقلة.
0: كانت البورت بتاع هرقلة.
1: اي من هرقلة.
0: نجمو نحكي على بورت قديم قديم؟ اكيد تاريخي.
1: خلينا نكملك شوي على هرقلة. هرقلة هذه موجودة في اليونان. مدينة هرقلة في اليونان. وموجودة في الجزائر ورقلة. وهنايا هرقلة. وقتاش تبنات هرقلة وروما فكرت قالت تو يزمي نعمل بلاد. عام 1516. 1516 عمرها الرومان بالفلاح نتاعو، عمرها ولات فيها ديار. فهمتي؟ ونقصت، وكانت
0: شنو نوعية الفلاحة اللي فيها؟ زراعة خضرة،
1: قمح، شعير، الدرا، اللوبيا، جلبانة، حصيل، وهذوما الحبوب اللي كانوا يوثقوا فيهم. وهي ما كانش عندها اسم هي، أما السي الإمبراطور نتاع روما عنده بنية اسمها كوليا. قال يا سيدي تو هي هذه مطمورة متاع روما. المطمورة بلغتهم هما غاديكايا هوريا. وبنتي كوليا. برا سميوها هوريا كوليا. قالت هوريا كوليا.
0: وبمرور الزمن وباك التحريف.
1: وباك التحريف وكل شيء. قالوا لا، نسميوها هركلة. وهركلة يعني هما شابة بخطر. كانت عباد تمشي بتدفز دورها. فهمتي؟ سماوها هركلة. بعد جاو رومان اخرين قالوا لا لا ترجع هرقله هرقله
0: رجعوها
1: هرقله قالت هرقله
0: وقعدت الى يوم الناس هذا
1: يوم الناس هرقله
0: اسمها هرقله
1: هرقله نعم
0: والارجح انها على اسم امبراطور روماني امبراطور
1: روماني بنته اسمها كوليا وهي هوريا هوريا معناها مطموره مطموره يعني اللي خبوا فيها النعمه وكوليا هي بنت الملك بتاع روما
0: شنو بقى من الفلاحه في هرقله
1: والله تبقى كان شوية زيتون تو ما عادش
0: ما عادش
1: ما عادش ما عادش ما عادش حتى الابار تركته والناس ولات تبع في حاجه اخرى وكذا فهمتني وهرقله كانت عايشه من الفلاحه وقت يقول لك هرقله يقول لك فلاح بعد دار الزمان وجي زمان عنه واحد اسمه سي سالم بن محمد عاشور بوجراده هذا كان مربوط في زغوان في حبس بوجراده على خاطر دلش الفلوس نتاع المانيا. ربطوه. مشى سيد سعيد بومنديل تو نرجع كان سيد سعيد بومنديل. بالمعرف نتاعو مشى دخل وسيبو. كيف سيبو؟ جاب الصناعه نتاع الشاميه.
0: هذيك من صناعه الحلفه.
1: صناعه الحلفه اللي قالوا بها الشوامي لان مغلب الماكينات نتاع الزيتون حتى في الخارج كانوا يخدموا زيتون بالشوامي. يعملوا قفل ويحطوا العجين ويعصروه.
0: يعني الطريقه التقليديه قبل
1: صناعه
0: كانت الشوامي الكل من هنا من هرقله
1: كل من هرقله هم شويه في المكنينه ما في هرقله اكثر
0: اكثر
1: في هرقله اكثر كانت الناس تعرس منها وتطهر منها وتبني منها
0: يقول لي العام على طول وكانت
1: لا لا لا لا على طول على طول على طول خاطر فيها برشا خدمه
0: برشا خدمه
1: برشا خدمه فيها تخدم الشاميه وبعد تشيحها في الصفار وبعد تخيطها بالخيط باش تولي صحيحه
0: فيها صناعه
1: اي هذاك
0: شو اقدم صنايعيه في الحرفه هذه
1: شنو
0: الصنايعيه لقطم مقدم العائلات المعروفه بالخدمه
1: فما كوهين يهودي حشاك يهودي بايا كان يجيب الحلفه من القصرين ويفرقها على عباد ياخذ الحلفه في الصباح يبيتوها في البحر باش تتبل ويقعدوا يخدموها ويجيبوا الشوام يدفعوهم له ويعطيهم 40 فرنك في الشامي 40 فرنك كانت عندها قيمه هذا فكر الاربعينات وكذا فهمتني
0: هذايا شويه اكيد من تاريخ كبير في هرقله نمشيو توا الهرقله القديمه كما انت تتذكرها في صغرك الحومه القديمه كيفاش كانت اجواء الناس؟
1: والله كانت تقريبا يجي حومتين هما في هرقله انا اللي حضرت عليهم انا توا عمري 80 عام انا
0: ما شاء الله
1: اللي حضرت عليهم انا كانت حومتين حومه باب بلد هذه اللي تبنت الاولى بكل اول حومه
0: حومه
1: باب بلد يسميوها البيتر القديم هذيك اول حومه واول عائله سكرت في هرقله هم دار الكشيش لان الهرقليه ما فيناش هرقله معناها ريزيدون يعني قر من اوله كلها جايه من كل بقعه من جميع البلدان رحل فهمت وكانت فيها 15 زاويه اللي يتعوق في الليل يبات فيك الزاويه هذيك
0: 15 زاويه كانت في هرقله
1: كانت في هرقله
0: يبات فيك من الزوايا هذيك
1: بقى بومنديل والهشريه تو هكا
0: بومنديل والهشريه
1: بومنديل هذايا معناها هو اصله سي سعيد الصواف سي سعيد الصواف بومنديل
0: وعلى اسمه المهرجان بتاع هرقله
1: على اسمه مهرجان هرقله اهي فهمتني جي هذايا سيدي في عام 1571 فهمتني جي لهرقله يسميوه بومنديل عليه بومنديل لانه هو كان مغروم بالفلاحه وديما حط منديل على كتفه حط منديل على كتفه كيلبوا فيه الزراعه وكان مع زكريا ومع صاحب الحمار هذوما كانوا يفلحوا كل شيء وقت الكبر وكل شيء وكان يعمل في الخير زاد
0: كان رجل خير
1: كان رجل خير وقت جاء كبر وكل شيء مشي حج حج وجي كيف جي جاب 10000 فرنك فضل 10000 بالحج نتاعو 10000 ذاك الوقت هذا كاين انا نقولوا احنا 5 ملايين ولا 10 ملايين على الاقل جي الكبر الحومه قال له ما يسيدي انا ما عادش نجم حتى شيء تو هذو 10000 فرنك ادفنوني في البقايه هذه اللي ورانا هي البقعه هذه ادفنوني هنايا وبنيوا جوامع يصلوا فيه العباد ولا بنوا فيه جامع يصلوا فيه العباد وكتاب نقراوا فيه انا بيدي قريت فيه الكتاب
0: هذاك
1: اي قريت فيه هذيك معناها بومنديل شنو معناها وهذايا معناها حسب المؤرخ بوزا بوزا هذا ايطالياني كان مؤرخ فهمتني هذه التاريخ نتاعها
0: هذا تاريخ هرقله ونعرف فما اكيد راهي مرت عليها برشا حقبات ولكن دوكا نبحثوا في كتب الرحله وادب الرحله تو نلقاو برشا حديث
1: برشا برشا حديث
0: على المدينه هذه
1: شاركت في في كتاب كتير عندي كتير في الدار ما طبعه بكل طبقة طبقة طبقة كتاب برك عندي يعني في تاريخ هرقل من عام 1501 في تاريخ هرقل تو عندي يعني موجود
0: به
1: عندي
0: ده هي التجميع هذايا والتوثيق هذي أكيد سي سعيد مهم هرقل شنو اللي بقى في الذاكرة منها صراحة شنو الحاجات اللي مازالوا في هرقل محافظين عليها إلى يوم الناس هذا تقول حاجات ما ماتتش بعد الوقت
1: ما ماتتش ملعبي هو محبة الناس لبعضها
0: فما مبدأ التضامن
1: فما محبة التضامن كان في عرس بلاد كاملة تتصب كان في وفاة حشاكم حاشا العباد العباد كنت تتلم وما يخليوش مور الفرح ولا مور الميت يمد يديه الناس كنت تقفل
0: يعني مبدأ التضامن
1: فموجود التضامن موجود لحد الآن موجود التضامن موجود
0: شنو العادات والتقاليد اللي ما زالت؟
1: والله التقاليد قلت الحقيقة ما قبل كانت متاع كيف يعني حضرت في أعراس وقت أنا صغير عمري تقريبا 7 سنين أو 10 سنين فهمتني اللي يجي مش عرس يا أما يجيب الطبالة متاع مساكر ما كانش يقوله أنت ما عرستش يجيب الطبالة متاع مساكر طبالة متاع مساكر
0: ليش بالذات
1: على خاطر مساكرين فنانين في الطبال فنانين ويعرفوا جميع الوزنات
0: يحفلوه
1: الجو يعرفوا جميع الوزنات يصير طبال يهبط قدام دار الثقافة للوتا غادي في المحطة يعني يهبط من الكار هو والزكار متاعه
0: شوف الكار زاد ما يكونوا
1: في الكار لا في الكار
0: في الكار
1: أول ما يهبط يزمو يشب الحانوت الشيخ هذا وقت ميزان الاستعمار إذا نحكي لك عام 54 53 وقت أنا مزلت نقرأ في السنة الثانية ابتدائي ولا سنة يزمو يوقف قدام حانوت الشيخ ولو مسكر
0: يلزمو
1: ويضرب مارش
0: قدام حانوت
1: ويضرب مارش يضرب حمات الحماة كملش حمات الحماة يزمو يطلع البومنديل بعد ما رضي الشيخ يزمو يرضي البومنديل
0: معناه يرضي الأحياء والأموات
1: يوقف قدام بومنديل ويغني صلى الله عليه بعد يهبط لدار العرش يبداو الحفلة
0: هذه تقاليد في هرقل قبل
1: اي تو قلت ما عادش ولا تجيبوا فرق ويجيبوا كباب أما كانت طيبة كانت وكانوا يجيبوا معناها كريت حطب من الغابة ويحطوها قدام الدار يبدا الطبال يضرب والعباد ترشق في الفلوس هذا سي سعيد 50 مليم هذا سي صالح 20 مليم
0: 50 مليم و20 مليم
1: اي هذا في الخمسينات هذا كانت عندها قيمة فالور معناها وكان واحد وراه رشق 100 او فلان رشق 100
0: معناها برشا فلوس
1: رشق 100 فلان
0: توا كراهب راهو في بالك توا كراهب
1: اي كراهب توا
0: توا كراهب توا فاتح كراهب توا
1: مولا العظيم توا يهدي لها يهدي لها مفتاح
0: مفتاح
1: تاع كهرباء وانت هو في القران معناها
0: والكاميرات تصور زاده بالفخره معناها
1: يلزم المهر في القران في القران وفي القانون السماوي وقانون
0: الارض ويلزم بالفخره زاده بالهلال ومش معناها البو والبنت وهكا بصيت الربي لا يلزم بالفخره وناس تصور وناس تحكي
1: فهمت
0: قلت برشا حاجات قلت البركه
1: التعليم كان مقطوع في هرقله
0: في كانوا يقراوا
1: ما كانوش يقراوا كانوا يقراوا كان في كتاب برك ولا واحد اسمه علي البوسعدير الله يرحمه قال ما هو عندي دار فيها 3 بيوت برا نمشي ولا الحاكم تاع الحمامات كنا تابعين الحمامات احنا قبل شو تابع الحمامات الحاكم قالوا لي ودي نحبوا نعمل مدرسه قالوا باهي عندكم محل عن جاو شافوه يلقاو فيه 3 قاعات قال ايش لموا فيه يا سيدي لموا فيه 15 تلميذ 15 تلميذ وقت انا مازلت مانيش اما الحق عليه فيه 60 تلميذ وقت لحقت الهان الكاز قسام سنة أولى سنة سنة سنة ثالثة كاو وكان يسميه فرانكو أراب على خاطر المدير نتاعو فرنساوي فرانكو أراب يقول فرانكو أراب
0: لا يقراو كان بالفرنسي ولا يقراو عربي
1: لا يقراو عربي
0: يقراو عربي
1: إيه
0: باه باه شنو السر في لبسة نساء هرقلة اللي قاعدين برشا نساء محافظين عليها؟
1: البعض كانت لبسة مزيانة الحق المرأة إذا نعرفوها إذا كان معرسة رأي تلبس تخليلة حمراء
0: معرسة رأي تخليلة حمراء رأي
1: تخليلة حمراء والصبية تخليلة كموني كموني يعني الكولور دي كمون هذيك يعرفوها رأي صبية حتى مش يخطب يمشي يخطب هذيك هذا كان الأخرى رأي معرسة
0: معرسة
1: فهمت هذيك كيفاش كانت معناها معروفة
0: أما والحزام
1: هذي الحزام المرأة لما تلبس الحزام تاعها فهمتي وتغطي راسها حتى التغطية متاع الراس الصبية نوى والمعرسة نوى المعرسة تكتب كيما هكاكاية كيما المدام هذي كانت كيما هذيك والصبية تعمل ذيل من التالي خلي التالي بين لك كي كيما كود شبال احنا نقول تبع الشعر
0: باش نفرقوا بين المرأة
1: المعرسة ولا ملك
0: المعرسة لأنه مقامات الدنيا
1: هاي كانت مقامات
0: كانت
1: هذيك هي
0: العولة ما زالت فيها رجلها ما زالت العولة فيها
1: ما زالت العولة ما زالت العولة ما زالت فما الناس تحاول من الفلفل من الكشكشي أما قبل كانوا يعولوا من القمح تولوا يشريوا شكر سميد
0: تولوا يشريوا سميد
1: شكر سميد وكشكشي ويمشروا ولا محمصة ولا كذا ويمشروها فوق السطح بعد يخبيها
0: حتى هذيك ماهيش سهلة لما الزين تاخذ الميكرو الحلفة يظهر لي في الديار في هرقلة ماهيش كان كما نقولوا باش نسترزقوا أما حرفة يلزمكم تحافظوا عليها تحسوا كان حاجة يلزم المحافظة عليها معناها
2: في محافظين عليها الحلف
0: وتعلموها
2: نعلموها للا جاي كما نقولوا بعدنا هكاك ديما نعلموهم باش ما تقطعش الصنع
0: تو فما بنات في العمر هذايا مثلا يخدموها ولا
1: صايب
2: شوي وبر
1: صايب صايب
2: هل يقراوا الكل ما يخدم
0: قاعده تخبي عليكم ام زين تخبي على بنات هرقلة لا تعي
2: صايب
0: اللي يقرا ما يخدمهاش
2: ما يخدمش لا هي بقرايتهم ولا هي
0: كان الميكرو
2: كان البنات الصال
0: كان مثلا ما عندها ما تعمل
2: الا ما عندها ما تعمل هاني تاخذ شوية حلفة تخدم
0: اي لكن تويك هي ولد فيها ديكور ولد فيها فن ولد حاجات اخرى مزيانة معناها حاجات متاع ارتستيك حاجات فنية
2: فيها برشا ديكور الحلفة
1: لا يا ام زين تو سامعني يا ام زين الحلفة تولت معناها خاصة تعرف الحلفة قبل نفكر فيها واني صغير عمري 4-5 سنين كانت العروسة تزهز من الحلفة
2: اي
0: وشنو تهز معاها حلفة من نوع مثلا
1: لا نقول لك ما كان فما سرة ولا حاجة ما كانش فما سرير يعملوا في بيت النوم دكانة احنا نقولوا دكانة ويصنعوا لها حصيرة من الحلفة
0: لحصيرة من الحلفة
2: تهزها
0: في الزهاز
1: تهزها في الزهاز فهمتني هذيك هي ترقد عليها العروسة والعروس انت هذاك الزهاز نتاعها وتهز معاها تخليلها حمراء وهذيك حاجه بسيطه
2: بس العربي
0: بس العربي
2: بس العربي
0: فماشي لبسه خاصه بنساء هرقله في العروسات
2: لا ما فماش لبسه كان لبسه تقليديه
0: لبسه تقليديه خاصه بالعروسات مثلا
1: تخليله
2: تخليله
1: اذا كان لبس تخليله تقليدي بقي الكل
0: تو
1: لو لبس سوري تو بربي كلمتين نحب نقولهم على التقاليد
0: اي التقاليد مثلا كيما شنو
1: اليوم يا اخواني يا اذاعه المنستير بدي نترك لا اتكلم فيكم وترحب بيكم اسمعوها وشنقوا وذنيكم وتتمنى احلى وامتع الاوقات لكل الاخوه الحاضرين والسامعين يا سيدي بكلنا نعرفوا البنيه اذا حبات قل لامها وش خبات ومن اللي تعبوا الهرقليه أما تخبيها في جهازها هي تخالل ملاحف بطانية مراقة مفرارش حصيرة من الحلفة ومن اللي تبدأ تدبش وتنبش أما تبدأ تدبش لها وفي العادة نختار الولدي البنية من أقرب من جيراني من حباش لبدا عليا وإذا أمها وافقت باش نعطيها من عاداتنا يشرطوا لها شرط فطور في خطبتها شقالة محمصة والدويدة كشي بالدجاج العربي والعظم العربي عليها محرمة حرمة حمرة ونقزوا ربي على الصباح لدار الخرطونة والبنية الهرقلية إذا تخطبت تقعد مدة على 3 شهور ما تقابل حتى حد حتى أبوها ما عادش تقابله ولا أمها وهذا نظام وحشمة ولا مواسم ولا عياد البنت الجواد يزم يجيبلها خطيبها الهدية إذا كان ما جابش يجيبلها رجل على اللبس
0: هذه التقاليد في هرقلة
1: عتيقة
0: تقاليد قديمة لقديمة
1: يا
0: حسرة شو لك عد منها رجل على اللبس يدور لي في العيد
1: يجيبوا لها على اللبس تو ما عادش يجيبوا لها
0: ما عادش رجل ولا على اللبس
1: يجيبوا لها على اللبس كامل تو هذوما يستنوا في العلاج
0: هذوما حتى عاصي وشوية فيهم راه مش على
1: اللوش
0: نتاعهم تستاهلوا بنات توا
1: تلامذت يا
0: دكتور تلامذتك سوار اقعدوا بحذانا سوار مرحبا بيك هات نحكيو مع جيل توا بنات هرقلة سوار على السلامة مرحبا بيك وتحية للغرفة الفتية الاقتصادية فهد آية مها مها كل الغرفويين في هرقلة مرحبا بكم.
3: ميرسي بوكو. تحية غرفوية تليق بمقامكم جميعا.
0: شكرا. اليوم خلينا نقولوا انتوما كشباب هرقلة وتونس عاصمة عربية للسياحة وانتوما عندكم هكا معناها انتوما زادا معنيين بالأمر بشكل كبير. اليوم انتوما في بلاصة صراحة جاهزة للعمل، ماكوش تخدموا عليها لأنه لقيتوا هرقلة صيتها ضايع، بلاصة نظيفة ومزيانة. هذوما حاجات ثلاثة تخليكم تخدموا خدمة مزيانة برشا على هرقلة وتخدموا برشا أنشطة تليق بهرقلة صراحة. كيفاش عملتوا مثلا من أنشطة؟
3: حقيقة هرقلة هي أرضية مناسبة جدا للعمل وفيها شباب عندهم كفاءات جمع كيف ما مهاجيقة كيف ما فهد سبوعي كيف ما برشا عبيد. نحن كشباب بدينا من 2012 ونحن نجاهدوا ونازلوا باش نبدوا برشا حاجات في هرقلة. بدينا بجمعية الشباب بهرقلة وبعد جمعية ألوان إلى أن جاءت جي سي إي هرقلة.
0: خممتوا في غرفة الفتيات الاقتصادية لقيتوها حتى جمعية كنتوا تنجموا تنشطوا فيها، علاش الاختيار هذا؟ وإلا ما حبيتوش هرقلة تقعد من غير غرفة فتية؟
3: الحقيقة هي الغرفة الفتية كانت من قبل في هرقلة من 1987 ونحن عودنا أحييناها.
0: واضح.
3: وزادة اخترنا الغرفة الفتية لأنها أكبر ريزو متاع شباب قائد.
0: أكيد.
3: ونحن نحتاج برشا شباب قائد باش نبنيو هرقلة الغد.
0: الغد. وهرقلة كيما تحبوها أنتم اليوم. كي تحكي لي على هرقلة بعاداتها بتقاليدها جوها في الصيف تجب تحكي للناس وهم يسمعوا فيه، أنا متأكدة أنه بارشا مصطفين اللي ما قعدش جمعة راهو جاعوا شوية راهو جاع صبحية راهو عام في شطوط هرقلة ما قلة بصراحة معناه قلة قليلة كان فما شكون ما يعرفش هرقلة للأمانة معناه.
3: أي هرقلة هي الوجهة الأولى للسياح والوجهة الأولى ديجا صارت مسلسلات وأفلام تصوروا في هرقلة.
0: أي برشا كليبات زادة مصورة تصورت في هرقلة.
3: الناس يختاروا المكان هذايا وهرقلة كمدينة تنحي لهم ستريس وينساو بها تعب سنين ومشاغل الحياة.
0: اليوم هرقلة بين البارح بين اليوم بين غدوة إن شاء الله شنو تتمنى يصير في هرقلة؟ شنو الحاجات اللي بالحق تقول جاي الوقت معناها باش تكون موجودة في هرقلة؟
3: الحقيقة هرقلة ناقصها تنمية، ناقصها برشا مشاريع. الحقيقة لتوا مازالت التلاميذ يعانيو في الترونسبور، مازالوا
0: هي صحيح مشكلة النقل في تونس كاملة راهو مش كان في هرقلة، أما النقل من إلى فسر لي مثلا شنو المناطق اللي تحسها صراحة عندها مشكل كبير في النقل؟
3: من هرقلة سيدي بولي وإلا من هرقلة سوسة.
0: حافلات مش منتظمة
3: وساعات ديما أمبان مش ديما أمبان.
0: جديد ما نالكمش نصيب منها؟
3: نيلنا
0: نيل فما كيران. إذا كان دودانات تنحات راي فما كيران جديدة دخلت للبلاد تنحات مخفضة سرعة.
3: زيد التوى مازلنا نستناو في معهد ثانوي.
0: هرقلة من غير معهد ثانوي معناها اللي ينجح
1: للتاسع
0: أساسي يعني من الإعدادية واللي يمشي يقرأ سيدي بولي
3: صحيح سيدي بولي ولا حمام سوسة ولا
1: حمام سوسة شنيا عن وجود قاعات بتاع برمراني
3: شنيا رجعوا لكم يا غني وإن شاء الله في
0: تمشي معناها بعتني نمشي وسنة ثانية ثالثة لنوصلوا للبق. باهي خطوة مهمة جدا خطوة باهية باش اللي ينجح نفهم ينجم يقعد يقرأ في هرقلة. هذوما الوليدات الكل اللي من سنة أولى حتى لين يعدي الباك أكيد راي رحلة متعبة جدا في التنقل.
3: أكيد.
0: وأكيد راي مأثر على النتائج. لأنه تسعيد نقل غير منتظم.
1: نقل
0: أكيد مش أثر على النتائج.
1: أثر على النتيجة برشا برشا برشا. خاطر عندي أنا أحفادي تعبين رغم اللي يقراوا في مدارس بناها بيلوت ولكن تعبين
0: تعبين مرهق جدا.
1: السبعة يمشي ما يروح كان سبعة طلع شيء ما أنا ياسر كمات انت سوار
0: بالنسبة للنشاط نشاط الجمعيات صراحة هل نحكي بصراحة كيفاش تحسوا في هيرجلا النشاط الثقافي يعني
3: الحقيقة
0: النخبة متاع هيرجلا مستغلة هذايا الكل الجمال والصيت الضايع والمصطافين والجو هذايا الصيفي الكبير باش يكون فما أنشطة كبيرة وإلا لا الصناعة التقليدية وأجواء محلاها مزيانة معناها
3: الحقيقة ديرت نفسه الثقافة ملي رجعت دار الثقافة بعد ما كانت في أشغال لمدة 5 سنوات
0: يبني لكم في مسرح للهواء
1: لا لا لا
0: معناها أشغال 5 سنوات في دار الثقافة معناها إعادة هيكلة ترميم وكل
3: إعادة ترميم وهيكلة
0: طالت الأشغال
3: في نوفمبر 2025 رجعت وبدأت فما أنشطة ثقافية فما نوادي الحق بدأت تنشط شوية وترجع
0: اللي نعرفه فما في هيرجلا فما مهرجان الأشرطة الوثائقي فما مهرجان سيدي بومندي
3: فما مهرجان سيدي بومندي
0: مش فما آخر هذوما يوم المعروفين
3: أكثر فما مهرجان دولي متاع
1: دار الثقافة قاعدة تنشط في نشاط كبير وعملت 10 نوادي كثر خيرها المديرة الحق ناشطة وجبت معاها بنيات وليد ناشطين وعن المكتب العمومي زاد قاعدة تنشطك الصغيرات منهم يتنفعوا بالمطالعة ومنهم يعملوا في أنشطة يعملوا في أنشطة الحق لا باس
0: الجمعيات هذه بالحق تحس قاعدة مستغلة باش تكون فما أنشطة كبيرة
3: إي الحقيقة نحن بيان سور ديجا نحن معناتها من أول العام مش من أول العام ملي عملنا الغياكتيفاسيون حرصنا ديما انه نوفروا دي فورماسيون للي جون باش انهم يطوروا من امكانياتهم باش يعرفوا البوتنسيال نتاعهم باش ينجموا على الاقل يعني يعرفوا كيفاش يبوبوا اهدافهم ويحطوها في الطريق الصحيح.
0: مهم جدا التكوين للشباب باش يكون قيادي اكيد حاجه مهمه والغرفة الفتية الاقتصادية تصنع فيه قيادات في الحقيقة كبيرة. خليني نقول نهار السبت نهار 15 مهرجان الألوان مش يكون في هرقلة والإمضاء لجمعية شموع الأمل مش يكون حاضرة في شاطئ العين في هرقلة وانفتاح هرقلة على جمعيات يعني في تونس الكل باش تحتضن الأنشطة حاجة زادة مهمة جدا انه الأنشطة تصير على الشواطئ بالنسبة لكم.
3: اي بيان سور بالطبيعة الريزولتاج مهم برشا لينا كشباب وكمدينة هرقلة.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم الغرفة الفتية الاقتصادية في العهدة هذه متاعكم. لم الزين احكي لي على الاكلة التقليدية في هرقلة شنو هي؟ احكي لي يعني شو طيبوا في عروساتكم؟
2: العروسات طيبوا الكسكسي.
0: باهي كسكسي باللحم وتفهمنا فيه.
2: كسكسي باللحم.
0: ما فماش حاجات أخرى.
1: قلاية.
2: فما القلاية.
0: وقتاش القلاية هذي؟
2: الصباح.
0: أنا نهار من
2: نهار الرياضة.
1: نهار تذبيحة.
0: نهار تذبيحة.
2: أيوا
0: دي القلاية للعمومة
1: لا لا لا لا للعائلة.
0: للعائلة فقط.
1: في العشية يمشيو يدعوا الناس باش يفطروهم الكسكسي. صحايا كسكسي ومعها طريف طاجين وقوايز زوالة طريف دلاع. هذا هي شنعملوا تو.
0: حتى التوا مازالت محافظين
1: مجات الحالة
0: ما تخلش هاو حوة
1: ياسم مول الفرح ياسم يطلع يدور ويجيب العباد من الشارع حتى يلقاها قاعد قدام القاعد يقول يقوم
0: تعال كيفاش يستدعاو في العروسات مثلا مزين في عروسات النساء كيفاش يتم الاستدعاء؟
2: يستدعوهم تعرف
0: مازالت يدوروا في الديار يستدعاو
2: جاو لي الحين يزوروا البرك جاو لي من قبل بجمعه هكا وهو باش يقولوا في مع ذات الاستدعاء يجي والعباد
0: معناها يلزم من دار لدار
2: يزوروا يعرفوا لي
1: جاو لو بالبطاقات
0: توا وليت بالاستدعاء ومازال الحمام ومازالت حاجات هذيك ولا قلت
2: ناس عندهم وناس ما عندهمش مش كيف كيف
0: صحيح
2: كل حد شنو يعمل قد مستوي.
0: سعيد شنو اللي قعد من عرس قبل؟
1: اللي قعد من عرس قبل هو

0: فهمتني.
1: وغزالة العروس اللي تزهز ذاك الزهاز الكبير في هيرك
0: راب
1: مكلفة.
0: انا حضرت على اول جهاز في هيرك راب. جهزت روحة مرأة كانت تقرأ معايا حسنة اسمها حسنة العباسي. اول واحدة البلاد قعدت شهر تحدث به يا اخي بنت اسمه هو هزت كاميون هو كاتركات هذاك فيها فريجيدار وفيه غاز.
1: هذا عام قديش؟
0: هذا عام 54 55.
1: هذه ذولي اول واحدة معناها.
0: هذه اول واحدة هزت الجهاز.
1: الله يسامحها سلموا عليه.
0: والله العظيم مازالت حية لاباس
1: عليه. سلموا عليه.
0: هزت فريجيدار وغاز وزربي.
1: غليت الخبز على الناس الاخرين.
0: الناس قاعدوا يتحدثوا به يا خويا فلان هزت صح عليه صح عليه راجلها صح عليه راجلها.
1: هذا عام 54
0: عام 54 55
1: توا ولات عادي الحاجه هذه.
0: ايوا تولت كوامل مش
1: توا ولات يهزوا كراهب
0: توا العروسه تهز اكثر من راجلها.
1: هي تزهز
0: طفله مسكينه تزهز اكثر من راجلها ممكن يعطيها الدار فارغ ويتعمر هذه
1: ويتعمر صحيح.
0: اي يعني ما انا مرتي مثلا جابت لي فليجه فيها تبديلتها وجابت شر فوق راسها
1: هكا
0: الراس فوق راسها فيه في جلد وفي تخليله حمراء وفوت
1: هكا
0: والله ذاك جبت امي
1: وبنت عمي وعمرت وجابت الاولاد
0: ودي عمرت وطلع النبي وطلعت طلعت طبيبه وطلعت استاذ جامعي وطلعت كولونيل وطلعت
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. الفايده في الهنا الفايده في الذريه الصالحه
0: في بلادي.
1: هذا هو
0: بربي كلمتين يا
1: قل لي كلمتين على شنو مازلنا باش نكملوا على هرقله. اليوم الحلفه حاجه اخرى في هرقله.
0: اليوم صناعه تقليديه
1: اليوم اليوم صناعه تقليديه قاعده كي تشوف المظهر هذا المزيان الحوانت اللي موجوده الناس اللي تاخو معناها
2: الناس
1: تشري حاجه
0: حتى الجباجور ولا يعملهم من
1: الحلف هذه الابتكارات الجديده اللي حكينا عليها ام الزين في الحلفه معناها خرجنا ماك الحلفه القديمه ولا حلفه اخرى بالالوان ولا حاجه مزيانه
2: ولات حاجه اخرى
1: حاجه اخرى
2: برشا ديكور وبرشا انواع برشا سلع وبرشا صوروا فيها برشا الحلف
1: وغلات الحلفه
2: غالي الحلف. غالي يجيبونا فيها كمونات من برا غالي الحلف
1: وكيفاش تتشرى بالكيلو بالحزمه كيفاش
2: بالزرزه نقولوا بالحمل
0: انا نقولوا زرزه وهي حزمه معناها
1: الحزمه ليه الزرزه
2: الحزمه نقولوا احنا زرزه
1: تقريبا قداش فيها من كيلو ولا ما تتخافش
0: هذا كيلو 4 كيلو
1: فقط
0: هاي كول
1: قداش تعمل؟
0: تعمل 2500 3000
2: هذا وصلت ل 4000
1: 4000
2: ولا 4000 الزرزه ب 4000
1: اي والحلفه هذيك كيفاش تخدمها؟
2: هاو نبلوها ونصنعوها الحوايج لا
1: تبلها من البحر ولا لا؟
0: تبات في البحر
1: تبات في البحر
2: تبات في البحر
0: تعدي ليله في البحر
2: باش تتنفخ
1: باش تولي سوق
2: باش تولي باش تنجم تخدمها هي بصحة
1: وكيف تحطها في البحر وتروح ولا؟
2: اي نحطها وتروح
1: ما يهزها حد ما يتعدى عليها حد
2: فاش مش يهزوا فاش مش يعملوا به
0: أو
2: كل حد عنده
0: لا ما يزحقني
2: كل حد عنده حلفته
1: اي خد حاسه تشرى بالفلوس
2: اي تشرى بالفلوس ساعة واحد تغر المظاهر يهز الحلف
1: ويمشي موجوده معناها
2: يمشي يمشي
1: اما مش ديما
2: يمشي الصباح باش يجيب لك شويه حلف ما يلقاش
1: سيره لا لا سيره
2: موجود موجود
1: لما تتباع بالفلوس علاش
2: ياسر قهوة ويهزوا ويروحوا وتمشي باش تجيب
1: اي خاطر شو تعس انت تحط الحلفه على البحر وتقعد تعس عليها صحيح
2: تبات في البحر
1: باش تبات في البحر
0: تبات ليله كامله
1: تبات ليله كامله من غدوه تستخدم صراحه حاجات مزيانه قاعده معناها قعدنا شفناها معناها موجوده في الشوارع واللي يعرف هرقله ويعرف الجو نتاعها ونتمناو انه الناس كي تجي تشري باش الصنعه تعيش فما عائلات راهي تسترزق فما عائلات قاعده تعيش وربما مش ربما لاكيد انه جوها في الصيف معناها الناس اللي تسترزق اكثر في الصيف
2: اي في الشتاء خاطر الناس ما تجيبش برشا
1: الا شويه رحلات يمكن احد
2: قليل شوي وبر الحمد لله على كل حال
1: الحمد لله محلاه هرقله ناسها محلاه اللون الابيض الازرق البحر اللي فيها
0: هرقله المزيانه في بلادي بدت بلدة ساحرة مرتع الحسن والفن ما أجمله خضرة زرقة برزخ أعبره شاطئ بالصخور التي تعقره يا رحاب الجمال ما أجملك حكم قاضي الحسان الذي أقبله هذه أيقوتة نادرة ساحرة اسمها هرقلة
1: هذا الشعر كله على هرقلة

0: فيها زاد هاري كتبت برشا بيه الأشعار ذي كما جمعت اللي عملت كتاب وثائقي جمعت الأشعار هذه على هاري موجودة تبعتها
1: كل موجود حتى كلها العادات وكل موجودة
0: العادات وكل موجود. شكرا لك سي سعيد الكامل، شكرا للغرفة الفتية الاقتصادية في هرقل، شكرا لك لموزين السعادة تكسح ربي يعطيك
1: شكرا. شكرا لإذاعة المسكير توقفنا كل عام بالله ما تسلموش فينا يجون نرحبوا بكم إذاعة المسكير راكم باهيين.
0: شكرا ربي يخليك ربي يخليك وهرقل من الوجهات الجميلة اللي نجيوها ونعديو فيها حصص مزيانة. شكرا لك لطفي المكي على صبرك معنا اليوم، شكرا لك شوقي الحمادي حمدي النقبي محمد المازري القريشي. نهار السبت بإذن الله جمعية شموع الأمل بشكون على موعد مع صغيرات هرقلة والمصطفين شاطئ العين. هنا مزلنا شوي شاطئ العين إن شاء الله بش يكون شاطئ العين بش يكون فما فيه نشاط سعيد نهار السبت إن شاء الله نهار 15 أوت انطلاقا من 10 متاع الصباح حتى ما 3 شموع الأمل بشكون فما مهرجان الألوان هو بدأوا في هرقلة أما إن شاء الله يقعد عادة سنوية يقعد
1: بربي لمعة بسيطة من شط العين.
0: شبيه شط العين؟
1: شط العين هذا يا سيدي هو شمال هرقلة أنظف شطه أحسن شط الكل رمال وما هو شغل حتى ما يعرف شعوب يدخل حتى 200 متر وما يخافش
0: ما يخافش
1: فهمتني
0: أذكر الجمعية ذي اختارت معناها
1: وسموه عينة المي. عليه عينة المي؟ أي. كان واحد روماني كما نرجع للرومان بكري عنده بنية اسمها ماي ماي ماي مرضت بعينيه فك الوقت فكي عامل ويتسان يكلك جاوة ما براتش جي واحد مواطن هرقلة قالوا يا ودي برا اغسلها وجهها بك المي وهي كانت عين 3 متر على الموجة وحلوة عسل الخير من الصافية
0: ما شاء الله
1: وخير من معدني
0: ما شاء الله
1: فهمتي هبط ايده بك المية ذكاية واختلها عينيها وجهة 3 ايام والبني ولا تشوف سموها عينة المي
0: والعين ما زالت موجودة
1: لا ردموها
0: ردموها
1: عملوا كياس وردموها مش هتخسر
0: علاش الحاجات البيت
1: والله العظيم اختارنا والله العبادك لا تبعض عليها هيك العينة ذيك تدوية كانت
0: تدوية للأسف
1: يعني واحد من الناس مرضت مرة بك الحبة للأحمي جاتني أمي عايشك قالت أي بر نهزك العين المي هات المي وخسرت لحمي هذا كاي بريت
0: للأسف
1: لا قاعد لا بيدياتر لا وذني
0: مزروف سفاي هبة الله والله حاجة تعمل كيف بلاد مزيانة محلاها فقط باش نختم باش نقول للمصطفين وللصغيرات نتاع هرقلة في شاطئ العين شاطئ ياسر مزيان وياسر نظيف باش يكون فما نشاط لشموع الأمل إن شاء الله مع سيدة مال جريسة رئيسة الجمعية وكل الأعضاء باش يكون فما أنشطة كبيرة نهار السبت. شكرا لكم جميعا يعطيكم ألف صحة غدوة عيد الوطني للمرأة كل عام وسيدات تونس بألف خير شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم.

0: فلسطين.
1: الشاب ملولش المهدية عالموجة 95.7
0: 95.7. اللي يقول سيف
2: حبكم برشا،
3: مساء الخير.
0: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيك
5: ومرحبا بيك.
4: بوصلة
6: أنا سهلة فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس.
0: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
7: الله يحفظكم ويحميكم.
8: والله جاهزين معايا للإبداع.
0: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
9: الله الله الله،
10: أسلمتكم صباح
9: الله.
0: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
12: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، وتوج ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. وشارك في البطولة 14 عضوا من الفريق الوطني تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، وخاضوا المنافسات ب 14 روبوتا و7 مشاريع، وتمكنوا من اعتلاء منصة تتويج في مختلف المجالات. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع سفيرة ألمانيا بتونس سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار. واللقاء تناول وفق بلاغ لوزارة الصحة المشاريع المشتركة وآفاق توسيع الشراكة بين تونس وألمانيا، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مجال المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية وتيسير النفاذ إليها وتحسين جودتها. أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 إلى التدخل ب 152 شاطئ، ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الأول من شهر جويلية وإلى بداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة إثر جملة من التدخلات اليومية في هذا القطاع. وفادت وزارة التجارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. في قطاع غزة الفلسطيني استشهد شاب وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية صهيونية على شمال القطاع، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. وفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق عدة قذائف مدفعية وفتح النار عدة مرات باتجاه المناطق الشرقية في مدينة غزة ووسط وشمال وجنوب القطاع المحاصر. إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مرحبا بالجميع، آخر موعد لهذه الموجة إذاعة المنستير. بعد القطيعة بين المرادي بحمسوسة ومحمد علي نفخة، شرعت إدارة النادي في البحث على مدرب جديد لتولي الإشراف على الفريق، وتعويض نفخة ويوسف المنيبي هو الأقرب لتدريب فريق المرادي بحمسوسة. نذكروا 10 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة الرابتر المحترفة الأولى لكرة قدم، شكون يوم 22 أوت الجاري المرادي بحمسوسة باش يواجه فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أعلنت لجنة فض النزاعات في فريق النجم الساحلي عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبلغ قيمتها 500,000 دينار. كان بن عزيزة قد وافق في وقت سابق الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، وقد حصل اليوم على بقية مستحقات المقدرة ب 200,000 دينار، باش يتم بذلك غلق الملف نهائيا. نحكي على الاتحاد الرياضي المنستيري. بعد انتهاء كل الاجراءات القانونيه الماليه مع البنك المركزي لايداع المبالغ المتفق عليها، اكيد ينتظر الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري تسهيل تحويل الاموال للفيفا لرفع المنع من الانتداب. الاسبوع القادم يكون اجتماع بين الهيئه التسهيليه مع وزير الشباب والرياضه لحل حاله الاشكال. اكيد ينتظر كما قلت حبال الاتحاد المنستيري وهيئه الاتحاد الرياضي المنستيري رفع المنع من الانتداب لتسجيل منتدبين جدد في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد اللي برمج مباراه وديه ضد المنتخب الاولمبي يوم السبت في ملعب بن جنيت بالمنستير. المنتخب الاولمبي اليوم تخلف في تربص مولخ في مدينه سوسه. نحكي على الميركاتو، وأكيد الفرق التونسية تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، والميركاتو ما زال على أشد. وتوصل ترجي رئيس الاتفاق يقضي بانتقال السنغالي حسينو توريو في خطة وسط ميدان لمدة 3 سنوات. أيضا نادي صفاقسي أبرم اليوم عقد مع جناح المنتخب الأولمبي وليد ذبيب البالغ من عمر 20 سنة لمدة 2 مواسم. ذكروا اللاعب هذا ينتمي لمنتخب الأولمبي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تحت ظلها مدينة تارنتو والإيطالية اللي باش تقام الفترة الممتدة من 21 أوت حتى 3 سبتمبر القادمة. فريق الأولمبي البيجي بدوره عز صفوفه بالمهاجم الكاميروني ماكسويل بعقد لمدة موسم واحد. نذكر الفريق تعاقد أمس مع المدافع المحوري حمزة مبروك لمدة موسم واحد. السيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الأولمبية أكد اليوم أنه فراس القاتوسي في التايكوندو وسندس حشانة في كرة اليد باش يرفعوا رأي الوطنية في حفل الافتتاح بالبحر الأبيض المتوسط المقرم بمدينة تورونتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وباش تولى ثنائي خديجة الكريمي في التجديف محمد أمين الجناوي في ألعاب القوى رفع رأي الوطنية في حفل الختام. ذكر تونس تشارك في هذه الألعاب ب 181 رياضي ورياضية. على ذكر الألعاب المتوسطية، بعد اجتماع هذا اليوم رسمي غياب الحفناوي للألعاب المتوسطية تورونتو، وبالتالي بش يشارك في المنتخب التونسي للسباحة 4 سباحين الجوادي ياسين بن عباس جميلة بولكباش وحبيبة بالغيث. بالتوفيق لكل العناصر في تمثيل تونس. بعد أقل ساعة من الآن تنطلق مباراة السوبر الأوروبي الساعة 8 بتوقيت تونس في ملعب أرينا في سالزبورغ النمسا، يتسع ل 30,000 متفرج. نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. كل فريق يسعى، باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا يسعى بدوره لتكرار إنجازه التاريخي سنة 1983 اللي فاز بكأس السوبر الأوروبي. ذكروا المباراة هذه باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة، كان مرشح باش يكون حاضر في كأس العالم 26 لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول باش يشارك في كأس العالم. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان.
1: أنا بنت من البنات وزي بنات كتير، بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي، يكفي ألف عام ويفيد من ألف جيل وجيل.

0: يسمع
1: إذاعة المنستير.
2: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 25 و2000 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة نفسها وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. وأظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل خاصة ولايات سوسة والمهدية والمنستير ونابل ارتفاعا بنسبة 6.9%. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك. في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمئوي الريفية تنطلق ولاية نابل في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 من أوت الجاري في رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق المئوي الموجودة بضفاف صبخة المالح وضفاف وادي الباي وضفاف واد سلتان بالإضافة إلى المئوي الموجودة على جانبي شارع 14 من جنفي 11 2000 ببلدية سليمان. ودعت الولاية كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال بمدينتي الزاوية وثرمان الليبيتين. وأكدت في بيان لها اليوم أن أعمال القتال أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية في ليبيا بما ذلك مصفات الزاوية النفطية. أضافت بعثة الأمم المتحدة أن المواجهات التي شهدتها مدينة ثرمان تسببت في فرار عدد من السجناء ما أثار مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وسلامتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: مالي.
1: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. في الوقت هذايا بدي معكم لقاء الأربعة في بلاي ليست، لقاء من توا حتى العشرة متاع الليل، مع تحيات نجل عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الإعداد والتقديم. نسأل على حوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة، الناس الكل إن شاء الله متفرهدين خارجين هكا باش تبدلوا شوية جو مع بداية السهرية. أكيد وين ما أنتم موجودين نتمنوا لكم بداية ونهاية سهرة رايقة لكم الكل، وزيدا لقاءنا معكم إن شاء الله يكون خفيف وظريف. بداية اللقاء اخترناها بصوت وائل كفوري، أما راهو الاختيارات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعونا على فريكونس المتنوعة، الإذاعة المنستير وإلا على غاديو منستير فونتين.
0: بلاي ليست.
2: بعترف لك إني بحبك،

بعترف لك اني بحبك وائل كفوري من كلمات والحان فنان كبير اسمه إيلي شويري اللي اعتبروه من جمله مطربي وملحني العصر الذهبي للغناء العربي. هو اللي عاصر الكبارات وهو كبير بطبيعه في الفن من عبد الوهاب الحليم الكرم محمود وغيرهم. إيلي شويري الحقيقه ساهم في شهره برشا فنانين, ساهم في انطلاقه برشا فنانين, مثلا لو كان نسميه دليده رحمه غزل الهوى ما غزل هو اللي اكتشفها, مجد رومي زاد كتب لها ولحن لها برشا, كتب ولحن لروحه أشهر أغاني ناس حبوا ناس, والحقيقة ثم أغنية زادة كانت سبب في زوبعة بين صباح وسميرة توفيق أيام اللولو. زوز نفسه على أدائها لكن الأغنية في الأخير حبيناها وسمعناها بصوت الصبوحة, مش خليكم تسمعوها بعد شوية بصوت جميل برشا, صوت من عائلة فنية ناعمة, عائلة نعمة, منهم عبير نعمة وجورج نعمة, وبعدهم الوجهة باش تكون البرازيل وصوت يجينا من البرازيل لكن صداه عالمي, ممثل زادة خاصة على مستوى برشا أعمال في صنف الكوميدي ميوزيكال, هو دانييل بوانافنتورا في المامبو بعد شوية.

0: وقتها كانوا يعيطوا لها شيرين اياليل على قد ما نجحت الاغنيه هذية بدايات شيرين ونصر محروس واول البومات فريميكس وقتها مع ثامر حسني والاثنين كانوا في البدايات نتاعهم. عودتها مؤخرا احدثت ضجه كبيره بعد ضجه قبلها شملت حياتها الخاصه وما قالت ليه من تجاذبات زوجيه وعائليه وما قالت ليه من تداعيات نفسيه وصحيه كبيره برشا وحكايات على ادمان وغيره. هي اللي ضرت روحها ولا زوجها ضرها حسام حبيب بطبيعه ولا عائلتها؟ أسئلة ربما جاوزها برشا من المصريين اللي رأوا في شيرين مع عودتها حاجة إيجابية برشا، وشيرين اللي يروها برشا من المسار ومعناها واحدة من الناس، واحدة منهم عندها مكانة خاصة في قلوبهم لليوم. مشكون مطربة مصر الأولى تعني لهم برشا، وهذا بين في حفلها الأخير في الساحل في مصر واللي حضروا له برشا بخلف الجمهور العادي برشا من أهل الفن اللي دعم ومساندة شيرين. تقول عيد معناها رجعت شيرين بالمنجدرة. هو هل هذه خطوة أولى العودة فعلية لشيرين بعيد على الهزات النفسية وما تبعها؟ هذا الكل اللي عشته مؤخرا جواب سؤال هذية نعرفوه مع الأيام ونواصل معكم لقانا من إذاعة المنسير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوا باش تسمعونا، وإن شاء الله منسينكم وين ما انتم موجودين تويكا بعد شوية. كيف ما العادة سفرة موسيقية تعرفوا وجهتها لوين، ما نعمل هكا شوية مقدمة صغيرة خاطرنا الليلة ماشيين الجنوب آسيا، ماشيين البلاد تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة من حيث المساحة والديمقراطية الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم باعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليون نسمة. للتاريخ الإنسان الحديث وصل ليشبه القارة الهندية من إفريقيا منذ ما يقارب عن 55,000 سنة. من عام 1950 هذا البلد اللي نتصور عرفتوه خاطر عطيته كمؤشر ظاهر معناها البلد هذا كان فيدرالي يحكم نظام برلماني تعددي ديمقراطي. نحكيه على مجتمع متعدد اللغات متعدد الأعراق الأديان. اليوم وجهتنا الهند وبعد شوية حديثنا على الموسيقى الهندية.
1: موسيقى من العالم.
0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الهندية، نحكي على موسيقى هي أحدى أقدم التقاليد الفنية في العالم وتمتد جذورها عبر آلاف السنين في النصوص الروحانية والفلسفية. يعتبروها العارفين بالموسيقى من أهم الأنماط الموسيقية في القرن العشرين، مش على خاطرها موسيقى شعبية تنتمي لفترات تاريخية قديمة، ولكن على خاطر تأثيرها على الموسيقى المعاصرة في العالم ككل. ذاك علاش وتقريبا من الخمسينات الستينات الموسيقى الهندية تربعت على عرش الموسيقى الأجنبية الأكثر تأثير واستماع في العالم، ممكنش حتى عالم بوليود والسينما الهندية حاجة ساهمت برشا في انتشار الموسيقى هذية في العالم ككل بما في ذلك العالم العربي بوجه خاص. خليني نقول لهنا الهند على مستوى المساحة كيف ما قلت كبيرة برشا، ذيك علاش لكل منطقة جغرافية فيها موسيقى خاصة النجم نعتبروها نوع من المحاكاة لطبيعة الحياة الاجتماعية السيدة غادي. مش فقط على المستوى الموسيقي، كل منطقة جغرافية عندها الرقص متاحة، ونعرفوا مليح علاقة الموسيقى بالرقص في الهند. على أول ما تأسست الموسيقى الهندية تأسست على ما يسمى بالراجا والتالا. الراجا تعتمد على بنية موسيقية محددة، والتالا في جزء كبير تعتمد على الارتجال. هكا ربما حبيت نبسط شوية باش ما ندخلش في التفاصيل التقنية. برشا ألوان موسيقية نلقاوها موجودة في الموسيقى الهندية عامة. نلقاو الموسيقى أو ما يسمى بالهندوستاني، وهي موسيقى مرتبطة بشمال الهند، واللون هذا يتأثر برشا بالثقافات الفارسية والإسلامية ويعتمد بشكل كبير على الارتجال. نلقاو الموسيقى اللي تسمى الكارناتيك، وهو لون خاص بجنوب الهند. وعلى مستوى الآلات نلقاو الستار من الآلات الوترية اللي ياسر تستعمل في الموسيقى الهندية، الطنبورة والطبلة، وكتفهموا من الأسماء أنهم آلات إيقاعية الطنبور والطبلة. نحب نقول حاجة أخرى مهمة في علاقة بالموسيقى الهندية، وهي أنه برشا أبحاث تبين أن الموسيقى في الحضارة الهندية اقترنت بالأساطير والطقوس الدينية والديانات الهندية. الديانات هذه اللي ضمنت الموسيقى في 4 كتب تحمل عنوان الفيدا، وهي أشعار وألحان تعبدية تتغنى بإيقاع الآلات في المعابد، وهي عادة مخصصة للآلهة. ومن بعد جت الموسيقى الدنيوية اللي توجهت للناس قصد خاصة ملول بالكل، زرع فكرة النقاء والسلام والزهد عن الماديات. نوع هذية تسمى بالفيدا الخامسة، ونوع هذية جمع بين الرقص والموسيقى والغناء. الحقيقة مازال برشا ما يتحكي على عراقة الموسيقى الهندية. المرة الفايتة كي حكينا على الموسيقى التركية قلت أنه الموسيقى التركية ياسر تأثرت بالموسيقى الهندية، لكن مش وحدها، برشا موسيقات في العالم. حسب ساعتين ما تزيش باش نعطيه حق الموسيقى هذية. موسيقى إلى جانب بعدها الفني عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد دينية عميقة، ونجمت خاصة انتقلت من جيل لجيل وتطورت عبر التاريخ رغم توافد برشا ألوان. نقول وإحنا موسيقية جديدة وحديثة، لكن بقات الخصوصية الهندية حاجة مميزة جدا في العالم. وقفة مع الموسيقى الهندية بعد الومضة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موسيقى للعالم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

قلنا ما دمنا في أجواء الأفراح والمسرات وربي فرح الناس الكل، واحد من العروض التونسية المميزة اللي ظهر درر من موروثنا التونسي، عرض عطور و24 عطر مزيان برشا للموسيقي محمد علي كمون. الاختيار من أجواء الأفراح في صفاقس المزيانة، وبنوتة صغرونة كنت من اكتشافات العديد في عرض عطور لينا ويلي في مشي العروس ونزول وأجواء الجلوة الصفاقسية. حاب نهني لهنا حبيبنا من صفاقس حنين كمون بمناسبة زواجها، ألف مبروك يا حنونة، تحية من العائلة الكل، من أمك سارة، من الوالد محمد علي، وربي يتمم عليك بزواج الدهر أنت وحسام البجاوي. نواصل معاكم لقانا ونرجعوا في الوقت هذايا نفكروكم أنه ساعة في التسعة يجيكم موعد لموجز الأخبار مع حاتم بالحوش، وقبلها باش نرجعوا نتفكروا مع بعضنا من خلال الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية أونديو بين الفنانة الأسترالية تينا أرينا والفنان الأمريكي مارك أنتوني. نتفكروا فيلم لو ماسك دو زورو، مع نفكروش الفيلم دي مع شكون، مع أنتونيو بانديراس، مع كاترين زيتا جونس، وباش نخليكم مع البوند أنونس نتاع الفيلم هذا اللي خرج عام 98 بالصوت الاثنين، زوز أصوات مميزين جدا، I want to spend my lifetime loving you. وللمعلومة اللي كتبوا لحنوا الأغنية هذه هما بيدهم اللي كتبوا ولحنوا واحدة من روائع سيلين جون اللي تسموها بعد شوية، أغنية فيلم تيتانيك اللي كتبوا زوز أغنية هذوما وما جيمس هورنر وويل جينينج. بعد شوية زادا My Heart Will Go On. خليكم معنا في الاستماع هذية إذاعة المنستير.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة أليف واحد الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة أليف اثنين الرابطة بين تونس وجلمة المستمر أشغال إنجازها ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال السنة القادمة. أكدت أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أن عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة وسلاسل فندقية إسبانية كبرى في تونس انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة استكمال الإجراءات استعدادا للدخول رسميا مرحلة الإنجاز الفعلي. أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال هذه الصائفة إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار متر مكعب يوميا بكل شاطئ. وفي إطار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بداية من 16 وإلى غاية 26 من أوت الجاري تنظم حملات توعوية بكل من شواطئ جمرت ونابل وسوسة. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن. وبيّنت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغها أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة خلال يوم 13 من أوت. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين. وأكدت في بيان لها اليوم أن أعمال القتال أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصفات الزاوية النفطية. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المواجهات التي شهدتها مدينة صرمان تسببت في فرار عدد من السجناء ما أثار مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وسلامتهم. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة

يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: ما نحرمش العمري منك من روائع ألحان وأغاني فريد الأطرش وألحان الشاعر كلمات بالأحرى الشاعر مرسي جميل عزيز. الغنية ذي بالأمارة تغنيت عام 65 في فيلم حكاية العمر كله اللي أخرجوا حلمي رفلة، وكانت فيه مع فريد الأطرش في دور البطولة فاتن حمامة. هكا رجعنا لكم بالأجواء الترابية، وتحية لكم من إذاعة المنستير في بلاي ليست إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. الموسيقى لوقتها مازالت متنوعة، وفقرة من فقراتنا فقرة الريترو، كل مرة نتوقفوا مع لون موسيقي خاص، واليوم حابين نتوقفوا مع الموسيقى هذية.
1: ريترو
0: واليوم وقفتنا مع موسيقى خاصة جدا فرح. الموسيقى هذية فيها ريتم، توقفوا مع موسيقى الفانك، الموسيقى اللي تولدت في النوادي في أمريكا في فترة الستينات، وتولدت من الإيقاع والبلوز ريدمان بلوز، ويصفوها العديد بأنه هي موسيقى تولدت فوضوية وامبريفيزيبل، نقول وإحنا مش متوقعة، العكس ربما موسيقى البوب ولا برشا أنواع موسيقية أخرى ظهرت في نفس الوقت و ما كانتش يعني على تركيبة لحنية جامدة، البقية تحس ماكا تركيبة واحدة. الفانك لا، إذاك علاش كيف نجي ولخصوا خصوصية الفانك نلقاوها تعتمد على الإيقاع برشا، وربما من الأوائل اللي يساهموا في الانتشار الواسع للموسيقى هذية كان جيمس براون، لكن تاريخيا الموسيقى هذية استمدت الحضور متاحة الأول من الكنائس الجنوبية في أمريكا، واللي كانوا المريدين متاحة 100% تقريبا سود، كان الإيقاع في بعض الطقوس متاحهم يعتمد الإيقاع التصفيق والغناء وحركة زادة السقين اللي فيها بعد روحاني حسب المعتقدات. نرجع شوية لجيمس براون اللي نجم نعتبروه الأب الروحي للموسيقى الفانك، ملك المسرح اللي نجم حول الفانك لنظام كامل، معاه ثم أسماء أخرى كانت علامات فرقة في الموسيقى هذية كيف ما فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، نلقاو زادة جورج كلينتون. وكيف نقول موسيقى الفانك، نقول أنه الاعتماد كيف ما قلت على الإيقاع وأساسا على الجيتار بار على الدرامز الآلات الإيقاعية بطبيعة والآلات النحاسية. الفانك تعتبر كموسيقى من أسرع أنواع الموسيقى نمو وانتشار في العالم، حتى أنه بعد سنوات واليوم مع التطور التكنولوجي ولات الموسيقى هذه متاحة بسهولة ورجعت أكثر شيوع عن جيل اليوم.

ولأنه الموسيقى بلا حدود في بلايليست هانا باش نمشيو من عالم موسيقى الفانك ونرجعوا لعالمنا الموسيقي العربي في الوقت هذا وقفة ترابية لكن من خلال الغبريز.

صوت عظيم برشا وصوت نادر هكا يوصفوه وقت لا يحكيوا على الفنانة سعاد محمد اللي لقبت أيضا بالفنانة اللي ما كانتش محظوظة، الفنانة الغير محظوظة. إذا علاش؟ بسبب انشغالها بالأسرة والإنجاب، وهذا اللي خليها تبعد على الفن وما تكونش عندها فرص ربما تناسب حجم موهبتها وصوتها حتى على المستوى السينمائي. عندها زوز أفلام فقط، هي جابت ما شاء الله برشا صغار، 10 صغار، وتفرغت للتربية متاحها. طرفة لهنا نفتح قوس على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قال مرة هو يفضلك بسبب عدم تلحينه الصوت عظيم كما صوت سعاد محمد. قال أنه كل من فكر في التعاون معها نلقاها يا إما حامل وإلا تولد. حسيلو فنانة بقات رغم هذه حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها. صحيح ما عندهاش رصيد كبير يتماشى مع حجم الصوت متاحها وقيمة القيمة الفنية متاع صوت سعاد محمد، لكن اللي خليته خلينا نتفكروها ويخلي العديد اليوم وغدوة يعاودوا يغنيوا أغانيها. ربما ما نجموش نختاروا غير صوت نور مهنا في الإعادة متاع أغنية وحشتيني. شقولكم؟

0: أكودا هرجلة سوسة عالموجة 99
1: اللي يقول صيف
2: أبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيه استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيك
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم ويحميكم
10: جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
12: ونص ساعة ما زلت معاكم في بلاي ليست الليلة من إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا عبر الفريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير كيف كيف على راديو منستير.ان ميكس اخترناه بعد شوية وميكس الليلة نختاره عليكم وإن شاء الله يعجبكم اخترناه بصوت الفنانة البلجيكية الكندية لارا فابيان ونجمو زادة نزيدوا الأصول الإيطالية للفنانة هذية اللي من أول ظهورها أواخر الثمانينات تم المراهنة على أنه باش تكون امتداد للكبار وهذا فعلا مسار مسيرة طويلة كان ثمرتها 15 ألبوم بعدة لغات غنيت بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية بالإسبانية وبخلف المسيرة الغنائية خبرتها والمكانة متاحة خولت لها باش تكون في أكثر من برنامج خاص بالمواهب الكوتش وإلا المديرة الفنية من برنامج The Voice الستار أكاديمي وغيرهم من البرامج نرجعوا بالكل نرجعوا من أول الحكاية نرجع بالتحديد لعمر 5 سنين في العمر هذي بدأت الميولات الموسيقية تظهر عند لارا فابيان بعد بعام أمها وبوها قرروا يدخلوها للكونسيرفاتوار باش تتلقى أول دروس للسولفيج والغناء وبالتوازي كنت تتعلم المسرح وربما هذا بعد سنوات أثرى الحضور متاحة على المسرح حتى هي تقول هكا خاطر اللي يسمع لارا فابيان يحس قديش عندها قدرة كبيرة باش توصل النص والصورة اللي يحملها ولا تحملها كل أغنية تغنيها وذي نبع من تكوينها المسرحي انتربريتاسيون كبيرة للأغاني اللي تغنيهم البنية اللي كانت نهار من هارات مغرومة باربرا سترايزينغ وإلا فريدي ميركوري كان عندها حلم باش تولي دانسوز إتوال في البالي لكن أول صدمة خذيتها في حياتها أنه ترفضت بسبب وزنها الزائد وهذا خلق عندها نوع من عقدة في طفولتها حلم الرقص مشي على روحه وحل محله حلم الغناء كبرت وبشوية بشوية وليت تغني في النوادي في بروكسل تعديت بعدة مسابقات غنائية للهواة وعلى امتدادهم ربحت 3 مرات وهذا كان حافز لها ونسيها خيبة الأمل في الرقص وليت أمن بروحها أكثر المحطة الفارقة في مسيرة لارا فابيان مشاركتها في مسابقة لوروفيجن مثلت وقتها الكيبيك ربحت وقتها وتفتحت الأبواب قدامها وهي في عمر 20 سنة وبدت الألبومات تخرج وتظهر وأولها ألبوم حمل اسمها من بعد ألبوم كارباديم اللي عام 94 خرج وحقق نجاح كبير وبعدها بعام نقطة تحول كبيرة خليت صوتها يخرج خارج كندا والكيبيك لفرنسا وأوروبا ككل والنقطة هذية تمثلت في غنائها لغنية جوسي مالاد مع صاحبها الأصلي الفنان سيرج لاما كان حضورها كبير برشا وعمتها خذيت برشا جوائز كانت الغيفيلاسيون دو لاني معناها عام 96 وبأدائها لشخصية إزميرالدا من بعد في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري بدا الإشعاع الدولي يكبر لارا فابيان أعمال كيف ما تو كيف ما جو تيم كيف ما لا ديفيرونس أعمال خلت اسمها يكبر وأعمال خلت اسمها من بين الأبرز على الساحة الفرنكوفونية الموسيقية فنانة كبيرة في وقت ما قارنوها بسيلين ديون ممكن شي زادة بسبب الأصول الكندية المشتركة لكن بالوقت أثبتت أنه اسمها وحده هو حالة موسيقية متفردة لارا فابيان في ميكس الليلة في البلاي ليست

نوصل معكم الآخر لقانا في البلاي ليست. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم الليلة، وإن شاء الله الملتقى كما زال في العمر بقية الأربعة جاية مع اختيارات أخرى، لكن قبل نهار الجمعة سهرة مع زميلي شكري سكلي في مع الأيام وموضوع جديد المرة هذه. إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع من 10:30 الليل المرة هذه نهار الجمعة مش بالخميس. تحياتي لنجلة عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي كنت معكم في الإعداد والتقديم، مسك الختام طربي مع صباح فخري. صباح الخير الناس الكل.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: المصالح الرقابية لوزارة التجارة تحجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة في عمليات تجارية مخلة بشفافية المعاملات والأسعار. مؤشر أسعار العقارات المبنية يسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة في منطقة الساحل ونابل بنسبة تتجاوز 6%. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من أوت، شركة تونس لطرقات السيارة تقر شارة الاستخلاص الآلي مجانا. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أليف واحد الرابطة بين حمام لنف ومساكن والطريق السيارة أليف اثنين الرابطة بين تونس وجلمان لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. محمد بشير الشكاكو.
1: قرر المجلس الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة ألف واحد بالنسبة إلى جزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة ألف اثنين الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن جاهزيتها لاستغلالها تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها خلال السنة المقبلة. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية.
0: تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. أفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. وفي ولاية نابل تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل. وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، وتأتي هذه التدخلات في وقت تشهد فيه السوق التونسية نقص في المياه المعلبة وتزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد. وفي السياق ذاته تشهد ولاية المهدية نقصا حادا في التزود بالمياه المعدنية ما تسبب في اضطراب في التوزيع. لسعد قاسم المدير الجهوي للتجارة بالمهدية أكد في تصريح لنادر إسماعيل أن مصالح الإدارة الجهوية تعمل لتزويد مختلف المعتمديات بالكميات المتوفرة حاليا.
2: احنا نسقنا مع مصالح الوزارة تاعنا ومع غرفة النقابية للمياه المعدنية بجدولنا كميات معناها أبار الكميات اللي تم تزويدها بصفة عادية وجسمه والغرفة وفرونا كميات ماء إضافية. البارح عملنا انترفونسيون على مستوى الشاب السويسي والمهدي هبطنا عن ثلاثة جروسيشتية في ثلاثة مناطق هذوما معناها ثلاثة كوام من كل كمية فيه سبع بلاتات اللي هو سيت كريبو. علاش كريبو؟ خاطر فما ضغط رهيب ولاية كل قاعدة تطلب والكميات اللي قاعدة تخرج من المعامل معناها صحيح شوي فما برشا لسه احنا قاعدين نجتهدوا باش نوفروا قدر الامكان معناها لحصه الجهه ونحاولوا معناها فما كميات اضافيه ومعناها فما متابعه فما فرق ميدانيه زاد قاعد تخدم على رقابه عجزنا فوق 1000 لتر ماء.
0: ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلث الرابع من سنة 25 و2000 مقارنة بالثلث الثالث من السنة نفسها، وذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. وأظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل في ولايات سوسة والمهدية والمنستير وفي نابل ارتفاعا بنسبة 6.9%. إلى موضوع آخر الآن، دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين المنصوص عليها ضمن قانون المالية وجدولتها، وحذر بن خليفة من تأخر إصدار هذه الأوامر مما سيفاقم من الصعوبات المالية التي يتعرض لها الفلاح وقد يؤدي إلى خروج من الدورة الاقتصادية.
3: وفق النواب في تمرير القانون اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانتو ما تمروش، مؤخرا جات مراسلة للبنوك لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الرجاء من البنك المركزي ادراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة ما نحرمهمش هما، خاطر ديما الشروط متاع شركة الإخلاص مجحفة ياسر، من حقهم يتمتعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في النسب الفوائد، تخفيضات هامة. وهنا دعوة سيد محافظ البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه. الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش يصبح عبء اجتماعي وتكديس البطالة نقص الانتاج، دونك كان من أجل النصوص الترتيبية تمشي للمجلس النواب مع القانون مباشرة.
0: في إطار إحياء العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم غد 13 من أوت، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وتهدف إلى تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي خاصة الحرفيات في الصناعات التقليدية. المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلتي تحدثت عن هذه المنصة وعن أهدافها.
4: الصناعة التقليدية 80% منه النساء يخدموا في داخل الجهات، في بعض الحالات الحرفيات متاعنا ما ينجموش يخرجوا باش يبيعوا المنتوجات متاعهم، ينجموا هما في المنازل متاعهم أو في أماكن الإنتاج متاعهم عن طريق استغلال المنصة هذه ويتمنوا المنتوج متاعهم في هالمنصة هذه باش يلقوا آلية مهمة لترويج المنتوجات متاعهم على صعيد الوطني ومن ثم يمكن حتى على صعيد الدولي في برنامج اتفاقيات قاعدة تصير حتى مع البريد التونسي اللي باش يعاونهم غدوة على الترويج حتى الدولي. باش نحاولوا نشملوا كافة الجهات وكافة الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية وأكثر عدد ممكن من الحرفيات. فما شروط معينة تتوفر في المنتوج وفي الحرفية باش تنجم تدخل هالمنصة هذه. صار عمل تشاركي على مستوى المركزي والجهوي لانتقاء المجموعة الأولى اللي هم يفوق 30 توا حرفية اللي تم وضعهم في المنصة هذه، ولكن العمل هذا باش يكمل يتواصل أكثر ونحاولوا نقربوا أكثر للحرفيات.
0: وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثلاث عشر من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن، مبينة أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة طيلة يوم غد الخميس. في أخبارنا الدولية، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر إيراني قوله أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، ولم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في شهر جوان وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وفي فلسطين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادي في حركة حماس بغارة جوية شمال قطاع غزة بدعوى تخطيطه لتنفيذ هجمات على قواته العاملة في القطاع من دون الكشف عن هوية القيادي المستهدف أو تأكيد مقتله. ولم يصدر تعليق فوري من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن نتائج الغارة أو حصيلة الضحايا. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المصالح الرقابية لوزارة التجارة تحجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة في عمليات تجارية مخلة بشفافية المعاملات والأسعار. مؤشر أسعار العقارات المبنية يسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة في منطقة الساحل ونابل بنسبة تتجاوز 6%. نعود نلقاكم في 11 ليلا. إلى اللقاء.

العصور ولا الألحان بتشتي.

0: الحصون ولا الألحان بتشكي من غير نغم حنون.
1: إذاعة المنستير إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3 إذاعة
2: المنستير 97.3
3: السيف موسم السمر والسهر
4: السيف
3: السيف
4: موسم السمر والسهر
3: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر
5: معنا
3: ومعنا في سهرات في سهرات إذاعة المنستير
5: وتبع الموجة
6: تمام 11 ليلا على موجاتنا أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة إنجاز الأشغال بمشروع مسرح الهواء الطلق ببوحسينة من ولاية سوسة حوالي 90% حسب ما عاينه والي الجهة سفيان التنفوري خلال زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال بعدد من المشاريع الثقافية بالجهة. وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سوسة على الفيسبوك من المنتظر استكمال هذا المشروع الثقافي موفى شهر أوت الجاري. أكدت أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أن عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة وسلاسل فندقية إسبانية كبرى في تونس انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة استكمال الإجراءات استعدادا للدخول رسميا في مرحلة الإنجاز الفعلي. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في إطار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية وبالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بداية من 16 وإلى غاية 26 من أوت الجاري حملات توعوية بكل من شواطئ جمرت ونابل وسوسة. أظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل ونابل بنسبة 6.9% وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. في إطار ترسيخ ثقافة الاستباق تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر إيراني قوله إن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم ولم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان وتحديد إطار زمني لتنفيذه. نهاية الموجز نعود نلقاكم مجددا عند منتصف الليل إلى اللقاء.
7: جديد المتابعات والمواكبات المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا الموسيقى وما فيها من ألوان الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم الأفام عدلها موجة إذاعة المنستير الموجة اللي تواتيك الموجة اللي تواتيك.
8: نايمين ولا إيه؟
4: بينا.

فينك؟ فين الهام؟ أيوة اسمعوني بقولكوا إيه، اسمعوني

اسمعوا

عملت ايه مفارق

عملتوا ايه؟ نفارق نفارق. خمسة وخميس عليكم. خدت روحي يومي.

الله.

life.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة والتي تنطلق من 15 إلى 25 من أوت الجاري. قال رئيس الجمعية في تصريح الزميلة ندرة بن رجب رئيس الجمعية السيد سليم بشير رئيس الجمعية كما ذكرت قال أنه تم برمجة عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله إلى جانب المعارض التجارية والتقليدية فضلا عن عروض دولية. سجلت ولاية القيروان منذ بداية السنة وإلى حدود العشر من أوت الجاري 117 حادث مرور أسفرت عن 67 قتيلا و 147 جريحا. وسجلت معتمدية القيروان الجنوبية أعلى نسبة في عدد القتلى ب 21% من مجموع القتلى وفق ما أفاد به العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. أعلنت شركة الطرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق لليوم 13 من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلوم الشحن، وبينت أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة طيلة اليوم الخميس. تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعدادات لموسم الأمطار لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. نلتقي في موعد إخبارية قادمة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.

ده هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

ده هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

برنامج الحلوة تويت كوم إذاعة المنسير، إذاعتنا للجميع. في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى مرساة الساهرين معكم. يلقي بمرساتنا على شواطئ فكر نتمنى أن تكون قريبة جدا من أذهانكم، حسام قدرية في سهرتنا. وسأحاول أن أعود معكم رويدا رويدا إلى أسس هذه المرساة وهذه السهرة الإذاعية، نبحث في بعض المعاني وبعض الأفكار دون أن نثقل على من يتابعنا، لعلنا نصل وإياه إلى فكرة جديدة أو إلى عمل عقل وذهن وهو يستمع إلى الإعلام العمومي. أن لا نكثر في الفلسفة ونحاول أن نبتعد ما أمكن عن الهرطقة، وسيكون وسيلتنا لذلك هي باقة من الأغاني التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظار متابعينا ومستمعينا.